0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مواصلين معكم المشوار ديما على موجاتنا، وبالطبيعة وصلنا بعضنا لسيني كافي. سيني كافي اخترنا لكم فيه اليوم فيلم فول فول، يعني سقوط بالطبيعة للمغرومين بأفلام البقاء. أكيد باش يعجبكم الفيلم هذايا، من أفلام الإثارة، فيه برشة تشويق، وهو أمريكي من إخراج سكوت مان وبطولة غريس فولتون وفيرجينيا غاردنر وميسون جودينج وجيفري دين مورغان. وإصدر الفيلم في 2022، كما حكيت من أفلام المغامرة وخاصة أفلام البقاء اللي تخليك هكا مشدود وتخليك مركز من أول فيلم حتى آخر فيلم. دونك المغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام عندكم فيش تتفرج رجو في فول سهل برشا اللي بشي لوج على الفيلم هذية. اكيد خرج 2022 دونك ما بشي يكون موجود على سهل برشا على البلاتفورم ولا على السيت الموجودين بطبيعة سير انترنت، ما يصعبش عليكم جديد فما بالك 2022. دونك هذية اقترحنا عليكم في سينيكا في لليوم. احنا موصلين معكم ديما مع الموسيقى في بين كلمة ونغمة.

أغنية جديدة لم تسمع اسمها بلايزد كتار.

لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر لهلا يزيد اكتر انا عيت عيت عيت عيت عيت ما

يزيد كتر لهلا يزيد كتر لهلا يزيد كتر ولهلا يزيد كتر انا عييت عييت عييت عييت ما نصبر

وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع بابي صباح شايع قول

مع ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وخ تعذبني منتوب أنا منتوب أنا منتوب وخ تعذبني منتوب أنا منتوب أنا منتوب وخ تعذبني منتوب أنا منتوب أنا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي

تحياتنا لكم الناس الكل اكيد من اغاني الحنين نتعدوا للتربيات وكي نقولوا التربيات شنو خير من ام كلثوم. خليكم تسمعوا اكثر ما يمكن مقطع الحلو هذا وراجعين معكم وصلين معكم حتى لثلاثة ونص.

0: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونية، موعد نهار الجمعة كالعادة اللي يبدأ معكم من توا على بركة الله تعالى. نتواصل معكم إن شاء الله حتى المطليثة كالعادة، تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو كيف. اليوم إن شاء الله يأمن معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية الأستاذ حبيب الشعابي مباشرة من جندوبة، ينضم لنا على الخط كالعادة. نستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 160 77 227 160. وكما تعرفوا في طبيعة البرنامج نأخذ دفعة من مكالماتكم الهاتفية تقريبا في نصف ساعة الأولى، وبقية التوقيت نخصوه إن شاء الله للإجابة على مجمل الاستشارات اللي نستقبلوها اليوم في لقائنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع والتفاعل معنا في لقائنا لليوم.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حبيب الشعابي اللي رافقني اليوم في الاجابه على مجمل ان شاء الله استشاراتكم اللي باش ناخذوها معنا. عسلامة، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك وخيرا، مرحبا بجميع المستمعين.
0: وشكرا لك استاذ، بارك الله فيك. وخليني بالمناسبه نهني كل الشغالين في تونس، الناس الكل اللي تخدم بالفكر وبالساعد يوم عيد الشغل. إن شاء الله يا ربي كل عام وكل العاملين والشغالين بألف خير، وإن شاء الله تتجسد أكثر أكيد قيمة العمل من أجل مصلحة البلاد. هذي أكيد ما نجمش نفوت الفرصة من غير ما نهني الناس الكل اللي تخدم كما قلت بالفكر وبساعد بيوم عيدهم عيد الشغل. ننطلق مع التليفونات ونذكر مرة أخرى برقم التليفون 78 227 160. نمشي مع التليفون الأول. ألو، مساء الخير.
2: خير الله خير.
0: عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا، تعلم حيمدي من عند العام.
0: مرحبا بك سي طاهر، تفضل.
2: ما يفوتنيش أنا زادة باش نهني الشغالين والشغالات، وتحية زادة للمناضلين والمناضلات اللي كانوا على قيد الحياة والأموال.
0: نعم.
2: تحية للأستاذ، تحية للفريق التقني والمستمعين والمستمعات هذا أفريكا.
0: مرحبا.
2: الحقيقة هو عندي أنا استشارة قانونية للأستاذ، ألا وهي الحقيقة احنا عندنا قضية في القسمة بمحكمة الناحية بالمنطقة. والحقيقة بعد ماراثون من الجلسات الحقيقة وتقديم مستندات وأدلة واستنتاجات، الحقيقة ما رأنا إلا يعني، وخصصتنا زاد المحكمة خبير وقام بالعمل متاعه وأنجز يعني الاختبار متاعه وحضر وانضج وقدم إلى المحكمة. ما رأنا إلا بالجلسة الأخيرة تقول لنا المحكمة وانا تخلت على القضية. هنا انا نسأل الاستاذ، ما معنى تخلت على القضية وكيفاش يكون العمل؟ احنا شنو احنا زهلنا، احنا صدمنا الحقيقة في حقيقة الامر، لان نجهل القانون والاستاذ سوي نورنا بحول الله في سؤالي هذا.
0: واضح استاذ
1: السؤال. اما انا حبيت نقول له راو في الطاهر ما هيش قضية في القسم امام محكمة الناحية، لان محكمة الناحية غير مختصة في القسمة، لأن قضية القسمة هي قضية استحقاقية، اللي بينك وبين أخوتك ستار هي قضية في استيلاء على مشترك، قضية جناحية. وعندما خرج خبير تبين وأن مرجع النظر سيد قاضي من محل نزاع جاوز مرجع النظر وهاتوا فاهمك ستار بالضبط.
0: نعم.
1: أبقى بالطريف
2: هذا هو الشباب. هو في الحقيقة التوضيح بركة، فما نقطة هي فما نقطة هي ما هوش ما بين الأخوة، هي ابن العم، وكانوا يعني أعمامي كل يعني قاسمين للأرض
1: في غير مفاصلة. قضية بين شركاء شركاء شركاء إخوة ولاد عم، المهم شيخ والمهم بين شركاء.
2: هاي بين شركاء، واحد من الشركاء كان امتلاكي مغول متسكرش شوية، هذاك علاش قمنا بالقضية.
1: استولى استولى، أنا فهمت السؤال يا ستار، أبقى معنا ونعطيك الجواب.
0: طبعا شكرا ليك، خليك معنا في الاستماع إن شاء الله تو توصلك الإجابة مع بقية الاستشارات اللي مازلنا باش ناخذوهم معنا في لقاءنا اليوم في الدفعة هذه من استشاراتكم القانونية. نمشي مع مكالمة أخرى. ألو، مساء الخير. ألو.
3: ألو.
0: عسلامة، شكون معنا؟
3: عز الدين الزعيبي من كاف.
0: يا سي عز الدين، مرحبا بيك، تبقى تسكرك الراديو بحذيك بربي سي عز الدين، باش نجمو نتواصلوا بوضوح، ومن بعد ما تكمل الاستشارة متاعك ارجع حل الراديو وتسمع الإجابة من بعد.
3: مشكورة.
0: واضح سي عز الدين، تفضل.
3: مشكورة.
0: مرحبا بيك، تفضل.
3: نوجه تحية لإذاعة الكاف.
0: بارك الله فيك.
3: عايشك بلي، عندي مسألة قانونية. عندنا عقار
0: اي
3: نتاع أم توفت. ونحن ستة أخوة، ثلاثة بنات وثلاثة أولاد.
0: به
3: عندنا أختنا توفية وعندها أربعة صغار. كيمشينا مش نعملوا نبيعوها، العدل قال يلزم أولادها يجيبوا توكيل. ثلاثة موجودين وواحد حارق في فرنسا. ما نجمناش نتحصلوا عليه، عملنا المحاولات الكل ما نجمناش نتحصلوا عليه على التوكيل. ايش تقول ايش يقول القانون لنا؟
1: باهي، هو سؤالك واضح جدا سي عزيز. حبيت نعرف برك هل ان اختك مؤكده ماتت بعد امك هاك ولا؟
3: اي ماتت بعد امها. اي ماتت قبل امها، ماتت قبل امها.
1: قبلها.
0: قبل
1: كيف؟ ما تعرف عليه كيف قبل ولا بعد؟ لانه اذا كان قبل تونس بموجب الوصية الواجب يكون نسبة أقل، إذا كان من بعد تونس كيف كيف بقية أشقاء. أنت المشكلة مش هنا، مش في مقدار الميراث بقدر ما المشكلة في السيد الغايب في الخارج هذايا، وش نعملوا له؟
3: ما يجينا حتى حل نحن باش نتصلوا
1: بيه. إيه أنت ما حبيت تبيعه هاك ولا؟
3: إيه حبينا نبيعه.
1: بقى تعطلته في مناب السيد الغايب في الخارج.
3: آه نعم.
1: أبقى معنا سي عزدين
0: تسمع الجواب إن شاء الله. تبعنا سي عزدين تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك. نواصلوا مع استشاراتكم القانونية ونعاود نذكر مرة أخرى برقم التليفون 78 227 160. فما مكالمة. ألو مساء الخير.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟
4: معك نجيت من غرديمة.
0: مرحبا بك مدام نجيت. سكرك راديو بحذيك ولا تبعد من بحذيه مدام يبارك فيك؟
4: اي
0: باش نجمو نسمعوك وتسمعنا بطريقه واضحه. تفضل مدام.
4: مبدئيا حبيت نسال الاستاذ.
0: تفضل.
4: انا سالت قبل الجمعه اللي فاتت على ما تعلمت صوره مع التجاره العمريه.
0: كيفاش تعاود لنا مدام نجيت شنو هو الاستشاره؟
4: استشارة أنا معناتها مطلقة عندي 3 سنين.
0: باهي
4: عندي معناتها زوجت وكنت 10 سنين ما كرمناش ربي بالصغار. طلق إنشاء وعندي من 3 سنين. حكمت لي حكمة جراية عمرية.
0: باهي
4: 150 دينار. الشهر الوالي يعطي لي نظم معناتها. بعد ذلك هو الوخر عليا. مدة 8 شهور. انا ما حبيتش نشكي الحق خاطر انا بحكم كنت نعيش معاه قبل ما نعرف ظروفه الماديه وكل قلت ما يسالش كي تحسن ظروفه تو يصب لي.
0: اي
4: انا تو معناتها جاني شكون باش نعاود حياتي. انا عندي 8 شهور معناتها قدم تو ما عطاهمش لي. وحكم علي المحكمه ب 12000 دينار 12 مليون. ما عطاهمش لي. واللي عندي 8 شهور قدم ما عطاهمش. وانا توا معناتها مش نكتب نعاود حياتي نكتب زداد من لون جديد.
0: ني
4: يسقط معناتها النفقه حتى اللي معناتها القديمه اللي ما عطاهاش تسقط لي ولا لا؟
0: بي واضح استاذ. اي نتذكرك مدام نجيت نتذكروا تقول لك هل
1: انه
0: والغرام ما تسقط ولا لا؟
4: تسقط ولا لا؟ تسقط ولا لا؟
0: واضح.
4: وعندي حق جنس العمر اللي قديمه ناخذها بالزواج ولا لا؟
0: الاشهر نتاع التاخير من اللي ما تمش تسديها خلاص. باهي واضح. تفضل استاذ. تفضل.
1: واضح جدا. حبيت برك ثلاثه مستمعين اللي يتصلوا أسئلتها حقيقة قانونية ودقيقة وواضحة. هذاك علاش يوم العمل يوم الراحة جابوا أسئلة بها إن شاء الله. والحي أختنا نجيت والحي سكان غرديمة من خلالها وابقى معنا تعطيك الجواب دقيق جدا.
0: تابعنا مدام نجيت. شكرا ليك. مرحبا بتليفوناتكم. مازلنا كما قلت ان شاء الله باش نكمل مع دفعه من استشاراتكم القانونيه 78 227 160. هذا هو رقم اللي تكلمونا عليه مباشره. الو مساء الخير.
5: الو
0: عسلامه. عسلامه شكون معنا؟
5: لا معك محمود تريكي من تبرك.
0: مرحبا بك سي محمود. تفضل.
5: لا يا استاذ عندنا قطعه ارض وصناعه على جدي. قطعة أرض ما فيهاش أوراق ما فيهاش وصاية.
1: حوزي
5: استغفر من 1910 فهمت. هي تمسح 5800 متر
1: نص كتار.
5: ها
1: نص كتار تقريبا.
5: هاي بحضر منطقة صناعي فهمت.
1: هاي
5: هذا سيدي كي جينا باش نقسموها.
1: هاي
5: فهمت. بعد ما قسمنا وبعنا فهمت فهم شكون بيع وفهم شكون بني عليها فهمت.
1: هاي
5: جت املاك الدوله قالت هذيا فهمتني ولا لا تتبع املاك الدوله فهمت.
1: اي
5: هكا هو تصرفت املاك الدوله فما ديار تاع يحطهم فهمتني.
1: اي
5: هكا وخذت املاك الدوله. انا قاعد التوكا.
1: اذا انت محمود.
5: هاي
1: اخي محمود انت نقلت بعض المعطيات املاك الدوله راهي ماهيش المواطنين معناها جاي تقول لي انت مؤكد جدا وانا املاك الدولة قدمت قضية وتحكم فيها.
5: نحن بالنسبة لنا المعلومة سمعناها مشينا المعتمد وقبلناه فهمتني. واتصل هو بالوكالة العقارية ولا شنو املاك الدولة. قالوا له راهو عملوا المسح عام 1986 فهمتني.
1: لا لا اعطيك الصحة. والسيدة باسم الدولة
5: عملوا المسح فهمتني. ضموه على الدولة، لكن هي كان يتصرف فيها جدي من عام
1: 1800. إيه جدك يتصرف وما يدريش اللي هي ولا تسمى الدولة. هو واضح السؤال سي محمود.
0: أي.
1: مش الدولة جات راهو أنت في سؤالك قلت الدولة قالك نتاعي. أولا الدولة ما تقولش بالفم بنادم هو جا قال حط ثم هذيك نتاعي. الدولة عندها مؤسسات وكذا، وجات السيد المكلف العام بيزع الدولة عن طريق السيد وزير أملاك الدولة قدموا دعوة في التسجيل والسيد بيزع. أبقى معنا على كل حال تو من بعد تفهم بكذا ناخذوا الناس اللي يطلعوا
0: يطلعوا
1: أسر وبعد يجي من الدولة سي محمود.
5: بس ما ثمش
0: اذا
5: معناها ما
0: فيهاش
5: كان
0: فيها
5: حل. انا باش نبقى
0: الحل يجاوبك
1: الاستاذ،
0: خليك في الاستماع يا سي محمود تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك اكيد كما باش يجاوب بقيه المستمعين اللي يتصلوا بنا واللي مازلنا باش نستقبلوهم وناخذوا تليفوناتهم معنا في المباشر في هذا الموعد من برنامج الاستشارات القانونيه. الو مساء الخير.
6: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
6: امك زينه.
0: عسلامه امي زينه شنو احوالك؟
6: لاباس عليك.
0: يعيشك بارك الله فيك.
6: معاك ما شاء الله عليكم
0: منورين برك. بارك الله فيك.
1: جيكم امي زينه والله انا توحشتك الحقيقه.
0: ني عايشك يا امي زينه بارك الله فيك.
6: راني والله ورث بنيتي لا تحصلت عليك الجمعه اللي فاتت.
0: لا الجمعه اللي فاتت هي ما يعني ما كانتش حصه مباشره هذيك علاش. يعيشك امي زينه بارك الله فيك.
6: يعيشك
0: بارك الله فيك. عايشك شكرا ليك يا امي زينه بارك الله فيك وشكرا على مرورك الكريم. يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك اسعد الايام بارك الله فيك. الفاصل هذه قبل ما نواصل قبل ما نرجع مع المكالمات والاستشارات القانونيه نمشي مع مكالمه. الو مساء الخير. الو عسلامه. مرحبا شكون معانا؟
7: معك محمود مكي.
0: مرحبا بك سي محمود تفضل. مرحبا كيفاش؟ اي تفضل سي محمود الاستاذ يسمع فيك.
7: عندي طفله متزوجه وطفل عمره 42 سنه.
0: اي
7: وممتلقه. ما عنديش اولاد اخرين عاود حياتي في زمانك. كان عمري يجيب 80 سنه انفقت عليهم وشربت عليهم وكذا وتو عقلني ما ندري شنو هو.
0: يعني ولدك ما ينفقش عليك تحب تقول سي محمود؟
7: خلاص حاقرني ما كلمنيش بالعامين بثلاثة. لا ندراش نقولش الأمور القانونية اللي نجيبوا بها ينفق عليك ينفقت عليك ما ينسابوا منه حاجة.
0: تفضل أستاذ. أي
1: إيه سي محمود سؤال. سي محمود
7: هذا
1: ولدك لاباس عليه ماديا يحمد ربي يشكو ولا زوالي؟
7: نعم عادي مش متزوج خلاص.
0: شنو الاستاذ يقول لك شنو اموره معناتها يخدم لاباس عليه؟
7: يخدم في تونس لاباس عليه ولا ليش في الريف؟ حتى عند الناس.
1: يا اخي يخدم في تونس واش يخدم؟ باهي في المرمى مسكين ولا عنده وظيفه هو؟
7: لا يخدم في صبابط يخدم في معمل بتاع صبابط ولا
1: شنو؟ باهي وانت فقير الحال ما عندكش؟
7: ما عنديش حتى كم يقبل ما عنديش يخدم عند على البلد يعني بعمر 78 سنه.
1: 78 باهي سي محمود انت معناها تسال حول مدى الزميت لولدك هذا باش ينفق عليك لازم ينفق عليك.
7: استاذ
0: اي سي محمود اي تفضل.
7: ما فما قانون في البلاد في الظهر في
1: هذا فما
0: اي
7: كيما فقت عليهم انهم صغار ينفقوا على الزول نتاعي ما نسال منه حاجه اخرى خاطر
1: ما نسالش. سي محمود ولا كان سي محمود سؤال ولو انه شخصي شويه وقت تزوجت انت ثانيه وقت تزوجت؟
7: انا باس اللي عندي 40 سنه
1: مش امراه جديده
7: جديدة عندها توفى 30 سنة.
1: اه؟
7: أنا قديم 30 سنة أنا نسأل أمي ما نقرأ.
1: اه ما عادش جديدة عادي قديمة. باهي سي محمود أبقى معنا تسمع الجواب إن شاء الله.
0: تبعنا يا سي محمود تو الأستاذ.
7: أنا قعدت عام ونص ومتزوج.
0: باهي تبعنا تو الأستاذ يجاوبك إن شاء الله على السؤال نتاعك. أه؟
7: أستاذ بالله تو المعروف.
0: إي.
1: اي يبقى معنا سي محمود يسمع الراديو تو تسمع الجواب إن شاء الله.
7: إي لا لا. نحب كيفاش باش نعملو
0: كيفاش اي تو يقول لك الاستاذ سي محمود. سي محمود
7: عندي حق عنده يعصي
0: ولدي. باهي تو الاستاذ يجاوبك. تو الاستاذ يجاوبك خليك في الاستماع. خليك في الاستماع تو الاستاذ ان شاء الله يجاوبك يا سي محمود. تبعنا تو بعد اكيد في الجزء المخصص انه باش يجاوبكم استاذ حبيب شعابي تو تسمع ان شاء الله الاجابه. تقريبا الاسئله الكل على غايه من الاهميه استاذ الحقيقه اليوم دسمه شويه الاسئله. باهي نمشي مع التليفون موالي. الو مساء الخير. عسلامه. مرحبا شكون معانا؟
8: عبد الله من جندوبه.
0: مرحبا بك سي عبد الله، تفضل.
8: لا شريت عقار قطعه نتاع ارض من عند شخص يتصرف عنده فيها حوز وتصرف مده تو نتاع 17 سنه.
0: اي
8: شريتها وسجلتها في القبضه الماليه وقاعد نحضر باش نسجلها في المحكمه العقاريه. في المده هذه تو عندها مده صغيره، جاء واحد استولى عليها وسجلها وسيشها. اشنو نعمل الطريقه القانونيه نستعملها؟
1: استولى عليها وسيجها.
8: اي
1: هي عقار فلاح في عبد الله ولا عقار صاحب؟
8: لا عقار سكنه، عقار سكنه
1: في وسط البيع في جندوب البر شويه، في وين
8: حرام البر شويه. اي البر شويه.
1: بس والسيد هذا كيفاش يعمل في البيكي ويزرب وكذا وانت تشوف؟ ما تقولش ليه ما منعتوش ما كلمتوش؟
8: نسكن بعيد.
1: انت تسكن في الريف وهي في المدينه.
8: اي
1: جيت مره لقيتها مسيجه.
8: اي
1: بقى وقتاش تم الامر هذا سي عبد الله؟
8: هذه تمت عندها شهر.
1: شهر منذ شهر. بس وكي كلمته انت ما هديكش باستعمال العنف ولا حاجه؟
8: لا شكيت بيه، لما شكيت بيه رافض باش يحضر وباش يجي وباحد وهذا.
1: باه باه ابقى معنا تسمع جواب ان شاء الله.
0: سي عبد الله تبعنا تو الاستاذ
1: يشوف. خيرك يا سيدي المستمعين.
0: تفضل.
1: ما يعطيش سؤال ويغفل على معطيات اخرى. وش كان بيه انا حبيت نقول له شنو طبيعه الشكايه مشات الحرس وكل جمهوريه حاكم الناحيه.
0: اي ها معنا مازال معنا سي عبد الله.
1: سي عبد الله معنا.
8: معك.
0: اي وين شكيت؟ وين شكيتي سي عبد الله؟ وشنو كان مقال الشكايه نتاعك؟ اي تفضل.
8: عند الحرس.
0: شكيتوا عند الحرس ومن بعد؟
8: اي هكا هو نستنى في
1: عايزوا الحرس ما حبش يجي.
8: ما حبش يجي.
1: باه باه ابقى معنا.
0: هذه خطوه يعني اولى استاذ نصور من الخطوات. اي
1: ما هو هذه سؤال اخت خير. الواقعه تنجم تتفسر على قديش مفصل افتكاك حول بقوة كبشة غب قضية استحقاقية.
0: اي اي به به واضح سي عبد الله تبعنا تو ان شاء الله الاستاذ يجيب. شكرا لك على تواصلك معنا، خليك معنا في الاستماع اكيد مع بقيه المستمعين والمستمعات اللي تواصلوا معنا. ومازلنا باش نواصل، ومازلنا باش نكمل تقريبا زوج ثلاثه تليفونات اخرين، وبعد اكيد معك استاذ ان شاء الله يسمعوا الاجابه على يعني مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا واللي مازلنا ان شاء الله باش ناخذوها معنا في المباشر في هذا الموعد الاسبوعي من الاستشارات القانونية. ألو مساء الخير.
9: على السلامة.
0: مرحبا عايشة بارك الله فيك. شكون معنا؟
9: أبو وليد من نبجة.
0: مرحبا بيك تفضلي.
9: بالله أنا عندي أرض كريعة لشخص مدة خدم فيها 6 سنين معناها فهمتي في القانون 3 سنين بعد 3 سنين.
0: أي
9: بعت عليه في الأجل القانوني باش يخلي لي أرضي، معناها ما حبش يخليها لي وغار عليها وحرفها وزرعها. فهمتني؟ نجي نمشي دخلت له برشا ناس معناها من الاقرباء وكذا ما حبش يسمعني. فهمتني؟ وزاد زرعها وتوني قاعد حرت معاه ما لقيت كيفاش نعمل روحي. حجيت شكايه الاولى وكيل جمهوري في بالي. معناها حفظوها لي، زدت عوضت بشكايه اخرى زادوا حفظوها لي. معناها هبلت في مخي وراني كلمت من قبل على الفكره هذيا. ما عرفتش كيفاش نعمل روحي وعندي عندي حكم رابح ابتدائي واستئنافي.
0: ني
9: ومن حقي نتصرف فيه معناها تو مدة 6 سنين. هذاك حقي نتاع 6 سنين شد وزع للورثة وعطني نتفرج لي لا ربحت لا من أرضي ولا من الحكم الرابحة وحرت ودرت.
0: واضح استاذ.
1: اي واضحة جدا. يحب يعرف شنو الدعوة اللي قدمها ضد السيد هذا.
9: نعم
0: اي واضح.
1: نبهت عليه نبهت عليه قبل بست شهور من نهاية المدة ولا نبهت عليه قبل بشهر اثنين؟
9: قبل بست شهور و 15 يوم.
1: يعطيك الصحة هاك تعرف. ما نعرف معانا تو ان شاء الله نقول لك على الطريقة اللي تعملها اشكال وكي يقول لا ما تجيش ابقى استمع للجواب ان شاء الله.
9: والله يا استاذ هبلني ونقسم بربي
1: لا لا ابقى اسمع تو ما تهبلش. وعليش تهبل يا راجل الدنيا
9: لكن تو هذا غير عليا
0: تبعنا تبعنا سي تبعنا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك
1: بس ما تو تسمع الجواب ان شاء الله
0: تبعنا. خليك معانا تو ان شاء الله الاستاذ يعطيك شنو الطريقه القانونيه اللي ان شاء الله باذن الله تاخذ بها حقك وتسترجع حقك في نهايه الامر. خليك معانا في المتابعه ابو الوليد. نواصل مكالمه اخيره خلينا نقولوا في الدفعه من الاستشارات القانونيه بالنسبه لليوم في لقانا. الو مساء الخير. الو الو عسلامه. مرحبا شكون معانا؟
10: يعيشك أمال من الكاف.
0: مرحبا بك كمال تفضل.
10: يعيشك من فضلك.
0: نعيشك
10: ربي. جيت نحب نستفسر.
0: تفضل.
10: أنا بابا الله يرحمه توفى وجداتي اللي هي أم وزادت وفات وهي عندهم دارهم وعندها هي أرض وجدي اللي توفى عنده أرض. الدار مثلا اخذوها قبل عندها من أيام التعذرية نقولوا احنا. أول ما هبطوا من الريف للمدينة خطوهم الدار وقاعد يخلصوا في نسبة قليلة ولا شنو وقتها جدي ديجا متوفي. بابا هو اللي تكفل ويخلص أما ما عندناش ورقة تثبت اللي الدار هذيك ملكه هو ولا ملك أي واحد. كل واحد يقول ليه دار الكل دارنا أحنا وذاك يقول دارنا أحنا وذاك يقول تعبت فيه وما نعرف شنو حاسين وليهم برش هذي خلت تباع وكل واحد يخذ بايتي سواء باسم بابا ولا باسمه مشي مشكل. كل واحد لبس عليهم كل واحد يقول لك انا كل واحد يقول لك لا خليها هكاك كل واحد يحب ياخذها الروح وهي مش لازم هم متفضلين عليه. ارض دادا كيف كيف 4 هكتارات في بلاصه باهيه تو عندها اكثر من 8 سنين ونفس الحداث ما فما شيء. جيت اتكلم تولي كل واحد يوقف لك ما غادي لا وما نعرفش. نحب نفركس على حل قانوني وباخف الاضرار وبايسر الطرق خاطر مشينا معاهم بالسياسه بالتي هي احسن ما يجيش ويعيب وكذا اخر حاجه قالوا لي هو متوفي تو واش مازلتوا تطلبوا. يعني كوم سي انتم عشوا انتم باش تركزوا على في الارض ولا على الدار ولا والله لازم ما لقيناش حل حقيقه معاهم بالسياسه. نحب طريقه قانونيه على الاقل باش نثبت اللي الدار هذيك نجموا مثلا ناخذ حتى كي تحق البيع ناخذ باي سواء باسم بابا ولا باسمهم الكل.
0: تفضل
1: استاذ. لا لا تو سؤال واضح بقى عن السؤال اللي كنت يا اخت عمال. هاي تبعيني بس تو انت باش تقولي هذوكم قالوا هذوكم حطوا وخلوا هكاك وش انا نحب نعرف شكون هذوكم خلوا هذوك انت تو اخوتك ولا عمومتك؟
10: عمومتي عمومتي عمومتي.
1: عمومتي
10: دار جدي دار جدتي.
1: دار جدك معناها بو والدك.
10: اي
1: انت بابا. انت تو بيناتنا في قرارات نفسك انا عرف عرفنا تو عمومتك ما يدارش جدك وعمومتك مازالوا صغار وقتها معناها يدار تاع جدك.
10: هو عبارة ابوهم عرفت والله العظيم واحد هو حتى دارنا اللي ساكنين فيها كي شراه وكوه جا باش يعرس قال له خذ اشطر وعرس به.
1: وعلى الدار هذه محل الجزاء شكون يسكن فيه؟
10: ما يسكن فيه حتى حد قاعد هذيك بلاصتها باه ما يسكن فيها حد مسكرينها وكا هو.
1: قديش عنده وين مسكر؟
10: عندها سنين تو ملي ماتت جديه طرمان 8 سنين.
1: عايز لما نعرف عاد الاخت خيرة تعرفي جديه وقتاش مات اخت خيرة؟ وقتاش مات جديك يا اختنا عماد؟
0: تقول لك من عام ما عندها تقريبا 8 سنين يعني
1: 8 سنين. باهي تو انت تحبي تعرفي كيفاش فر
0: 2018 هكاك في 2018 توفت
10: نحب نحب نعرف على القليله فماش حاجه نجم نعملها باش نعرف الدار هذيك باسم الكل.
1: عوضت معانا انت الاخرانيه امال
10: نعم
1: ديما يقولوا التالي قسمه عالي ابقى اسمع تلقي الجواب واضح جدا
10: ان شاء الله. يعيشك ربي.
0: تبعنا امال تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك على تواصلك معنا باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارة.

0: قناه الكاف. مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مواصلين معكم اذا المستمعين الكرام في هذا الموعد من الاستشارات القانونيه. نمر تو الجزء المخصص للاجابه على مجمل اذا الاسئله اللي وصلتنا في لقاءنا. نرجع معك مره اخرى استاذ حبيب شعابي، مرحبا من جديد.
1: مرحبا
0: يعيشك استاذ. نبدا باول الاستشارات اللي وصلتنا. طاهر محيمدي من عند دراهم، تفضل استاذ.
1: بالنسبه لسي طاهر محيمدي من عند دراهم، سؤال واضح، بقى هو عنده سوء فهم سي طاهر في طبيعه الدعوه. قال احنا قدمنا قضيه قسمه في محكمه الناحيه في عند دراهم، السيد القاضي كلف خبير ثم حكم بالتخلي. لا، نقول سي طاهر الوقائع صحيحه، وانما التكييف القانوني هو اللي مش صحيح. انتم تملكوا، انتم ولاد عم تملكوا على الشياء فيما بينكم عقارات فلاحيه في عند دراهم، ثم واحد منكم استبد بالتصرف فيه، استولى عليها وهي مشتركه. قدمت اشكال سواء كان ذلك للسيد حاكم الناحيه او كل جمهوري اذن بالبحث، سمعوكم عند الحرس حال الملف على محكمه الناحيه، فالسيد قاضي الناحيه اذن بتكليف خبير. قول قائل مش نوضح لك الامر، ستار لماذا اذن حاكم الناحيه بتكليف خبير؟ لان الجريمه نتاع الفصل 255 من مجله الجزائيه موضوعها الاستيلاء على مشترك قبل القسمه يحكم فيها بالسجن وبالغرامه ربع القيمه المتنازع عليه. نعطيك مثال، اذا كانت مطبايب اللي عندكم كلها قدرها من الخبير ب 40,000 دينار، الخطيه هي 10,000 دينار الغرامه اللي باش يعطيها للسيد فضلا على السجن، وبالتالي سيد قاضي الناحيه يحكم في الغرامات في حدود 7,000 دينار. وإذا كان جاوز حتى بدينار مرجع النظر بتاعه فهو يتخلى عليها وما رفضهاش، يرجعها للنيابة والنيابة تنشر الدعوة أو تحيل المعتدي هذا المستولي على المجلس الجناحي اللي باختصاصه مطلق تنظر في جميع الدعاوى المحكومة إليه، وبالتالي ستار القضية هي ما زالت حية، وإنما فقط قاضي الناحية تخلى عليها. نعم. لأنه غير مختص، والدعوة قدمتها هي قضية جزائية وليست مدنية. أنت بك الأعداد متاع الناحية تمشوا تطلوا في المحكمة الابتدائية وتلقاوها باش ينشرها من جديد أمام المجلس الجناحي المختص بالنظر في القضية.
0: نعم، واضح أستاذ. هذه بالنسبة للطاهر من دراهم. نواصل مع عز الدين ملكيف تو.
1: سعدين كيف عنده وضعية ماهيش قانونية، وضعية فعل عملية. يقول وأنه عندهم عقار، العقار هذا مات بوه خلاهم هم ستة إخوة، ثلاثة بنات ثلاثة أولاد، أختهم متوفية وعندها أربع صغار كبار هم على كل حال ما همش قصر. يقول وأنهم حبوا يكتبوا يبيعوا الدار أو العقار بصفة عامة، كلهم موجودين هنا حتى ولاد أختهم فاهم الموجود في تونس فاهم كذا، بقي واحد منهم فقط موجود في الخارج تجتاز الحدود البحرية خلصة مستقر وربي وجهه معناه خير. السؤال شنو؟ ما تنجمش ما لقيتوش السيد وما عرفتوش باش يبعث لك توكيل يقول لك يا سي عزيم بيع لي منادي. ما هو الحل؟ الحل هو ان الشاري هذا اللي باش يشري من عندكم يشري من عندكم انتم فقط، ما فماش حتى حل دون تدخله هو. الحل الوحيد هو انه يبعث لكم توكيل من الخارج يلبس ايا كان منكم، يوكل واحد منكم باش يبيع منامه طالما هو غايب، وانتم تنجموا كلكم تبيعوا باستثناء هو. الحل اما انه تبيعوا كل للسيد هذايا وقولوا بعد انتظار ولد اختنا يجي من الخارج تو يبيع لك، هذا هو الحل. ما فماش حل اخر في عزيم معناها انكم تعملوا او تلتجوا له سوى هذا، تبيعوا له جميع مناباتكم يبقى مناب ولد اختكم من بعد يجي يكمل يبيع، وهو ما على ملاحظه حتى راه ولد اختكم كي يجي من الخارج في ظرف 15 سنه ينجم يشفى. يقول انت بعتوا لي بعتوا الدار ولا شريك فيها، انا قدم دعوه في الشفعه بعد 15 سنه يسقط حقه في الشفعه وما عليه كان يبيع.
0: نعم. واضح استاذ، هذه الاجابه بالنسبه للسي عز الدين واضحه. نواصل توا. نجيت من غار الدماء.
1: نجيت من غار الدماء شويه دقيق وواضح. المراه مطلقه اخيرا عثرت على شريك حياه جديد حبت تتزوج. تقول وانا زوجها الاولاني مطلقها تخلت بذمته نفقه 8 اشهر وعنده غرامه ناجعه عن الطلاق. السؤال هو تقول هل ان بزواجي عندما نتزوج يسقط حقي في المطالبه بالنفقه ام لا؟ وهل ان الغرامه تسقط ام لا؟ خلينا نبدو بالغرامه اللي هي اسهل. الغرامه هي تعويض عن الضرر المادي الناتج عن الضرر المعنوي الناتج عن الطلاق. امراه طلقت تاسفت حزنت كذا اعطوها 10,000 دينار او 12,000 دينار قالوا لها هذه مواساه لك. هذا باش نفهموها هذيك تقعد طولته بقى طولته معناها في حدود ما يعيش الحكم. الحكم يعيش 20 سنه فات عليه 20 سنه لا ينفذ. بقى بالنسبه للجرائم العمريه المحكوم بها وهي تعويضا عن الضرر المادي. كيف النفقه اللي يحكم بها عندما تكون الزوجه في عصمه زوجها؟ بقى انه عندما يحكم بالنفقه وعندما يحكم بالجرائم نفس الحكم يقول ويحكمون لها بمبلغ كذا الى انتفاء الموجب.
0: أيه.
1: الى انتفاء الموجب وينتفي الموجب بزواج الزوجه زواج جديد تولي في عصمه زوجها اخر يصرف عليها او بحصولها على عمل كانت بطاله وهي ماخذه الشهاده الجامعيه قالوا لها الدوله تجي تولي استاذ التعليم الثانوي فاضل تولي حاجه موظفه في البلدي وبالتالي تنتهي مفعول النفقه. ولهذا انا نقول هذا راهو تعميم الفائده اخت خيره.
0: اي طبعا
1: كنت نجم نقول نفقه تبقى مستمره الى تاريخ امضاعك على الزواج الجديد. بعد تمشي تشكي ما تفوتيش 3 سنين. اذا كان تزوجتي وقعدتي 3 سنين او اكثر ومع سقطك النفقه هذيك ما عادش عندك الحق. وانما
0: نعم.
1: اقبل ما تتزوجي ولا تتزوجي بعد 3 شهور 4 شهور ما عندك الحق تشكي ويحال على المحكمه. علاش نقول لك ما تشكيش 3 شهور؟ لانها جنحه والجنحه تسقط بمرور 3 سنوات بحيث
0: نعم.
1: حصل لك نقول لك راهو غرامتك تبقى ديما النفقه ينتهي مفعولها بزواجك واللي مبلغ المزال متخلف بذمته من حقك هذاك ما يسقطش.
0: نعم.
1: تنجمي تشكي فيه وانما ما تفوتيش 3 سنوات يسقط حقك في التتبع.
0: نعم واضح استاذ. بالنسبه للنجات محمود من تبرقه.
1: محمود من تبرقه مثل بعض الناس يتصرف في ارض وما يدريش عليها الاجراءات اللي تمت. هذه بكل وضوح محمود جده بوه خلى ارض في جهه البركه باع واللي باع وكلو اللي كلو مازال ما تباعش. على كل حال جات الدوله قالت خلي ثم.
0: نعم.
1: واللي باع واللي مبنيين فوق دار الدوله طيحت لهم كل شيء. انا نقول لك سي محمود اولا كما قلت في انت تطرح في السؤال الدوله راي ماهيش كائن بشري وانما هي الدوله كائن معنوي وله مؤسسات عديده. مش نقول لك تو ينتهي الامر ادخل في اطار القانون الدستوري لو دوا بيبليك القانون العام. الدوله عندها مؤسساتها هذه تتبع موضوعك انت تتبع نزاعات المكلف العام بنزاع الدوله في حق وزاره املاك الدوله. الدوله في 86 تقدمت مطلب تسجيل العقار هذا وخرج مهندسي وقاضي وتوجه ودنيا وصدر حكم واحكام محكمه العقاريه لا رجوع فيها عندك اجال شهرين زي اللي تولد تيتري باسم الدولة. الدولة أولا قدمت قضية في التسجيل سجلها ثم ثانيا بين يديها شات ملكية تيتر فرونسيي. اش عملت الدولة؟ جات لك اللي بعثوا لهم انتم وانتم بيتكم واللي مازال فيها قامت عليهم بقضايا في كف شغب. انتم ما كبعت ومشيت على راح. لا سيدي الدولة قامت بقضايا في كف شغب وتحكم لها بكف شغب وجات فك الديار اللي مبنيين فوقك الارض اللي نتاع الدولة طيحت منهم باعتبار وقع تنفيذ الحكم وتسليمها شاغرا وكل شاغر. هذاك وعليه سي محمود ما عادش عندك حتى حل. الدوله جات هدمت الديار هذاك بناء على هي المالكه وثم قدمت دعوه في كف شغب.
0: واضح هذا هو الاجابه بالنسبه لسي محمود بن تبرقه. تو من كيف سي محمود من كيف استاذ؟
1: سي محمود من كيف انا قلت له وقت الزواج بالك في ولده تغشش كي بعد ما مات والدته رحمه الله زوج مرة أخرى مش لا قال لك عندها مدة المرة 30 سنة أو نقتصروا المثل هذا بو وهذاك ولد. النفقة أخت خيرة عندك الصفحتين عندما نحن صغار بونا ملزم بالإنفاق علينا بالموجب القانون. عندما بونا يكبر نكبر نحن وبونا يكبر بطبيعة الحال أكثر منا نفقته نفقة الأب ملزمة على الابن تبقى بشرط بطبيعة الحال.
0: أي.
1: شرطان إلى معنى متلازمان. أولا يجب أن يكون طالب النفقة في حاجة للنفقة. أي عم محمود كي تبدأ جوع وتتعرى وما عندكش باش تشري صباط وتشري سروال وتشري قفو تعيش حياتك اليومية باش توفر وما عندكش، هذاك تسمى ضعيف الحال في حاجة إلى النفقة. ولكن مقابل ذلك وكذا بدو وليدك فانا مسكين ما عندوش يلزم شرط ثاني، اولا هما وسعوا حال المنفق.
0: نعم.
1: اللي مطلوب بالنفق يعيش لباس وسعوا حال المنفق، هكذا يقول النص، يراعى في النفقة وسعوا حال المنفق الولد ذل الملزم وضعف حال طالب النفق المنفق عليه. هكا المثل اللي نقولوه الجرانة جيعانة الحناش جيعان وجرانة مظلوم، كي تبدو للزوج بشيك ما عندكمش. ولكن انا نقول لك اذا كان ولدك في بحبوحه من العيش لابس عليه عنده هو واعز مش متزوج ماهوش لابس عليه وجا لابس راهو تزوج عمره شو 40 سنه.
0: أي.
1: على كل حال اذا كان ولدك يا عم محمود تسمع فيا لابس عليه وقادر يعطيك كل شهر 100 ولا 200 وما تاثرش على مستوى العيش نتاعو، ما يسلفش ما يكرديش ما كذا ما فيها باس. واذا كان انت نجم تعيش مستغني عليه لانه ضعيف الحال معناها تنجم نعطيك، اذا كان انت في حاله لا ولدك لاباس ملزم بالانفاق عليه، اذا كان انتم للزوج في حاله يرسلها الاكثر شوي الاحسن هو اللي ينفق. ولهذا حبيت نقول لك فقط ولا نفقه الاباء ملزمه على الابناء كما كانت نفقه الابناء ملزمه على الاباء، اما راعي ظروف وليدك اذا كان لاباس عليه ما فيها باس، اذا كان ما عندوش اصبر هذا هو الحل، معناه هذا هو النفقة هي يراعى فيها الأمور الاجتماعية أكثر من قانون معناها صارم. لا
0: واسف.
1: القاضي يراعي يقول لك إذا كانت عندك تعترض تفلح وعندك معزيات وكذا أكثر من ولدك، إذا كان أخر منك ملزم بالنفقة عليه.
0: واضح أستاذ. به نواصل مع عبد الله من جندوبة توا.
1: عبد الله من جندوبة يقول أنه عنده تعترض شراه ويسكن في الريف شراه في مدينة جندوبة وتركها بعض الشيء بعيد عنها، تفاجأ بشخص سيجها. ما هو الحل؟ انا قلت له شكيت ولا لا ما مو سيجها واستولى عليها، هذاك ما نعتبرهاش افتكاس حول بالقوه الا اذا كان هو قدامه افتكه وهدده باستعمال العنف خوفه معناه، هذا يبدا مفتول العضلات قوي وشي عبد الله ما رجل كبير كذا خايف منه خلاها ومشى، هذيك الدعوه الجزائريه في افتكاس حول بالقوه، اما انه لا شاف ولا شاف شيء جاي لو كان ما قطع مقسم تاع ارض مسيب سيجو يقول شكون قال ما يظهرش موليه والله لا سي عبد الله ما دام عندها ثلاث شهور الحكايه ارفع ضده قضيه حوزيه في كبش غد.
0: نعم.
1: اعطيك امشي للسيد قاضي الناحي في جندوبه اعمل عريضه اذكر فيها المعطيات او متوفره شروط الدعوه الحوزيه وهو انا ما فاتش عام وانت متحوز بها وتتصرف فيها اثبت فقط وانك تتصرف فيها انك تطل عليها وتنظفها من الكواغط ومن الدنيا وكل شيء وهو جاء فيجها وجيب لي شهود معاك وتولي وكذا تحكم لك بكفش غب وتنفذك الحكم بعد اذا كان عاد السيد هذا وشاغبك من جديد تولي دعوه جزائيه في الرجوع للشغب بعد تنفيذ نفذ عليه ويرجع تولي دعوه جزائيه.
0: واضح أستاذ. به هذه عبد الله من جندوبة. أبو وليد من نفزة تاو.
1: في أبو وليد من نفزة بس يعرف القانون وقال أن راي الكاري الفلاحية بثلاث سنين وذا تجدد بنفس المدة ثلاث سنين كل ثلاث سنين هذا كذا قطع طار ثلاث سنين قبل ما ينتهي مدة ثانية وجاهل تنبيه ويعطيه الصحة قبل ست شهور لأنه نوضحه للناس بلك خير وأن الكاري الفلاحي راو على خلاف بقية العقود.
0: نعم.
1: الكراء راو بالسنة الفلاحية راي الكراء الفلاحي يبدأ من سبتمبر إلى سبتمبر عام فلاحي. نقول نحن من حرف شوف بك يا أخت خيرة.
0: أي.
1: أنت كي تقرأ عقود قديمة يقول لك سوى غافلان الفلاني كذا عطار كذا كذا بدايتها حرفية 2000 واش وقتاش يا اخي توا انا كي نكلاها في جويلي سيدي جويلي نقعد نتفرج عليها ويذي عليه الوقت لا الكراء يبدا من الحرفيه نقولوا اثناء الحرفيه تبدا في سبتمبر اكتوبر.
0: نعم.
1: اذا كان هو كاري في سبتمبر تمشي الكارثة. التنبيه يجب أن يكون من شهر مارس. نبتة النعمة سبلت كذا قالوا فلان. يعني أعطيك من تو أو من مارس سبتمبر 9 شهور خلي لك راح. السيد ما حبش يخش. قوم مشكال حرس لا.
0: أي.
1: هذه دعوة مدنية لا دخل للضابط العدلية فيها وإنما يفضها المحكمة. تعمل به قضية استعجالية في الخروج لعدم الصفة أو لانتهاء المدة.
0: واضح أستاذ. نختم توا مع أمال من الكيف.
1: أمال من الكيف سؤالها كذلك واضح يتملك قطعة أرض بها 4 هكتارات في لحية وداء يبدو أنه بوفاة جدها وجدتها هاك الدار وقطعة الأرض قعدوا مهجورين ما ثماش فيها مشكلة تصرف فيها وكل واحد يعس معناها هذا هو اللي يقول للسوق اللي عطاه البلدة معناها الأخرين لاحرته لاحرته الأخرين لاحرته هي قالت لك ما هو الحل وشنو الحل؟ حل كاهن أنت فقط حضري حوش وفاة جدك حوش وفاة جدك بوها كذلك وأمامها اللي حي هو حي واللي مش حي تجيب له حوش وفاة وترفع دعوة استحقاقية في القسمة
0: أي
1: تبدأ بدي مو خلينا ابنها باباك وكل شيء باباك ما عندوش فيها ابنها باباك بصفته هي فاهم عاون بوجده عاون جدك انت عطاها تو هي باسم جدك وجديك تعبي قريب في القسمة وشوفي هما نيتهم وين ماشي بالكش انت كي تعمل قريب في القسمة يعرضوك يقول لك لا ماهيش ملكي ماهيش ملكي ملكي انا الاخر كذا تولي تعمل قريب تحقيقية انت اذا كان الناس كلها معترفين ومقرين بان العقار موروث عن جدك وهو شركة بينهم جميعا
0: تعملي
1: قضية في القسمة إذا ترى وأنا ثم نزاع في الملكية فالموضوع يكون دعوة في الاستحقاقية ولطالبين استحقاق منابنا ثم دعوة في القسمة أما أنا من رأيي ما عندكمش نزاع تعمل قضية في القسمة
0: تو
1: المحكمة تكلف خبير في الله خبير في البناء ويتم الأمر إن شاء الله.
0: واضح أستاذ. هذا هو بالنسبة للاستشارات اليوم. شكرا لك أستاذ حبيب شعابي بارك الله فيك أكيد على كل ما تفضلت به بالنسبة لمجمل يعني الاستشارات القانونية اللي استقبلناها في لقاءنا اليوم.
1: تحياتي لك أستاذ
0: بارك الله فيك. شكرا لك إن شاء الله أكيد في موعد قادم أستاذ حبيب شعابي. تحياتي لك مرة أخرى وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي تواصلتوا وتفاعلتوا معنا في هذا الموعد الأسبوعي من الاستشارات القانونية. الموعد جدد معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الموجات دائما نلتقي. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: طابت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجدد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع يتعلق بالاقتصاد أساسا ومسألة التوريد الأعفاء الجمركي على الصادرات التونسية من طرف دولة الصين الشعبية. الإجراءات هذه جديدة، كيفاش يمكن التعاطي معها؟ شنو الإضافة على للمستوى الاقتصادي في تونس؟ واعتبارا من غرة ماي انطلق تطبيق الإجراءات التفضيلية الهامة لصالح تونس، وتندرج ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية، تقريبا 53 دولة من بينها تونس. الإجراءات هذه باش تحدثوا فيها تباعا إعفاء جمركي كامل، صفر رسوم تقريبا، وبدا التطبيق الإعفاء الجمركي على الصادرات التونسية متجهة إلى السوق الصينية. وأيضا فما معاملة تفضيلية لمدة سنتين ستستفيد منها تونس من هذا الإعفاء الكامل لمدة عامين، مما يمنح المنتجات التونسية ميزة تنافسية كبيرة. نتحدث شوية على المنتجات المستهدفة من الإجراء هذايا. يشمل الإعفاء مجموعة واسعة من المنتجات مع تركيز خاصة على المنتجات الفلاحية والغذائية مثل زيت الزيتون والتمور، وكذلك المنتجات البحرية. هذا يعزز الصادرات التونسية، وينظر إلى هذا القرار هو فرصة لزيادة الصادرات التونسية وتقليص العجز التجاري المزمن مع الصين، وحيث يفتح السوق الصيني تقريبا 1.4 مليار مستهلك أمام السلع التونسية وكذلك عديد السلع الأخرى. باش نتحدثوا أكثر في الموضوع هذايا مع مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معنا اتباعا في المباشر هاتفيا. نحب نرحب سي أيمن بوعليري، رئيس مصلحة بغرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، اللي حاضر معنا كما ذكرت هاتفيا. سي أيمن أهلا وسهلا بك.
4: عايشك الله يفضلك، مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف كل المستمعين ان شاء الله.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة. نتحدثوا اليوم على الإجراءات الجديدة هذه لفائدة تونس، واللي انطلق التطبيق متاعها 1 ماي 2026، الإجراءات التفضيلية الهامة لصالح تونس. أكيد فما الإضافة في الإطار هذايا باش نقلصوا هالعجز مع دولة الصين الشعبية. وأيضا لكن قبل هل ننطلقوا في الموضوع والإجراءات هذه، أكيد باش نتحدثوا عليها معك سي أيمن، وانتكم هبطوا بلاغ في الإطار هذايا، الغرفة أصدرت بلاغ، كيفاش يمكن تعاطي مع هل إجراءات هذه مع هذا المستجد؟ كيفاش التوانسة ينجموا يصدروا لدولة الصين، خاصة تحدث على فما عامين مدة معاملة تفضيلية، وبالتالي باش تحدثوا شنو المنتجات اللي نجموا نصدروها، شنو الإجراءات اللي لازم تكون قبل باش المتعاملين الاقتصاديين ينتفعوا من هذا وينتفع الاقتصاد بصفة عامة. سي أيمن
4: يعطيك صح، مرحبا بك، وقلت بك للضيوف كل احنا ما يخص التصدير هو معناتها مش في والد اللحظة بتبيعة حسيتوا للصين الشعبية، كما تعرف الصين دولة كبيرة، وإحنا نلوجو فات على نيش باش أول حاجة الأوبجيكتيف جنرال تحمومة باش يقرب أكثر للبلدان الإفريقية، وبراتيكمون توا الصين معناتها بالمانية هذه مش تولي تستورد ولا تتعامل ولا تستثمر مع جل البلدان الإفريقية ما عدا سونيا لأغراض سياسية. وفيما يخص احنا كشمال غربي مع الشركات نتاعنا باش يمشيوا للصين تتم استراتيجيه مش في والده اللحظه وان فيت لازم شركه تبدا حاضره للتصدير في عام هكاك سواء الجزائر خاطر ثقافه التصدير مختلفه تماما لثقافه التجاره البينيه ولا التجاره في بعضها المحليه. دونك اول حاجه احنا كغرفه التجاره نعملوا في برشا معناتها ايام اعلاميه وثقافيه معناتها باش وتثقيفيه فيما يخص التصدير وفيما يخص المعاملات التجاريه وبالاخص توا بوسك احنا ثم الاخبار المزيانه بيتس على التصدير للصين دونك المنتوجات اللي تنجم تكون عندها بوتنسيال كبير هي كما ذكرت فكري زيت الزيتون جميع المواد الفلاحية البقوليات منتوجات البحرية وباش نقربوا خاطر في الاصل باش نكونوا عمليين كل حين باش نصدر للصين فاش نصدر لها يا باش نمشي في احنا مركز نور التصديرات اللي احنا عندنا بوان اكسبور في بيج باش نوصلوا للمارشي معناتها شينوا دونك اوتوماتيكمون لازم نمشيوا للصين ونقربوا لهم ونعطيهم احنا نحضروا براند معناتها بون برودوي معناتها ديكسبوزيسيون ومو هذيك مش تنطلق هذه اول حاجه، ثاني حاجه لازم كونسورسيوم خاطر ديما الصين معناتها يطلبوا كونتيتي كبيره فهمتني واللي هي متعامل واحد ولا اثنين صعيب ياسر باش نجم يوفروا الكاباسيتي هذيك اللي مش تكون معناتها على
3: الكميه المطلوبه
4: دونك اوتوماتيكمون ثم برشا مراحل مش تصير باش نقولوا احنا نجح متعامل اقتصادي ولا مصدر ولا مصدر خدمات للتجاره العالميه باش يوصل يصدر معناتها المنتوج نتاعو وعندهم خاطر اون فيت ديما لي بي ازيتيك عندهم ليكزيجونس دونك انت تو كي معناتها هي سيرتو الهيلث سيرتو سكي حاجه تتكلم عندها كيما يسمى مش كيف بعض البلدان الافريقيه اللي معناتها ما يركزوش برشا ولا اقل معناتها هذا معناتها في العموم مي احنا كغرفه التجاره معناتها بتفاعلنا مع الاخبار هذا معناتها استراتيجيكمون باش نكملوا نخدموا عليه اكثر باش شوفوا ناخذوا انيش دونتربريز في الشمال الغربي ونخدموا عليهم على المارشي الشينوا ونشوفوا البوتنسيال ونشوفوا شنو الاجراءات شنو اللي كاباسيتي نجم يوفروها فماش نوفر معناتها نسيت دو ماتشينغ بي تو بي ا ديستونس قبل حتى باش نوصلوا غاديك يشوف فماش دي ديجونس او نيفو دو سيرتيفيكاسيون سي تو سا.
3: نعم حسب ما فهمت من كلامك سي ايمن انه فما اجراءات تصير قبل اكيد هذا قبل ما نوصل لعمليه التصدير وخاصه مساله الطلب الكبير الكميه الكبيره نعرفه تقريبا عدد كبير تقريبا 1.4 مليار مستهلك صيني يلزم فما كميات كبيره انتاج كبير يلزم فما عمل كبير في الاطار هذايا سي ايمن
4: اكيد لا. هو البوتنسيال موجود المارشي شينوا مارشي كبير وكما كنت نحكي لك احنا تونس كل معناتها خاطر الصين كبيره الصين دوزيام بيسونس مونديال بلاش لولا دونك اوتوماتيكمون احنا انا اون بيرسون زرتها دو فوا معناتها الصين
3: نتحدثوا على الصين اللي هي قيمه استهلاك كبيره وايضا الصين يتحدثوا على انه الصين مصنع العالم ايضا سي ايمن
4: صحيح تبسليما هما يحبوا يقربونا يحبوا يستثمروا معناتها ديجا تخموا كان اكسبور نجم نخموا باراليل بيسك ريسامون ديجا ثم حتى شركات صينيه باش تدخل في الكابلوري في الفريجيو دو نورويس ولا في معناتها ديما
3: نتحدثوا على التصدير ونتحدثوا على تنويع الشركات ايضا
4: اكيد
3: هذايا كما ذكرت سي ايمن نتحدثوا على في بعض الاحيان يكون عندنا معناها انتاج كبير في عديد المنتوجات نتحدثوا على المنتوجات الفلاحيه ناخذوا المثال زيت الزيتون التونسي فما كنا في فتره سابقه نتحدثوا على مساله التخزين كيفاش نجموا نصدروا كيفاش هذايا سوق كبيره هل انه نجموا انه نتحدثوا اليوم على انه منفذ بالنسبه للزيت الزيتونه والمنتوجات الاخرى وقت اللي يكون فما فائض كبير في الانتاج
4: اكيد نعم. اكيد احنا البريوريتي نتاعنا نتمناو يكون كونديسيوني معناتها اكثر خير من يكون اون فراك الفالور جوتي نتاع بالنسبه للشركه المصدره والدولة التونسية بشكل دخل ديفيز تكون فالوريزي
3: تعليب
4: والتعليب والتعليب هذيك فما عدة إجراءات وطرق معينة سواء في تونس وإلا بارابور المارشي شينوا اللي احنا كورس كزوج نركزوا عليها أكثر باش نحسوا المتعاملين الاقتصاديين اليوم كيفاش ينجموا يدخلوا المارشي وقبل ما يقابلوا الشينوا كيفاش معناتها الشركة السينية كيفاش معناتها يوريهم اللي عندنا ان بون برودوي ان بون باكاجينغ
3: فهمتني؟ خاصة كما تحدثت انه يطلبوا تقريبا يطلبوا انه تكون المنتوج صحي، المنتوج عنده مواصفات معينة
4: يطلبوا المواصفات والمعايير
3: اي كيفاش يمكن التعاطي مع المساله هذايا تقريبا كما ذكرت انه منفذ انه طريق جديد سوق جديده مع الصين في اطار انه نصدروا هالمنتوجات اللي هي تقريبا حسب الخطوط العريضه اللي هي تتمثل في المنتجات الفلاحيه والغذائيه تقريبا وايضا المنتجات البحريه، هل يمكن انه تتوسع هذا ونتحدث على منتجات اخرى انها تكون موجوده في الصين ونقدروا انها تكون موجوده في الاسواق الصينيه سي
4: علي؟ اكيد سوق صيني سوق كبير ياسر والحاجيات نتاعها حاجيات كبيره ياسر، معناتها تنجم حتى حاجات ماهيش معناتها ديتكتي من الشركات نتاعنا. اكيد احنا في المعاملات وفي قربنا لهم، خاطر الحقيقه ما قبل ما عندناش معاملات كبيره في حاجات واضحه اللي هي معروفه ستام بزوان وما يجيو باش ياخذوها، مي في الاصل توك مش نقربوا لبعضنا، مش تكون ثم برشا حاجيات اللي مش يتم معناتها استقصاء او نعرفوها اكثر في
3: الجامعه. باهي اللي يسمع فينا اليوم متعامل اقتصادي او صاحب شركه، نتحدثوا على الشمال الغربي بالاساس وانت اليوم تمثل غرفه الصناعه والتجاره بالشمال الغربي، كيفاش نجم يتواصل معكم سي ايمن في اطار انه يفهم اكثر العمليه هذه، كيفاش يمكن التعاطي مع الجانب الصيني في التصدير في بعض المواد والإنتاج، نجم نتحدث اليوم حتى على عقود في المستقبل وغيرها بين الشركات التونسية أو المنجين التوانسة مع دولة الصين، وهذا يفتح أفاق كبيرة للتصدير.
4: كما تعرف هو سجال خطر الموضوع مستجد وجديد، وحنا ديجا في عدة لقاءات حتى مع فريسة مو مع وزارة التجارة إن شاء الله مش نظموا بعض الأيام الإعلامية حول اللقاء
3: موضوع عليه
4: في تونس، وإلا مش نحاولوا نقربوهم حتى الشركة بتاعنا في الشمال الغربي ومش بدوا معناتها باش نوفروا لهم المعلومات نقولوا احنا ستاندار ومن بعد نشوف حاجات سبيسيفيك بور شاك اكسبورتاتور وين هو موجود فاش ينجم هو من بعد يتكتي روحه ينجم يكون لهنا ولا ما يكونش حسب حاجيات السوق وحسب المتطلبات وليكزيجونس نتاع الكليون ديزون تبي شينواز.
3: اليوم نجموا نتحدثوا على اذا كان فما الحلول سي ايمن بالنسبه للانتاج على المستوى الوطني وهذايا ما يدفعنا اكثر انه للانتاج. نعم
4: أكيد خاطر احنا هي ما سيبقى معناتها خاطر عندنا توليرونس دو دوزون عامين مش نخدموا على المارشي شينوا وان شاء الله ربي ساهل، خاطر ديما باش نحكيو تو باش نخدموا على صبة جديدة اوتوماتيكمون وكان ثم المخزن تو دونك ان شاء الله مش يعاوننا برشا معناتها نجم حتى نسبة كبيرة من الزيت الزيتون اللي قاعد كل عام معناتها نبقاو نلوجوا على مشاكل باش نحلوا المشاكل نتاعو ونحاولوا معناتها نشوفوا اللي بوان كل كيكسوا لوجيستيك ولا باش كل الكلفه اقل وباش نقربوا للشركات نتاعنا ونوفروا لهم البرودوي اللي هما خاطر سي ديجا حتى لي زوبي شينواز معناتها مش يكونوا عندهم عباره مش يتعرفوا خاطر ثم دي ريجيون ما يعرفوش زي زيتون كريمون خاطر كلمه تحكي بكري الصين كبيره
3: بلد شاسع واكيد فما يتعرفوا على المنتجات التونسية حتى على بعد ولا نتحدث على منتجات اخرى سي ايمن تقريبا هذه تونس بلد منتج خاصة نتحدث على الجانب المنتجات الفلاحية والغذائية والدقلة وغيرها لانه فما بعض المنتجات يمكن هذا يكون منفذ توصل اكثر للبلد هذايا الصين الشعبية كما ذكرت انه سوق كبيرة سوق استهلاكية كبيرة، وهذايا ما يعود بالنفع بالطبيعة، وهذايا ما يدفع كان أصحاب الشركات وإلا المصانع أو أيضا حتى الفلاح وغيره.
4: حتى القطاعات الأخرى، معناتها وكما كنت أحكي لك عنا عدة مراحل وعدة طرق، وتكون هذايا كل سفر مديون استراتيجي ماهوش مش يكون وليد لحظة في أي حد كيك، سواء بالنسبة للمؤسسة ولا بالنسبة للدولة ولا في كل شيء.
3: أكيد إن شاء الله القادم أفضل، هذايا ما نتمنوه سي أيمن بطبيعة. هل عفاء الجمركي هذايا بالنسبة للصين واللي بدال التطبيق متاعه من 1 ماي عن عامين بطبيعة، ثم إجراءات قبل تصير إن شاء الله في الأيام القادمة، وكما ذكرت الأيام الإعلامية تتوضح أكثر الصورة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وأيضا حتى الفلاحين والمنتجين وغيرهم، باش يفهموا هل كيفية التعاطي مع السوق الصينية، وأيضا علاش لا نتحدثوا أيضا على شراكة حتى على مستوى الصين أو الشركات الصينية أنها تكون موجودة في تونس، ونتحدثوا حتى على الاستثمار الخارجي، وهذا مهم وقت اللي الصين تفهم الاقتصاد التونسي والوضعية الموجودة الآن. يمكن نتحدثوا على مشاريع كبيرة نجم تكون في ربوع الشمال الغربي أو في تونس بصفة عامة. يعطيك الصحة سي أيمن على كل ما تفضلت به. نخليك كلمة الختام وقتاش نجم نشوفوا هالأيام دي وبالتالي نفهموا أكثر وتكون الصورة قريبة أكثر بالنسبة للمتعامل الاقتصادي.
4: كما كنت أحكي لك احنا في عدة لقاءات على مستوى وزارة التجارة، وإن شاء الله حتى مع جميع الغرف احنا مش نظموا عنها برا بريوريتي بدات تشد دوم بتونس العاصمه، بعد ندوروا للزات الريجيون ان شاء الله احنا في القريب العاجل باش نخدموا على الايام الاعلاميه اللي تهم بالتصدير بصفه عامه، بس خاطر ثم الشركات سي ديجا بعيده شويه على التصدير نوضحوا له، واكثر هذه نتحمقوا اكثر على الفرصه اللي جاتنا على السوق ان شاء الله الصينيه، وان شاء الله ربي يسهل بلادنا والمنتوجاتنا وندخلوا دوفيز وتحسن الامور معنا.
3: اي خاصه مساله العجز التجاري هذا مع الصين اكيد يتقلص في هذا. نعم
4: دخل اكثر ديفيز اوتوماتيكمون حتى العجز التجاري البالانس معناتها اون جينيرال حتى مع الصين في حدات.
3: باهي يعطيك الصحة سي أيمن، شكرا لك، إن شاء الله نرجعوا لك في قدم الأيام أكيد في التفاصيل هذه. شكرا لك. بعد شوية بشكون حاضر معنا سي أحمد الهمامي عن تحالف أحرار، باش تحطوا معه أيضا في الإطار هذايا ومسألة أهل تنويع الشركات وبطبيعة التمتع بمثل هذه الإعفاءات الجمركية كيفاش تنعكس على عموما على الاقتصاد الوطني التونسي. تحدثوا على بطبيعة الأفاق الجديدة اللي تفتحها السوق هذه، نعرف سوق استهلاكية كبيرة، إن شاء الله ما عادش نشوفه الإشكاليات اللي تطرح في بعض الأحيان وقت اللي يكون فما فائض في الإنتاج، وخاصة على مستوى زيت الزيتون وقت الصابة دائما نبحث عن كيفية التخزين وكيفية التعاطي مع الموضوع هذايا. حاضر معنا سي أحمد الهمامي تحالف أحرار، رحبوا به سي أحمد، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بك أخوي فوزي وجميع مستمعي ذلك.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا اليوم. نتحدث على إجراء والإعفاء جمركي كامل على الصادرات التونسية إلى الصين اللي انطلق في غورة ماي، هذا بطبيعة إجراء جديد سوق جديدة. سيد أحمد تحدثوا على تقريبا 53 دولة إفريقية من بينها تونس، تونس عنا أيضا عامين مدة تفضيلية لإنتاج لتصدير المنتوجات التونسية اللي نتحدثوا اليوم على زيت زيتونة والدقلة المنتوجات الفلاحية وأيضا الغذائية، ونتحدث حتى على المنتوجات البحرية، أكيد سوق جديدة خاصة بعد الإجراءات هذه وهذه التفضيل. إن شاء الله أكيد تكون لنا أفاق أخرى في مستوى تنويع الشركات مع بلدان أخرى، ونحقق نوع من الانفتاح على أسواق جديدة، وبالتالي تكون عائدات بالعملة الصعبة ونخفض شوية العجز التجاري. سيئة
0: شكرا اخوي فوزي، بالطبيعة هذا ما نتمناه الناس الكل، وهذا على فكرة هو تكريس معناه الدبلوماسية التونسية، توا 70 سنة نحن من الدبلوماسية. وسيادة الدولة الجديدة بعد 25 جويلية اللي كرست أفاق جديدة نحو آسيا ونحو دول الإفريقية.
3: نعم.
0: وهذا نتيجة خلينا نقول على بلا شك شوفوا في النتائج بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين وذلك. نعم. اليوم اللي يعني لدينا فيه استقبال كبير وممتاز جدا اللي كان رئيس الجمهورية. وتو بدينا نشوف في بعض الاتفاقيات منها اتفاقيات بتاع مع الطرقات بتاع دولة الصين اتفاقيات على مستشفى سلمان معناها كذلك على بعض المستشفيات الجهوية. ثم توجه نحو ملعب المنزة تقريبا في مساته الأخرانية حتى ينطلق الأشغال بتاعه تدعم من جانب الصيني.
3: نعم.
0: كذلك يعني شفنا أول أمس وأمس الأمس تم إعلان من وزارة التجارة أن هناك شركة جديدة ستدخل إلى تونس وهي شركة صينية وستكون هذه أي وتكون
3: مكونات السيارات الكهربائية
0: وستكون هذه الشركة أول دولة بعد الصين يعني هي تنتج في الصين أول دولة خارج دولتهم هي ستكون تونس. كذلك خلينا نقول نجاح جيد للدبلوماسية التونسية واستشراف حقيقة نقول استشراف التوجهات العامة للدولة اللي يرأسها رئيس الجمهورية وكذلك يعني الدبلوماسية الاستشراف لأنه لاحظنا أنه هناك من فترة توترات كبيرة بين الغرب وأمريكا والشرق الأوسط فاستشرفنا وتوجهنا حلينا أسواق وحلينا توجهات جديدة نحو روسيا وبعض الدول الأفريقية وهذا باش نشوفوه في قادم السنوات القادمة خاصة أنه الإعفاء جعلنا نحن ميزة على بعض الدول الأخرين اللي هي سنتين.
3: نعم.
0: يعني مجانيتين في صفر تاكس على الديون هذا وكذلك سيمنح على فكرة مش الصين ماهيش تعمل فيها معناها كما خلينا نقولوا بالدرجة مزية لا ولكن الصين دارسة مليح الوضع نتاعها الجيو استراتيجي والجيو سياسي والاقتصادي فحابة تحل أسواق أخرى لمواردها لأنه يعني خلينا نقولوا راهو الصين من أكثر الشعوب المستهلكة معناها مليار ونص
3: تقريبا
0: يعني معناها سوق مفتوحة كبيرة جدا وهذا مجال يجعل بعض الدول الأفريقية وفي أولها تونس تكون رائدة في تصدير العديد الأشياء على فكرة قاعدين نصدره طبعا معناها
3: موجود التصدير لكن
0: التصدير يعني مش جديد لكن اليوم بامتيازات جديدة هذه يفتح أسواق كبيرة خاصة في كما قلت أنت في يعني المنتجات البحرية نحن كنا نصدره ولا زلنا نصدره للصين في من البحر الأبيض المتوسط في سمكة التونة معناها التون التونسي ويصدر إلى الصين لأنه سوقه كبيرة وكبيرة جدا وغادي كذلك زيت الزيتون والدكلة ونطمح إلى أن هما ديجا فما إن شاء الله مرافقة بعد ما سمعنا البلاغ مرافقة لبعض المنتجين التونسيين
3: والمصدرين
0: مدعمين دعمهم على عين المكان غادي ومراجعة حتى القوائم الديوانية متاع الدولة الصينية في المنتجات الغذائية ومراجعتها وضبطها ونتمنى إن شاء الله نمشي للأحسن في
3: فتح
0: شركات أخرى وأعمق مع دول أخرى في آسيا وآسيا.
3: سي أحمد نتحدث اليوم هدايا الجانب الصيني افتح الأبواب للمنتجات التونسية في انتظار أنه تتوسع أكثر أن يمكن لو صح التعبير القائمة متاع المنتجات هذه تكون موجودة في الصين البداية ببعض المنتجات لهنا نجم نتجاوز بعض الإشكاليات في نفس الوقت سي أحمد وقت تحدث على الفائض في إنتاج زيت الزيتون والإشكاليات اللي تطرح في كل موسم تقريبا مسألة التخزين وكيفية التصدير والمنافسة والأسواق العالمية هذا باب يمكن يفتح خاصة وقت اللي تحدث على الصين وقوة الاستهلاك وقت اللي تعرفوا بزيت الزيتون التونسي وخاصة وقت اللي تصير عملية التعليب باش يأخذ الاسم التونسي وأيضا نتحدثوا حتى على مستوى كيفاش نجموا ننجو ونحاولوا يكون الإنتاج أكثر وقت اللي نفتحوا هالأسواق هذه وغيرها في المستقبل سياحة.
0: طبعا هي هذه رسالة من الدولة التونسية والدولة الصينية رسالة واضحة لمنتجي ويعني خاصة الزيت والتمور ويعني قاعدين نصدروا نحن لكن بكيفية أقل من المطموح له وهذه رسالة واضحة من كلتا الدولتين لأنه هذا عمل مشترك بين الدولتين في يعني الأفضلية هذه لتونس وهذه رسالة واضحة للمنتجين واصحاب الماركات التونسيه من زيت زيتون او دقله. خلينا نقول هناك منتجات اخرى راهي كثيره وكثيره جدا قاعده تصدر الى الصين، لكن نحن ما نثقوش بها لان سوق الصين كبيره ياسر،
3: المستهلك
0: الصيني يعني كبير. نحن عندنا حتى بعض الصناعات التقليديه توجه الى الصين معناها، وكذلك نستورد. ونحن عجزنا اصلا الكبير كان مع دوله الصين، وهذه الحركه ستقلص ان شاء الله من هذا العجز. كذلك السنة متوقع إن شاء الله تكون صابت فلفل كبيرة ياسر زيت المال، صابت زيتون قياسية والحمد لله السنة. ومع الأمطار التي معناها كرمنا بها ربي الفترة الأخيرة، متوقع للسنة القادمة أيضا سيكون الإنتاج أكثر من السنة هذه، وسنشهد إن شاء الله وربي بقي سترة كما قولوا على صاحبنا يعني رقما قياسيا جديدا في تونس. وما تنسيش زيت بالنسبة للزيت زيتون التونسي تحصل على عديد والعديد
3: الميداليات. نعم.
0: أي
3: نعم.
0: طبعا أنا آخر مرة هيفا 29 ميدالية ربما زادت، وهذا يعطي ثقة للمستهلك الآسيوي خلينا نقول، والمستهلك
3: الأفريقي.
0: أي لكن ما ننسيوش أنه الدولة في موضوع زيت زيتون وفائض زيت زيتون وتخزينه توجهت من فترة إلى مشكل السوق الصينية. ما ننسيوش أن السوق الأردنية اليوم أول مرة في تاريخ تونس نفتح سوق زيت زيتون للأردن، ولقى إعجابا يعني لنا بعض الفيديوهات المحلات بالطوابير يعني بالصف العباد تستنى في زيت زيتون ويعني مش موجود في السوق وتفقده ويعني وشحنات متتالية. هذا هو العمل الأساسي، لأنه الدولة التونسية باش تخفض من عجزها التجاري وعجزها المالي بصفة عامة، لابد أن تتوجه نحو التصدير وخلق فرص شغل هنا بالمستثمرين الأجانب.
3: ذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم طرحنا موضوع الإجراء الجديد لدولة الصين الشعبية بخصوص الجمركية على الصادرات التونسية مع 53 دولة إفريقية تقريبا، فما امتياز لتونس عامين تفضيلي تقريبا الإجراء هذايا لتصدير مجموعة من المنتوجات الغذائية والفلاحية وكذلك المنتوجات البحرية. نتحدث اليوم على زيت زيتون الدقلة وغيرها من المنتوجات. نعرف أنه كنا نصدر سابقا ونصدر بطبيعتنا للصين، لكن هل إجراء هذايا أكيد فما إضافة، فما سوق جديدة، فما تنويع الشراكات وأيضا حتى الانفتاح على أسواق أخرى. نعرف السوق الصينية سوق استهلاكية كبيرة، عدد كبير من المستهلكين في السوق هذه، هذا ما يدفع المنتجين في تونس وأصحاب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين إلى إنتاج أكثر، فما عمل أكثر، فما إنتاج ثروة. وبطبيعة الحال هذايا ما ينجم يعود كان بالنفع على الاقتصاد. كان حاضر معنا سي أيمن بوعلي رئيس مصلحة بغرفة الصناعة والتجارة بشمال الغربي، حابين نشوفوا هالإجراء هذيك بداية التعاطي مع المسألة هذه، أكيد تسبقوا إجراءات أخرى وتحذيرات واستعدادات وفهم أكثر للعملية هذه. حاضر معنا أيضا سي أحمد الهمامي عن تحالف أحرار. سي أحمد قبل الأذان كنا نتحدثوا أنه هذه رسالة للمنتج التونسي وبطبيعة الحال سواء كان على المستوى الفلاحي أو أصحاب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين أنه دعوة لإنتاج والعمل في الفترة هذه، لأنه فما أسواق مفتوحة وإن شاء الله بطبيعة مع الوقت أنه في إطار البحث والدبلوماسية الاقتصادية نبحث عن توسيع أكثر لأنه المنتجات التونسية تكون موجودة في أسواق عديدة في العالم، وبالتالي النفع على الاقتصاد. نتحدث على العملة الصعبة وتقليص العجز التجاري.
0: طبعا هذا حاجة بصراحة نعتبرها حاجة ممتازة جدا للغاية، انه تونس ياخذ التفضيل هذا. وكما قلت لها من الأول وقت دينا انه العمل الدبلوماسي هو اللي وراء هذايا معناها، لكن توا لابد ان يمشيوا لاجراءات اخرى. يلزم وزاره التجاره ووزاره الصناعه ووزاره الخارجيه يكونوا لجنه ومجموعه مشتركه ما بين بعضهم ويسعوا معهم رجال الاعمال
3: في الاطار هذايا. باش يصير سي احمد حسب سي ايمن بوعلي، باش يصير ايام اعلاميه وتحسيسيه وتوعويه في الاطار هذايا في تونس وفي الجهات باش نفهموا اكثر هل
0: لانه لو كان انت عندك عملية حسابية بسيطة ما تطلبش يعني على كثير. لو كان انت عندك مليار ونص مستهلك في الصين، لو كان تجيب منهم 100,000 بركة مستهلك للشركات التونسية، هذا يحكي معنا تقريبا. ولهذا نحن قادرين لأنه جودة المنتوج بتاعنا ليس مشهود بها
3: وهذا تقريبا هو ما يركزوا عليه يعني بالنسبه طبعا للجوده طبعا والجانب الصحي ويكون سيرتيفي المنتوج وغيره، وهذا نوع من انه نربطه نوع من الثقه طبعا في المنتوج التونسي.
0: طبعا طبعا خاصه انه دوله الصين يعني عندها سوق كبيره في تصنيع المنتجات البيولوجيه، احنا نتميز بها في تونس هذه المنتجات البيولوجيه نتميز بها كثيرا معناها سواء في جميع المواد الخضريه الخضره اللي عندنا او الزيتون خلينا نقول المنتجات الفلاحيه كلها بيولوجيه تقريبا عندنا جوائز كثيره في
3: وهذا يتوجه عالمي نحو هالنوع
0: من نعم نقصوا معناها البصمة الكربونية ونقصوا المواد الأسمدة الكيميائية ومختلف هذا، لأنه يعني سنوات ومنظمة الصحة العالمية رأت أن هذا يؤثر على عامة العالم. فهذه فرصة كبيرة في أن نحن الآن بدأ العد التنازلي وبدأت العامين يعني تنفذ، سيدخلنا في مرحلة العامين بدأوا يقصوا توا عامين غير نهارين فنزلون غير نهارين، إذن فلنتوجه للعمل ودعوة عن طريق إذاعة الكاف لجميع المستثمرين والمصدرين التوانسة أنهم يعملوا شركات ثنائية وشركات أكثر من ثنائية مع بعض الشركات الصينية حتى يكون هذا المثمر لنا ومثمر لهم. زادة ما ننساوش راهو زادة الصين لما تعطي سنتين تفضيلا إلى تونس راهي ماهيش خاف، أولا لأنه نعرف الأزمة العالمية الموجودة الآن بين دولة دولة أمريكا
3: وال نعرف الصين توسع في أدوات لحماية مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية وفي القواعد العقابية الجديدة
0: في نسبة كبيرة من منها هي استهلاكية دولة مستهلكة، ولا بد أن من الصين أنها تكثر ويعني
3: تكثف
0: ما يمكن تكثف من شراكاتها مع دول منجهة لبعض المواد سواء مواد معناها فلاحية أو بحرية أو ما يخالف ذلك، يعني الأشياء اللي نحن وهذا بشي يخلي طابع إيجابي على الاقتصاد التونسي بشي يخفض ونقص من الجانب العجز التجاري بينه وبين الصين، بشي يكون عندنا ارتفاع في العملة الصعبة لتونس اللي نحن نحتاج إلى هذه العملة الصعبة بدرجة أولى، لأنه عندنا دفعات تونس تعرف اللي هي إن شاء الله بشي يكون من القروضات الكبيرة للخيرانية للاتخاذات في تلك العشرية السوداء ستكون في تقريبا في شهر جويلية رقم كبير وهي ستكون الدفعة الأكبر يعني خلاص يعني تصبح دفعات أقل في المقبلة، وهذا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد التونسي وفرصة أن ندخلوا عملة صعبة من أبواب مختلفة. زادة ما ننساوش اليوم الحصة على الصين وتونس على الصين وتونس، ما ننساوش أنه تونس ورئيس الجمهورية ووزارة الخارجية والتجارة تحدثوا عديد المرات على توسيع العلاقات التونسية الإفريقية وتحدثنا
3: تحدثوا في دار الكوميسا وغيرها
0: تحدثنا في دار الكوميسا وتحدثنا زادة في حتى الفترة الأخيرة على طريق بري وتتبري بين تونس ودول إفريقية أخرى، وهذا ربما سيأتي زادة بأكله لأنه زادة ما ننساوش عديد الأشياء التي تنتج في شمال إفريقيا وخاصة تونس يعني تستهلك بكثرة في الوسط إفريقيا ووسط إفريقيا، وهذا ما عنده حتى حاجة إلا هو سيكون إيجابيا على الشعب التونسي خصيصا وعلى الإمكانيات، لأنه الوقت يكون للدولة هناك إمكانيات مالية أكثر هناك الدولة تتوجه للاستثمار الداخلي أكثر والنقص من البطالة والنقص من التضخم.
3: وقت اللي نتحدثوا في الجانب هذا يا سي أحمد وقت اللي نفتحوا على أسواق الجديدة أكيد نصدروا وأيضا من خلال هالتصدير هذا نبحث في نفس الوقت على مستثمرين اللي نجموا يكونوا وقت اللي يفهموا الاقتصاد التونسي والواقع التونسي وقت اللي يقبلوا على الاستثمار في تونس سواء كانت الصين أو أيضا الدول الأخرى، ونتحدثوا أيضا حتى على مستوى الدول الإفريقية، والمثال اللي ذكرته هو سيدة حمد الشركة الصينية المختصة في الصناعة الميكانيكية باش تنتصب قريبا في تونس وبطبيعة تقريبا استثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى باش تحدث أكيد مواطن الشغل، نتحدثوا شوية حتى على أنه نقصوا من نسب البطالة.
0: طبعا هي روضه نسب البطاله ديما تتربط نسب البطاله نسب نمو البلد.
3: نعم.
0: راه كل نقطه اضافيه او نصف نقطه اضافيه في النمو في كل دوله هذا يخفض لك من نسبه البطاله اللي نحن بصراحه في تونس نسبه البطاله تعتبر عاليه. تعتبر عاليه حتى احنا نعرفوا اذا حتى البطال لو كان يخدم شويه ويبطل شويه يخدم شويه ويبطل شويه هذا فيعتبر عاطل العمل.
3: نعم.
0: لانه التضخم نسبه التضخم في تونس زاد عاليه فيولي الذي ينتجه ماديا لا يغطي تكاليفه الحياتيه.
3: نعم.
0: وبس هذه الاستثمارات 40 مليون دينار معناها ستكون في مرحله اولى ماذا بينا اكثر من هذا ولا نعرف انه وزاره التجاره تسعى على فتح شركات جديده مع شركاء اخرين في في في وضع يعني خطط واضحه من اجل هذا. راهو امام ما يرجع على تونس اي استثمار ولو مهما كان الرقم نتاع الاستثمار مهما كان رقمه هو يعود بالنفع على تونس وخصيصا خلينا نقولوا تونس مشات في توجه ممتاز جدا اللي هو ينجم يخلي المستثمر يجي لتونس اللي هو شنو هو محاوله او تحسين البنيه التحتيه التونسيه وهذا مهم للغايه. هلا نشوفه توا تقريبا

0: البحري تقريبا الوحيد هو في تونس العاصمة اللي هو يعني بورت رادس معناها ورات حلق الواد. وهذا إشكال لما يكون عندنا إن شاء الله بورت آخر، هذا يشجع حتى المستثمرين التوانسة إنهم يصدروا سلاح أكثر ويتوجهوا إلى
1: سهل وأكثر العملي. إيه؟
0: طبعا لأنه يعني كلفة التنقل أنت تعرف هي رو مع ارتفاع أسعار النفط توا في العالم مع ارتفاع في خضم الحرب هذه، يعني وصلنا تقريبا 120 دولار للبرميل النفط، فكلفة التنقل كلفة
1: تحسب
0: تعطيك صحة تحسب وتصنع الكوتا نتاعها، فهذا يعود على أنها المستهلك الأخير يعني يغلى عليه السعر. هذاك الوقت احنا لازمنا نشوفوا بدائل كما شفنا بديل مع الصين، وحلينا افاق مع الصين والاردن وبعض الدول الافريقيه في التصدير، كذلك لازمنا احنا نحضروا ونهيئوا الارضيه للمستثمرين الاجانب حتى يجيوا ينتصبوا في تونس ويستثمروا في تونس، وتسهل عليهم عمليه تصدير المواد او الاشياء التي ستنتج جوز. كذلك نجذبوا بالطريقه هذه نشجعوا مستثمرينا نحن اللي هم موجودين في دول الخارج وقاعدين يخلصوا في خدماتهم وينجوا في بالعمله الصعبه ان يعودوا الى البلاد التونسيه ويصبح يشغل ابناء بلاده اولا ويستمتع وتكون له لديه معناها امتيازات اكثر واللي يلقى معناها التسهيلات الكافيه لتصدير المنتجات نتاعه من بلاده. وهذا هذا صحيح قاعدين يخدموا عليه، لكن نحن نراو انه بطيئه شويه العمليه، ان شاء الله نسرعوا ماكسيموم حتى نلقاو فرص كثيره وفرص متعدده لشبابنا ولشعبنا ولبلادنا في الكل.
1: يعني الاقتصاد عوده بالاقتصاد الوطني. لو نلخص معك احمد، اليوم فما أبواب مفتوحة بالنسبة للصين أو غيرها أو الدول الإفريقية وغيرها من الأسواق الأخرى، اللي دائما أنه فما سعي للبحث على الأسواق أخرى، هذه ما ينجم يكون كان دعوة للإنتاج والعمل والإنتاج في الفترة هذه من غير نخموا على كيفاش نجموا نتصرفوا في المنتوجات هذه، ننتجوا فقط أنه الأسواق نجم تكون موجودة الآن موجودة وتنجم تفتح أبواب أخرى في الإطار هذا.
0: بالطبيعة هو أكثر ما نفتح سوق وسوق جديد قد ما نحن ما عادش نخافوا على إنتاجنا. كانت ديما في عديد المرات عندنا إشكالية في تخزين زيت الزيتون في صابة القمح كذلك، يعني في فترة من الفترات يعني ونذكرها الجملة الشهيرة القمح أكله الحمام، يعني معناها في وصلنا في فترات ما لقيناش كيفاش نخزنوا بالطريقه الصحيه والطريقه الناجعه لمخزوناتنا. هل وقت نفتحوا اسواق جديده سواء افريقيه او اسيويه؟ وراو هذا على فكره راو هذا توجه الدوله الاساسي من نور. لو كان نرجعوا للدبلوماسيه التونسيه مني بعد 25 جويليه والى هذه اللحظه، مشى الرئيس قيس سعيد التي هو المخطط للسياسات العامة للدولة وهم يلان نحو فتح أسواق أخرى غير تقليدية. نذكر زادة عنا توا علاقات مع روسيا مباشرة، عنا علاقات مع الصين، فتحين توا علاقات وقنوات للمفاوضات في مسائل تجارية مع
1: إفريقيا.
0: إذن توجه الدولة حافظنا على شراكتنا الأساسية مع الاتحاد الأوروبي اللي هو يعني
1: الشريك الأول والشريك الأساسي
0: والمستهلك الأول من الدولة التونسية، ولكن عززنا هذه العلاقات بتوجهات نحو آسيا خاصة ودول العربية مثل الأردن كما قلنا وكذلك بعض الدول الأفريقية. وقد ما نحلوا يعني اتجاه وهو معناها سنية قد ما نحن ما عادش نخافوا على الإنتاج. في فترة من الفترات الناس كانت تجي إصابة باهية يخاف، كان جي صابة شوية يخاف، كان جات صابة كبيرة يخمم يا ربي كيفاش باش نخزن شنو باش نعمل، نطيح برشا السوم نطلع ويلقى روحه في بين منطرقتي والسندان في موضوع يا اما يخزن يا اما يبيعه يا اما يخليه للعام الجاي ويخلط مع السابق العام اللي تعدى. فلما نفتح مثل هذه القنوات في دول عديدة ومختلفة أخرى فهذا يساهم في ان قد ما ننجو قد ما نبيعه، كذلك النجم نغذيه السوق المحلية بالمنتجات بأرخص الأسواق بأرخص الأسواق، لأنه لما المصدر أو المنتج أو الفلاح لما يلقى سوق ينجم يصدر بها ولديه ربح معقول راو ينجم يوفر تلف السلع لمواطن التونسي بأسعار تفاضلية أو أسعار يعني عادية. وهذا ديما قولها قولها عديد مرات اليوم إن هو ما يرجع إلا بالنفع على المستهلك التونسي والمستعمل المباشر التونسي. زاد يلزم

0: المباراة ونراجع موضوع التخزين في تونس. راو يلزم نراجع مراجع استهلاك الدولة، يعني مقاطع الدولة اللي تنتج اللي فيها معناها إنتاج، خاصة خلينا نحكي على الجانب الفلاحي لأن تركيزنا نحن
1: منتجات فلاحية.
0: أي منتجات فلاحية هي أكثر ما ننتجوه نحن في تونس تقريبا، سواء قوارص أو زيتين أو تمور أو منتجات فلاحية والبحرية. إذا على الدولة مراجعة يعني نشرها ورسكلتها وإعادة رسكلتها، كما رينا في شير الأنصيرة ومقصود يعني أموال الهمشير الأنصيرة لتهيئته وإعادة وضعه على الطريق الصحيح. هذا ما يزيدنا إلا إيجابية، لأنه نحن وقت يكون عندنا الدولة عندها موارد شخصية دون يعني مع التكامل مع المستثمر سواء كان تونسي أو أجنبي في نفس المنتج، فتكون الدولة تنجم توفر للمواطن من منتوج الدولة، والمستثمر زاد ينجم يصدر منتوجه دون ما يفكر في المنتوج الداخلي، لأنه الدولة قاعدة توفر بعض المنتوجات للداخل التونسي وربما يزاد تصدر منه. وهذا مربوط كما قلت لك من الأول بالدبلوماسية الاقتصادية خلينا نقوله والدبلوماسية التجارية متاع تونس، وراو توجهنا يجب يكون أعمق وأكثر حتى من الصين. يعني أنت عندك كذلك سوق كبيرة اللي هي سوق البرازيلية مثلا والسوق المكسيكية، كذلك عندك سوق الهندية، يعني هذه الأسواق منفتحة وأسواق استهلاكية كبيرة في المنتجات. بوركوا با زادا نحاولوا نخدموا في السنة هذية، معناها في السنة هذه على فتح أي سوق آخر كبير كما سوق الصين، لأنه كما قلت سوق الصين هو سوق استهلاكي وعددهم يعني كبير ياسر ومستهلكين لمعديد المواد، لما لا زادا نبحث عن أسواق شابه خلينا نقولوا في الاستهلاك مثل كما البرازيل او
1: اي وغيرها من الاسواق الاخرى، خاصه اللي عندها قيمه كبيره نتاع قيمه استهلاكيه كبيره.
0: طبعا هذا الاهم، هو الاهم فوزي، هو الدوله انها تعمل على تحديد مواردها من العمله الاجنبيه ومن العمله الصعبه، تعرف مواردها، وهذا باش يرجع بالنفع مباشره للمستهلك التونسي على نسب التضخم ونسب البطاله وهكذا. الواش قد ما نحن قلت لك نحلوا يعني اتجاه جديد،
1: أسواق جديدة،
0: نحن عنا استفادة مباشرة إن شاء الله. هذه البادرة
1: الأولى والبداية، خاصة إذا خاصة في إطار الحديث على أنه بعض المنتوجات اللي يتم تصديرها وبش يتم التركيز عليها في الفترة هذه وتخص متعاملين معينين، لكن علاش لا مع الوقت تتغير المعطيات وقت اللي الجانب الفلسطيني يتعرف أكثر على المنتجات التونسية، يعرف قيمتها
0: بطبيعة.
1: نعم
0: عن عديد المنتجات مكرره، ونحن مقبلين حصرناها كاس الفلاحه يعني، وهذا هذا المعروف على تونس في تصديره، يعني تمور ومواد بحريه
1: وقوارص وغيرها منتجات يعني. اذا نجموا ننجو اكثر، نكثفوا الانتاج وتكون
0: معروفين زاد بالانتاجات معناها البيولوجيه، الانتاجات البعض تعرف هذا موجود في الصين متوجه نحو المكملات الغذائية الموجودة هي تستهلك في الصين بدرجة كبيرة وعالية جدا جدا جدا جدا. المكملات الغذائية ثم اللي نحن في تونس مانيش نستهلك فيها بكثرة، لكن هناك شعوب تستعملها كما الصين بكثرة جدا، لأنهم يحبوا يمشيوا أكثر للبيولوجيا ولا للطبيعي والناتوريال أكثر من يمشيوا للمصنع. وتوا حتى توجه العالمي في موضوع الأدوية، توجه العالم متجه نحو يعني الابتعاد اكثر ما يمكن على المضادات الحيويه والادويه المصنعه، والتوجه نحو اكثر معناها للادويه الطبيعيه يعني المكملات الغذائيه. لو بالحق النجم زاد نحن قاعدين زاد نصدروا في الصناعات التقليديه في تونس كذلك، وزاد عندنا زاد النجم نصدروا حتى المنتجات الثقافيه نتاعنا. يعني نحن
1: اكيد كل ما هو منتوج نجم ننجو اكثر ونصدروا
0: اكثر. نعدوا خويا فوزي، نعدوا ونوضحوا ونوضحوا رفما ربما حاجات الصيني راه ما يعرفهاش في بلادك،
1: لازمك تعرفوا اكثر تمشيوا
0: وتعرفوا على الحاجات اللي خاصه الحاجات اللي طبعها مسمنه. لو مثلا لو كان نحكيوا على على على فخار نتاع سجنان، راهو حاجه
1: نستغلوها
0: لان حاصله على العديد الجوائز وكذلك يعني مصنفه فهمتني ولا عالميا. يعني قادرين ان نتوجهوا نحو طرح مئات الحاجات للجانب
1: المنتجات.
0: للجانب الصيني حتى نتحصلوا على بعض الحاجات اللي نجم نحلوا فيها آفاق متعددة.
1: شكرا لك سيد أحمد، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. يعطيك الصحة. رحب سي حسين الرحيلي الخبير في التنمية اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي حسين مرحبا بك.
2: مرحبا، تحية لك فوزي ومعذرة على
1: مرحبا. مرحبا. نتحدثوا شوية فيما تبقى من الوقت معك اليوم، نتحدثوا على إجراء جديد، إعفاء جمركي من طرف دولة الصين الشعبية لتونس من بين 53 دولة. أكيد كنا نتحدثوا مع ضيوف أنه نصدروا للصين أكيد، لكن الآن فما أبواب جديدة، ما علينا كان ننجو اليوم إذا كان فما الأسواق هذه، السوق هذه وسوق استهلاكية كبيرة، وعلاش لا أيضا نمشوا لأكثر شراكات مع بعض الدول الآسيوية الأخرى. سي حسين،
2: هو الموقف نتاع الصين يجي في إطار معناتها تصور كامل وتوجه كامل هذا نتاع الصين منذ 2020 بعد الكورونا في إطار إعادة التموقع وتقريب سلاسل الإمدادات وتغير في الخارطة التجارية العالمية. النقطة الثانية هو الصين معناها تستغل العقوبات الديوانية والعقوبات الأمريكية للتجارة الدولية باش توسع وتعطي أكثر امتيازات معناها لمحاصرة الاقتصاد الأمريكي. نتصور أنه بدأت تنجح ريالمون، ولعل اليوم وصول التضخم في أمريكا إلى 3.5% بمعزل حتى على ارتفاع أسعار النفط، دليل واضح على أن العركة معركة تجارية ربحتها الصين كما ربحتها معناها في الدورة الأولى تاع ترامب في سنة 2019 و2020. نحن اليوم ندخل في إطار هالمنظومة هذه. اليوم لمدة عامين معناش معاليم جمهورية على
1: صفر رسوم
2: تونس. في هذا ديجا مهم جدا. النقطة المهمة هو أنه الثانية وأن أنت تتعامل مع سوق ضخمة جدا
1: كبير
2: من 1.4 مليار. مصنع العالم معناها يقول لك إيجا، وبالتالي هنالك يلزم الخطة تكون مبنية على 3 أبعاد رئيسية. اليوم يلزمنا نبعد شوية على الصناعات التقليدية والمنطقة ذاك، لأن هذه دول معناها قادرة باش تصنع حتى المطبقة تجيبوها لنا سخونة. إذن اليوم نحن عنا القدرة على أنه عنا مجموعة من المواد اولا يجب نعطوها القيمه المضافه كما زيت الزيتون اللي كان مكتوب يتصدر للولايات المتحده اليوم يتعرض الى عقوبات ما بين 19 و25%. اليوم الصين كسوق صحيح تقاليدهم في استعمال او استهلاك زيت الزيتون ليست كالاتحاد الاوروبي او امريكا الشماليه، ولكن نتصور انه قادرين باش نخلقوا معناها في عامين هذوما نخلقوا اسيز ونخلقوا قاعده ونخلقوا وندخلوا في تغيير منظومه الاستهلاك ديك. وبالتالي راهو التجاره الخارجيه مش انه تنتج وتحاول
1: تصدر،
2: تمشي تخدم باش تبدل انماط الاستهلاك وتدخل انماط استهلاك جديده ديك. وهذا يجي بالعديد من الخطط، منهم المعارض الدوريه، منهم معناها التنقل. الصين راهي قاره تقريبا. اليوم عندنا الفوسفات، رغم أن الصين أكبر منتج للفوسفات ولكن أكبر مورد للمواد الفوسفاتية، وهذايا سوق احنا ما خدمناش عليه برشا. اليوم كيف نستطيع أن نجلب الاستثمارات الصينية
1: لتونس؟
2: لتونس من خلال تصنيع جزء حتى ولو في شكل مناولة، جزء من احتياجات الصناعة الصينية وخاصة صناعة السيارات، واحنا عنا
1: فما شركة كبيرة. تقريبا الصين فما شركة جديدة
2: مراكمة كبيرة في المجال هذايا، هذايا الشركة في الوسلاتية جكروا باش تنتصب غادي. إذن اليوم يلزمنا نحضروا واحنا ونحضروا سياسة منظمة ونحضروا خطط تجارية براغماتية باش الطرف الآخر يحسنا أننا جديين، وما نتصورش أنه التجارة السياحية مهمة. اليوم تجارة القيمة المضافة، اليوم ضروري أنه نلعبوا على القيمة المضافة لموادنا، أنه نكونوا وازنين، وأنه راهو المارشي إنفوا ملكته في الصين ملكت سوق استهلاكية كبيرة. سوق صناعية كبيرة تنجم تستفيد منها وتجيبها تبعث لهم وتجيب للاستثمار، وهنا يخلق التوازن. والصين يمكن معناها تخدم على قاعدة أخرى هي معناها غانيون. معناها ثم إيكيليبر، وهذا الإيكيليبر راهو مربوط بحاجة أخرى، مربوط بقوة الطرف المقابل. راهو إذا كان يحسون ضعاف ينجموا يستغلونا كالآخرين، أما وقت يحسون فاهمين أمورنا والماشيين ونمشوا حسب إمكانياتنا وعارفين والماشيين، راهو معناها النجمو في كما العديد من الدول الأخرى، كما ماليزيا، كما إندونيسيا، كما اليابان، كما كوريا الجنوبية، كل هالدول هذه معناها تقريبا كما تايلاندا، كما كل هذه الدول عندنا القدرة أن نغير الوجهة وأن نشوفوا شرقا باش نجموا نحسنوا، كما ضروري أن نشوفوا جنوبا، جنوب الصحراء ودولنا
1: الأفريقية
2: اللي نورمالمون وهكاك نتحرروا من 70-80% من صادراتنا إكسكلوزيفمون للسوق الأوروبية المشتركة، ونقعدوا خاضعين للأزمات الاقتصادية المتتالية لهذه المنظومة العجوز لهذه المنظومة الاقتصادية التي بدأت تقريبا تنبئ بإفلاسها وفشلها.
1: نختم معك سي حسين، قبل ما نتحدث على عملية التصدير والمنتوجات اللي تكون يلزمها تكون سيرتيفيه وغيرها، شنو اللي يلزمنا نحضره كقاعدة أولى سي حسين بعد التحسيس والتوعية وإنه نفهموا السوق الصينية، شنو اللي يلزمنا نحضره أساسا؟
2: أولا يجب نعمل مبعثات تدرس احتياجات السوق الصينية مباشرة.
1: نعم.
2: لأنه اليوم هذا هو رو منطقة التجارة والاستفادة هو أن نمشي نشوف الكليون تاعي أش يحب مش أنا أش ننتج باش أنا اليوم نحول إنتاجي حتى بشكلا معناها حتى المنتوجات اللي عنا نشوفوا الصينيين كيفاش يحبوا شكلها اليوم باش احنا نجموا نقوموا بالدورة ذاك، وكذلك لازم ماكينة الإنتاج تتحرك لأنه ما نخبوش على بعضنا اليوم ماكينة إنتاج ضعيفة، نسبة نمونا ضعيفة، عندنا برشا إمكانيات مش قاعدين نستغلوا فيها، وبالتالي لازم نحضروا رواحنا ما نضيعوش الفرصة هذا لأن برشا فرص ذاتنا ضيعناها. اليوم فرصة مع الصين فرصة لا تعوض، وفرصة إن خسرناها رانا نندموا برشا على المستوى الاقتصادي.
1: واضح، شكرا لك سي حسين، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك في قدم الأوقات بخصوص الموضوع هذا وغيره. أكيد اليوم تحدثوا على الشراكة هذه، نحب نختم بالشركة اللي كنا تحدثنا عليها اللي باش تنتصب في تونس في صناعة المكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تقريبا 40 مليون دينار في المرحلة الأولى، وباش يوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما أنه الشركة استكملت جميع مراحل الأعداد من ذلك اقتناء الأرض، وباش تكون موجودة تقريبا هي أول نواة للشركة الأم الموجودة على مستوى الإنتاج خارج الصين. بعد دراسات وفهم السوق التونسية تقرر الشركة الصينية باش تكون موجودة في تونس بطبيعة الحال، وإن شاء الله أنه نشوفوا أكثر توسع بالنسبة للشركات هذه، وأيضا حتى على مستوى الاستثمار الصيني في تونس بعد الإجراءات هذه اللي اخذتها دولة الصين الشعبية في تعاطيها مع عدد من الدول الإفريقية كما ذكرت 53 دولة تقريبا من بينها تونس، فمع عمل كبير وإن شاء الله نستثمر هالفرصة هذه. وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم، شكرا لكم، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
3: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: القدوس
1: منزه عن كل أمر يشين، معظم عن شبه المشبهين، ليس له كفء يدانيه، أو صاحبة أو ولد أو قرين. عقولنا تعجز عن وصفه، والوصف بين أمثلة العاجزين. ما خاطر يخطر في بالنا إلا وجاف الظن فيه اليقين. أعظم به ربا عظيما، ومن يسير العالم والعالمين، ويوقظ الوردة في غصنها، ويفتح الأبواب للخائفين. تبارك الرحمن لا تنتهي آلاؤه مهما مضت من قرون. جاهدت فيه النفس حتى ارعوت، ودخلت في زمرة المؤمنين. السلام.
0: منك السلام على الدوام، أنت المنزه في الأنام من كل عيب كان أو نقص، ومن خلل وذام. أنت المعظم كلما نادى المنادي في الظلام، في القول أو في الفعل أو في العلم أو لفظ الكلام، أو في الإرادة حين تدفع بالحكيم إلى الأمام. أنت الغني ودون جودك ما يضاف إلى الغمام، فلك الثنى والحمد ما هتف الحمام إلى الحمام. حمدا على نعماك في بدء الحديث وفي الختام.

0: المؤمن.
1: أيا مؤمن والإيمان نور منك في القلب، وأنت الله دفء الروح في البعد وفي القرب، تصدق كل من أرسلته بالحق في الكتب، وتمنحه العناية منك والغفران للذنب. أيا هادي الهداة ويا منير الليل بالشهب، أتيتك والهوى سبب وحسبي حبهم حسبي، أداريه وأحياه وأشربه على نخبي، وأمشي منه بين الناس طيرا خارج السرب. المهيمن.
0: أنت المهيمن والعليم والبر والرب الرحيم، أحصيت ما في الكون مما كان يمكث أو يقيم، وعرفت سر الكائنات وما يقر وما يحوم، ما يستقل به السكون وما يحركه النسيم، علم قديم قد أحاط بسره رب قديم. يا مانحي طيب الكرى والليل تسهره النجوم، ومفيض حبي وهو أسمى ما ملكت وما أروم، إن كنت مني في صميم القلب فالقلب الصميم.

0: العزيز.
1: عزيز ومن لا يحتفي بجلاله، وكل فقير طامع في نواله. له العزة القعصاء مهما تطاولت ذراها، وما باه غني بماله. به أحتمي ما دمت حيا، وألتجي إذا ضاق هذا الكون يوما بآله. أراه بقلبي وهو أقرب من يدي إلي، وقلبي عالق بسؤاله. طريقي فسيح ينتهي حيث يبتدي، طريق تحار العين وسط مجاله. دعوت به من لا يرد الذي دعا، ومن جاءه مستمسكا بحباله. عفو ومن لم ينله بعفوه، جميل ومن لم ينبهر بجماله. أناديه في عسري وفي حال يسري، وما هل شهر قادم بهلالي.
2: تسبيح.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: إذاعة الكهف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: النصوص اللآلئ، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، هذه الحصة نخصصها لشاعر عراقي قد لا يكون معروفا عند الكثيرين، ولكنه معروف في لبنان وربما في الشرق عند الأصدقاء من الشعراء، هو الشاعر العراقي ناصر الحجاج، وفي مجموعته وأظنها الثانية كلاب طروادة. ونصر الحجاج دون الخوض المهدي في سيرته هو أستاذ، وربما نشير إليه إشارات عابرة، يقيم عادة بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وبيروت تقريبا، هذا ما أعرفه عنه، والتقيته في تونس، كان في تونس في معرض الكتاب.
5: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين بهذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. كما تفضلت بالذكر سي المنصف، ناصر الحجاج المعلومات المتصلة بسيرته شحيحة تكتفي الموسوعة العالمية المعرفة المسمات بالمعرفة بكونه أحد الشعراء والنقاد العراقيين. سنذكر لماذا يعد من النقد من الناقدين أيضا لاحقا. ولد في البصرة أواخر الستينات من القرن العشرين، وهاجر بعد أحداث التي شهدتها العراق سنة 91 و900 وألف، ساهم في تأسيس المنتدى الثقافي العراقي في بيروت عام 94، نشر عددا من المجاميع الشعرية منها نبوءة مجنونة عام 97. قبل ذلك هناك مجموعة صغرى تعد من البواكير هي نون عام 96. تميز فيما تذكر هذه السيرة المختزلة، تميز

0: الشعريه التي سنقدمها كلاب
1: طروادة.
0: الطروادة وهي
1: صادرة حديثا صادرة
0: نعم
1: حديثاً.
0: عن دار شهريار عام 2018، يعني هذه تقريبا كتب كتابا لتعليم العربية لغير الناطقين بها وصدر بالكندا عام 2004. إذا هو إن شئنا هو من الشعراء الخمسين اللي أقول الآن في السنوات الخمسين، هو وهو من الذين أثرت فيهم الأحداث العراقية التي شهدتها البلاد يعني بعد عام 91 بعد حرب العراقية الكويتية، ثم تتالت المشاكل على العراق لاحقا. يقال إن شعره موسوم بنزعة صوفية عالية، وسنرى ذلك فيه، وهو لا ينكر هذا. هو يذكر أنه يعني أن ثمة رموزا صوفية في قصائده. أنا شاهدت حينما أستعد لهذه الحصة، شاهدت له مقاطع فيديو وهو يقرأ بعض قصائده ويقدم لها أحيانا بهذه الإشارات
1: الصوفية.
0: نعم، كأن
1: سنرى ذلك من خلال نعم. بعض ما نقرأ من هذا الشعر.
0: نعم.
1: قد ربما يمكن بعض الصور لديه يمكن أن تحمل على أنها من قبيل الكنايات الصوفية، لكن فقط هو هذا الديوان قدم له بسماه مستهل. معنى هناك ليس مقدمة، مستهل، استهلال ومستهل. نعم. معقولة طريفة جدا. ذكر لابد من أن نشير إلى ذلك لأن هذا يفيد في تعقيد فيما بعد على هذه القصائد التي كتبت في فترات زمنية قد تكون متباعدة بعض الشيء على ما ذكره هو. قال معظم قصائد هذه المجموعة قال وليدة تسعينات القرن العشرين، إذن هي قديمة نسبيا، تسعينات القرن العشرين.
0: نعم.
1: أي أكثر من 20 سنة.
0: هو أراد أن يؤطرها ضمن سياق الحرب.
1: مع أكثر من 20 سنة.
0: يعني بعد التسعينات، شو يقصد؟ يعني آثار غزو العراق.
1: هي وليد التسعينات. معنى هل يقصد هي كتبت في التسعينات؟ على
0: في التسعينات.
1: قال وليد التسعينات. يعني أما ما هي وليد ما حدث في التسعينات.
0: بعد أن هاجر.
1: على كل نقرأ جملته إذا أردت. نعم. قال حيث لم تتحلي فرصة طباعتها في ديوان. هذا مفهوم. إذن هو كتبها في التسعينات الآن. في ديوان كانت تقلبات منفية في لبنان وظروف إقامتي وعملي وحتى حياتي الأكاديمية والعائلية أسبابا إضافية حالت دون أن تكون كتابا، مع أنها كانت معدة للطبع مطلع عام 2000. وأود الآن أن يشكر الأصدقاء الفنانين التشكيليين، يذكر بعض أصدقائي الذين الغلاف وكل هذا يتعلق بإخراج الكتاب، لكن ينبغي أن نشير هنا. قال هذه القصائد نشرت في صحف ومجلات عربية، ويستثني قصيدتين، بكاء منفرد على قيثارة سومرية، وقصيدة أخرى اسمها آخر المؤامرات. ملاحظة قد تفيد سي المهدي، لابد أن نقرأها لأنها أنت تعلق عليها ربما أفضل مني. قال وللمعنيين بالنحو العربي، الفقرة الأخيرة من هذا المستهل كما وسمه، أن يعرفوا أنني في قصائد هذه المجموعة قصدت تجاوز قيود خاطئة وضعها بعض النحويين السالفين.
0: هو حكم
1: في الإبقاء على الياء في مفردة تعري ما تقرأها تعري. طبعا هذا لو كانت قافية وشعرا موزونا طبعا الياء تكتب. ليس هناك لو كانت القافية تعر مثلا في تعري هذا طبعا هذا جائز في الوزن طبعا. على كل قال دون حذفها مثلهم وتعويضها بالتنوين في عملية معقدة لا داعي للقيام بها. هذا لكن هذه من الموضعات.
0: لا هو
1: التعليل سنرأيه. نعم. معنى الموضعات. هذه موضعات نحوية.
0: نكمل القراءة.
1: نكمل. وكذلك استخدام الاسم بعد الاسم الموصول. نحن الذين كيف قال؟
0: ربنا البكاء. يبدو
1: نحن الذين ربهم البكاء، مو الأصل معنا في معنى الموصول، نحن الذين ربهم البكاء. أي هو يتحدث عن الأصل في التركيب العربي.
0: هو يحكي وكذلك استخدام الاسم بعد الاسم الموصول.
1: وكذلك استخدام الاسم بعد الاسم الموصول. نحن الذين ربنا البكاء.
0: يحكي عن
1: لماذا لا يستخدمه؟ نحن الذين ذهبنا، نحن الذين صاحبنا فلان. في الشعر العربي هذا لا أستذكر الآن أنا أبياتا، ولكن في جوازة الشعر لا شك أن هذا يترد في الشعر. على كل وتنوين ما يسمى بالمملكة.

0: نوع من الصرف مشان يقول طبعا هذا ينون هذا في الشعر.
1: هو هذا هو
0: في الشعر الموزون هذا ينون. أبني أبينا المتنبي نحن أهل منازل أبدا غراب البين فينا ينعق. لما قلنا نحن أهل منازل منازل هذا يجوز للشعراء طبعا لكي يستقيم له الوزن ولا إشكال فيه، لكن هو يكتب قصيدة نثر إذا لماذا تنون؟ طبعا هذا هذا السؤال يمكن أن يطرح، لابد أن نطرح عليه.
1: وإثبات لي في كلمة أبتي التي لا
0: ضرورة، وإثبات لي في كلمة أبتي التي لا ضرورة لحذفها أصلا. أبتي أو أباتا تحذف في العربية هكذا، لكن هي لا تقال أبتي، أبتي هي بالإشباع تشبع تشبع.
1: هم يعملوا حتى أبتا
0: على كل. أنا حبيت أن في هذه الملاحظات كان كان يمكن أن يستغني
1: عنه من باب التعليق،
0: لم تكن لك حاجة لإثباتها.
1: نعم.
0: في تقديري الشخصي لا فائدة في إثباتها.
1: من باب التعليق سي المنصف على ما ذكر، لو هو تجاوز هذه القوانين وكان لها وجه ما في النص، وجه يبرر ذلك من نوع صرف ما لا ينصرف، أي هذا تنوين ما هو ممنوع من التنوين، أو أيضا أن يأتي بصيرة الموصول على شكل آخر، لأمكننا لاحقا أن نصوغ، لأن النحاة كما ذكرنا صحيح. في أكثر من مناسبة هم في نحاة العرب هم أكثر العلماء رحمة
0: أريحية
1: وأريحية
0: النحو العربي
1: على عكس ما يعتقد. ولكن ها الإشكال ما هو معناها أن هذا الشاعر إشكال هو أنه سي المنصف وضع نفسه حكما وعالما وخطأ الناس، يعني هذا هو إش قال في قصدت تجاوز قيود خاطئة.
0: مش خاطئة،
1: شو خاطئة؟ شو أنا تجاوز قيود خاطئة؟ طبعا على تقول قصدت التجرؤ على بعض القوانين
0: أو مجرت به مجرت به العادة أو
1: الترتيب، أما أن تنعت هذه القوانين
0: بالخاطئة،
1: أولا تسميها قيودا بحكم سلبي ثم تعتبرها خاطئة، ثم أنت يعني لا تفهم أنه معناها رفع من ممنوع من الصرف أو أحيانا يصرف، يعني
0: على كل نحن ولا سمهدي نحن نترك هذا الجانب.
1: بعض الذين يضعون أنفسهم في غير مواضيعها.
0: أنا لو هو أعرفه جيدا ناصر ولو يطبع كتابه طبعا ثاني سأقترح عليه أن يحذف مثل هذا المستهل، يترك الجزء الأول من المستهل وأذكره وقوله أن هذا الفقرة الأخيرة وقوله أنت في لا تحتاج إليه، بل بالعكس ربما تسيء أكثر سي اكثر، يعني هو في هو ظنها بمثابه توضيح ولكن لا توضح شيء. على كل نترك جانبا ونشرع في قراءه شعره، لان الحصه كما نذكر مستمعي الكرام تتعلق بالنصوص اللآل. هو فتحها بما يشبه الهايكو شرط عنوانها ايها الجامع لا تجمعنا علمنا فقط كيف نجتمع. افتتح بهذه الشذره الشعريه ان صحت لي العباره.
1: نعم.
0: وهي الاشبه بفن التوقيع او التوقيع عند العرب. اذا نقرا اي قصيده مثلا البريء المخيف.
1: نعم.
0: كقران مهجور لا يقراه احد لا يدرك غوره احد لا يجرؤ احد على ان يقترب منه يفترش الارض ويوقد مصباحه للغرباء لكنه يشعر بالكآبه لانه مهجور مهجور لانه مخيف مخيف لأنه قوي قوي لأنه صادق صادق لأنه بريء بريء لأنه بلا خطيئة هكذا أنا هو أنا الذي تعلقني النسوة على صدورهن لأنني من ذهب ويزينني آخرون في صدور بيوتهم ليتخذوني قناعا لزيفهم أما السائقون فيعلقونني في مرايا سياراتهم مثلما يضع الآخرون صلبانا ويعلقون أحذية صغيرة أبحث عمن يقرأ صحائفي لكن دون جدوى يحملني المنافقون ويقسم باسم الكذبة يفتتحون بي مجالسهم ويرددون آياتي ساعات خوفهم أسائل نفسي مرارا لما خلقت القتلة ينقشون حروفي على أغماد سيوفهم أو يرفعونني على رؤوس رماحهم أم للدجالين يكتبون آياتي على راياتهم ويحفرون صوري على شواهد قبورهم فلمن أقرأ ذاتي ولمن أسمع أناشيدي إلا لك أيها الوحدك. هذه جميلة، هذه صيغة فيها جرأة ويمكن تسويغها. ولمن أسمع أناشيدي إلا لك أيها الوحدك أيها العارف الذي قالني ذات خليقة كن فكنت أنتظر يدك تبدأ فاتحتي وعينك تزيل الغبار من عن وجهي أو كما نزلتني ترفعني منك إليك. أنا الحق هذه القصيدة شدتني كثيرا. البريء المخيف، وهي كما نلاحظ المهدي، وسأترك لك المجال أيضا لكي تعاقب إذا أردت، هي ما ينضوي دم ما أسميه قرآنية القرآن، معنى القرآن موضوعا للقرآن على نحو ما تكون القصيدة موضوعا للقصيدة. ما نسميه الخطاب الواصف وما نسميه الشعر على الشعر هو القرآن على القرآن. الجميل في هذه القصيدة هو أن النص القرآني هو الذي يتكلم والذي يتحدث يتكلم، معنى هذا الانطباع الأول عن هذه القصيدة، وهي بالفعل قد تكون من أفضل قصائد هذا الديوان، وربما هي يمكن أن نفهمها في سياق ما ذكره هو في المقدمة من أنه كتب هذه القصيدة في التسعينات من القرن الماضي، وكلنا نعرف الوضع الدقيق الذي عاشه العراقيون في التسعينات، الحصار والنفط مقابل الغذاء والحرب التي اندلعت فيما بعد وإسقاط النظام العراقي، كل هذا ربما تلخصه هذه القصيدة التي تجعل القرآن كيف يصبح، معنى هذا النص يتحول إلى نصوص وكل يوظفه بطريقته. إذن هذا مجال للحل الكلام على هذه القصيدة في السياق الذي هكذا يتهيأ لي، هذا ما يتهيأ لي وأنا أقرأ هذه القصيدة التي يمكن القول أنها قصيدة قوية بالفعل ولا يوجد فيها انسياح إنشائي، هناك شغل فيها هذه القصيدة. هي قصيدة نثر لا شك، هذا موضوع آخر، ولكن ولكن ولكن فيها إيقاع في التكرار وما إلى ذلك، مما يمكن أن نعود إليه بشيء من التفصيل إذا أردت.
1: هو كما تفضلت سي المنصف، كلامك في غاية الدقة والوجاهة. هذه القصيدة يمكن اعتبارها في الحقيقة علامة على الخصوصية الشعرية عند ناصر حجاج. لماذا أقول علامة؟ أولا لأنها شكلا أو أسلوب الكتابة هو يكشف لنا طريقة كتابته، هي قصيدة النثر وتتوسل جملة من الأدوات التي تضفي إيقاعا مخصوصا على النصوص من ناحية، ولكن الأهم من هذا في تقديري في هذا السياق هو المضمون، لأنه كما تفضلت بالذكر هو يتحدث عن القرآن كقرآن مهجور لا يقرأه أحد، ثم يصير في لحظة ثانية في منتصف النص تقريبا أو في الثلث الثاني منه يصير القرآن متحدثا باسمه، يقول هكذا هو أنا الذي تعلقني النسوة على صدورهن، يعني ينتقل الخطاب من الغائب إلى المتكلم.
0: أيوة.
1: نوع من الالتفات، وهذا ما يسوغ حديثك سي المنصف عن أن القرآن يتحدث عن نفسه. ولكن النقطة الثالثة في ظني هو أن هذا النص أيضا يمكن أن يعقد صلة أو له صلة بالفاتحة التي تفضلت بقراءتها سي المنصف بعنوان شرط أيها الجامع لا تجمعنا علمنا فقط كيف نجتمع. هذا يعني أن المشغل الديني ظاهر في هذه الفاتحة،
0: والشرخ الطائفي الذي وقع في العراق وهذا واقع للأسف.
1: نعم.
0: لا ينكر
1: يعني هذا المشغل الديني يعني الذي هو حاضر في هذه الفاتحة أيها الجامع، يخاطب الجامع وهو يضع كلمة الجامع بين علامتي تنصيص لأنه يقصد المسجد، يعني هذه المؤسسة الدينية
0: ليس الذي يجمع فقط.
1: نعم. علمنا فقط كيف نجتمع، إذن المشغل الديني حاضر في هذا الاستهلال وهو حاضر بكثافة أيضا في هذه القصيدة، ولنلاحظ أن ثمة في هذه الفاتحة وفي هذه القصيدة أن ثمة ضمنيا أول، وأن ثمة خطابا يراجع ذلك الضمني، فهذا الضمني الذي عند المخاطب هو أن هذا الجامع هو لا يجمع كما ينبغي ولا يعلم، يعني أن هذا الدين أو أن المشهد الديني أو أن المؤسسة الدينية أو ما شئنا من هذه المصطلحات،
0: أي ما يحدث في بعض الحقب التاريخية.
1: نعم.
0: أنا بدل أن تجمع تفرق.
1: نعم، يعني هي لا تجمع وهي تفرق وهو يدعوها إلى أن تعلم من ناحية، إذن الضمني هو هذا والخطاب المصرح به هو دعوة إلى التجميع. القصيدة تقوم على شبيه بهذا، لأن القرآن الكريم في هذه القصيدة بدأ بماذا؟ بدأ بصفات يعني هو كقرآن مهجور لا يقرأه أحد، لا يدرك غوره أحد، لا يجرؤ أحد على أن يقتري منه. ولنلاحظ المنصف أن الرجل أن الشاعر هنا النصر حجاج تخوف من أن يفهمه القارئ فهما خاطئا وكأنه يستنقص من هذا القرآن الكريم، فماذا فعل؟ وضع هامشا وقال إشارة عندما تصبح سماويا كالقرآن فلتستعد
0: لاتهامات الأرضيين
1: لك بالكفر. يعني هذا ليبين هذه إشارة أولى إلى أنه ليس أن ما يقوله الآن في هذه القصيدة ليس من باب مناهضة القرآن بل من باب الانتصار له. ولهذا انتقلت يعني القصيدة في خطابها الصريح إن شئنا إلى نوع من التقريض في المنصف، نوع من التقريض، تقريض بالألف يعني بالضاء وليس
0: ليلوج
1: نعم، نوع من الثناء عليه لأنه لاحقا بريء. يعني لماذا مهجور؟ لأنه مخيف، مخيف ثم يقول بريء لأنه بلا خطيئة. ما خطيئتي؟ أنا بالعكس تعلقني النسوة على صدورهن لأنني من ذهب ويعني إلى ماذا
0: لآخر هذه القصيدة. نعم. طبعا على كل نحن
1: وعلى كل يمكن أن تكون فاتحة يعني لفهم عالم ناصر
0: الحجاج. ولهذا ذكر أنه أقرب للصوفية لأن القصيدة يمكن أن أن توحي بنبرة صوفية.
1: يعني أيها العارف، كلمة العارف
0: والوحدك ولمن أسمع على شيء إلا لك طبعا. أيها الوحدك
1: نعم.
0: أيها الوحدك أي إما أن يكون المسلم العادي أو الوحدك يمكن أن يكون الله
1: نعم.
0: أيوة. أو يكون الصوفي
1: صحيح.
0: مع القصيدة بالفعل هي مجال رحب لتأويلات شتى
1: نعم.
0: هذا النص مثلا أنا أتصور أن أقول بكل صدق أن الشعر اشتغل به نعم. واضح أن هناك اشتغال به في مستوى الجملة وفي مستوى التركيب وحتى عندما يعلل مهجور لأنه مخيف، مخيف لأنه قوي، قوي لأنه صادق، صادق لأنه
1: هو
0: هي صيغة تعليل ولكن فيها التكرار وهذا وهذا
1: نعم.
0: يمكن أن يغني
1: نعم.
0: قصيدة النصر
1: صحيح.
0: من حيث الإيقاع
1: نعم.
0: يغنيها. إذن بالفعل معنى التراكيب
1: العود هذا ضروري
0: وحتى لغته مختزلة ولا توجد فيها انسياح شيء كما
1: نعم.
0: سلفت الإشارة بالفعل معنى افتتح بهذه القصيدة وحسنا فعل عندما افتتح بها بالفعل
1: نعم صحيح
0: افتتح بها.

0: نقرأ قصائد أخرى إذا أردت. هناك قصيدة أيضا مكتوبة سنة 2003 عنوانها الذي واجب الوجود هو. طبعا هو يضع إشارة يقول واجب الوجود عند دارسي العلوم الدينية هو الله الذي لا وجود كائن دون وجوده، حيث يمتاز عن بقية الموجودات طبعا في الفلسفة هذا معروف بكونه واجبا في وجوده وكونها ممكنة الوجود المخلوقات. نعم. في الفلسفة. والنص يخوض في مرج البحرين والواجب والممكن على كل، هو نص أقرب إلى كما يقول هو إلى لغة المناطق والكلمين. ولكن لنرى كيف استطاع أن يسوغ من لغة المنطق أو لغة علم الكلام نصا شعري. نرى. نعم. نرى. إذن النص الذي واجب الوجود هو يطفئ مصباح غرفته، يجمع خيوطا استلها من سرواله قبل أن يصيره ممسحة لحذاءه، يعيد صهر الشمع المتجمد بعشوائية على قنينة مثلومة الفم ويشعل شمعته. الغرفة تتحدث الآن إليه، طقوسه لا تخيب والغرفة لا تجيب على أسئلته. لماذا لم يقل عن أسئلته؟ هو عن جبعاً. لا أدري على كل هذا، ربما
1: تكلم
0: هذا من ربما المحكية تأثير المحكية واللغة الصحافة أحيانا. على كل نترك ذا. طقوسه لا تخيب والغرفة لا تجيب عن أسئلته، هي تسأل وحسب. وجد نفسه بنفسه في العتمة، أمسك بإحدى قدميها. أمسكتك، قال هذه أنا الغرفة، أترك قدمي، كل الأجسام لها أرجل حتى أنت. بمن يلوذ الآن؟ حتى العتمة يظنها تهزأ به. اليد التي لا ترى أحق بالتقبيل، ولذا رسم كائناته. الغرفة مطلة على فراغ يشبه نخلة بلا رأس، ويداه فارغتان تلوحان برسم صورة لكائن واجب الوجود. خطوط العتمة تثقل يديه وهو ماض برسم كائنه. فرغت يداه، أركب كائنه مشحوفا، تحسس الأرض حوله، ناوله مرديا ودفع بواجب الوجود إلى مصير مجهول. وتتواصل القصيدة طبعا، لا يمكن أن أقرأها كلها لأننا نفضل أن نقرأ له قصائد أخرى،
1: ولكن سردية. هناك عمل، هناك شغل. نعم.
0: معنى هذه القصيدة إذن
1: هي مختلفة.
0: الغرفة هي معنى إذا أردنا، الغرفة هي التي تتحدث، معنى هي ما نسميه عادة في الشعر الحديث شعرية الأشياء. شعرية الأشياء، الأشياء لا تتكلم، ولكن طبعا دائما الأشياء عند الشعراء من غابري الأزمنة لها حضور قوي في كل الشعر العربي. صحيح. القديم والشعر اليوناني وما إلى ذلك. إذن الغرفة هي التي تتكلم وتتحدث، ولكن هذه القصيدة فيما بعد في قسمها الثاني أنا كنت أفضل لو أنه أقفلها فيما انتهيت إليه، فيما ذكرته الآن، لأن فيما بعد
1: ذكر الحسين بن منصور،
0: فيما بعد يصبح هو لكن صوته من الذي يردد حسين بن منصور، دع كل صوت غير صوت فيما بعد والكاظمية وما إلى ذلك. القصيدة في الحقيقة يمكن أن تشتت انتباه القارئ. هذه معنى نحن نقرأ هذه النصوص الآلة أسيل المهدي، ولكن دائما نقول في الاعتبار أن النصوص الآلة بين مزدوجتين طبعا. هذا يختلف باختلاف القراء، ولكن هذا لا يعني أن القصائد التي نعتبرها النصوص الآلة هي قصائد كاملة. ليست قصائد كاملة، هي حتى المعلقات القاضي الجرجين يشير إلى بعض عيوبها. يشير إلى بعض عيوبها.
1: فصل اسمه أغاليط الشعراء.
0: شوف هذه القصيدة إذن فقدت إذن قسمها الأول، ربما هو الذي يمكن أن نعده من الشعر الجيد.
1: أنا وجدت في هذا المجموع، سنعلق لاحقا على هذا العنوان كلاب طروادة، لأنه عنوان معبر، إنه واضح
0: عن حصان طروادة، لكن الآن عندنا كلاب طروادة،
1: لهذا هو عنوان معبر. مهم، يعني هناك قصيدة بعنوان مهدي ينتحر، صفحة 25 في المنصف. طبعا لست أنا من ينتحر، مهدي ينتحر،
0: أي مهدي آخر.
1: وطريف الأمر في المنصف، هذا النص الموازي، هذه المقدمة الصغرى التي فيها إهداء، يقول إلى روحي صديقي مهدي السعد الذي ألقى بنفسه من فوق أحد مساجد البصرة بعد أن كبر للانتحار. العجيب في المنصف، أولا كل مفارقة، هذا المفارقة وين تكمن؟ تكمن أولا أن الرجل انتحر ولكنه كبر، يعني كيف أن يعني كأن الانتحار كأنه
0: كانوا عمل عمل ديني عبادة
1: انتحر أي. ومن فوق فلق البصرة من فوق عفوا المسجد أي. معناها هذه المفارقات التي في انتحاره التقطها الشاعر
0: وربما تذكر بالحسن الصباح الحسن الصباح الذي كان الحشاشي للزساسا كانوا يأمرهم فيلقون بأنفسهم وبرغب بطلب منهم على كأنهم ينتحرون بطلب من الحسن الصباح
1: شوف سي
0: مصر فيكون الانتحار فيه شيء من الدين أو محفوفا بشيء بقداسة ما لا نفهمها على كل هذا هذا هذا هذا, هذا ربما رجل مجنون هو قال صديق له
1: على كل لكن هو الطريف نصه يقول قيل إنك وقتها ما تزال صائما أنبأني أحدهم أنك أعلنت قيامتك بعد الإفطار ثالث قال لي يا إفطار ما كان يملك ما يشتري به رغيفا كنت أعرف أنك أول من سأعانقه عندما أعود كانت نبوءاتك تشغل قلوب الآلهة والمصلين خطوط كتبك السماوية لما تزل تضيء للأحبار والقديسين سجونهم ألف مرة قلت لي إنك تحبني وألف مرة أحببتك ولم أبح لك تصفحت يوما جنونك فالتزمت النظر إلى قبلتك وحلمت بك تقود جيشا يحمل مشاعل النور إلى الرماح وفي الصباح قيل إنهم وجدوك متوضئا بدم الحسين تجفف حزنك بمنديل الزهراء قيل لي إنك أكملت صلاتك في العشق وقيل لي إنك لم تكمل تكبيرة إحرامك لكنني ذلك الصباح الكئيب عرفت أن الصلاة لم تقدر على أن تكملك وأنها أجهشت بالبكاء فتوقفت وأن المآذن نزفت ضوءها عليك فحملت الجميع إلى المقبرة تركتهم هنالك يهيلون التراب على قبورهم وعدت إلي تستقبلني من منفاي لهذا لم أرى إلاك في طريق عودتي ولهذا ما زلت أسمع صلواتك التي لن تنتهي هذا نص جميل هذا كتبه فيما يذكر بالبصرة
0: 2010 إذن هو ليس من قصائد التسعينات
1: نعم هو نص جميل
0: ذكر في المستعل
1: نعم هو عنوانه مادي ينتحر نص جميل وجماله طبعا الجمال لا يعود دائما إلى جمال الشيء أو جمال الموضوع الموضوع محزن لا شك ولكن صياغته وطريقة السرد وهذا البعد الإنشائي فيه هو الجميل
0: وربما أيضا توظيف هذا المعجم الشيعي طبعا هو عادي شيعي. يعني هو من بيئة شيعية هذا لا يعني الطائفية في شيء لأن من حق الشاعر أن يستلهم كما يفعل أدونيس وغير أدونيس بيئته سنية أو شيعية هذه بيئة عاش فيها واستلم هذا تجده مثلا في قيل أنهم وجدوك متوضئا بدم الحسين
1: بدم الحسين نعم
0: تجفف حزنك بمنديل الزهراء أي فاطمة أكملت صلاتك في العشق هذا الحلش هذه يذكر بالحلاش ركعتين في العشق وما إلى ذلك مما هو مضطرد في المعجم الصوفي وفي أبيات كثيرة عند الحلاش
1: أنا هذا النص نعم هذا النص أيضا جميل لأن الرجل أنطق الصلاة يعني جعل الصلاة جعل من حيث هي طقس أو باعتبارها عبادة جعلها تتكلم وتتحدث ونسب إليها أحداثا ثم من ناحية ثانية كيف أن الجميع حزن عليه ولكنهم صاروا هم الموتى المنصف وأنه هو الحي يعني ماذا قال وأن المآذن نزفت ضوءها عليك فحملت الجميع إلى المقبرة تركتهم هنالك أو هناك يهيلون التراب على قبورهم هم وعدت إلي تستقبلني من منفاي إذن العائد من المقبرة هو هذا الميت المهدي الميت وليس هؤلاء الذين شيعوه ويعني ثمة صياغة جميلة وإعادة تشكيل للعناصر في هذا المشهد العناصر بين الميت ومن ومن والمشيعين
0: أو المنتحر ناحية. المنتحر نعم. الشهيد المنتحر هنا هو منتحر ولكن بإرادته ولكن بانتحار وفي طقس ديني هذا الغريب نعم. معنى من مسجد نعم. والتكبير معنى هذا اللافت نعم. للانتباه في هذه القصيدة ويتحدث عن عن عن شخص عن صديق,
1: عن صديق له وسميه
0: ويسميه باسم
1: مهدي السعد نعم
0: بالفعل
1: نعم
0: هي على كل يمكن أن نسميها أيضا شعرية المشاركة بالفعل تبدو فيها الأشياء التي تتكلم حتى في هذه القصيدة أيضا يترك الأشياء تتكلم ولكن أنا سلمهدي أفضل أيضا أن نقرأ قصيدته كلاب طروادة كلاب طروادة لكي نفهم لماذا تخير كما أشرت أنت هذا العنوان لمجموعته كلاب طروادة هو في المقدمة قال كان يمكن فكر في تسمية أخرى فيما أذكر في المقدمة قال ولو أنني اخترت عنوانا آخر غير ما سلف لأسميتها نبوءة مجنون أخرى قصائد يتحدث عن لماذا قال وكلاب طروادة أقرأ على كل وإن كانت واضحة الدلالة في استعارتها إلا أن ما دفعني إليها كان موقفا سياسيا هذا كلامه لمعرفة أن الحصان الذي دخل فيه وبه لطروادة كان خشبيا وأن الواسطة التي سوف يدخلون بها طروادتنا وقد دخلوا بها هي كلابها أو أشباه كلابها اللامنقطعة اللهاف وسنرى كيف أنه يوظف في النص
1: كلابها كلاب طروادة يعني
0: طروادة أي معنى لك لأن غير موجودة كلاب طروادة نحن
1: نعم
0: هو
1: نعم.
0: إذن بين قوسين هو تخريج شعري بين مزوجتين لطيف فيه ذكاء لا
1: نعم.
0: شك وطبعا هي إشارة إلى نص القرآن اللهاث كالكلب تحمله ويذكرها هو فيما بعد في القصيدة معنى هو وظف أيضا الآية القرآنية لكي نفهم هذا السياق إذن سياق توظيفه أو استبداله الكلب الحصان
1: نعم.
0: لماذا جعل أحل الكلب محل الحصان فيما هو معروف في طروادة وفي النص الأسطورة أمطار بغداد وأمطار بيروت وأمطار للقدس وأمطار تلافيف كتبها كذا تلافيف تلافيف وكتبها كذا فما احترقت روما احتل الغازون مساحات النفس وجاسوا في الأديرة الملأى خمرا ذهبيا لا يحمل تاريخا ككتاب القرآن بلا تاريخ الطبع وتاريخ النسخ وتاريخ التأليف بلا توطئة لا إهداء ماذا يحدث لو يخرج آدم يحمل أوراق التمليك من الله يأمرنا أن نترك ما حررنا ما استعبدنا ما حررنا ما استعبدنا أهر أهرب يا آدم هكذا أبناؤك جلادوك واسكن أنت وزوجك سجنا في معتقل ما فالأرض الواسعة الأنهار الوديان لنسلك لكلاب الطروادة هكذا هكذا كتب لكلاب الطروادة تحرس قابيل الممتد من البحر إلى البحر بساطا من ألغام وبساطا من قطعان عمي وصواريخ فكلاب الطروادة أبناؤك يا آدم لا تنكر أنك قد خلفت دمارا وحروبا وكلابا تحرس مملكة الشر وتلهث في الحالين ولهذا قلت لهث هي إشارة إلى الآية القرآنية مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث دن وكلابا تحرس مملكة الشر وتلهث في الحالين أحملت الله بقلبك أم لم تحمل أحملت الله بكفك أم لم تحمل مملكة الشر مملكة الشر أبانا الأرض الآن فمن ذا يخرق هذه الأرض سوى أسلحة التدمير الشامل وتعاويذ الدجالين المهووسين بجنة عدن أعدت لهم طبعا بين مزدوجتين لأنها قرآن ونحن لا شيء ألا شيء كلاب الطروادة تحرس مملكة الشر ونحن ترى من يحرسنا أيضا فيها شغل وربما فيها بعض التصنع في التوظيف هذا المعجم القرآني لا أدري أو ربما على كل هذا يحتاج في الحقيقة إلى قدر من التفصيل ولكن الفكرة في تقديري الشخصي فيها شيء من الذكاء معنى الاشتغال على طروادة أو بطروادة من هذا المنظور الخاص وربطه ببغداد وببيروت وبتل أبيب كما يذكر هو في مستهل قصيدته فيه ذكاء واضح.
1: هو كان واضح
0: في طرفة أو جدة إذا أردنا.
1: هو كان واضحا حتى في المقدمة في تفسير هذه القصيدة. هذه القصيدة تقوم أو تعلن عن موقف سياسي واضح، فقط هو استعار صورة لهذا الموقف السياسي. الموقف السياسي هو طبعا هو رافض، ورغم كوني رغم خلفيته التي الدينية التي ذكرت المنصف
0: هذه بيئته لا أدري على كل،
1: ولكنه كان هو يعتبر ما وقع استعمارا،
0: وهذا قد يشاطره كثيرون فيها.
1: لكن على غير الشيعة، غالب الشيعة لا يشاطرونه في هذا
0: على كل
1: هذه
0: احزاب قضيه احزاب.
1: لكن هذا نص سياسي المنصف. هو يتحدث ايش معنى كلاب طرواده؟ تو حصان طرواده هو حصان من خارج طرواده دخل اليها ودخل به المستعمرون. كلاب طرواده هنا بحسب ما ذكر في المقدمه ايش قال؟ قال ان الواسطه التي سوف يدخلون بها طروادتنا وقد دخلوا بها هي كلابها. يعني هم منهم مش براني. يعني هذا هو كلاب طروادة، يعني الذين أعانوا على دخول المستعمر.
0: إذا أردنا أن نفسر نص تفسير سياسي صحيح،
1: وخاصة يعني هو الذي كشف، يقول يعني كلاب طروادة ماذا يقول؟ وإن كانت واضحة الدلالة في استعارته إلا أن ما دفعني إليها كان موقفا سياسيا. يعني الرجل يعلن
0: هو ذكر،
1: فلماذا أنا يعني القارئ الشعر لا؟
0: طبعا هو لا يجوز، طبعا هو أعلن ذلك، طبعا هذا كلامه يلزمه بالفعل. هو معنى أراد أن يسلط بعض الضوء على قصيدتي.
1: نعم.
0: على كل
1: ثم هو انا يعني النص هو طريف في هذه الاستعاره، وهذا المزج بين فضائين او بين عالمين. المنصف عالم اسطوري قديم من ناحيه، وهذه الصور التي اقتبسها من القران الكريم، يعني ومزج بين الفضائين او بين الحقلين، وبين او يعني حاول أن يجعل هذه الشحنة الانفعالية التي تظهر في النهاية حينما يقول كلاب طروادة تحرس مملكة الشر ونحن ترى من يحرسنا. على كل هذا يبين أيضا أن في النص هناك أن ثمة قصائد ذات موقف سياسي، ولكن دائما ثمة خلفية دينية حاضرة المنصف كما ذكرنا في أول الحصة، خلفية دينية. وهذا المعجم الديني يوظفه الشاعر ناصر الحجاج، يوظفه في قصائده، يستعير مرة صورة ومرة أخرى عبارة بمعنى مش ليس فقط لفظة وإنما تركيبا. إذن فللرجل ثقافة دينية يحسن توظيفها.

0: المجموع الشعري كبير سلمون صف، يمكن أن نتخير حتى نصوصا أخرى
1: كثيرة
0: من هذه النصوص، هناك القصير وهناك الطويلة.
1: إيه طبعا أقرأ، ولكن سنرى كيف أن ما يمتاز به هو اشتغل، ذكرنا منذ قليل في سيرته كيف أنه اشتغل بالمحلي في شعر السيب. هو أيضا يشتغل أيضا هنا في هذا الديوان بالمحلي، وسنرى على كل أقرأ هذا النص الذي استقرأه، ولكن أنا سنقرأ ارتجافا لأنه
0: فضل
1: لا سنقرأ نعم. نقرأ بالفعل، أقرأ النص القصير ثم نعود، لأن النص هذا يحتاج إلى شيء من التعليق أو التفصيل والتعقيد.
0: أنا لفت انتباهي أن الرجل يكتب أحيانا نصوصا قصيرة، منها هذا النص ضمير مستتر، يقول بعض مأساتي أنني أنسى، وبعضها الآخر أنني أريد أن أشبهك بشيء يشبه نعالا جلديا مصنوعا في سوق الحميدية، في خلدي أبتسم فيبصق أمامي ضمير اسمه الأنا، يقولون إنه بارز وهو مستتر بورقة التوت على الأقل. هناك لاعب على مقولة
1: هذا شغل آخر، هذا يختلف عن النصين أو النصوص الثلاثة التي
0: يعني ضمير مستتر بارز وما إلى ذلك. نص آخر بعنوان محطة وقصير أيضا، سيعود بعضهم سعيدا إلى بيته وسيعود آخرون تعساء، لكن آخرين لن يعودوا أبدا إلى بيوتهم لأنهم غادروا المستشفى إلى دارهم الأخرى. ليس المستشفى وحده، فكل مكان مستشفى في الأرض. أيضا نص بعنوان يويو، الأب هكذا يقول إن لله وإن إليه راجعون، الابن مثل اليويو يا أبتي تماما يا بني، وإذا انقطع الخيط. طبعا النص يقوم على ما يشبه الحوار، وهو يضع مطاط أو شرطات قبل كل جملة. تماما يا بني، هذا الأب يتكلم، ثم الابن، وإذا انقطع الخيط علينا ألا نقطعه، وإذا قطعه الله، الله لا يقطعه، وإن قطعته الريح سيمسكنا الله بيده الأخرى. نص أنا في الحقيقة وأنا أقرأ سلمونصف هذه النصوص يعني أكتشف أو استكشف عالم ناصر حجاج. نعم، تعري لنخلع عنك أو لتخلع عنك أرضية الشتاء، اخلع ثياب أمسك البالية، اخلع جلدك، انزع جسدك، ارمه جانبا ثم اغتسل من روحك. هل أدركت الآن أن شموسهم وشتاءاتهم أساطير الأولين؟
1: جميل هذا الاستفهام الشعري.
0: نعم جميل.
1: يمكن أن نقرأ أيضا نصوصا أخرى على كل مزالة. أنا فقط أشرت منذ قليل إلى توظيف المحلي عند ناصر حجاج. مثلا ارتجافة هو في الحقيقة توظيف لقتل شعري مختلف لقتل بشار بن برد في البصرة، معروف هذه نذكرها لأنه ذكرها هو في الهامش، وقد يكون من المفيد أن نذكر بها أيضا. قتل بشار بن برد في البصرة بعد أن أخذ في بلم زورق صغير إلى شط العرب، وتم جلده هناك حتى توفي. ومن اللافت أنه كان يردد في النص، هذا نص معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لهول ما كان يلقاه من ألم الصياط على كبر سنه وفقدانه البصر. لكن الجلاد كان يستنكر عليه ذلك قائلا: يا كافر، ألا تقول بسم الله؟ فرد عليه بشار وهو في تلك الحال المزرية: يا هذا، وهل هي قصعة من ثريد؟ وهي عبارة دالة هي قتل بشار. هو بالفعل نص اشتغل به أدونيس وغير أدونيس، كثير اشتغلوا بهذا النص. على كل نحن لا نقرأه كله، ولكن فقط لكي أشير إلى البعد المحلي لأنه ابن البصرة أيضا. لما عرفت بأن قلبي بحجم قنبلة يدوية بدأت أرتجف، وبدأ قلبي بالخفقان، هويت شاحبا وصرت أرى صورا بالأسود والأبيض. الماء الذي حمله بشار بن برد من نهر العشار أنعش شيئا في، وأخذ يقودني وهو يردد: أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. مررنا سوية بمحاذاة النهر الواصل إلى تمثال السياب الذي كان يرتجف لبرد البصرة الرطبة، وثمة بقعة دم قذفها سعاله المتكرر. عندما رآنا معا تمالك نفسه، لكنني كنت أسمع صفير صدره المكبوت. راح صاحبي يتأمل القصيدة المدونة على قاعدة التمثال الشمس أجمل في بلادي من سواها، وهي معروفة قصيدة للسياب هذه مشهورة. المطلع هذا عدنا أدراجنا إلى الفراهيدي حيث ينتصب تمثالا أمام فندق حمدان، وأنا ما الذي سميتموه باسمي؟ أوشكت أن أقول شارع بشار، لكنني قلت مقصرون نحن، فأطفأت مصباح سؤاله. ما كدنا نصل باب الزبير حتى كان خلفنا جحفل كبير، عرفت منهم الحسن البصري والجاحظ وابن المقفع وآخرين، المفروض وآخرين هو كتب وآخرون لا أدري، يرتدون ملابس عصري قد تكون سهوا منها تصور، الكل يتحدثون إلا أنا بقيت خائفا كأن شيئا ما سيحدث، لم أكن أحدث ما هو ولا متى سيحدث، لكنه يثير في ارتجافة غريبة تشبه ارتجافة السياب وهو يلفظ الدم في سعاله الكئيب. إذن نلاحظ كيف أن هذه القصيدة تجمع بين أزمنة متباعدة، بشار الحسن البصري وصولا إلى بدر شاكر السياب. معنى إذن هذا جمع بين أزمنة متباعدة، معنى بالفعل هي عادة الشعر هو الأقدر على ذلك بحكم أن لغة الشعر هي لغة التكثيف ولغة المجاز ولغة الاستعارة، وللأسف الوقت لا يتسع سلمه لكي نعقب على هذا النص أيضا الغني القوي لناصر حجاج الشاعر العراقي الذي خصصنا له هذه الحصة.
0: نعم صحيح المصف نص في غاية الجمال وفيه تكثيف كبير ويعني إيلاف بين روافد مختلفة يستحق الوقوف عنده، ولكن الحصة انتهت.
1: إذن نشكر مستمعينا الكرام ونعيدهم بأن نلتقي بهم في حصة أخرى من النصوص اللآل.
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص اللآل، النصوص اللآل، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم أحبتي في الله. تذكروا دائما أن من آوى إلى الله آواه، ومن طلب المغفرة والنجاة غفر له الله ونجاه. من توكل على الله كان معه ونصره وأيده. فاستقبلوا صباحكم بالخير والفرح والتفاؤل، ولا تقنطوا أبدا ولا تيأسوا، صباحكم خير ومحبة وأمل. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق وسعة الرزق. اللهم اجعل محبتنا فيك وبارك لنا في يومنا هذا. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن نعمة النسيان. النسيان بالرغم من أنه صفة نقص للإنسان، إلا أنه نعمة كبيرة من نعم الله علينا. الحكمة منه كبيرة وخفية وظاهرة، لولاه لما انتهت للإنسان حسرة، ولا نسي حقدا حمله في صدره لأحد، ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر المصائب التي تنغص عليه عيش أيامه. لذلك يساعد النسيان الإنسان في التغلب على مصاعب الحياة والتقدم نحو مستقبله من دون التوقف عند لحظات منسية. ولما كان الخطأ والنسيان من صفات بني آدم، رفع الله عن الأمة المؤاخذة بهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها. ولما يمر به الإنسان من ضغوط، فإن سلاح العقل دائما هو النسيان بإيجابياته وسلبياته، وهو خارج عن إرادته ومظهر من مظاهر الرحمة الإلهية بالعبد. والإنسان لو لم ينسى ما مر به في ماضي حياته لكانت الحياة صعبة بكل أبعادها وتفاصيلها، بسبب عدم القدرة على نسيانها. قال الله عز وجل رحمة بنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ورد ذكر مصطلح النسيان في القرآن في 45 آية، وخلال تلك الآيات والصيغ يوضح المولى تعالى كثيرا من الأمور المتعلقة بمصطلح النسيان، من حيث الأسباب التي توقع العبد فيه، والآثار التي تترتب عنه، والطرق التي تفيد في علاجها. والله القائل عن نفسه في محكم التنزيل: وما كان ربك نسيا، والقائل للنبي على جهة الإرشاد والتعليم: واذكر ربك إذا نسيت، والقائل لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والنسيان صفة أودعها الله في النفس البشرية، ألا خلاف على أن النسيان نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ويقول الحكماء: لله على الناس نعمتان لا تطيب من دونهما الحياة، ولا يهنأ بغيرهما عيش: النسيان والأمل. فبالنسيان تندمل الجفون القريحة، والحكمة منه كبيرة، فهو يخفف الهموم والذكريات، وهو راحة للأفكار، ويخفف الضغوط الفكرية. والنسيان صفة جميلة بسبب نسيان الأحقاد والهموم والأحزان، وأن كل مصيبة عاد الدين تهون، وأن لا فرح يدوم ولا سرور.

وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا

اللهم نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستعين. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 6 صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة صباح اليوم يوماً إعلامياً حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمي في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القراري أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد إعلان طلب العروض للخط الحديدي رقم 6 بالكاف الذي رصدت له اعتمادات في إطار تحديث الشبكة في انتظار انطلاق المشروع قريباً. بتكليف من رئيس الجمهورية تشارك رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بجمهورية كينيا تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكة بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك صباح اليوم الاثنين. كما سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية بعد ظهر اليوم إلى الجمعية التونسية لمساعدة السم فيما يتعلق بمقترح القانون الخاص بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إن رد إيران الأخير على خطة أمريكا غير مقبول تماماً. وكتب ترامب على حسابه على منصة تروث سوشيال إنه اطلع على الرد الإيراني معرباً عن عدم إعجابه بما ورد به. نهاية هذه الوقفة الإخبارية الأولى. الرحلة الصباحية تنطلق الآن مع رفيق الكافي في صباح الخير. صباح النور رفيقة.
2: صباح النور مفيدة، شكرا جزيلا لك. صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد. دائما نتطلع إلى الخير واليمن والبركة في كل تفاصيل وتدبير يومنا الجديد. إن شاء الله أسبوع موفق للجميع ويوم موفق لكل مستمعينا في كل مكان.
3: صباح الخير.

يوسف من حققنا ما ونعيش في رفاهية يا شعب الخضرة مازال قدامك ما تولت ليا يوسف من حققنا ما

يا نايم اصحى من النوم، احنا جينا نصبح على كل مستمعينا في كل مكان. صباح جديد، صباح ان شاء الله كله خير، كله يوم من كله بركة. صباحنا وفي كلمتنا اكيد الله صباحية، حين يبهرك التوقيت الالهي وتدهشك دقة المقادير ويبكيك تكامل التدابير. تتعلم الا تتعجل في دعواتك، تقول دعوتها فلم تأتي، دعوتها فلم تقبل. ستتعلم الا تقول يا رب عاجلا أبدا، وحين تقولها لن يكون مقصدك تعجيل توقيت الأمر ذاته، بل تهوين الأمر حتى يحين التوقيت. في كل خلية بخلايا جسدنا نأمل أنه تكون ترويتها بالصبر، وأن تمسح بيد من يقين على قلوبنا المثقلة والتي تحمل من خزائن ربما الألام والتجارب وأيضا الانتكاسات الحجم الكبير، لكن كلها بقدر معلوم، معلومها بتوقيت ومعلومها أيضا بإذن الله. نحن لا نطلب الاستعجال ولا تأخير الأسباب، ولكن نأمل دائما أنه تكون خطوات الأمل بتناسب مع خطوات الأمل، خطوات أيضا الألم تكون ممسوحة بكل ما نحمله من ثقة في المولى سبحانه وتعالى، أنه يغير ألامنا إلى أمال، وأنه يعطينا الفرصة للتجاوز، للصبر، للتحمل. هذا الكل بسبب ربما قدرة الإنسان ولينه على التأقلم مع كل محطات الحياة، بين التيسير والتعسير وبين أيضا المحطات الصعبة والمحطات اللاسهلة. نسأل الله أنه يسخرنا كل دروب التيسير والدقة وفي التدابير وفي كل ما قادر على أنه يرمم نفسياتنا ويعطينا فرصة للتجاوز، للتعامل أيضا مع صروف الحياة وأيضا فوجهها التي تأتي ساعات فوق طاقة الإنسان. خلينا اليوم نفتح صفحة جديدة في سجل الحياة، إن شاء الله صباحكم سعادة لا تنتهي، صباحكم راحة تعانق قلوبكم وتشرح صدوركم، صباح كل رضا بما يملأ القلب، وكأنه الحياة تفتح لنا فرصة جديدة للعيش في ظل ما يرضي الله وفي ظل التوفيق والأمل والتفاؤل. إن شاء الله كل مرة ظننا أن لن نتجاوز، ولكن يعطينا ربي القدرة على التجاوز، فكل الأيام صعبة تمر وكل الضيق أكيد له نهاية، وهي دائرة وبعون الله قادرين على أنه نتجاوزها. إن شاء الله أصبحكم كل سعي خير وكل سعي توفيق وكل سعي حصاد من النجاحات ومن السلام ومن الطمأنينة ومن التفاؤل لكل مستمعينا في كل مكان.

كلنا أكيد رمينا حبولنا على المولى سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يعطينا كل واحد على قدر النوايا تكون العطايا، وعلى قدر أيضا السعي يكون أيضا التحصيل. إن شاء الله ربي يوفق كل تلامذتنا كل طلبتنا، وقاية ربما للاستعدادات متاع الامتحانات والأسبوع ما قبل المغلق اللي حركة حثيثة أكيد في كل البيوت التونسية. ربي يكون في عون الناس الكل، كل الناس اللي تسعى للخير، كل واحد ساعي يحب يطمن على صحته، ربي إن شاء الله يطمن باله وييسر له كل الأخبار الطيبة وكل الأشخاص وكل التدابير اللي ترتحوا واللي يطمنوا وترضيها على الأحوال. أيضا الناس اللي ساعين في دروب الحياة، حجاجنا والمسافرين والمتحركين على الطرقات، كل إنسان وكل سعيه في الدنيا إن شاء الله ديما سعي متاع خير، وفيه برشة توفيق وفيه برشة أيضا سلامة وطمأنينة. اليوم كالعادة نحكيه على طلة أولية في موقع المهد الوطني للرصد الجوي في إطار متابعتنا لأحوال طقس اليوم الأيام القليلة القادمة. نشوفوها بعد السبعة من خلال مصافحة مباشرة مع المهد الوطني للرصد الجوي. أما تويكا نعملوا طلة ما فيها بيس على موقع المهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للاثنين 11 ماي 2026، واللي تتوافق مع 24 من ذو القعدة من 1447 هجري. طقس اليوم في الكيف مغيم جزئيا، والحرارة بين 16 درجة 32 درجة سليانة، 19 درجة القصوى 35 درجة، وأيضا طقس مغيم جزئيا بيجا، حرارة بين 16 والقصوى 33 درجة، والطقس مغيم جزئيا وكذلك في جندوبة بين 17 و35 درجة. معطيات أولية نفصلها أكثر إن شاء الله بعد السبعة على موجات إذاعة الكيف من خلال مصافحتنا المباشرة، ناخذ فيها تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صباح جديد لكل مستمعينا في كل مكان، ويا ربي العمل عليك.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The Station www.radiokef.tn
1: السابعة صباحا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم صباح اليوم يوماً إعلامياً حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة الإبراهيمي. اليوم الإعلامي ينتظم في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بجندوبة بمشاركة الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية بجندوبة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك صباح اليوم الاثنين. تشارك رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية على مناطق مختلفة بقطاع غزة، كما وسعت قوات الاحتلال الصهيوني نطاق سيطرتها الميدانية داخل غزة عبر التوغل في عمق القطاع. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارة صهيونية شنت على نقطة إسعاف في بلدة قلاوية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، كما أسفرت غارة صهيونية على نقطة إسعاف في منطقة عين الزراب في بلدة مجدل عن استشهاد مسعف وجرح آخر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران الأخير على خطة أمريكا غير مقبول تماماً. وكتب ترامب على حسابه على منصة تروث سوشيال أنه اطلع على الرد الإيراني معرباً عن عدم قبوله مطلقاً بفحوى الرد. نهاية الموجز، شكرا على متابعته. الرحلة متواصلة معك رفيق الكفي، في صباح الخير.
3: شكرا جزيلا لك مفيدة، واحنا راجعين نصبح على كل مستمعينا وكل من التحق بنا في هذا التوقيت الصباحي. إن شاء الله صباح الجديد كله حركة، كله حيوية، كله أمل وتوفيق لكل مستمعينا في كل مكان، أصدقائنا التلاميذ والطلبة ربي وفقهم أكيد في بقية المشوار الدراسي. أكيد بدينا في استعدادات ما قبل الأسبوع المغلق، إن شاء الله ربي يوفق التلاميذ كل الطلبة أيضا في فترة ربما المراجعة أو إجراء بعض الامتحانات، وربي يوفق الجميع. ملامح نهاية الموسم الدراسي بدأت بالعد التنازلي، نستنى أكيد في المناظرات الوطنية وكل ما يحيط بها من ترتيبات وأيضا من حركية داخل الأسرة التونسية وأيضا في حياتنا اليومية. مبقى لكن ديما نقولوا إن شاء الله كل الحظ والتوفيق وربي يسر للناس الكل. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وديما نحاول أكيد في إيقاع هذا الصباح نتواصل معكم أكيد مع بعض الإيقاعات والأنغام التونسية. بعد شوية نشوفوا أحوال طقس اليوم بأكثر دقة مع مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم فكرة على الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي، ونشوفوا أيضا بعض التظاهرات التي تتمكن تتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني للفلاحة. وكما تعرفوا عيدنا الوطني للفلاحة اللي فيه برشا إجراءات وبرشا احتفالات وبرشا أيضا تظاهرات جهوية أيضا وطنية.

0: أي نعم، شد في ربي. وخلينا كالعادة نمشي مباشرة مع صديقنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. سليم، صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، وصباح الخير كيف مستمعينا الكيف.
0: نصبح عليك، ومعاك حبينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله.
1: اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، سير في تيارات من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. ويتميز طقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية وسحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع في درجة الحرارة، وين تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله جهة كيف سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى، وهي أعلى المعدلات العادية لشرمية بحوالي 7 درجات

0: مندوبة 35 درجة، باجة 33 درجة، سليانة 35 درجة، وتبرقة 27 درجة. بالنسبة للغدوة بداية نهار الثلاث باش نكونوا معنيين بتسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض في درجة الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. بينما نهار الأربعاء مناطق الوسط ومحليا الجنوب تكون معنية بعض الأمطار المتفرقة في الصباح، فهاد العشية تظهر خلايا عادية كيما سنسنا بهم خلايا عادية العشية بالمناطق الغربية للوسط، والحرارة في انخفاض. شكرا
1: ليك، يعطيك صحة سليم، شكرا جزيلا ليك، نتمنى لك يوم موفق. إذا لاحظت فما ارتفاع اليوم في درجات الحرارة، غدوة ترجع تنقص شوية لأنه فما تسربات هوائية باردة، والأربعاء إن شاء الله فما بعض السحب الرعدية، ونستنى إن شاء الله تكون أمطار كلها خير ورحمة. هذه بعض المؤشرات في العوامل الجوية لليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله، ومازلنا معكم في صبحية جديدة ديما على موجات إذاعة الكاف.

نهاركم طيب اكيد مستمعينا وراجعين ومتواصلين اكيد معكم في صبحيه جديده ديما على موجاتنا. فقره تحاوطوا بها يوميا، فقره خدماتيه، فقره الصيدليات المنوبه بولايه الشمال الغربي طيله الاسبوع الفاصل من 9 ماي الى غايه 15 ماي 2025. في سر الصيدليات محمد الهاشمي الشريشي، في الدهميني صيدليات سامي الضاوي، في نبر صيدليه يامن مزي، في الكيف صيدلية رضا حيوني، سميرة بورسقي وألفة العروسي، صيدلية سيف الدين مسعودي قلعة سنان، هاجر مسعودي تجربين، خالد تنيني لكسور، أميل بوغانمي سقية سيد يوسف، في تبرسق صيدلية هادي بالهادي، في تستور محمد علي بن حميدة، في بيجا صيدلية حنان الجبي وصيدلية فتحي مغيربي، في نفزة صيدلية منجي العباسي، في مجاز الباب وفاء قزم، صيدلية رفيق قزم تبار، صيدلية نادية شلويتي وادي زرقة، في راس نصيري سيدي اسماعيل، صيدلية محمد تقية الكريب، صيدلية أميل الحاجي سلينا، هنون حسني الروحية، عصام بوزيان مكثر، صيدلية محمد بنجاجي بوعرادة، جلال الدين بن فرحات قعفور، يوسف مفداوي كسرة، صيدلية عصام بن عطية برقو، في عند دراهم صيدلية رضا ضيفلي، فرنانة هجر حمدي، إيمان الرزقي جندوب الجنوبية، حذامي سريدي جندوب الشمالية، سليم بوسالمي صيدلية بوسالم، نوردين بن ساسي تبرقة، العروسي لنكيشاري غار الدماء، وصيدلية أحسن غزواني بلاريجيا. نتمنى إن شاء الله ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا.

0: Radio Kef FM.
1: إشهار
2: مع كارت ولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار
3: السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله ندوة علمية اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في مزارع الحبوب. يوم إعلامي اليوم بمنطقة الإبراهيمي بجندوبة حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة. إطلاق شباك دعم لفائدة الهياكل والمنظمات المرافقة للمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس ولامنت. رئيسة الحكومة تشارك اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية بكينيا التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام الثامنة صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

كوكتيل الصبر الرباعي وصلنا به تقريبا 37 دقيقة في التوقيت هذا في الوقت اللي الناس تستقبل فيه يوم جديد. برشا من مستمعينا كواليسنا الحقيقة لا تخلو من المكالمات متاع المواطنين تحديدا من منطقة بوريو تحديدا بحذا الملعب بن جيلاني. حسب كما يوصلني من الكواليس مواطنة تتذكر انه إلى حد الآن مدة 3 أيام الماء مقصوص عليهم وتطلب من إدارة السونيد باش يشوفوا حل لهذه الوضعية. 3 أيام أكيد برشا مش شوية ونعرفوا منيح أنه على القليلة فما حلول يعطيوا فرصة للناس باش تعبي الماء، فرصة باش تعرف معناها وقتاش ياخذوا احتياطاتهم يخزنوا شوية ماء في انتظار أنه إذا كان فما أعطاب ولا تصليحات ياخذوها بعين الاعتبار. إن شاء الله البريغ هذية أوصل للمواطنين متاعنا، وصل أيضا لإدارة اللاسونيد اللي مهم جدا اليوم التفاعل مع إشكاليات العطب اللي يصير على مستوى قنوات اللي توصل الماء صالح للشرب إلى ديارنا. الحقيقة يعني الانقطاعات هذية موجودة في أكثر من مكان، ورجعنا الإشكالية قصان الماء في عديد الأحياء. بدأت الدنيا باش تسخن ويظهر لي الوقايه باش نشوفوا حلول جذرية لمثل هذه الإشكاليات اللي سنوات توا يعاني منها المواطن في ولاية الكيف. ظفرين فتحناهم من أجل أكيد مستمعينا إذاعة القرب معكم، ونرجع للاحتفالات الخاصة بعديد التظاهرات اللي تتزامن مع اليوم الوطني للفلاحة. كما تعرفوا 12 مايو 2026 يوم تتزامن فيه الذكرى 62 للجلاء الزراعي. بالمناسبة هذه المدرسة العليا للفلاحة بالكيف اليوم تنظم ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكيف، وأيضا المعهد الوطني للزراعات الكبرى بالتعاون مع مختلف الهيكل المتدخلة في القطاع ينظم يوم إعلامي حول أهمية تحديد موعد الحصاد والحد من الضياع وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، وهذه ابتداء من 9 صباحا. كيف التحسين الوراثي كآلية مستدامة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لدى المشترات الصغرى بتونس، هذه في إطار أيام أعلامية كلها تتزامن مع مناسبة العيد الوطني للفلاحة ينظمها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وأيضا نحكي على أيام أعلامية حقلية حول تقنيات خزن الأعلاف الخضراء. عديدة هي الحقيقة مثل هذه التظاهرات، والمهم أنه يتم مواكبتها في إطار ديما التذكير بقيمة القطاع الفلاحي وأهمية الثروة متاعنا. في نفس السياق والجمع ما بين عالم الحرف وعالم أيضا الصناعات التقليدية والتخصيص بقيمة يعني الورشات اللي تنظمهم المرأة الريفية في ولاية بيجة تحديدا بمدينة نفزة، دار الثقافة تنظم الدورة 22 لملتقى الحرف والفنون. الملتقى هذية فيه افتتاح لمعرض للحرف والصناعات التقليدية، معرض للمركز التربوي التأهيلي لمساعدة الصم بنفزة، ومعرض صور للمناطق الأثرية بنفزة، وفيها أيضا ورشات حية في تقطير الأعشاب والأكلة التقليدية بالتعاون مع دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية ببيجة وجمعية حماية الطبيعة والبيئة بنفزة. وفما أيضا ورشة في الفن التشكيلي بعنوان ذاكرة الأزقة، كلها هذه بفضاء الملايكة بالنفزة. ونعرف منيح أنه الانفتاح يعني الحرف على مجهود المرأة الريفية اللي تحاول أنه تركز حضورها ويتمركز نشاطها الأساسي حول تقديم المنتوجات وتثمينها في كل ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية. كونوا أكيد في الموعد لأجل تشجيع المرأة الريفية وتشجيع أيضا الفلاحة والمنتوج الفلاحي في بلادنا. ما زلنا معكم متواصلين، بعد شوية راجعين مع برقية الرياضة على موجاتنا.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: رجعين فيه معكم أكيد لمستجدات الرياضة وأهم المتابعات مع حنين بالمصفى. حنين صباح الورد.
2: صباح النور رفيقة، يوم سعيد وموفق للجميع. أخبار الرياضة وبرقية الرياضة، البداية بالبطولة الوطنية لكرة القدم، وفريق النادي الإفريقي يتوج البارح بعد دربي العاصمة وانتصار من فريق الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، هدف غيث الزعلوني خلي رسميا النادي الإفريقي بطل تونس نسخة 2026، في انتظار جولة ختامية باش تكون مهمة جدا لممثل الشمال الغربي الوحيد في بطولة تونس. تتحدث عن فريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي في مهمة صعبة من فريق النادي الإفريقي، ونذكر فريق الشبيبة القيروانية المنافس من أجل البقاء في الرابطة الأولى لفريق الأولمبي البيجي في مواجهة لفريق اتحاد وفريق نجم المتلوي، مقابلات يتلعبوا نهار الخميس بالنسبة لمعرفة الفريق اللي باش يضمن بقاءه في الرابطة الأولى لكرة القدم والبطاقة الثالثة نحو الرابطة الثانية. نذكر بنتائج الجولة قبل الأخيرة، وفيها كما ذكرت فاز النادي الإفريقي أمام ترجي هدف مقابل صفر وتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم، وفازت الشبيبة القيروانية أمام الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر، فاز مستقبل سليماني أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر وغادر رسميا الرابطة الأولى. صحبة فريق مستقبل جابس التعادل دون أهداف حسم لقاء الملعب التونسي وفريق اتحاد بن قردين، و2-1 لفريق الأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران. نذكر النجم الرياضي الساحلي فاز أمام فريق النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر، وإقالة شهاب الليلي من تدريب فريق النادي الرياضي البنزرتي وعودة سفيان الحدوسي لأجواء فريق النادي الرياضي البنزرتي ليشرف على جولة الأخيرة للفريق. ترجي جرجيس فاز أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر، وانتصر فريق النادي الرياضي صفاقسي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى 3-0. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. الرابطة الثانية مقابلات اليوم من أجل معرفة الفرق اللي باش تكون رسميا في الرابطة الأولى لكرة القدم، ولقاء القمة بين النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق أمل حمام سوسة. نذكر النادي الرياضي لحمام الأنف ب50 نقطة مع أمل حمام سوسة بنفس الرصيد من النقاط، وبقية المقابلات اتحاد بوسالم جمعية ميغرين لقاء شكلي الاتحاد غادر الرابطة الثانية، وسك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب بعث بوحاج لاتحاد تطاوين مكرم المهدية محيط قرقنا. هذه أبرز مقابلات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية مقابلات غدوة القلعة الرياضية جندوبة الرياضية نسر جلمة الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير هلال رديف مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف ملبو شم النادي القربي وقوافل القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. مجموعة فيها تقدم سقيط الدير ب53 نقطة في المركز الأول، ملعب الجيبسي 52 نقطة في المركز الثاني، ورسميا كان غادرها نسر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد نحو الرابطة الثالثة. في رابطة الشمال الغربي بالكيف مقابلة البارح، وتقلص الفارق على مستوى 3 نقاط بين المستقبل كيفي برنوسة وسقيط سيدي يوسف. البارح المستقبل كيفي برنوسة كانت عادل 1-1 مع كسر الرياضية، وفاز البرقة التستوري أمام العروسة 3-0، 2-1 لفريق سيدي برويس أمام هلال البرقو، وسقيط سيدي يوسف كانت فازت أمام القلعة الخصبة 4-1. ونهار السبت نجم تجربين تعادل مع نادي كرة قدم بجريسة 3-3، برنوسة 33 نقطة، 30 نقطة لسقيط سيدي يوسف، العروسة 27 وفريق البرق التستوري ب26 نقطة. في كرة السلة النادي الإفريقي توج بلقب كأس تونس لكرة السلة بعد انتصار أمام الاتحاد المنستيري 67-50. ذكر الاتحاد المنستيري صاحب البطولة والنادي الإفريقي توج بالكأس. نذكر بالنسبة للفتيات النادي الرياضي الصفاقسي فاز أمام الجمعية النسائية بجمال 54-43 مادام نحكي باسكيت. برافو لأديني فريق النادي الرياضي الكافي بعد بلوغهم نهائي كأس تونس في كرة السلة. الفريق يدرك نصف نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة في صنف الأديني بعد انتصار في قاعة رجا حيدر من فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. حظ سعيد فيما تبقى من مقابلات لفريق النادي الرياضي الكافي. الريال والبارسا البارح مقابلة للفرجة, وفريق برشلونة ينهي اللقاء لصالحه ويتوج للمرة 29 في تاريخه بعد انتصاره من فريق الغريم التقليد ريال مدريد 2-0. مزيد من أخبار الرياضة في نشرة ماضي ساعة على موجات إذاعة الكافي. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: ندوة علمية اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف حول المكافحة المندمجة للدورة البيضاء في مزارع الحبوب. يوم أعلامي اليوم بمنطقة البراهمي بجندوبة حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة. إطلاق شباك للدعم الهياكل والمنظمات المرافقة للمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال اليوم باليوم الوطني للفلاحة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. ينتظم اليوم بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم يوم إعلامي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمية. اليوم الإعلامي ينتظم في إطار مشروع تعزيز تكييف التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة بمشاركة الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بشأن الاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق. كما تم الشروع في تنفيذ برنامج تعديل آلات الحصاد حيث يبلغ عددها الجملي نحو 2750 آلة، منها حوالي 1000 في حالة جيدة، فيما تتطلب بقية الآلات عمليات صيانة إضافية لضمان الجاهزية. وأشارت إلى تواصل أعمال المصادقة على مراكز تجميع الحبوب مع دعوة مختلف المتدخلين إلى تسريع وتيرة تأهيل هذه المراكز، إلى جانب إعداد مخابر تحليل الحبوب عبر زيارات ميدانية للمصادقة عليها. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد على إعلان طلب العروض للخط الحديدي رقم 6 بالكاف الذي رصدت له اعتمادات في إطار تحديث الشبكة، وفي انتظار انطلاق هذا المشروع في القريب.
4: 145 كيلومتر من السكة إذا تعاني التهميش وإشكاليات عديدة في علاقة بمن تملك اللي مش تستغل في السكة، في علاقة بمن جمج ريسة اللي مش قاعد يستغل في السكة، في علاقة حتى بموسم الحصاد ونقل حبوب معناها مش قاعد يتم عن طريق السكة، وهذه خسارة للجهة وخسارة للبيت ككل، وإضاف ليه معناها أنه القطار طول لا يحدث الدهماني ما يوصلش لجريسة ما يوصلش للجردة، وذلك علاش طرحنا مسألة تطوير السكة والخط عدد ستة اللي هو خط جهة الكاف واللي مرصود له اعتماد في الغرب. فالسيد الوزير وضح لنا معناها فيه الاعتماد لفائدة الخط ستة، وأنه إعلان طلب العروض سيكون في هذه الصائفة إن شاء الله باش إذا يتم تطوير وتجديد وتحديث السكة الحديدية إذا للخط عدد ستة.
2: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. وأفادت الوزارة بأنه تم أحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. كما يوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لأحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و 300,000 دينار. انطلقت أمس من موقع مكثرة الأثري حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية تنظمها وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية لتتواصل إلى نهاية مايو الحالية، وتشمل عديد المواقع الأثرية بعدد من جهات البلاد. وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية. ممثل وكالة أحياء التراث بالشمال الغربي نبيل شريط:
0: حملة وطنية تأتي في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمحافظة على الموروث الحضاري الوطني، شعارها تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها، بيساهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزء من الهوية الوطنية. وتندرج هذه الحملة في إطار دعم ثقافة التطوع وصول التراث الوطني من خلال مشاركة مختلف المكونات في المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
2: أعلن أمس عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس ضمن مشروع وطني بعنوان وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية. المشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، وتشرف على تنفيذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات. وبحسب وثيقة توجيهية خاصة المشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر ب 1.4 مليون يورو لفائدة هذا الشباك. ومن المنتظر تنظيم جلسات إعلامية وتحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية للتعريف بآليات الشباك وشروط الترشح وإجراءات إعداد الملفات، على أن تشمل خلال الأيام القادمة عدد من الولايات من بينها ولاية الكفة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض أطفال، وذلك صباح اليوم. كما سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية بعد ظهر اليوم إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون والمقدم من 29 نائب في 261 فصلا موزعة على ثلاثة عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تشارك رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وتنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى أربع جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمية بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية وتطوير الزراعة المستدامة. في أنبائنا العالمية، استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية على مناطق متفرقة بقطاع غزة. كما وسعت قوات الاحتلال أمس نطاق سيطرتها الميدانية داخل غزة عبر التوغل في عمق القطاع، في خطوة تعد خرقا جديدا لترتيبات ميدانية قائمة. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارة صهيونية شنت على نقطة إسعاف في بلدة قلاوية أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: ندوة علمية اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف حول المكافحة المندمجة في مزارع الحبوب. يوم إعلامي بمنطقة البراهمي بجندوبة حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة. إطلاق شباك دعم لفائدة الهياكل والمنظمات المرافقة للمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
5: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نفسك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: رجعين وكملين أكيد مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا وقيت لجديد الهايتي كما تعودتوا كل يوم على موجاتنا مع علي اليونسي. علي صباح النور.
4: صباح النور رفيق، صباح النور كل سيد المستمعين. هاي تيك توت سويت
2: هاي تيك،
4: مرحبا بكم في هاي تيك. اخبرنا اليوم نبدأها مع شركة أبل اللي قاعدة تحضر الايربودز ينجم يرى العالم. أبل تطور سماعاتها بكاميرا وذكاء بصري في الموديل الجديد، هذا اللي تستعد أبل الكشف عليه في الأيامات الجاية، ومرحلة جديدة من السماعات اللي بتكون مزودة بالمساعد الشخصي سيري من خلال تحليل البيانات البصرية. هذا اللي ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير نشرته مؤخرا، ودخلت السماعات هذه مرحلة اختبار التحقق من التصميم، وهي من آخر المراحل في الاختبارات قبل ما تخرج للمارشي. موعد الإطلاق متاع الايربودز الجديد مازال مش محدد، بما أنه فما تأخر في تطوير نسخة جديدة من سيري، هذا اللي سبب مشكلة وخلى شركة أبل مطالبة بدفع غرامات كبيرة. معناتها كان تبعتونا في هاي تيك في أخبار اللي فاتوا، فإنه حكينا بالتفصيل على مشكلة سيري. بالنسبة للايربودز الجديد باش يكون مدعم بنموذج نتاع ذكاء اصطناعي، يخلي من خلال الكاميرا اللي موجودة فيه يخلي السيري تتحقق من المكان اللي موجود فيه، تقوم بتقديم إرشادات المشي، الاعتماد على المعالم المحيطة، كيف تعمل تذكيرات مرتبطة بالأشياء اللي ترصدها السماعات. يعني هنا ما نش بش نحكو على سماعات فيهم كاميرا تصور، بل نحكو على سماعات فيهم كاميرا تنجم تعاون المستخدم وتعاون الأجهزة المرتبطة تليفونه معناتها وكل في أنها تحل المكان اللي موجود فيه وتعطي إرشادات مهمة. هذا الكل بما أنه نحن نحكو على كاميرا، يعني فما مشكلة متاع خصوصية، والمشروع هذا في حد ذاته فأنه أبل قررت أنها تزود الايربودز بضوء ليد صغير لتنبيه المستخدمين وقت الإرسال البيانات المرئية للي سيرفر متاع أبل لمعالجتها. هذا الكل يخلي المستخدم متأكد من كونه الوقت اللي قاعدة تبعث فيه الايربودز في البيانات هو محافظ على خصوصيته. الايربودز هذا بمزيل منش بش نشوفوه توا، لكن على قريب باش نشوفوه، خاصة فما تفصيل صغير مازال ما خرجش اللي هو البطارية قديش ينجم يشد شارج، هذا اللي مازلنا ما نعرفوش. وواصلين اخبارنا في الحاجات اللي تخص ابل مع شركة ميتا. ميتا اللي تبدل الديزاين على الابليكاسيون انستغرام في الايباد بعد الانتقادات الكبيرة. ميتا خرجت ميزاجور الانستغرام في الايباد وبدلت شوية في الديزاين، خاصة التصميم الواجهة من الملول باش تولي اقرب للتصميم الموجود في السمارتفون، ونحكو هنا على تليفونات ابل، متخلي على التصميم اللي كانت مركزة فيه بصورة اساسية على مقاطع الفيديو، ونهنا نحكو على ابليكاسيون انستغرام على ديزاين انستغرام خاص باجهزة الايباد. بعد 15 سنة تقريبا من اطلاق جهاز ايباد، كان التطبيق الموجود متاع ميتا هو تطبيق موجه للايباد، دونك نحكو لهنا على ديزاين يخلي المستخدم يشوف الريلز بشكل اوضح واكثر، وهذا ما ترجعته ميتا للتاي متاع الكرون، لكن قررت اخيرا انها تعمل ميزاجور يخلي الباج هوم الباج الرئيسية هي الاهم في الديزاين. نختموا اخبارنا مع شركة سامسونج اللي قاعدة تحضر باش تطلق الجالكسي رينج 2 الخاتم الذكي متاع شركة سامسونج، وحسب تسريبات فانه جيل جديد باش يخرج اول عام 2027، وباش تكشف سامسونج على سامسونج في الجالكسي امباكت الخاص ب 2027، الخاتم اللي باش يجي متطور اكثر بعمر باتري يشد بين 9 ل 10 ايام من خلال شارجمون واحد، بالمقارنه مع 7 ايام بالنسبه لل الخاتم اللي كان أقبل. الخاتم كيف كيف متاع سامسونج بشي يجي أخف في الوزن وخير في الديزاين ومتطور أكثر من خلال اعتماده على تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج فيها. هذا يخبرنا في هايتك اليوم رفيقة. نرجع لك وتواصل المشوار في الماتينة.
3: يعطيك الصحة علي، شكرا جزيلا ليك، وإحنا أكيد مواصلين معكم مشوارنا الصباحي. نمشي ونغم بعد شوية نقطتنا الخارجية الأولى حول أسعار السوق من مدينة الكيف مع زميلنا عادل الخمسي.
2: هايتك
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: وما زلنا معكم مكملين في جولتنا الصباحية، نقاطنا الخارجية حول أسعار السوق، نسب العرض والطلب، مباشرة مع زميلنا عادل الخمسي. عادل صباح النور.
4: صباح الخير وإن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكم ولكل أصدقائنا المستمعين. ما زلنا نعمل في الجولة نتاعنا حول الأسعار بالنسبة لليوم. طقس مزيان بالنسبة لوليداتنا اللي بدوا في الامتحانات ما قبل المغلق، إن شاء الله ربي يعاونهم الكل الزيقانة ووليداتنا الكل. المسألة الأسهم الحق قراءة بين البارح واليوم ونغير في الأرقام، فما أرقام طلع فما أرقام مازالت. الطماطم اللي زعمة تبشرنا خير كي شفتها معناها بين 2000 و3000، اليوم رجعت ب 3500 حتى 3750. البطاطا 2500 موجودة متاع 14-18%، لكن ما هيش نوعية زايدة. بالنسبة للفلفل من 2500 حتى 3750، البصل الكيلو ب 2200 حتى 2400، الفول من 12% من 15% حسب النوعية. الجلبانة تأخذ وتعطي بالرقام تاعها مازالت ما هيش واضحة كما ينبغي، تبدأ بسوم ونعرف أنه تبدأ تيس بشوية غيروها في آخر وقت. السوق نتاعها تو من 3500 حتى 4000. بالنسبة للوبيا الخضراء 3500 موجودة ل 5000 حتى 6000. القرع الأخضر من 3700 حتى 4500. بالنسبة للبتراب واللي يتباع بالقطة معناها أن المنتوج نتاعه موجود 2500 3000. البصل الربطة بال 1500 نوعيا بدت معناها تشرف شوية. بالنسبة للخف من دينار حتى 1500 لبجل دينار. الورقية تخدم من 500 حتى 700 تقريبا، هذه أبرز سجلناها. بالنسبة للغلة الغلة ما زالت ما هيش هي، بالرغم اللي موجود كل شيء وانا تو شوفها أمامي، معناها صدقني منظرها حلو في كل شيء، من البطيخ للدلاع للبنان للتمثل للتفاح الأحمر للتفاح الأصفر للبصاع للخوخ، معناها الغلة كلها موجودة، لكن تنجم تخزر بعينيك كانت حتى تعمل تصويرة وتتعدى، لأنه حتى من الأفوكادو موجود. معناها الأسواق منتاحة بالحق مرتفعة وما نعطيهاش خير، لأنه حتى كي نحكي مع الخضار تاو يقول لي أخوي كل شيء متوفر أما البيع وشرين وبيه ربي. معناها بالحق الأسواق غالية برشا. بالنسبة للحوم البيضاء 17250 السكالوب، بالنسبة لي خنقرها في المباشر تاو 12900 الزر، اللي تخذ دان 16500، 14500 تقريبا الفخض، 11500 بالنسبة للفخض، 10900 البيلو، 16000 و17000 الكبدة. الكركاس تخدم ما بين 3500 حتى 7000 الكركاس الكبير. البلاتون تاع العظام نقص كما قلت الحرب 900 توصل 6500 البلاتو. هذه تقريبا ابرز ما سجلناه بالنسبة للأسواق نتاع صباحة هذا اليوم.
3: شكرا جزيلا لك عادل، يعطيك صحة، خليك أكيد تكمل الجولة الصباحية، وأكيد نأمل أنه إن شاء الله يكون ثم سيطرة على الأسعار باعتباره أنه ربما كل شيء متوفر، إلا أنه الإمكانيات باش نوصلوا لها هي المش متوفرة، معناها الأسعار اللي ديما في ارتفاع هي اللي تشكل المشكل الأساسي. نمشي والنغم وبعد شوية راجعين مع فقرة الميكرو تروتوار من جندوبة.

0: ما زلنا مواصلين معكم ديما على موجات إذاعة الكيف بعد نقطتنا الخارجية الأولى حول أسعار السوق. الميكرو تروتوار اليوم على التونسي بين الشهرية والمصاريف ويعني أجواء العيد والأضحيات وبرشة تفاصيل الحقيقة ومعاناة مع غلاء الأسعار ومع أيضا المرجعيات اللي يحاول أنه يأمن بها التونسي يعني غذاء اليومي والأسعار اليومية اللي قاعدة ديما في تواتر وارتفاع متواصل وهذا تخلي ديما فما ما فماش توازن ما بين الشهرية وإلى المقدرة الشرائية وما بين التزامات العائلية اليومية لكل مواطن. هيت نسمعوا مع زميلتي رفقة العبيدي هذا الميكرو تروتوار.
1: حياة اليومية غالية برشا، اتين تاع صغار عطار وجزار وخضار، وليت ما عادش نجم نتلفت روحي باش نشري حاجة. نحنا توا عايشين قد
2: في اللحم ما عادش واحد واصل باش ياكل،
3: مع اقل واحد باش تلقاه ياخذ 300 دينار شهري، ما تكفيش وغاز ماء ضو خضرته.
2: نقصوا لنا في غلاء الاسعار، انا خلت تنقص خل الناس تاكل.
4: الاسعار ما هيش كيف كيف، شوفوا في تونس اسعار الخضر واللحوم ما هيش اللي موجودة في هنا، الغلاء والكوا كل يوم فما زيادات. المواطن اللي يخدم إدارة وغيرها عنده شهرية قارة، أما المواطنين اللي هما لا حول ولا قوة لهم فما ناس قاعدة للشر. الوضعية متاع الأسعار يلزم النظر فيها
5: والله بالنسبة للأسعار يعني غالية برشا، والله 10,000 ما عادش يجيب شيء.
6: سامحيني هما في حاجة أبسط شيء اللي هما معناها متاع يومية، تو طماط وكيلو فلفل ب 3,400 كذا، هذا من حاجتين لا ما عادش كل شيء يعني، وصار معناها ياخذ 500 قل تملي ياخذ 200 بالنسبة لنا 235 دينار. نعم الحمد لله رب العالمين.
7: غالي غالي كل شيء، غالي كل شيء، ما حتى اللحم هو الدجاج ما خلطش ليه، الدجاج ما خلطش ليه. كيفاش تحبي واحد يعيش، واحد يصور 400 واحد 300 وواحد 500، كيفاش مش تحبي يعيش؟
0: أزمة الأسعار الأزمة اللي تطفو تبقى ربما أهم ما يعانيها المواطن التونسي تقريبا بصفة يعني متتالية ومتوالية على امتداد توا سنوات يحاول يلوج على المعادلة، ولكن المعادلة يبدو لي أنه الصعيبة. حبيت نذكر أنه في نفس السياق ذي كان وزارة أو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كان أعلم أنه بعد الجلسات اللي تم انعقادها في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة الصعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، وهذه اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة له بالنظر. وبالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلو تم تسعيرها ب 27 دينار للكيلو الحي، الأضاحي اللي تراوح بين وزنها بين 45 و 65 كيلو 25,800 للكيلو الحي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 تم تسعيرها ب 23 دينار و 800 للكيلو الحي. نذكروا أنه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كافة المربين والهيكل المهنية باش يشاركوا في نقاط البيع المنظمة اللي ينجم يتوجه لها المواطن لاقتناء الأضاحي متاعه خاضعة للمراقبة، وتنطلق فيها عمليات البيع انطلاقا من الاثنين القادم 18 مايو 2026. بعض الحلول اللي يحاولوا إيجادها من أجل طبعا إيجاد بعض الحلول المناسبة للمواطن التونسي والمستهلك التونسي. هكا نوصل الختام مشوارنا معكم في ماتينال اليوم، بما أنه ختمناها بعيد الأضحى شخليكم أكيد بعض الثواني أو بعض الدقائق وتتابعونا برنامج دليل الحاج على موجات إذاعة الكيف. نتمنى لكم يوم موفق وأسبوع موفق، قدوة بإذن الله نتقابل معكم من 5 للـ7 في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف. نقولكم في لمين الناس الكل ويوم موفق للجميع.
8: صباح الخير.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاق، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. وقتاش تولي ما هيش مستحيلة؟ إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الآخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الآخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير سيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى السلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم نوصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة باش ينجموا يقوموا بالمناسك متاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برش وما نش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مسنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ الموجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معنا الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين مشي وجاي، وهذا مش مستنس بيه، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات متاعه. هذوما الدواء متاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض شيء، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات متاعه، يحضر فيهم الملابس متاعه والملابس الداخلية، ويحضر فيهم زادة كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبة اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللي حوا عليه برشا يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات متاع شهر كامل. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، من الأحسن وأنه يهز الماكينات متاعه اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غاديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وأنه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لأنه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من أول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يسجل له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الأحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. أيضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدأ فيه وسط بلاستيك، ساعات البلاستيك اللي يبدا مكبوس مع التعرق ومع الارهاق هذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي اضرار في الجلد بتاعه، لهذا يلزمنا نحذر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجمع ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزيد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذ، وهذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرأ حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرأ حساباته بالنسبة للأكل، ويقرأ حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح في داره، خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاطه خاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا يكون ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة هذايا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بالتصليح بالكل والفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه، هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج بتاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة، عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه التعكرات اللي درسناهم وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو، شفنا الطب الميداني لأنه تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد آخر واللي احنا عنا التزامات سعودية من المفروض وأنا باش نحترمهم، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا أكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا أيضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لا قدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لا قدر الله، هذوما كل قرينا حساباتنا شفنا، وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت، قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة، تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين، نعرفوهم من هنا، هذوك ما احنا باش نوليون نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم 10 متاع الصباح معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع الأشياء من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معنى يصلي مع الإمام اللي يصلي بيهم في الحرم، هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معنى يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لي لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عندنا تعليمات احنا من السلطة السعودية، وأن العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31، ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كيما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات، احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم أربعة ولا خمسة حجاج اللي ساكنين مع بعضهم، يعيشكم إخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتني به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر، ما عندوش غلظ الدم زايد، باش نزيدو نضيعوا الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبه للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفه عامه، والنصيحه الاوليه اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها انا من الاول، وانه احنا الهدف نتاعنا باش نطلعوكم وكل العرفه، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت نتاعو، ترتاحوا قبل وتاخذوا الادويه نتاعكم، واحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. اخر نصيحه ربما من المفروض وان نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك نتاعنا ان شاء الله في احسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدا ثم تعب ويبدا ثم ارهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخاله والعمته وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وانه طلوع العرفه من بعد نرتاحوا شويه باش نروحوا في احسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح بتاعنا. وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وان شاء الله ربي يتقبل حجكم.
0: قدمت الاذاعه التونسيه بالاشتراك مع وزاره الشؤون الدينيه.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إشهار.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
5: إشهار.
7: الساعة الآن تشير إلى تمام التاسعة.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بأحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة الإبراهيمية. اليوم الإعلامي ينتظم في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة، بمشاركة الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو. وسيتم تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب عن تنظيم جلسة استماع صباح اليوم إلى الجهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. تشارك رئيسة الحكومة اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وتنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقية والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى جلسات حوارية. استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية عمل مناطق مختلفة بقطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن رد إيران الأخير على خطة أمريكية غير مقبول تماما، وأكد ترامب أنه اطلع على الرد الإيراني معربا عن عدم قبوله مطلقا لفحوى هذا الرد. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
5: زوايا الأحداث.
9: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
10: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. 9:03 على موجات اذاعه الكيف، هذه زوايا الاحداث حتى ال 11 بتاريخ 11 ماي 2026، بفقرات اللي تعودتوا بها مع بدايه الاسبوع، وهذا العدد الاول لهذا الاسبوع. بعد لحظات باش تكون عندنا محطه مباشره ومصافحه مباشره من فضاء المدرسه العليا للفلاحه بالكيف، وين تصير ندوه علميه تقدمها بعد لحظات الدكتورة نيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وعديدة هي الندوات وسلسلة من الندوات تزامنا واحتفالا بالعيد الوطني للفلاحة في فضاءات ومؤسسات التعليم العالي المختصة في الفلاحة. دائما مع المواعيد القادمة والقريبة وفي الآونة الأخيرة اجتماعات على مستوى الجهوي لولاية الشمال الغربي مع كل الهياكل المداخلة تنتظرها الأسابيع القادمة، مهمة وهي تأمين الامتحانات الوطنية والاستعدادات للامتحانات الوطنية. وعلى مستوى ولاية جندوبة كان الاجتماع بالأسرة التربوية والمشرفين على القطاع التربية في الجهة بولي جندوبة واستعدادات لتأمين المحطات القادمة، وقت لنحكي على المناظرات الوطنية اللي تنتظر تلامذة اللي هما اليوم موجودين في فترة امتحانات. وحظ سعيد لتلاميذ البكالوريا وكل المترشحين للمناظرات الوطنية. سي فوزي الرحالي باش يكون حاضر معنا، وهو المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة واستعدادات الجهة للامتحانات الوطنية في الفترة القادمة. على مستوى ولاية بيجة وحملة النظافة التي انطلقت منذ مدة على مستوى بلديات الجهة، نهاية الأسبوع كانت في مدينة تستور حملة كبرى ضخمة لل النظافة والعناية بالبيئة. نرجع اليوم على مستوى بيجة المدينة، وسي فوزي النبزي باش يكون حاضر معنا، وهو الكاتب العام لبلدية بيجة، باش يكون عنده حضور معنا في المباشر، ولأنه الفترة مازالت متواصلة والحملة مازالت متواصلة على مستوى ولاية بيجة. تحية لسليم في الإخراج، جميل في المراقبة، سعاد في التنسيق، فتحي في المكالمات الهاتفية، علي في الديجيتال. يوم سعيد وموفق لل جميع. ما ننساش فقرة المراسلين اللي تعودتوا بها يوميا في هذا الفضاء، ويأمنوها زملائنا من مكاتب الإذاعة.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا 9:11 وفي إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة جملة من الندوات اللي تلتئم في فضاءات التعليم العالي المختصة في الميدان الفلاحي في ولاية الكيف. ندوة بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والعيد الوطني للفلاحة قدمها الدكتورة أنيسة الرياحي في المباشر على موجات إذاعة الكيف ومجموعة من الأنشطة كما ذكرت احتفاء بالعيد الوطني للفلاحة. دكتورة صباح النور، أهلا وسهلا بك، منورتنا على موجات إذاعة الكيف وبداية أسبوع موفقة. مرحبا بك، بداية أسبوع موفقة للجميع. دكتورة كما ذكرت تزامنا مع العيد الوطني للفلاحة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف الفضاء العلمي اللي موجود في الجهة ومنارة من المنارات العلمية في ولاية الكيف يحتفي بهذه المناسبة بسلسلة من الندوات وواحدة منها اليوم إن شاء الله باش تكون في فضاء المدرسة.
1: أي يعطيك الصحة على الفرصة هذه المتاحة لنا احنا المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. للمثل هنا الدكتورة أنيسة الرياحي مختصة في الفلاحة الإيكولوجية.

0: حتى ل 17 ماي خممنا معناها باش يكون ثم احتفاء بهذه معناها بهذه المناسبة في تونس، القيام بندوات سلسلة من الندوات الحقيقة، وفيها زادة زوز ورشات حول الفلاحة اون جينيرال والمشاكل اللي تخص الفلاحة توا وفي جهة الكيف خاصة. نبداو اليوم إن شاء الله مع الدكتورة حبيبة جليدة بندوة حول المكافحة المندمجة لدودة البيضاء للحبوب بجهة الكيف. هي الدكتورة تخدم حقيقة في إذا برشا مشاريع، وهي زادة رئيسة الجمعية التونسية الفلاحة الإيكولوجية، وفي الجمعية هذه معناها الممارسات الكل إيكولوجية نهتموا بها. بديدة اليوم بالموضوع هذي وبالندوة هذي، تليها إن شاء الله غدوة معايا أنا معناها باش نعملوا ندوة إن شاء الله أخرى على التخطيب الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على النمط الإيكولوجي، واللي قاعدين نخدموا عليها العوام الفارطة الكل وحتى التو. بعدها معناها باش مع الدكتورة ثانية بن سعيد باش نحكيوا على التحكم في تكاثر المشترات الصغيرة في منطقة الكيف، وباش يكون بطبيعة الطلبة وفلاحة حاضرين وديما موجودين معنا شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين. على غرفة رابعة مع حول الممارسات الجيدة للدواجن، وما شاء الله عنا طلبة هنا في المدرسة العليا للسلاحة بالكيف قاعدين يخدموا على مشاريع فرد وقت، وما يقرأوا عندهم مشاريع، ومع الدكتورة عزيزة محمد إبراهيمي باش نطرقوا أهم الممارسات الجيدة في المجال هذا. نتحاولوا بعد معينة جدا كيف باش تكون ثم ورشة عمل، هي في معناها ثم بارتي تيوريك وبارتي براتيك في الحديقة الغابية اللي احنا قاعدين نصمموا فيها في المدرسة، وباش نحكيوا على مبادئ التصميم الحديقة هذه. بعدها هي ثم مع الدكتور محمد عروة ندوة حول تربية وتفنين منتجات الخيول، ثم مع الدكتور صدر الدين الباجي أستاذ معنا باش يحكي على زراعة الحبوب وأهميتهم في منطقة الكيف في ظل التغيرات المناخية، ونختموها وختامها مسك مع الأستاذ واللي هو مدير مخبر زادة مخبر ديمومة الأنماط الفلاحية في جهة شمال الغربي، اللي باش يحكي لنا إن شاء الله لوديسات على الممارسات الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية بجهة الشمال الغربي، بروفيسور مختار المحويشي. وتكون معناها إن شاء الله المدة هذه كلها تزامن مع اليوم الوطني للفلاحة ندوات، ونشكر بهذه المناسبة معناها الأساتذة اللي خصوا من وقتهم ومن مجهودهم باش يكونوا معناها متطوعين باش يعملوا هالندوات هذه.
1: دكتورة، الطالب اليوم في فضاء المدرسة العليا للفلاحة فاعل في مثل هذه الندوات المهمة وسلسلة من الندوات، وكذلك الحضور، لأنه يعني وقت نحكي على الأسماء يعني فيهم اللي عدى سنوات كما البروفيسور محواشي وغيرها من الأساتذة الأجلاء، اليوم حضور الطالب ومواكبته لهذه الندوات مهم جدا دكتورة، حتى غدوة يستفيد من ما تقدم اليوم ما تقدم مش يتقدم غدوة، يعني وقت يغادر الفضاء برتبة مهندس أو تقني سامي يكون في زاده يعني جملة من المحاضرات والملتقيات اللي كان حضر عليها تبقى حاجة مهمة جدا في مسيرة الطالب.
0: اي بالطبيعة هو احنا مركز اهتمامنا هو الطالب، وتعرف انت المدرسة معناها باغمي ليميسيون نتاعها اهم معناها ليميسيون نتاعها هي لونسينيمون ولا ريشيرش اوسي سيانتيفيك، واحنا نحبوا الطالب نتاعنا يكون معناها خدم ممارس وكان فاعل في الورشات هذوما، خاصة في الورشات اللي يقوموا بها ان شاء الله الجمعة هذه، معناها فيها تحضيرات والطالب من توا تحسوا معناها موتيفي، والحضور ما شاء الله اليوم مكثف، وكلهم معناها يحبوا يحضروا يحبوا يعرفوا شنو هي الممارسات هذيا الجيدة، خاطر كما تعرف احنا نقريو الكور وعندنا لا بارتي براتيك، اما تقعد ثم برشا حاجات الوقت ما يسمحش باش تكون موجودة في البروغرام، هذاك علاش خصصنا لهم الندوات هذيا باش يكونوا معناها حاجات

0: ممكن تكون إضافة باهية يلقاوها، معناها كي يخرجوا إن شاء الله الميدان الشغل، وإن شاء الله يكونوا فاعلين زادة ويفيدوا الوطن ويفيدوا، معناها يكونوا فاعلين في الاقتصاد التونسي، وهذاك اللي نرجوه معناها احنا بعد هذا كله، بعد الأتعاب هذوما الكل.
1: اليوم الفنيين الساميين اللي يسمعوا فيك توا دكتورة والفلاحة ينجموا يلتحقوا يتابعوا ويواكبوا الندوات هذوما اللي موجودين كما ذكرت حتى النهار 17 ماي.
0: اي هما بالطبيعه ينجموا يتصلوا بالمدرسه العليا للفلاحه بالكيف، مرحبا بهم، وديجا بداوا يتصلوا بينا، هما راهم معناها العباد هذوما، وبالطبيعه هي ندوات مفتوحه وباش يكونوا فيها معناها الطلبه القدامى نتاعنا حاضرين، ولا شركائنا ولا الفلاحه بالطبيعه، واحنا ديما مع سي ام دي ال كيف المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه ديما نتصلوا بهم، واتصلنا بهم معناها باش يكونوا حاضرين، وخاصه معناها كيما سونتر دو فورماسيون في الكيف ولا لو بول دو ريشيرش دو ترانسفير التكنولوجي اللي موجودين، الكل معناها يكونوا حاضرين معانا، وهما بيدهم معناها نقطة اتصال مع الفلاحة، وديما أبواب المدرسة محلولة، وهذيك هو اللي نحبوا نخلطوا له الهدف، احنا اللي نحبوا نخلطوا له إن شاء الله.
1: شكرا لك دكتورة على حضورك معنا، دكتورة نيسة رياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، ندوة على الدودة البيضاء، مشكلة كبيرة في الحقول في إقليم الشمال الغربي على مستوى ولاية الكيف. إن شاء الله اليوم الحضور يكون متميز، الفايدة تحصل، وإن شاء الله تكون عنا متابعات في فضاءاتنا، وأنتي صديقتنا يعني، وأنتي بنت لي دكتورة معها
0: دائما المدرسة العليا للفلاحة بالكيف موجودة، وموجودة خاصة كما قلت لك باش تعطي فكره على المكافحه المندمجه والممارسات الايكولوجيه، خاطر احنا معناها المحيط حاجه مهمه برشا لازمنا نحافظوا عليه، والحمد لله في الكيف قاعدين نخدموا ياسر على الممارسات هذه اللي من شانها باش ترفع شويه من قدره معناها من المعلومات اللي نجم يتحصل عليهم الفلاح باش يحسن هو القدره الشرائيه نتاعو، ولا باش يحسن منتوجه، ولا يحافظ على الكاليتي نتاع المنتوج هذايا ان شاء الله.
1: وما ثمش من احسن من الفضاء المدرسه العليا للفلاحه اللي تكون نقطه اشعاع تشعل محيطها لقريب والبعيد مدام بكفاءتها بطلبتها، وكذلك تكون يعني قريبة من محيطها. وقت نحكي على الفلاحة وعلى الفنيين الساميين اللي عندهم مقاطع وغيرها
0: في الإجازة، احنا المختصين يخرجوا في الإجازة في التكنيك دو برودكسيون أغريكول، والمهندسين في الليسيونس أغرو سبيسياليتي سيونس أغرونوميك. نشكر برشا المؤسسة التعليم والبحث الفلاحي، التعليم العالي الفلاحي اللي هما معناها كانوا وراء هذه معناها الاورغانيزاسيون تاع الندوات هذو، ما زاد واللي شجعوا فينا ديما، واحنا ان شاء الله نكونوا من نجم كان نحسنوا نطوروا في القطاع الفلاحي بالجهودات كان مجهودات الناس الكل، وبرشا اساتذه اخرين راهو حبوا يكونوا موجودين، وان شاء الله باش يكونوا موجودين، خاطر هو ماهوش يوم اكاهو، هي الفتره هذه كلها مخصصه للناس المتطوعين اللي يحبوا يعطيوا اضافه للطالب وللفلاح ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه دكتوره، شكرا لك على هالمداخله معنا على موجات اذاعه الكيف، دكتوره انيسه رياحي مديره المدرسه العليا للفلاحه بالكيف، ديما في اطار الاحتفالات وبالعيد الوطني للفلاحه، سلسله من الندوات اللي ما زالت متواصله حتى نهار 17 ماي الجاري. مشكوره دكتوره مره اخرى. 9:23 دقيقه، بعد شوي باش نمشي الجندوبه، راجعين مع الاستعدادات للامتحانات الوطنيه، وضيفنا هذا الصباح يكون سي فوزي الرحالي المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. بداية أسبوع موفقة للجميع وحظ سعيد لكل الممتحنين هذه الأيام في البكالوريا التجريبية وغيرها من الامتحانات اللي تجرى في مختلف مؤسسات التعليم في تونس في مختلف المستويات، اجتماعات على مستوى الجهات بإشراف الولايات استعدادا للامتحانات الوطنية وحسن تأمينها في الفترة القادمة. اليوم نرجع على مستوى ولاية جندوبة والتحضيرات للامتحانات الوطنية اللي كانت محور لقاء مع والي الجهة بالإطارات التربوية والمشرف الأول على قطاع التربية في الجهة وكل الأطراف الفاعلة في إنجاح المواعيد الوطنية الهامة. في المباشر يلتحق بنا سي فوزي رحالي المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة. جندوبة كما سائر الولاية الكل عندها مترشحين في البكالوريا منظرة التاسعة أساسي وكذلك منظرة السيزيام وغيرها من المواعيد الهامة في هذه الفترة، الاستعدادات والبحث على سبل تحسين النتائج وترتيب الجهة على المستوى الوطني الكلها من أولويات الأسرة التربوية بولاية جندوبة. سي فوزي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، شكرا خاص للإذاعة الجهوية بالكيف، تحية طيبة لكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالكيف إذاعة الشمال الغربي. نشكركم على متابعتكم الدقيقة لشأن التربوي وخاصة في هذه المحطة الهامة جدا وهي محطة الاستعدادات للمختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية والتي يفصلنا عليها أقل من شهر. فعلا نحن في يعني في اللمسات الأخيرة ما قبل الامتحانات الوطنية.
0: سي فوزي، الاستعدادات كبيرة لتأمين هالفترة هذه لتحسين النتائج منذ مدة، وأنت كنت حاضر معنا في أكثر من مصافحة، عمل كبير على مستوى الجهة حتى تحسن النتائج على المستوى الوطني، حتى تكون المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة على موعد مع تحقيق نتائج طيبة. كل هذا يجي بمجهودات مختلفة وباستعدادات كبيرة لهذه المواعيد.
1: صحيح، الاستعدادات سواء من قبل وزارة التربية أو من قبل ولاية جندوبة وبالأخص من قبل المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة على قدم وثيق، هي في الحقيقة الاستعدادات بدأت منذ بداية شهر أبريل. تعرفون جيدا أن امتحانات البكالوريا الرياضة هي أول محطة انطلقت بها الاستعدادات وتبدأ بوتيرة وبنسق تصاعدي يعني في اللمسات الأخيرة منذ بداية شهر ماي، وتوجت هذه الاستعدادات بجلسة كان أعلن عليها ونظمها السيد والي جندوبة الذي اهتم كثيرا بالشأن التربوي وحرصه الكبير على لم كافة الأطراف لجلسة عمل في مقر الولاية كان في تاريخ 24/4/2026 فعلا، واللي سهلت علينا برشا يعني برشا الوقت وبرشا الدقة في كيفية معاضدة مجهودات وزارة التربية ومعاضدة مجهودات المندوبية الجهوية للتربية، خاصة أن هذه الجلسة ضمت الجانب الأمني، ضمت الحماية، الصحة، السادة المعتمدين، وكتاب العام للبلديات، الفلاحة، التجهيز، استاج لوناس الصناد، الأطراف هذه كلها قريبة جدا، هناك دوائر قريبة جدا من التربية وهناك دوائر بعيدة، ولكنهم تضافروا جميعا من أجل حسن الاستعداد للبكالوريا، وأثمرت على توصيات وقرارات. فعلا نحن نلمس اليوم ونشاهد بعض مظاهرها كانت ذات فاعلة خاصة فيما يخص عملية حملات النظافة سواء في المحيط الداخلي للمؤسسة التربوية أو المحيط الخارجي، والتي لعب فيها الكتاب العامين للبلديات والسادة المعتمدين و إدارة الغابات دور هام جدا في يعني استكمال أنشطة النظافة مع مواصلة حث العمل وإطار الإشراف بمراكز الاختبارات الكتابية من مديرين وعمل وغير ذلك على حسن الاستعداد، ونعرف حملات النظافة داخل المؤسسات التربوية هي ليست فقط موسمية أو مناسباتية، هي ثقافة يجب أن يتم ترسيخها. نعرف أن التلميذ سيقدم على الامتحانات، ولابد إذن من قاعات التدريس تكون جاهزة، طاولات أيضا، كراسي أيضا، عملية طلاء ودهن، كل فضاءات التربوية، فضاء التخزين، فضاء الكتابة إلى غير ذلك، كل الفضاءات التربوية. وخاصة هناك مؤسسات تربوية حاضنة في جندوب ميوميتو حاضنة للتلاميذ، سيقيمون في المبيتات، ولابد إذن من المطعم والمطبخ المدرسي أن يكون جاهز. إلى جانب الحملات النظافة، فعلا الجلسة كانت مثمرة جدا من خلال اطلاع الجانب الأمني والوحدات الأمنية، سواء كان أمن الشرطة أو حرس، على المسارات الأمنية وعلى المراكز التي يعني تؤمن سير الامتحانات في البكالوريا وعددها 21، في شهادة ختم التعليم الأساسي وعددها 6، في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وعددها 8. معناها في جندوبة لدينا 35 مركز اختبار سيضمن الامتحانات الوطنية. زائد على ذلك لدينا مركز إيداع وحيد، المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات، ولدينا مركزي إصلاح، مركز خاص بإصلاح البكالوريا ومركز خاص بإصلاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ما يعرف بالسيزياء. معناها لدينا 8 في الجملة 38 مركز اختبارات، يجب أن تكون هذه المراكز جميعها جاهزة في تم الجهوزية، سواء كانت المادية أو البشرية. إلى جانب ذلك لدينا لابد أسطول نقل سيؤمن نقل الامتحانات وجلب التحرير وظروف التحرير امتحانات التلاميذ من مراكز اختبارات الكتابية. هذا سيمتد، يعني هناك 4 مسارات، هذه بعد هناك جلسة أمنية سيتم عرض هذه الجزئيات. تقريبا السيارات هذه ستقطع يوميا مسافة 330 كيلومتر لتؤمن الاختبارات يوميا. الى جانب هذا، الى جانب نقل الامتحانات من من من من مركز الإذاعة الى خارج الولايه الى مركز التجميع والتوزيع، سيكون في ولايه اخرى وسيعلن عنه لاحقا، وهذه من مشمولات وزاره التربيه. في الحقيقه اثر هذه الجلسه بمقر الولايه الجميل انه لم تكن هي الجلسه الوحيده والاخيره. السيد والي جندوبه بحرصه اعطى توصيته الى الساده المعتمدين بعقد جلسات اخرى تباعا في مقر المعتمديات بحضور رؤساء مراكز الاختبارات الكتابيه وممثل المندوبيه، وكذلك بحضور السيد الكاتب العام للبلديه والاطار الامني لمزيد الوقوف على خصوصيات. تعرف كل مركز اختبارات لديه خصوصيات، وكل مركز يعني تختلف نوعا ما من حيث ما تبقى من تذليل الصعوبات او ما يجب ان نعمل عليه لاستكمال كافه الاجراءات. وتقريبا من 9 معتمديات لدينا 5 معتمديات يعني عقدت هذه الجلسات، وهناك 4 مبرمجه، الى جانب اننا كذلك برمجنا مع ولايه جندوبه عقد جلسه كذلك مع الوحدات السجنيه، لاننا لدينا المترشح السجين بمعهد بلاريجي، وهو ما يتطلب كذلك إجراءات أخرى إضافية تتدخل فيها الإدارة السجنية، وهناك معناها التوصيات لإنجاح عملية تأمين امتحانات هذا المترشح. إلى جانب أنا من بين المترشحين لدينا أيضا 14 حالة استثنائية لديها إجراءات استثنائية خاصة بمختلف المراكز، سنعمل جاهدين على استكمالها. في الحقيقة الاستعدادات على قدم وساق، هناك لجان حتى من المندوبية ترافق وتتابع ونتدخل. الشيء الجميل أنه يوم 17 في هذا الشهر لدينا بين ظفرين ما نسميها بالكابيس تاع انتداب الاساتذه التعليم الثانوي، ستكون يوم الاحد القادم. معناها هذه ايضا جاءت في وقت مناسب جدا، لانه استعدادات النظافه وغير ذلك والاستعداد المادي وقاعات الاختبار كلها تقريبا بدانا فيها. صحيح ان الاسبوع المغلق على الابواب والبكالوريا البيضاء نحن في الثلاثة أيام الأخيرة تنتهي البكالوريوس البيضاء، ستتدخل الإطارات الإشراف لمزيد العناية بالقاعات وبفضاءات الامتحانات. ما يمكن أن نقوله أن ولاية جندوبة تحديدا والمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة تعمل وتحرص على ضمان أريحية تامة للمترشحين، ضمان أمن المترشحين، ضمان تكافؤ الفرص وحرصها الكبير على الحد من ظاهرة الغش وغير ذلك لتأمين تكافؤ الفرص بين المترشحين. سنوفر لهم كل المتطلبات، حتى المياه تعهدت بها بالنسبة لكافة المترشحين، تعهد بها السيد والي جندوبة وهو مشكور فيه وليس غريبا عن ولاية جندوبة دعمها وحرصها وعملها المتقن. وهناك التفاني، كافة الأطراف حريصين على أن تكون هناك نقلة نوعية، نتمنى ذلك ونرجو ذلك في النتائج المدرسية. نعرف أن الجندوبة متذيلة للنتائج المدرسية، وهناك مجهودات بذلت من أجل توفير منتديات بكالوريا ودعم ودروس تدارك ودروس مراجعة وتحفيز نفسي ومرافقة نفسية إلى غير ذلك. الولي كذلك هو شريك فاعل إلى جانب المربين وإلى جانب الأطراف هذه. نتمنى أن يعني تتم حل هذه الوضعية لما فيه خيرا لأبنائنا التلاميذ، نرجو لهم النجاح والتوفيق.
0: إن شاء الله إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل المترشحين. سي فوزي، نستغل وجودك معنا اليوم على موجات إذاعة الكيف في كل تحضيرات لوجستية على مستوى وزارة التربية اللي كانت أطلقت يعني المنصة التربوية منذ مدة. كان حاضر معنا السي الفرجاوي المدير الجهوي للتربية بالكيف، وحكينا على مستوى جهة الكيف الاستعدادات والانطلاق في تقديم دروس تدارك ودعم منذ أشهر. على مستوى ولاية جندوبة العملية ما زالت متواصلة نتصور كما باقي الجهات. سي فوزي، اليوم يعني المندوبية بفريقها العامل خاصة الأساتذة لأنهم هم الطرف الفاعل في العملية لتأمين يعني التحضيرات وتأمين يعني دروس خاصة من دعم وغيرها للتلامذة في مختلف الشعب، كيفاش تم العملية على مستوى ولاية جندوبة؟
1: في الحقيقة احنا اولا وزارة التربية مشكورة على المنصة جسور للدعم والمرافقة، وهي منصة رقمية اطلقتها وزارة التربية تقريبا في 24
0: وتفاعل كبير. سي فوزي مع هالمنصة اللي تم يعني اطلاقها منذ اسابيع للأمانة، وكنا يعني حكينا على يعني محتواها وغيرها، شكون يأمن فقراتها وغيرها، يعني بادرة هامة جدا أطلقتها وزارة التربية.
1: هي بادرة هامة جدا تندرج ضمن نحو رقمنة التعليم وتكريس مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتخص تقريبا كافة المستويات التعليمية السنة السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والبكالوريا. تقرب الخدمات من التلميذ، التلميذ اللي عنده صعوبات في أي محور أو أي درس بإمكانه الولوج إلى المطلوب والانتفاع به تخضع للتحيين، وهناك المتابعة من قبل وزارة التربية حول مدى التفاعل مع هذا بالنسبة للتلاميذ المترشحين على مستوى ولاية جندوبة. هناك تفاعل هام، صحيح النسب ليست كبيرة جدا ولكن هناك تفاعل وهناك الإقبال على هذه. إلى جانب المنصة هذه في الحقيقة لم ننقطع، لدينا 18 و19 و21 و22 و23 تقريبا في المؤسسات التي تشهد المعاهد، السبع معاهد تشهد صعوبات خاصة في مادتي الاقتصاد والتصرف منتديات بكالوريا، يعني إلى حدود 23 مي، ونحن مع التلميذ ونعمل جاهدين على تمكينه من حسن المتابعة وحسن المراجعة ودعم مكتسباته وحسن الاستعداد للبكالوريا، خاصة في المواد التي تمثل نوعا ما ثقل على التلميذ ويجد فيها الصعوبات، والتي هي سبب إخفاق تقريبا النتائج المدرسية على مستوى ولاية جندوبة، وهي مادة الاقتصاد والتصرف وبدرجة أخرى مادة الآداب. نعرف أن مزوز مواد هذا متلامذة المترشحين، نحن عندنا أكثر من 5800 5871 مترشح في البكالوريا، فيهم 60% من شعبة الآداب والاقتصاد والتصرف. لذلك ركزنا صحيح جميع المواد، أما بالأخص في المواد شعبة الآداب ومواد خاصة الاقتصاد والتصرف. المنصة هذه سهلت برشا، نزيدوها منتديات البكالوريا، دروس الدعم والتدارك، نقول أن الحصيلة تبشر بخير إن شاء الله. المجهودات هذه يكون نجد ما يطابقها في مستوى التحصيل بالنسبة للنتائج على أرض الواقع
0: إن شاء الله. إن شاء الله هالعمل الكبير وهالمجهودات المبذولة منذ بداية الموسم والتدخلات اللي صارت في فترة الشتاء ونحكي على الإعاشة وعلى الإيواء وغيرها، إن شاء الله النتائج تكون جيدة على مستوى الجندوبة هذا الموسم. مشكور جدا سي فوزي الرحالي المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة، وحظ سعيد لكل المترشحين بإقليم الشمال الغربي.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: شكلك ماكش كل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجماعه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباق.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 10.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلن أمس عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجهة إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة بتونس ضمن مشروع بعنوان وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية. ومن المنتظر تنظيم جلسات إعلامية وتحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية للتعريف بآليات الشباك وشروط الترشح وإجراءات إعداد الملفات على أن تشمل خلال الأيام القادمة عدد من الولايات. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وسيتم تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة. كما ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم صباح اليوم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بأحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمية. وينتظم في إطار هذا اليوم مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية بولاية جندوبة. انطلقت أمس من الموقع الأثري بمكثر حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية تنظمها وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وتتواصل إلى نهاية شهر مايو الحالية وتشمل عديد المواقع الأثرية. تشارك رئيسة الحكومة اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بالعاصمة الكينية نيروبيا، وتنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية على مناطق متفرقة بقطاع غزة. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: زوايا الأحداث.
4: زوايا الأحداث.
0: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
0: زوايا الأحداث.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، انظر الندى زهيب دافع حضورها، هب الهوى يحمل

0: كان سلمت كان سلمت
1: رجين. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا على موجات اذاعه الكيف. شهر ماي ديما معروف تدخلات تصير على مستوى عديد البلديات في تونس، ومنها بلديات الشمال الغربي اللي اطلقت حمله كبيره نتاع نظافه، وفيهم بلديات اخرى الحق نتاع ربي مازال كانه الامر ما يعني همش، ويعني نشوفوا في حاجات فلوقيه هذا، نشوفوا في الاعشاب الطفيليه اللي على اليمين على اليسار تحت البطوات، تدخلات بطيئة وبطيئة جدا حتى في رفع الفضلات. في المقابل بلديات أخرين تدخلت بقوة من يعني تغيير ودهن الواجهات المحلات حتى للشوارع وتنظيف الشوارع، والنتيجة طيبة جدا على مستوى عديد المناطق. حديثنا باش يكون على ولاية بيجة، لأنه من أولى الحملات اللي انطلقت على مستوى ولاية بيجة في الشمال الغربي تدخلات كبيرة وتجاوب من المسؤولين، لأنه في عديد المناطق الأخرين وقت اللي تحب تحكي على حملة المساهمين فيها ويعني الشركاء يقولك ليه يلزمنا ترخيص وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو راهو الهدف منها هو التعريف بالحملات هذوما، وما نجمو نقولو كين برافو للناس اللي تخدم على مستوى بلدية ولاية بيجة. وفي المباشر يحضر معايا سي فوزي النفسي، هو كاتب عام بلدية بيجة وبيجة المدينة، شملتها التدخلات هذه البارح تستور يعني عاشت على وقع يوم متميز جدا، كانت مخرجاته يعني مدينة نظيفة بشوارعها وهي يعني مدينة عبور. إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله نشوفه يعني صورة جميلة في أكثر من مدينة. سي فوزي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أخير لكل مستمعي ذات كيف
1: يعيشك سيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. كما ذكرت حملات النظافة انطلقت في ولاية بيجة منذ مدة وبنسق تصاعدي للأمانة يعني، وتدخلات والناس الكل حاضرة مشاركة، الإطارات الجهوية الناس الكل يد واحدة حتى تكون يعني وجهت ولاية بيجة كلها جميلة في الفترة هذه، ونحن مقبلين على فصل الصيف. مدينة بيجة وبلد بلدية بيجة والمناطق الرجع عليها بالنظر صارت تدخلات كذلك، ويعني برنامج عمل انطلق منذ فترة.
2: بالضبط، بارك الله فيك على تغطية هذه. في الحقيقة الحملات النظافة هي ما توقفتش بكل منذ مدة، حملات النظافة كانت بطريقة مكثفة ومسترسلة ومتواصلة، شملت العديد الأماكن، مداخل خاصة مداخل المدن، كامل المناطق البلدية ومناطق التوسع، خاصة اللي البلدية بلدية بيجة أصبحت معناتها تمشي في العمق إذا مناطق التوسع وتحسن الوضع البيئي فيها. التدخلات متاعنا في حقيقة شملت كل المجالات، من إزالة النقاط السوداء، إزالة فواضى الهدم والبناء، إزالة الأعشاب الطفيلية، المداوات وما أدراك المداوات، مداوات المئوية الحشرات، ضفنا لها دهن الأفاريز والتزيين طبعا داخل المدن بالإنارة التجميلية، إلى جانب طبعا العناية بالمساحات الخضراء اللي موجودة على كل المنطقة. في الحقيقة اللي دعم الحملات هذه هو التوجه اللي صار على مستوى جهوي من قبل السيد والي بيجة، واللي هي وقع معناتها إبرام اتفاقيات شراكة بين البلديات المتقاربة، واللي هي باش تدعم بعضها البعض يعني في الحملات هذه وتسند بعضها بعض، نظرا وانه في غالب الاحيان باش نغطي النقص الحاصل اما في المعدات او في اليد العامله، وهكا كي تشارك البلديات مع بعضها يعني النتيجه تكون افضل. هذا هو اللي قاعد صاير توا، وهذا هو اللي صار في يوم السبت في مدينه تستور، يعني حمله كبيره ان شاء الله معناتها هي بتبعتها قاعده تصير على مستوى المنطقة على مستوى الولاية ككل، وكل مرة نختاروا معناتها منطقة بلدية ونكثفوا لها المجهودات الكل، نوحدوا لها المجهودات وندخلوا فيها بطريقة فضلة إلى جانب التدخلات اليومية نتاعنا اللي هي معناتها ما تنقطعش وديما متواصلة.

0: عمومي الى جانب معناها التقدم في الانتدابات، وقمنا بالانتدابات اللازمه في معناتها الى حد الان، ودعمنا معناتها الموارد البشريه نتاعنا باش بطبيعه الحال بكله مش يظهر في على الميدان، بكله مش يظهر النتيجه نتاعو شيئا فشيئا معناتها في من خلال تحسين الوضع البيئي في المنطقه.
1: هذه الكل في صالح المواطن. اليوم المواطن شريك فاعل. سي فوزي نفسي كاتب عام بلديه بيجة في العمليه، اليوم ثم تجاوب مع يعني البرنامج نتاعك مع الحملات اللي تقوموا بها. اليوم المواطن في ولايه بيجة عارف مسؤوليته. اليوم وقت لي مثلا واجهات المحلات التجاريه اللي موجوده واللي معروفه برشا في بيجة، انه وقت لي باش يتم مثلا دهنها، ولا ثم تجاوب عارف واعي المواطن اليوم اللي راو بك الحركة البسيطة هذيك باش تنور حي كامل وحي تجاري مثلا وغيرها من يعني المحلات اللي موجودة في ولاية بيجة. اليوم على مستوى الأحياء كذلك، اليوم المواطن تبدلت العقلية نتاعه على مستوى الجهة وأصبح طرف في العملية.
0: هو اكيد جدا، هي في الحقيقه المسؤوليه مترابطه ما بين الاداره والمواطن، واكيد جدا وانه المواطن كيشوف الاداره معناتها قاعده تخدم وقاعده تقدم في مجهود ما يكون كان الرد ايجابي، حتى ولو يكون معناتها متاخر شويه، ولكن ثم البعض معناتها اللي هو بدا يتحرك وبدا يحسن، ثم البعض اخر اكيد جدا مش معناتها يخلط وهو بيده ويواكب العمليه. واحنا قاعدين نخدموا توا على حمله تحديثيه في الإطار هذايا، حضرنا بلاغات باش نوزعوهم على التجار الكل وعلى البعض المتكنين اللي عندهم الوجهات نتاعهم يلزمها تتدهن ويلزمها تتحسن، ومش الموضوع هذا ماشي كله مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله نلقى تجاوب على الاقل ما بين من عند المواطنين، وان شاء الله تتحسن الوضعيه هذه، وشيئا فشيئا تو معناتها العقلية والوضعية تتبدل في اتجاه الأحسن إن شاء الله.
1: الحملات مازالت متواصلة سي فوزي النفزي، نتصور يعني ماشيين باش نقوي النسق شوي لأنه مقبلين على فصل صيف، مش تتوجهوا نقاط أخرين كما المنتزهات كما يعني الخدمة مازالت متواصلة على مستوى بلديات ولاية بيجة.
0: مازالت متواصلة أكيد جدا، مازالت متواصلة الخدمة، مازالت عنا برامج نعملوا فيهم بصفة أسبوعية تقريبا، كل أسبوع ناخذوا بعض النقاط وبعض المناطق ومعناتها في مختلف التدخلات بطبيعة الحال، وفيها حتى البرامج نتاعنا باش ما نخليوش معناتها الوضعية المنطقة اللي ندخلوا فيها ننساوها، لا نعاودوا نرجعوا لها معناتها دو طون طون باش معناتها نحافظوا عليها كما هي كما وصلت لها، وهكاك باش معناتها تكون العمل معناتها يكون ظاهر، ما نمشيش نقضيو على نقطه سوداء وننساوها وبعد نرجعوا بعد مده نلقاوها عاودت. دونك النقطه اللي نرجعوا لها، النقطه اللي نمشيو لها نحاولوا ما ننساوهاش، وهو نمشي ونقدموا في اتجاه ما أنه النقاط الكل يقع القضاء عليها إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي فوزي النفزي كاتب عام بلدية بيجة، برافو على الخدمة اللي تخدموا فيها، إن شاء الله المواطن يتفاعل ويعرف الحقوق ويطالب واجباته ميسالش، وإن شاء الله يعني يصير تناغم بين الأطراف الكل من أجل مدينة نظيفة، وكما ذكرت حملات ناجحة إلى حد الآن على مستوى بلدية ولاية بيجة، إن شاء الله بلديات أخرين ينجوا على نفس المنوال، لأنه نحب مدنة نظيفة في إقليم الشمال الغربي. مشكور جدا سي فوزي النفزي. راجعين 10:18 نذكر طقس اليوم الاثنين يتميز بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب. هذا في توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا بمناطق الشمال.

0: الكاف.
1: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجاتنا، ومتابعاتنا ما زالت متواصلة. بعد شوية باش نسمع أصوات زملائنا، لكن قبل هذا ومن المواضيع اللي تم إثارتها في الساعات الفارت على مستوى ولاية الكيف هو دعوة إلى ضرورة التدخل للقيام بإصلاحات على مستوى السكك الحديدية اللي موجودة بجهة الكيف مع تزامنا مع فصل الصيف و يعني موسم الفلاحة، ونعرفوا ثم رحلات توصل حتى للقلعة الخصبة متوقفة في المدة هذه. كذلك من الإشكاليات اللي تمت إثارتها في الأشهر الفارتة هو صيانة الشبكة على مستوى يعني جهة الكيف، حتى على مستوى العلامات اللي من المفروض تكون موجودة في أكثر من نقطة تفاديا للحوادث القاتلة وغيرها. إن شاء الله إن شاء الله الإصلاحات هذه نشوفوها في المدة القادمة على مستوى شبكة السكك الحديدية بولاية الكيف. لتر هذا نسمعه النائب عن مجلس نواب الشعب السيد ياسر القراري يتحدث في هذا الموضوع.
2: 145 كيلومتر من السكة، إذا تعاني التحميش وإشكاليات عديدة في علاقة بمن تملك اللي مش تستغل في السكة، في علاقة بمن جمج ريسة اللي مش قاعد يستغل في السكة، في علاقة حتى بموسم الحصاد ونقل حبوب معناها رو مش قاعد يتم عن طريق السكة، وهذه خسارة للجهة وخسارة للبيت ككل، وإضاف ليه معناها أنه القطار طول لا يحبس الدهماني ما يوصلش للجريسة ما يوصلش للجردة. وذلك علاش طرحنا مسألة تطوير السكة والخط عدد 6 اللي هو خط جهة الكيف واللي مرصود له اعتماد في الغرب. فالسيد الوزير وضح لنا معناها فيه الاعتماد لفائدة الخط 6، وأنه إعلان طلب العروض سيكون في هذه الصائفة إن شاء الله باش إذا يتم تطوير وتجديد وتحديث السكة الحديدية إذا للخط عدد 6.
1: دائما مع متابعاتنا وتنظم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية انطلاقا من نهاية الأسبوع حتى نهاية شهر ماي حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف الجهات تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. وتهدف هذه المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها بما يساهم في تثمين التراث الوطني وترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية. مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس أعلن مع بداية شهر ماي الحالي عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهيئة والمنظمات اللي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وهذا المشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتشرف على تنفيذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات. كذلك متابعاتنا وأخبار نهاية الأسبوع، وبتكليف من رئيس الجمهورية تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري لمدة 3 أيام زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو اللي باش تنعقد كما ذكرت حتى 11 ماي الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. ويترأس هذه القمة الإفريقية الفرنسية وفق بليغ المصالح رئاسة الحكومة الرئيس الكيني وكذلك الرئيس الفرنسي، وباش تنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية وتطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة وتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وإمكانية الاقتصاد الأزرق. وستبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. هذا محتوى زيارة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري إلى جمهورية كينيا. 33 دقيقة بعد العشرة رجعين لأنغامنا، وبعدها الفقرة الأخيرة لأمنها زملائنا من مكاتب الإذاعة.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: راجعين لحديش غير أربعة، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعين وين ما كان. وبكل شوية كان حاضر معنا سي فوزي النفزي كتب عام بلدية بيجة، وحكينا على حملة النظافة اللي أطلقتها كل بلدية الجهة. خلينا نرجع للحملة اللي كانت مع نهاية الأسبوع في مدينة تستور وعديد المناطق من مدينة تستور، وفيها يعني تم رفع قرابة 100 طن من الفضلات البناء والفضلات الحيوانية والمنزلية لتحسين الوضع البيئي ومؤشرات النظافة بمدينة تستور. هذه كما ذكرت حملة كانت مع نهاية الأسبوع. به نمشي لرفقة حاضرة معنا من جندوبة وأخبار الجهة مع بداية الأسبوع، واليوم كان ضيفنا سي فوزي رحالي المدير الجهوي للتربية، وكان حديثنا على الاستعدادات اللوجستية وكل ما يتعلق بالامتحانات الوطنية على مستوى ولاية جندوبة. مرحبا يا رفقة، يومك سعيد.
2: أهلا وسهلا بك يا حنان، صباح الكل، تحية ديك وتحية لكل المستمعين وين ما كان، وبداية أسبوع موفقة للجميع. ونحن بطبيعة دائما نواكب، خاصة كما كنت تحكي توا على الاستعدادات البكالوريا، أحد أهم الامتحانات الوطنية خاصة بالعائلات التونسية، وأكيد كيف فوزك قدم المعطيات، وكنا تابعنا معاهم بطبيعة آخر جلسة للاستعدادات اللوجستية وتقديم كل المعطيات الخاصة بالبكالوريا، وبالتوفيق ونجاح لكل التلام. بنيش معاك لريكاب في أهم الأحداث. كنت أيضا تحكي على حملة نظافة بتستور. الحقيقة على مستوى ولايات الجمهورية شفنا حملات استثنائية للنظافة كل نهاية أسبوع. ولاية جندوبة بشكل منتظم تقريبا عندهم شهرين حنان من يتقوا في عمليات النظافة الاستثنائية الغير عادية، خاطر هما عملهم اليومي مطالبين به كل يوم، لكن تم حملة استثنائية كل نهار سبت تكون كل القطاعات مع بعضها الكل باش تكون في حملات في مختلف البلديات. طبعا بطبيعة الحال تنظمها كل بلدية، ومعاهم التطهير التجهيز الفلاحة الغابات معناها بالمعدات نتاعهم، وهذا اللي صاير تقريبا ونشوفه معناها في العمل المتواصل بالنسبة للبلديات بمختلف ولايات جندوبة. عمل كبير خاصة وحنا نحكيه على خلينا نقول الدخول نسبيا في الموسم السياحي والصيفي، صحيح الظل نتاعهم في جوان، ولكن دائما ما ثم برشا خدمة تنطلق حتى من شهر أبريل معناها بالنسبة لمختلف السلطات المعنية، خاصة تبرقة عندها أحد أهم معناها المحطات السياحية في الجمهورية التونسية، خدمة كبيرة وإن شاء الله تبقى متواصلة معناها حنان بالشكل هذه إلى نهاية الصيف. خلينا نقول خاطر مع ذروة الموسم السياحي نشوفوا اكتظاظ كبير، عدد كبير معناها من المصطفين اللي يزوروا تبارقة وعند راهم خاصة تبارقة معناها على البحر، وشوفنا حتى عملية تنظيف الشواطئ بالنسبة لتبارقة اللي انطلقت، والمجتمع المدني موجود ماذا بنا يكون موجود أكثر حنان بصراحة، لأنه دوره مهم جدا، ما يكفيش تكون السلطة المعنية، نعرف دور البلديات مهم جدا، ولكن مهم أيضا نشوفوا كل الأطراف المجالس المحلية للتنمية، نشوفوا أصحاب النزول اللي يشاركوا علاش لا، اللي موجودة الحقيقة المبادرة في تبارقة، نشوفوا المجتمع المدني الجمعيات الموجودة ما فيها بيس نخدم بلادنا مع بعضنا، هذا الكل من أجل صورة جميلة وموسم سياحي يكون واعد. نمشي إلى دار الشباب السمراء، نحكي على نادي جديد في إطار نشر ثقافة الوعي البيئي والعمل التطوعي، النادي التأسيسي نادي أبناء السمران للبيئة، هو نادي شبابي جاء كفكرة مبادرة من أحد الشباب القياديين بدار شباب السمران اللي هي في منطقة معناها ريفية، ولكن يخدم في خدمة كبيرة برشا حنان اللي قدموا فيه والشباب معناها الموجودين في دار الشباب. طبعا الهدف من النادي ذي هو خلق فضاء يجمع الشباب الواعي والمحب للبيئة نتاعو الوطن نتاعو باش يخدموا عدد كبير من الأعمال الجماعية المبادرات الأنشطة البيئية والتطوعية، وطبعا تتطلب انه تكون عندنا روح مسؤولية وطاقة إيجابية في شبابنا باش يصنعوا الأفضل للجهة نتاعهم، وطبعا كي نقولوا الجهة نتاعنا نقولوا الوطن نتاعنا تونس اللي تجمع الناس الكل. نمشي معاك كيف نحكي على الشباب والسينما في دار الشباب توا ودغش في غادي ما شباب المواطنة والسينما كيف كيف هو النادي يخدم بالجداء على الجانب السينمائي والجانب الثقافي والإبداعي في الجهة. نعطوا بالجداء دار شباب ودغش الخدمة تخدم فيها وهي دار شباب نموذجية تقدم في خدمة كبيرة وفيها عدد كبير من الشباب اللي قاعدين يقدموا في خدمة به ويعرفوا بالجهة نتاعهم بطرق مختلفة خاصة اليوم مع راديو ويب والتلفز ومعناها الموجودين على المستوى المحلي في دور الشباب دونك خدمة كبيرة يخدموا فيها للتعريف خاصة بالموضوع نتاعهم بالطاقات نتاعهم بالإبداعات نتاعهم كذا. طبعا في دار الشباب ودغش نمشي إلى تبارقة نرجع لتبارقة باش نحكي على انطلاق أشغال مشروع ترفيهي جديد بالمنطقة السياحية في مدينة تبارقة. مشروع مهم جدا باش يكون فيه هو مركز ترشيد سياحي بالأساس. طاقة الأشغال فيها عديد معناها الأشياء فيها بلاصة معناها ملعب مركز ألعاب مغامرات مخصص الأنشطة الجماعية والترفيهية ثم مسبح ترفيهي برشا حاجات جميل جدا معناها المشروع السياحي هذايا اللي انطلق توا إن شاء الله نشوفوا نشوفوه عن قريب معناها حنان. وهذا طبعا في إيطاليا نحكيه على وجهة سياحية متطورة على مستوى معتمدية التبرقة. نمشي إلى دار الشباب كلها دار الشباب خطر برشا مشاريع مع نهاية السنة معناها بالنسبة لاختتام المشاريع. نحكي على دار الشباب شارع البيئة بجندوبة تنظم مشروع تنشيطي بعنوان تطوع تنمية مجتمعية بأيادي شبابية. هذا انطلق مع بداية شهر مايو باش يكون متواصل طيلة هذا الشهر تحت شعار شباب فنانون متطوعون من أجل وطن أجمل وبالاشتراك مع عديد الأطراف فيهم جيسيي فيهم جمعيات فيهم بطبيعة المنتبية الجوية للشباب والرياضة وباش تكون في عديد من المناطق فضاء دار الشباب ملعب المعاشر وقاعة الرياضات الفردية. ونختم مع اختتام مشروع ثقافي أيضا حكايتنا في الوسط الريفي تحت شعار حكايات تروى سلوكيات تبنى باش يكون بمدرسة ابتدائية التوهرية بتاريخ 13 مايو وغدوة. هذا باش يكون طبعا فيه عديد الفقرات الحقيقة عروض أنشطة فقرات حكواتية ثم مسرحيات ثم ألعاب تدوية مرورية ترفيهية ورشات حول السلوكيات محفوفة بالمخاطر عرض مسرحيات مختلفة. هذا الكل باش يكون غدوة وفيه عديد الأطراف طبعا المنظمة بالتوفيق لهم جميعا.
1: بالتوفيق للجميع. يعطيك صحة رفقة. هذه أخبار ولاية جندوبة. نيجي حاضر معنا في المباشر. نيجي أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حنان ومرحبا بك مستمعي إذاعة الخير.
1: مرحبا بك. أخبار ولاية باجة نيجي.
3: شكرا لك حنان. بطبيعة نحكي على آخر الأخبار خاصة من آخر الأسبوع حنان. بطبيعة عديد الأنشطة اللي تم تسجيلها. باش نرجع معكم البارح كانت في معتمدية التسوير حملة نظافة واسعة. الحملة النظافة هذه تجي في إطار تفعيل العمل المشارك بين بلديات ولاية باجة وفي إطار العمل اليوم المتواصل النهوض بالوضع البيئي بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. سلسلة من التدخلات المشتركة البارح كانت في معتمدية التسوير واللي شملت عدد من الساحات العامة والطريق الوطني عدد 5 ومنطقة صخيرة. والحقيقة هذه سلسلة متواصلة حنين الحقيقة كانت في ولاية باجة. باجة المدينة كانت في حتى على مستوى معناها مناطق التدخل اللي تابعة لبلدية باجة كذلك معتمدية عمدون وشملت ومعتمدية نفزة. جميع المعتمديات تقريبا متواصلة تقريبا نحن على فصل داخلين الفصل الصيف وان شاء الله في الحملات هذه على الاقل تنقص من الكميات الكبيره من الاوساخ والفضلات الحيوانات خاصه في مناطق تدخل حنان واللي عاده ما المواطن في التجمعات السكانيه الكبرى هذه تشكى منها. طبيعة الحملات مازالت متواصله وكذلك مدوات الناموس اللي هو تقريبا توا احنا على ابواب فصل الصيف وتقريبا عديد المستكلين يتشكوا من طبيعة من الناموس وما من انتشار الناموس والفضلات والحشرات بصفة عامة اللي هي تولي مقلقة. نحكي في أخبار ثانية حنين خاصة متعلقة الأخبار بشهر التراث. عديد التظاهرات اللي هي معناها متواصلة في معتمدية نبزة وتحديد دار الثقافة نبزة، إن شاء الله غدوة عندهم نشاط مهم اللي هو معرض الحرف، وطبيعة معرض الحرف هذايا باش يكون في دار الثقافة عمار فرحات في نبزة، وإن شاء الله بطبيعة يلاقي إقبال كبير على الأقل على مستوى ترويج المنتوجات بطبيعة الحرفيين اللي هما تابعين معتمدية نبزة، إضافة اللي يكونوا الفترة اللي أيامات اللي فاتوا كانت عديدة التظاهرات المتعلقة بشهر التراث بطبيعة، وهذا تقريبا في جميع دور الثقافة اللي تقريبا حضروا برشا أنشطة بالتزامن مع شهر التراث. بالنسبة لدار الثقافة واد الزرقاء اللي هو كان احتضن أواخر الأسبوع بالتحديد 8 و9 ملتقى الطفل والعائلة بواد الزرقاء، كانت تحقيق أنشطة متنوعة من بين الورشات التكوينية وبين العروض المسرحية تقريبا داخل مجال كبير، في انتظار أنه ينتظم نشاط اللي هو ملتقى البيئة اللي إن شاء الله باش يكون أواخر الأسبوع في دار الثقافة واد الزرقاء، وهذه زادة من الأنشطة المهمة ومن الأنشطة اللي تلاقي إقبال كبير من معناها من العائلات وما كذلك من زوار المكتبة عفوا دار الثقافة واد الزرقاء. بالنسبة للموسم الحصاد توصلت الاستعدادات حنان وين يتم معناها وين خاصة مع تحسن الوضع الحالي تتواصل عملية مسح المسالك الفلاحية، وخاصة وأنه الاتحاد الجهوي للفلاحة دعا كونه للتسريع في مسح المسالك الريفية لأنه اليوم عملية حصاد الأعلاف كما الورد كما الانسلاج متواصلة، ودعا كذلك للتوجه للأعلاف الخشنة خاصة هذا الانسلاج بما أنه عنده أهمية كبرى بالنسبة للتغذية الحيوانية تقريبا. حنان هذا ما لدينا اليوم أخبار في ولاية بنجا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك ناجي بأخبار ولاية بنجا، وننهي بأخبار ولاية سليانة معك ماهر، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا حنان، كيف تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا، اخبار ولايه سليان.
4: قبل ما نمشي نحكيو على الماي، ومعايا واحد من المواطنين اللي اصر انه يتدخل معنا في الاذاعه من حي الطيب المهيري تقريبا من اكبر الاحياء في ولايه سليان، واليوم تقريبا 3 أيام على بعضهم من غير ماء صالح للشراب. محمد مرحبا بك.
5: مرحبا بك خويا ماهر، ومرحبا بكيف المستمعين. شنو الاشكال المطروح؟ خويا نحن نعانوا من مشكله الماء في الطيب المهيري، مشكله كبيره برشا برشا برشا. بيت تصر اخر الليل باش تعدي تسال الماء من فات صباح وفيق مع صباح قبل حتى الصبح تلقاه خطر، تعاود ترجع غدوة كيف نفس المعقوفة نفس كل شيء. مشكلة كبيرة خويا ندير للصراط الكل تشوفونا مشكلة الماء في حي طيب المهيري خاصة.
4: هو من أكبر الأحياء، حي الشعب يعتبر من أكبر الأحياء في سليانة.
5: من أكبر الأحياء في سليانة حي طيب المهيري وحي الصلاح كيف الأحياء. أكثريت حي طيب المهيري مشكلة كبيرة برشا برشا نتاع الماء.
4: هو كان ورا زي ولا عنده مدة كاملة؟
5: لا ديما هكا، ديما الماء كيف ديما نفسه كل عام كيف خريف شتاء ربيع صيف، نتوجه بنداء كيف السلطات الجهويه والمحليه يشوفون حل مشكله الماء. يرحم والديك.
4: يعطيك الصحه بكل محمد. كان هذا واحد الوطن حابين ناخذوه معنا الحقيقه حنان، لانه مشكله الماء تقريبا نفسه على اجواء الصيف وارتفاع درجات الحراره، وكان قبل تقريبا شهرين كثير يحضر معنا المدير الجهوي للشركه التوصيل لتحليل توزيع المياه في برنامج مرايا الجهات، كان اكد انهم لأنه مش تفيد جميع الإشكاليات في إثارة البحث عن موارد مائية جديدة وأبار جديدة، أو حتى تهيئة الشبكة المتفرغة قديمة شوية وليتساهم بشكل كبير في أنه القطاعات المائية مش كان حي طيب المهيري، حي جلاس، حي الجمهورية، عديد الأحياء اللي تعاني من الشرب. شفنا في نهاية الأسبوع وفد السلطة الجهوية يترأسه ولي الجهة مع الشركة التوصيل الصغيرة وتوزيع المياه ومختلف الأطراف المتاحة، لكن نحاول الى عناد معتمدين في الشماليه في تحديد جهه للبحث واستكشاف بعض الابار العميقه اللي على ملك الخواص في اطار ممكن ربطها بالشركه التونسيه والبحث عن موارد جديده. هذا كما صار منذ سنوات في معتمدين بارجو. اشكاليه كبيره مطروحه اليوم في ولايه سليانه في علاقه بالتزود بمياه الشرب، ان شاء الله يتطور حلول. نختم بالبارح كان صار يوم مفتوح لي رياضة إلا ما عرفيه، وكان شاكت عديد الجمعيات المركزة للرياضة هذا اليوم المفتوحة والاحتفال في إطار تحديث والتأكيد على أهمية الخيرات ومشاركة الإمام في الأنشطة والجمعيات الموجودة كما الاتحاد التونسي للقاصرين الذهنيا فرع سليانة، الاتحاد التونسي للقاصرين الحركة العضوية فرع سليانة، الجمعية التونسية لمصلحة الصم فرع سليانة، والجمعية المحلية لرعاية أشخاص ذوي الإعاقة الأمل بالعروسة، والمركز النموذجي للتربية المختصة بمعتمدين بعرادة، والجمعية المحلية لرعاية أشخاص ذوي الإعاقة مستقبل القريب، والاتحاد التونسي للقاصرين الذهنيا فرع مكسر، إضافة إلى عدد من التلاميذ حاملي الإعاقة متابعين إلى عدد من المؤسسات التربوية، ويتم اكتشاف عديد المواهب اللي إن شاء الله يكون عندهم المستقبل أمامهم، وتكون هم الإحاسة اللازمة أنهم من حقهم يشاركوا التظاهرات الرياضية، ومن حقهم أنهم يتألقوا ويكونوا متميزين في المكان اللي هم موجودين فيه.
1: يعطيك صحة ماهر، شكرا لك. هكا نوصل نهاية هذا الفضاء المباشر زوايا الأحداث والعدد الأول مع بداية الأسبوع. شكرا لكل ضيوفنا، للفريق اللي أمن هذا اللقاء. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادية عشر صباحا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موجز الأنباء. تحية طيبة تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكافة، ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بكيف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم صباح اليوم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمية. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح بشأن الاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. انطلقت أمس من موقع مكثر الأثري حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، تنظمها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحت شعار تراثنا هويتنا ونظافته مسؤوليتنا. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك صباح اليوم الاثنين. تشارك رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. في الشرق الأوسط استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما وسعت قوة الاحتلال الصهيوني أمس نطاق سيطرتها الميدانية داخل غزة عبر التوغل في عمق القطاع. يتسم الطقس اليوم الاثنين بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. في أمان الله.
3: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من جسور الأمل على موجاتنا كالعادة. اليوم جبنا لكم مبادرات متاع زوز جمعيات قاعدين يقدموا في الإضافة سواء في تونس وإلا أيضا في خارجها، قاعدين يوفروا فرص للشباب. نتحدث لهنا على جمعية ثقافة العالم، جمعية هذه رغم أنها حديثة ولكن قاعدة تخدم في خدمة كبيرة لفائدة الشباب اللي يحب يخرج للخارج وإلا يساهم بعمل تطوعي وإلا أيضا يتلقى مجموعة من التكوينات. التفاصيل إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية وديد غضون تحدثنا على تفاصيل هذا الموضوع. أيضا مش تحدثوا في البداية على جسر من جسور الأمل في تونس، جمعية رواد الخير اللي كان لها مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج وأيضا القوافل الإنسانية لفائدة الفئات الهشة من بينها الشمال الغربي، كانوا بحثينا في عديد المرات. رئيسها سيب الحسن ذوادي بعد شوية يكون حاضر معنا ويعطينا بطبيعة المعطيات الخاصة بهذه الجمعية، خاصة من حيث أبرز الأهداف والبرامج اللي تخدم عليها. مرحبا بكم في الاستماع دينا.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبين للي أول مرة يسمع برنامجنا جسور الأمل. البرنامج هذايا بتبيع سويعة من زمان، كل نهار اثنين نحاولوا نرجع فيه على المبادرات والجمعيات والمنظمات اللي تقوم بالتغيير، اللي تقدم الأمل للناس. اليوم حاضرين معنا جمعية رواد الخير ممثلة في رئيسها سيب الحسن الذوادي. مرحبا سيب الحسن.
1: مرحبا، صباح النور، عسامة دام صحة، عسامة كيف مستمعي إذاعتك؟
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم سي بالحسن على موجاتنا. إذن معكم باش نتحدثوا على هذه الجمعية، على أنشطتها وبرامجها. قبل كل شيء، فكرة رواد الخير منين جيت؟ النشأة متاع الجمعية هذه كيفاش بديت وقتيش؟
1: والله فكرة رواد الخير هي من 2011. نحن مجموعة من أهالي في مكرين وداد الحومة، انطلقت الفكرة وسبحان الله، معناها من الفكرة ولات جمعية، من الحلمة معناها ولات كبرت ولات جمعية، والحمد لله معناها نشرنا في كامل الجمهورية من الجنوب إلى الشمال.
0: نعم، يعني هي بديت فكرة وبعد كبرت الفكرة هذية والحلمة وتحولت في إطار الجمعية هذية اللي نشاطاتها ما شاء الله موجودة في كل تراب الجمهورية. الأهداف أول ما بديتوا كيفاش كانت وكيفاش توسعتوا مع توسع النشاط متاع الجمعية؟
1: والله الأهداف هي الفكرة بدأت في الأزمة الليبية اللي صارت وقتها، جاءنا من لاجئين من مصر ومن السودان، وكما نعرفوها نحن تونس كل اللي صار في 2011، ولينا نمشيوا معناها نوفروا لهم في المأونات وفي الأغطية، كانت فكرة بسيطة يعني. من بعد فكرنا، قلنا نحن تو كنا بدينا معنا لمينا الشمل كي وفما أهل الخير، علاش ما ننفعوش بلدنا؟ ولينا ندخلوا في القرى في الجمهورية، بدينا من نفزة، ومن بعد بدينا نكبروا عند راهم، الكيف، تجروين، الدهميني، تطاوين، بني خديش، رمادة، وهكي وليت معناها الجمعية الحمد لله يا ربي تنشط منظمة، فهمت، أمورنا الحمد لله قانونية وفي كل شيء.
0: نعم، يعني الأهداف متاكم عفوا سي بالحسن، الأهداف بالضرورة هي إنسانية، وإلا يعني كانت فما مجموعة أخرى من البرامج اللي أدمجتوها في صلب عمل الجمعية؟
1: لا، هو الهدف الأولاني هو إنساني.
0: نعم،
1: نحن جمعية وأنا خيرية إسعافية، يعني ندخلوا في لا قدر الله في فيضانات في كل معناه، وندخلوا بالأخص نحن عندنا تقريبا 80% توجهنا للتلميذ الصغير، يعني فهمت، اللي التلميذ اللي يستحق باش يكمل قرايته.
0: نعم،
1: نحن نكونوا يعني سند لي هو ونساعده.
0: كيفاش تختاروا المناطق؟ هل تجيكم اقتراحات وإلا أنتم يعني تكون عندكم علم ربما ببعض الحاجات اللي تصير وتحاولوا أنكم تكونوا حاضرين باش تغيروا الواقع؟
1: بالنسبة لاختيار المناطق، نحن عندنا فريق يقوم بزيارات ميدانية نشوف معناها هي البلاصة اللي قاعدة تسحق بالضبط.
0: نعم،
1: وبالأخص نحن في كل قرية نتوجه المدرسة. يعني في قرية ريفية نمشي للمدرسة، المدرسة تجمع كل شيء. أكيد التلميذ هذاك الولي فيها معناها تلقاه يسحق وفهمت. بالمدرسة هذوكم تلامذة، نحن الحمد لله توا تقريبا ملي بدينا ما معناها كل عام نوفروا في تقريبا في 24 23 مدرسة في كامل الجمهورية، نوفروا معودة مدرسية متاع سنة دراسية كل، معناها عبارة كي ولادنا وليو نقعدوا معاهم حتى التلميذ يدرج في الدراسة متاعه ونحن نديهم.
0: نعم، يعني في إطار حملة توفروا كل المستلزمات بالنسبة للعودة المدرسية. هل أنه فما أنشطة أخرى مرتبطة ربما بالمناسبات اللي تعيشها العائلة التونسية وتبدأ مستحقة شكون يعاونها في بعض الجهات؟
1: نحن في تفكيرنا في نفس الوقت نمشيوا للمناطق اللي في الريف، المدارس هذوما معناها الحقيقة معناها كي نلقاهم من أقصى الجنوب ولا أقصى الشمال، نعملوا لهم مصيف ونعملوا لهم رحلات نجيبوهم لتونس هنا ويقعدوا ضيف عنا تقريب أسبوع. كل مرة نختاروا زوز ثلاثة أربع مدارس، المدارس هذوما معناها يكونوا عنا في تونس هنا، نهزهم كارتاجان، نهزهم دار الحوت،
0: نهزهم
1: يعني عبارة أولادنا نفرحهم، ومعظمهم أيتام، نختاروا الأكثرية الأيتام اللي معناها فهمت. والفكرة حلوة يعني، كل عام وليت ديجان احنا شهر داخل في جوان ان شاء الله عندنا في أواسط جوان إن شاء الله باش نعملوا زادة مصيف لتلامذتنا اللي في تطاويط. عندنا راس الواد وعندنا الدويرات وعندنا بير 30.
0: نعم التنسيق لهنا أكيد العمل هذا.

0: ده حاضر معنا والمندوبيات يسهلون المأمورية. معناها عندنا باز دوني تبدا منظمه فهمت والحقيقه نلقاو تسهيل الحقيقه معناها اكيد معناها يفرحوا بينا فهمت هذا لازم معناها في كل قافله نعملوها ترقى الترحاب وترقى الناس اللي تسهل لنا خاطر راهي ماهيش صعيبه هي ماهيش سهله هي راهي مجموعه احنا جمعيه مجموعه اسمع على جسمها يعني جمعيه فمجموعه تبدا تحضر تعال نقعد شهر كامل نحن نحضروا فهمت باش ننجحوا القافلة ونوصلوا الأمانة معناها المستحقين وفي نفس الوقت زادة فما شركات الحقيقة الله بارك الله فيهم يعاونونا يقفوا معنا في الدعم يعني كي نقولوا مثلا حاجتنا بالمحفظات ولا بالأدوات المدرسية يوفرونا والحمد لله معناها نحب نشكر ثقتهم فينا معناها وهذاك هو العمل الجمعياتي هو لو يتبناها على الثقة وعلى الاستدامة
1: ولكن العمل الجمعياتي بطابعه التطوعي في برشة تحديات وصعوبات بالحسن 15 سنة أكيد ما كانوش سهلين منذ البداية بداية الفكرة اللي كانت لما معناها صغيرة للي كبرت توا الحلمة وليت جمعية عندها يعني الناس تستنى فيها في كل معناها مكان مشيتوا له أكيد يستنوا منكم هكا عودة وما ينسى إن شاء الله ما ينسونيش إن شاء الله يتفكرونا أكيد فما تحديات كبيرة تعيشوها وايضا صعوبات لانه مش سهل
0: شوف راه الصعوبات في كل المجالات الحقيقه فهمت ونحب نقول لك نحب نشكر معناها المجموعه اللي في جمعيه رواد الخير معناها ناس الاكثريه نحن تقريبا 90% شباب شباب يدرس معناها وتلقاه معناها متجند ومنظم فهمت صعوبات لازم نلقاو شويه صعوبات لكن الحمد لله شوف باب الخير هذايا معناها ربي يزيد يسهل راهو يحل لنا ثنيه في كل الصعوبات والجمعيه راهي معناها تحب الصبر انت لازمك تصبر وتثابر وكل هذايا معناها تولي حاجه انسان فيه معناها عباره كصغار هذوكم يشوفهم ولاده فهمت وليت علاقه كبيره ما بيناتنا نحن ومعاهم راهو كي نمشيو الحقيقه معناها ست سنين كي عملنا العوده المدرسيه في مدرسيه في الجنوب تعرف الجنوب ومعناها وكرمهم معناها الاستقبال اللي عملونا معناها ما صدقناش معناها نفس الشيء راهو في الشمال معناها ناس تبارك الله معناها الاولياء ما يخليهم يعملوا معنا معناها يحضرونا فطورنا ويحضرونا حتى نحن نقول لهم ليه علاش تعبوا في روحهم نقول لهم يكونوا نحن عائله ولينا عائله فهمت
1: انتم جايين بالخير وهما يستقبلوكم زيدا بالخير ويفرحوا بكم اكيد ويشوفوا هذه يعني لمسه جميله برشا منكم انتم ولفته انكم تفكرتوهم وجيتوهم من مجرين يعني البلايص اللي قاعدين تمشوا لهم في الاعماق وهذه حرص منكم انكم توصلوا الخير لكل مكان هذه حاجه ايجابيه برشا. ذكرت الشباب هل انه الانخراط في جمعيتكم كما تشوفوه الاقبال على انهم يكونوا حاضرين معاكم لانكم انتم كما ذكرت معني بديتوا مروا لمجموعه يعني حومه واحده ومن بعد كبرت الفكرة كي كبرت الفكرة وحلمة الجمعية هذه هل إنه الشباب أيضا تنوع من مكان برشا بلايز هل تخموا أيضا تكون عندكم فروع لهذه الجمعية؟
0: والله في حكاية الفروع نحن فكرنا لكن خفنا من الصعوبات قلنا خلينا معناها المقر نتاعنا في تونس جاء تبارك الله معناها المقر يكفي ويززي معناها ربما تجيش فكرة في أعوام أخرى تطور الجمعية يجيوا عباد بعدنا نحن كما نقولوا معنا تسلسل على مع الزمن معنا على الجمعية ما تعرفش نجم يجيو ناس أخرى يفكروا في فكرة خير من يفكروا فيها نحن وتتطور الجمعية والحمد لله نحن الجمعية نقدم وقاعدين ما نشق على هذيك الحاجة الباهية هذيك الحاجة اللي وبالأخص الشباب أنا توا عبارة نقول لهم أنتم المستقبل أنتم معنا عبارة باش نعملوا باساسيون ما بين بيناتنا نحن جينا وبش يخذها الشباب معنا عبارة بش يخل مشعل علينا ويواصل وأنا فرحان بهم برشا معنا فرحان بالوليدات اللي عنا والبنيات بارك الله فيهم معنا نتخدموا بالحق معنا يخدموا شوف حتى كي يمشي ويتأثروا معنا كي لو فما حالات معنا يتأثر معنا يوصل الإنسان يتأثر حتى البكاء معنا فهمت هذاك اللي يخليك بش تحب تزيد تواصل ومتنجمش تقص
1: أي الانخراطات والشباب اللي معاكم هذا اللي حبيت نعرفه موجودين معناه في أماكن بعيدة عليكم يعني موجودين في وسط الجمهورية شكون يقول لك ليه نحب معاكم ونحاول حتى وكان بعيد ننخرط ونحاول نساهم في هذا العمل الخيري اللي قاعدين تقوموا به
0: موجود برشا موجود عندنا في الجنوب عندنا في الشمال عندنا

0: حتى في تونس الكبرى راهو عندنا بيت معناها توصل يوميا تتنقل تقريب 20 كيلومتر ومشي وجاي باش تجي تحضر معناها في الاجتماعات ولا تحضر في التحضيرات ولا تخرج معنا في القافله معناها دقيقة معناها فهمت معناها الناس تتحمل شقاء معناها نتاع التنقل والليسونسيال معناها يحضر في جمعية ويثبت وجوده ويثبت نشاطه.
1: انتم عملتوا لهم بطاقة الخير، شنو حكايتها بطاقة الخير هذه؟ هل اثبت انه هو حاضر معكم ويشارك معكم في النشاطات؟
0: اي كل منخرط عندنا في الجمعية عنده بطاقة الخير نتاعو معناها الكارت نتاعو على خاطر علاش نحن نسحقوا لهم في اي وقت فهمت وهم يلبيوا الاخير هذه كل ما نتكلمون في اي وقت فما الناس معناها سيتو نحن نعملوا مويد افطار في رمضان معناها شهر رمضان كامل تلقاهم رغم قرايتهم تلقاهم يوميا معناها مسجلين حضورهم ومنظمين ومعناها انا نحب نشكرهم نشكر وانا نحب الشباب فرصه والله فرصه هي راهو باش نحكيو على الشباب الشباب نتاعنا معناها تلهيها برشا بالانترنت وتلهيها لكن انا قلت خلي الانترنت هذا يطوروه في افكار ومعاش انت كان شفت حتى الباج تاع الجمعيه اللي يخدموا فيها هما شباب معناها في ال 20 و22 سنه معناها هذيك الحاجه اللي على القليله نستعملوا الانترنت في حاجه تنفع في حاجه معناها تساعد الناس هذا اللي صاير هذا اللي صاير الحمد لله يا ربي هذا اللي صاير
1: هو صعيب جلبهم الشباب يعني صعيب انك تجبدهم ليك هل انه كي يمشيوا معاكم يتفاعلوا يحبوا هذا العمل التطوعي يشوفوا انه ما ينقصش العدد من بعد بفتره يعني نحبوا نشوفوا انه شبابنا يعني كنحطوه في الواجهه ونحطوه انه هو يمارس هذا العمل التطوعي يحبوا يتغرم به يولي جزء من حياته بالاضافه الى قرايته اكيد هذيك حاجه اساسيه
0: انا اللي نشوف فيه معناه الشباب لما يجي للجمعيه يولي يحاول باش يجيب اصحابه يمشي يحكي شنو هي الجمعيه وشنو هو العمل التطوعي ونحن في نفس الوقت من الشباب هذوكم قاعدين نكونوا في دورات توعويه في المدارس وفي المعاهد باش نحطوا الناس باش تخدم على معناه باش تخدم على كيما نقولوا تكبر معناها تكبر القاعدة فهمت ونحب نكبروها كان بالشباب
1: حاجة حلوة برشا إنه هو ما يزيش يقتنع ويزيد يقنع غيره يعني هو يجيب غيره وتكبر هكيكة بطبيعة إنه الإمكانية التغيير في المجتمع وإنه ينجم يقدم يد المساعدة بالنسبة لكم الجمعية هذه جمعية رويد الخير اللي بديت صغيرة في أهدافها وفي حلمتها وكبرت بالمدة وولت عندكم عليها ما شاء الله حضور في كل الجمهورية كما ذكرت من خلال الأنشطة والبرامج القوافل اللي تعملوا فيها الحملات أيضا شو الحاجات الأخرى اللي تحلم بها سي بالحسن بالنسبة لهذه الجمعية؟
0: والله نحلم أنا الحقيقة هي حلمة وديما نقول فيها فهمت شخص كان عمل التطوعي والعمل الجمعية هذه يكبر في بلادنا فهمت سواء في المجال البيئي ولا في المجال الصحي ولا في المجال الإنساني ولا هذه معناها اللي ناقص شوية في تونس ناقص على قبل أنا نتمنى معناها كان بالحق معناها تتقرى علاش ما تتقراش معناها في التربية المدنية ونحطوا شبابنا انت نعطيك معناها مثال صغير معناها نحن لما نشوفوا سويسرا معناها مبنية على عمل تطوعي معناها معناها تبارك الله في كل بلاصة ترقى فيها عمل تطوعي نحن شخص نحن كان نجيو معناها شبابنا في المجال البيئي شبيه علاش نجم نعملوا شيء معناها تشوف معناها في البيئة متاعنا شوية عندنا مشاكل واحد نوليو معناها معاش شباب لهي بالطبيعة لهي بالكل واحد كيفاش معناها في رسكلتك البلاستيك في أي حاجة فهمت كل جمعية تاخو اختصاص وتكبر الحلم هذية ونعاونوا بلادنا خاطر شوف العمل التطوعي أنا نقول راهو حب البلاد نحن عبارة جنود الوطن نحن نخدم في بلاد
1: أي هو مهم جدا سي بالحسن هو دور المجتمع المدني وإحنا شفنا يعني كان فما عدد كبير متاع جمعيات في تونس ولكن معناها من عام إلى عام قاعد ينقص نفهموا هذا لأنه فما برشا إشكاليات تتعلق بالإقبال تتعلق أيضا بالتمويل تتعلق حتى بالصعوبات يقولك ملقيش كيفاش نتحرك ما عنديش مقر يعني ربما نفهموا شوية أنه لابد من استراتيجية زيادة تعنى بهذه الجمعيات بتأطيرها بتكوينها زيادة لأنه مش سهل أن يكون عندك جمعية تبقى حاضرة معناها وموجودة وتقدم في الإضافة
0: أختي زحا فما مشكل صار العشرية اللي تعديت فما العديد من جمعيات تسيست وتبعت الحساب، ولهذا معناها غلطة كبيرة. نحن نخدمه في بلادنا، نحن نخدمه في ولاد بلادنا. ماذا بينا معناها السياسة من دخلوا شريك السياسة عندها ناسها وعندها كما يقولوا معناها هما يخدموا البلاد ونحن كمتطوعين نخدموا البلاد. لكن المشكل اللي صار فما جمعيات للأسف معناها دخلت في حكايات خليت البلاد معناها منعش أنا معناها ولات متاع مصالح. لكن أنت من الأول وفي الأخر راك متطوع، راك تخدم عن طواعي، يعني هو اسمه متطوع. شنو متطوع؟ معناها إنسان حب يخدم معناها لله معاش لبلاده، فهمت؟ هذا المشكل اللي صارت برشا جمعيات وليت نقصت وتحلت. وكيف يقولوا معناها شوف إنسان يبدأ منظم ومريقل ويخدم حتى ربي يكون معاه، وزيد تطور الجمعيات تطور معناها تعمل أفكار باهية وتعمل حاجات بالقديم. هذا اللي صار معناها. إن شاء الله يا ربي كما قلت لك معناها بالتوعية معناها ونحاولوا كيفاش نحفزوا الشباب، سيرتو الشباب خاطر الشباب راهو الحقيقة كما يتلهيش بالعمل هذايا، فهمت؟ يضيع من يدينا معناها ينقص، فهمت؟ والحمد لله يا ربي راهو نحن في تونس راهو من الأوائل راهو في حكاية العمل التطوعي هذايا، معناها من أحسن الدول، راهو خير من برشا حتى من الدول المجاورة نتاعنا، خاطر عندنا شباب واعي ومثقف بكل صراحة، فهمت؟ ويحب يفرح غيره، يحب يفرح الناس، يحب، فهمت؟ هذه قاعد يصير.
1: نعم، الكلمات اللي تحب تختم بها سي بالحسن، أكيد عندك برشا ناس تحب تشكرهم، أيضا رسائل كنت حب توجهها للناس اللي معاكم ديما في هذا المسار الخيري اللي نتمنيه إن شاء الله ديما يتواصل.
0: الكلمات، أول كلمة نحن نقوله إن شاء الله يا ربي بلادنا تكون ديما في خير، إن شاء الله يا ربي نتقدموا، إن شاء الله يا ربي نحن معناها ماذا بينا معناها حتى لفتة للقرى اللي في يعني في وسط البلاد، فما ناس حقيقة سواء في المدارس تستحق البارشة حاجات. كلمة زادة نحب نوجهها معناها أولادنا اللي في الخارج معناها ينجموا، خطر عليش لما ترى أنت مدرسة ربما قايلة سقوط ولا أكيد تلخرة وتخرج منها كبير وتخرج منها أستاذ وتخرج منها رجل أعمال، فهمت؟ ماذا بيه لفتة صغيرة لك الرد جميل لك المدرسة اللي كبرته وقراها فيها، فهمت؟ تكون رجال أعمال معناها يتبنيه والذين عاونوا الدولة شوية، الدولة ما تنجمش حدا يسر عليها، فهمت؟ فما حاجة أنا حبيت نقولها لك، نحن مثلاً في ظرف 15 سنة دوم ولا 16 سنة يعني رينا برشا مدارس تسكر في برشا، كنا نحن نشيولهم كل تغيظ معنا تغيظ. علاش؟ خاطر المدرسة هذيك تلقاها مكونة من الأربعينات ومن الستينات، فهمت؟ لما تسكر معناها، فهمت؟ علاش لظروف معناها المدرسة قايلة السقوط ولا الحد، ماذا بينا الناس هذوما يفكروا في معناها يخدم رد جميل.
1: نعم، أنا
0: أقولها رد جميل.
1: نعم، ما يستنوش الدولة، ما يستنوش أنه تكون فما موارد عموميا، نساهموا الكل. إذا كان كل واحد ساهم أي ويذكر المدرسة متاعه ويعاون أنه تبقى المدرسة هذيك منارة، وكيف المعهد أي كيف المدرسة كيف المعهد كيما أي حاجة موجودة بحذينا في المجتمع متاعنا،
0: حتى معاشنا أي حاجة اللي كنت صغير مثلا تمشي لها وانت كبرت بارك الله مثلا وليت كيما يقولوا معناها ربي يعطاك واحد وكل ميساج، خمم في ولاد بلادك وعاونوا ولاد بلادك، ونحن كل كنا نتعاونوا كل مع بعضنا قدرة الله راهو بلادنا ترسى على بر الأمان. أنا أقول تونس باهية برشا، وتونس تونس فيها الخيرات كل إن شاء الله. أنا نحب نشكر كل إنسان يعاون ويعمل خير وربي يبارك له في ميزان حسناته. نشكر الشباب اللي ماذا بيا فرصة مادام انت في البرنامج نتاعك معناها نشجعوهم خلي يعملوا عمل تطوعي حتى في حومته. مو صعيب راهو العمل التطوعي اقل حاجه تعملها، فهمت؟ هذيك عندك فيها حسنه عند ربي، يعني لما تنظف قدام دارك ولا تنظف نهجك ولا تنحي اي حاجه معناها تنظف، راهو هذاك كله عمل تطوعي. ان شاء الله يا ربي تضافر الجهود، وان شاء الله نتكاتفوا كل يد واحده وان شاء الله بلادنا تقعد نظيفه وان شاء الله نتقدموا يا ربي حصلنا الى احسن.
1: نعم شكرا لك سي بالحسن الذويدي، تحياتنا ليك وللناس الكل اللي تخدم في جمعيه رواد الخير، يعطيكم الصحه وان شاء الله ديما في الخير ونتقابلوا في الخير، وان شاء الله تكونوا بحضينا في الكيف يوم ما ونستضيفوكم لهنا في الاستوديو، ان شاء الله برامجكم ديما متواصله والاهداف اللي تخدموا عليها لتحقيقها.
0: يعني بيك وشرفنا معنا إذاعة الكيف الحقيقة، مش أول مرة دخلنا فيها حتى من عام 2012 و13
1: وديما مرحبا بكم
0: ويعطيكم صحة.
1: مرحبا ديما مرحبا بكم على موجاتنا، وإن شاء الله ديما هذا المد اللي قاعدين تقوموا به التطوعي الخيري التضامني اللي يشمل الناس الكل في تونس الكل يتواصل. شكرا جزيلا سي بالحسن الذويدي رئيس جمعية رواد الخير اللي كانت جسرنا الأولاني للأمل. احنا موصلين بعد شوي باش نحكيو للشباب أكثر، وباعتبار الجسر للأمل هذا اللي نحكيو عليه يوفر لهم إمكانية التكوين، إمكانية العمل أيضا، إمكانية للعمل التطوعي. تفاصيل بعد شوية.

0: دار انساك. ل 11:36 دقيقة على موجيتنا، لو سهل بيكم مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا. حديثنا توا متوجه بالذات للشباب، ونستضيف معنا رئيسة جمعية ثقافة العالم وأيضا مؤسستها سيدة وداد غضون. مرحبا سيدة وداد.
1: صباح الخير، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك. مش تعرفوا على هذه الجمعية، الأهداف متاحة، نبدأوا بالنشأة الساعة، وقتاش تمت النشأة متاحة وشنو الأهداف اللي تخدم عليها هذه الجمعية؟
1: ساعة ميرسي بوكو على الاستضافة، كيف العادة تشجيع الشباب من خلال راديو الكيف.
0: مرحبا.
1: جمعيتنا ثقافة العالم هي تأسست سنة 2024 في أكتوبر بالتحديد. هي جمعية ثقافية شبابية بالأساس. الغاية متاحة هي أنه توفر فرص للشباب باش يحصلوا من الكمبيتنس متاحهم أترافير مشاريع ثقافية، وفيها بالأساس تركيز على التطوع، سواء تطوع على المستوى المحلي الوطني أو المستوى العالمي. كيف نخدمه على المحافظة على التراث التونسي، على تقديم صورة مزينة على البلد التونسية، ونخدمه بالأساس على ما يسمى non-formal education، يعني التربية اللي هي فيها تعليم وفيها فرص إنهم يطوروا من كما قلت لك لي كومبيتونس اون باراليل افيك القرايه نتاعهم في الجامعات وفي الليسيات.
0: ابرز البرامج اللي تخدموا في اطار الاهداف هذه من اكتوبر 2024 لليوم؟
1: الحقيقه خدمنا برشا برامج حلوين ومزيانين. نخدموا دي كونفرنس على المستوى المحلي في مدينه تونس، خاطر احنا معناتها الجمعيه نتاعنا في مدينه تونس. كيف خدمنا ديزيفينمون في ولايه جندوبه من خلال دار شباب بوسالم، كيف عملنا ديزيشانج معناتها تبادل ثقافي في الخارج، وغيسامون خدمنا بروجي اسمه دروب اللي هو الاساس نتاعو التعريف بالتراث الاندلسي في مدينه تستور، وكان موجه الى الشباب اللي مغروم بالفوتوغرافي ومغروم بالمونتاج نتاع الفيديو باش يصوروا جمال المدينه، وكيف باش يروجوا للسياحه الداخليه. وكان معنا نساء حرفيات اللي معناتها خدموا خدمة مزيانة على الاخر انهم عرفوا بالأكلات الاندلسية. فيعني عنا حاجات مختلفة، انواع افكار متاع مشاريع مختلفة، ساعات نخدموهم ديريكتومون مع الشباب 18 سنة فما فوق، ساعات نخدموهم مع النساء. معناتها احنا وشنو الايدي الموجودة، الفكرة الموجودة متاع المشروع.
0: وتوا عندهم الامكانية المشاركة، عندكم مجموعة من المخيمات هكا باش تقوموا بها وينجموا يسجلوا فيها؟
1: اي ان شاء الله. المخيمات اللي باش منظمينهم معناها بشراكه مع شركاء نتاعنا.

0: في القارات أوروبا أمريكا وآسيا، ما همش محليين، هذين على المستوى العالمي إن شاء الله.
1: اهي كيفاش، شنو هو التفاصيل نتاعهم؟
0: بي أول حاجة أهم نقطة هي العمر، دونك المخيمات التطوع هذه ما العمر معناتها المسموح أنهم يشاركوا فيه من 18 سنة فما فوق، سواء كانوا طلبة ولا ناس تخدم وعمرها ما سافرت وما جربت التطوع، الفرص هذه مفتوحة لهم للجميع بغض النظر على المستوى الدراسي أو الأكاديمي. يعني أهم شيء في هذا الكل هو العمر، هو الرغبة في أنك تشارك في المخايم التطوعي هذه، اللي هما مقسومين معناتها باختيم بالمواضيع، كل مخايم تطوعي عنده الموضوع نتاعو، سواء ثقافه او محافظه على البيئه، سواء كيف مساعده الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني بالرسمي فما فاريتي كبيره برشا للشباب وللناس الكل، معناها ماهيش مخصصه فقط للفئه الشبابيه.
1: المخيمات وين باش تكون موجوده؟ معناها وين باش يمشيو الشباب هذوما اللي ان شاء الله باش يسجلوا؟ هو لازم يسجلوا باش يكونوا حاضرين معاكم.
0: اكيد احنا على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا مفسرين بالقد عملنا كيف يوم فيه امبوسيسيون، قدمنا فيه البرامج هذيما وينجم اي انسان يبعث لنا واحنا نجاوبوه على التفاصيل. دونك باش يكونوا في برشا دول مختلفه، فما سيت ويب يعمروا فيه يدخلوا يختاروا الدوله اللي هما يحبوا يمشوا لها، دوله من الليسته الموجوده اكيد، يختاروا البروجي اللي هما يحبوا يشاركوا فيه اللي يتماشى مع رؤيتهم مع ديسبونيبيليتي نتاعهم، مع هما كيفاش يراو معناتها التطوع وشنو يحبوا يعملوا بالضبط، يسجلوا ونحنا نتسميو ساندينغ اورجنايزيشن، يعني نحنا المؤسسه او الجمعيه المسؤوله على بعثين معناتها الناس هذيكم، احنا نأطروهم نقدموا لهم البرنامج بالتفاصيل نتاعو، شنو هو المستحقات، شنو هو الريسبونسابيليتي نتاعهم، شنو هو الحاجات اللي باش تتوفر لهم، مع العلم انه المخيمات التطوع هذيما ممولين جزئيا، يعني السكنه الغاديكه في البلاد اللي هما باش يمشوا لها والاكل نتاعهم طوال مده التطوع باش تكون معناتها مشموله في اطار البرنامج هذايا. فيعني تفاصيل الكل موجوده ونحن علينا الدعم وعلينا التفسير لهم هما شنو باش تكون معناتها مهمتهم، وعلينا انه زادا كان الدوله تستحق فيزا انه احنا نفسروا لهم كيفاش لي بروسيدور نتاع الفيزا باش نوفروا اكثر مجال معناتها اكثر مشاريع واكثر مجال نتاع التطوع للشباب وللناس، اما زاد بسهوله معناها باش احنا نعطوا المعلومه ديريكتومون مش يلقاها معناتها سوغ انترنت كيكا، وما تنجم تكون زاد ماهيش حاجه معناها مضمونه 100%، لكن احنا كل شيء معناتها مفسر سوغ لو سيت ويب.
1: اخر اجل للمشاركه في المخيمات هذه؟
0: الحقيقه ما فماش اجل وهذه حاجه مزيانه. المخيمات تبدا من شهر ماي الى شهر سبتمبر، هي بالاساس مخيمات في العطله الصيفيه، فما دول خاطر تبدا فيها العطله من ماي فمفتوحين، معناها اللي يحب يشارك يدخل للسيت ويب ديجا تو نبعثه لك مدام، ينجم يشاركوا معناتها من خلال السيت ويب يعمروه، احنا تجينا معناتها الطلب نتاع المشاركه نتاعهم، نعملوا معاهم لقاءات على الانترنت، يعني ما يستحقوش يجوا لتونس العاصمه، نحن نتصلوا بهم نعطوهم التفاصيل الكل، وما سميش حتى ديدلاين معناها باش يعمروا، فقط البرامج توفى في شهر سبتمبر، يعني باش يشارك يعرف روحه وقت باش يمشي.
1: نعم، برشا شباب يخاف، والا مش بالضروره شباب، باعتبار انتم ما قلتوا من 18 سنه فما فوق، يخافوا من عائق اللغه، يقول لك ما نعرفش نتكلم لغه البلاد هذيك، والا اللغه نتاعي مش هذاك الكل، كيفاش باش نعمل؟ انا نحب نمشي، فرصه مزيانه، نحب نتطوع، نحب نشوف بلاد اخرى، زايده لانه مهم جدا انه باش يطلع على حتى ثقافات الدوله اللي باش يمشي لها، ولكن ساعات اللغه تحكم شويه. سيده وداد، هل انه الصعوبه هذه موجوده وانتم ما شاء الله يعني عندكم خبره في هذا المجال، قابلتكم هذه الاشكاليه؟
0: صحيح، اللغه بالاساس اللي نحكوا عليها لهنا هي اللغه الانجليزيه، لانه مهما كانت معناتها الديستيناسيون تاع العبد اللي باش يمشي راهو باش يحكي باللغه الانجليزيه، يعني اي بلاد في اسيا افريقيا او اوروبا لازم اللغه الانجليزيه، ولكن مش المفروض انها تكون معناتها مستوى عالي جدا، يعني نحكوا على بي 2 ولا سي 1، لي ينجم يكون المستوى متوسط او مبتدئ. الغايه نتاع المخيمات التطوع هي بالاساس مادام كيما انت كنت تحكي انه تنحي العائق هذاك نتاع اللغه، خاطر احنا عندنا نوع من الخوف باش انه نحكيو اللغه، باش انه نبراتيكيو، باش انه نعملوا اخطاء، ولكن هذه فرصتهم حتى ولو يحكي ولا تحكي نيفو A2 A1 ويمشي ويسافر، باش تكون فرصته ولا فرصتها انهم يمارسوا اللغه هذيك وينحيوا الخوف هذاك.
1: اصلا الانجليزيه معناها تلقاها ديما في حصه الانجليزيه، تلقى برشا يعرفوا يكتبوا مثلا، ولكن وقت النطق يخاف من برشا، انه حتى ثم متعدى اللهجات في اللغه الانجليزيه، معناها يخاف كيفاش باش ينطقها. فرصه انه هو باش يتعود، انه تكون بالنسبه ليه الفرصه هذه انه يتعامل مع ناس يتحدثوا اللغه الانجليزيه، واكيد باش يحسن اللغه نتاعو من خلال المشاركه في المخيمات هذه. قداش تدوم بالنسبه لكل مخيم سيده وداد؟
0: المخيمات يدوموا من أسبوع إلى 15 يوم، فما زاد المخيمات اللي مدتهم أطول، وهذا الكل التفاصيل موجودة على السيت ويب، خاطر كل إنسان وشنية الظروف متاعه، فقبل ما الإنسان يختار الفرصة ديجا يطلع له معناها قد باش تدوم وهو شنو ديسبونيبيليتي متاعه معناها.
1: أكيد برشا شباب تعاملوا معاكم والحضروا معاكم في الندوات اللي خدمتوها، سألوكم سؤال هذا، هل إنه تعاونوا الشباب باش يخرجوا البرة يخدموا البرة؟
0: لا لا لا، هذه جاتنا برشا حتى لتوا قاعده تجينا سؤالات، هي ما هيش خدمه، يعني ما هوش دي كونترام تاع خدمه ابدا، هذه مخيم تاع تطوع، كي نقولوا تطوع راك باش تعطي من وقتك بلاش فلوس، ما تخلصش عليه، ولكن في المقابل باش تعيش تجربه ممكن ياسر انها تكون اول مره في حياتك، ونجم تكون تجربه ذيك تغيرت برشا حاجات في حياتك. فبالاساس نحنا نوفروا الفرصه باش انك تمشي تجرب، واكيد جدا انه لازمك ترجع، وهذه الكل من خلال معناها نفسروا شنو احنا المشروع، والناس اللي تشارك ما تحبش نوضح لك اهم حاجه انه الناس اللي تشارك بالنسبه لنا احنا رانا نختاروهم، معناتها مش الناس الكل اللي تعمر تنجم تمشي، خاطر باش نعملوا معاهم دي زونتروتيان باش نفسروا لهم، فما ناس تحب تمشي وما تعرفش، وقت اللي تعرف لي كونديسيون تولي ما عادش تحب تمشي. دونك
1: لي
0: ماهيش خدمه،
1: وهذا
0: سؤال ديما يجينا الحق.
1: اكيد هو بالنسبه للجمعيه بصفه عامه توفرش مجالات للتكوين بالنسبه للشباب، انهم هما ينجموا معناها تفهموهم شويه اكثر على الخدمه البرة، معناها هو العمل في الخارج ديما يعني الشباب يحبوا يفهموا اكثر، وهل انه فما فرص للعمل البرة؟
0: لا نحن بالاساس مادام الجمعيه معناتها توفر في فرص نتاع انهم يتعلموا ويعملوا تبادل ثقافي وشبابي، وكي نقولوا تبادل يعني يمشيوا لغاديك يعيشوا التجربه هذيك ويرجعوا يستثمروها في حياتهم. فاحنا في اطار الجمعيه هذه اللي هي بالاساس معناتها ثقافيه وغير ربحيه، ما نقدموش الحق معناها تفاصيل على لي كونترايت وساعدكم بتاتر في الشركات اللي تبعث البرا، نحن لا.
1: نعم بالنسبه للتبادل، عمليه التبادل هذه الشباب اكيد انتم يعني كما ذكرت معناها تقابلوهم قبل ما يمشيوا وبعد ما يرجعوا، هل يقع التقييم؟ هل تقابلوهم تشوفوا فما تغييرات وقعت حتى في عقليتهم في تفكيرهم بعد ما يمشيوا ويرجعوا لتونس؟
0: اكيد جدا، نحن بعد ما يمشيوا نقعدوا معهم باتفاق، هذه اهم حاجه، يعني حتى كان يواجهوا مشاكل وصعوبات الغديك احنا شركائنا عنا معهم معناتها من بداية الجمعية علاقات طيبة، فأحنا نواكبوا معهم معناتها التجربة يرجعوا، أهم حاجة نعملوها بخلاف الإيفالواسيون اللي هي حاجة معناتها تخي تيبيك، أهم حاجة نعملوها إنه الشخص اللي يمشي قولوا له يلا شنو الحاجة اللي انت تعلمتها الغادي وتحب تجي معناتها تخدمها معنا، نجم تكون إيفينمون تاع نصف نهار أو حتى ساعتين، أي نجم يقدم تجربته لصحابه برا انترنت معناتها نجم نخدمه ماك تعرف توا اونلاين كل شيء نجم يكون اسهل. دونك اهم حاجه نفرضوها نحن بلوتو احنا نطلبوها، اما هي غيالمون معناها واجب على الانسان اللي يمشي انه كي يرجع عطينا الريتور نتاعك، عطينا شنو ممكن انت تقدم، خاطر اكيد جدا كان ما تعلمتش البشره تعلمت شويه وماذا بينا ديما لو بارتاج.
1: اكثر الحاجات اللي يحكيو لكم عليها كي يروحوا شنيا مثلا، شنو الحاجات اللي تشد انتباه الشباب التونسي كي يخرج؟ الثقافات، العباد كيفاش تتصرف، شنو الحاجات اللي تهمهم معناها وتلفت انتباههم؟
0: الحقيقة أهم حاجات خاصة في أوروبا اللي تلفت انتباههم هي الاختلاف أكيد متاع الثقافات، ولكن في مجال متاع المحافظة على البيئة إنه احنا عنا برشا ممارسات نشوفوها في أوروبا ياسر معناها بسيطة جدا ولكنها عندها امباكت على البيئة، برشا يحبوا يجيوا يجربوهم من هوني في تونس كل سوا التشجير مثلا التشجير اللي هو مهم جدا. فما برشا من شبابنا جاي منبهر معناتها بالخضار رغم انه احنا تونس الخضراء. برشا من يشوفوا ممارسات يوميه كيما الفرز نتاع النفايات يحبوا زاد يجيوا يجربوه لهنا انه النظام هذاك كيفاش يمشي. فما اللي شافوا في الكولتور معناها كولينير الماكله كيفاش حاجات انسبيري من العرب خاصه في ايطاليا معناها زاد فما بوسيبيليتي نتاع انه نعملوا ساعات دي وركشوب كولينير معناها ورشه نتاع اكل والاكل هو من اهم الطرق اللي باش تحكي بها على ثقافتك. الحقيقه برشا حاجات مختلفه سورتو كيف يروحوا عرفتك اللي نعملوا معهم ليفاليسيون تكون تجربه محلاها كي تسمع عبد اول مره يمشي بلاصه هذيك يروح يحكي لك هو كيف شافها بعيني. دونك فوالا هذه ما حاجات اللي نتفكرهم الحق توي كامل يسافروا.
1: يعني التبادل الثقافي ماهوش ما فقط رحله اكاهو هاو مشيو وزاروا البلدان اكاهو ولكن معناه يروح برشا حاجات مختلفه الجوانب الكل يعني ثقافيه حتى الموروث الغذائي المختلف من بلاد الاخرى لبستهم كل حاجه. يعني اللي باش يخرج في اطار هذه المخيمات التطوعيه باش يربح تجربه كبيره بالنسبه ليه اكيد باش تتبدل فيه برشا حاجات حتى في الشخصيه نتاعو سيده وداد واكيد هذا لاحظتوه من خلال الشباب اللي حضروا معكم. شنو نقول لهم باش يتشجعوا ان شاء الله ويكونوا حاضرين معكم لهذه المخيمات اللي كما ذكرنا هي مازلت مفتوحه من ماي الى سبتمبر ان شاء الله.
0: اي اهم حاجه انا نقولها في هذه الكل مدام انه التجربه نتاع السفر هي تجربه اول حاجه روحيه وشخصيه معناتها على المستوى الشخصي انه الانسان هذاك باش يكتشف حاجه في روحه حاجه جديده مش كان في الدوله اللي هو ماشي لها. بتتر جست يتفرج سنة ينجم يتعلم حاجات وإلا ينحي عادات هو كان يعمل فيها حسها ما هي المثالة تليق به أو يتعلم حاجات جديدة يزيدها للروتين اليومي متاعه. فهي تجربة شخصية أولا للناس الكل أكيد باش تغير كان مش برشا حاجات تغير حاجة. مين هي التجربة تنجم تكون تحل بيبان وفوق معك مهنية خاطر كي نقولوا اون اكسبيريونس متاع تطوع راه باش يقابلوا ناس جدد معك باش يعملوا نتوركينج ما يسمى بالتشبيك يعني أكيد باش يتعرفوا على ناس تخدم في نفس المجال متاعهم أو مجالات مختلفة تنجم تحل لهم عينيها مع حاجات جديدة خاصة نحن رانا عنا كلتور نخافوا شوية من التغيير نخافوا من التغيير كسوا عن مجال الأكاديمي أو المهني ألوك فما ثقافات أخرى التغيير هو أساسها. فأكيد أكيد تم حاجات باش تتغير وأهم حاجة في هذا الكل أنا ديما نوصي عليها أنه عطلة الصيف بالنسبة للمعلمين للأساتذة للطلبة للبرشة مني يستخد زادة عطلة في الصيف هي مشكلة بحر وخلاعة معناها هي زادة فرصة باش أنه الإنسان يطور من تجربته ويغير حاجات ما حبش ما عملهاش قبل ما تجرأش أنه يعملها قبل. دونك هذي الكل باش نقول لك أنه تجربة الصيف تنجم تغير من خلال مخيم تطوعي حاجات الون تيرم يعني مش كان في الوقت هذاك. فانا ذي معناتها من منبري انا نجم نقول انه التجربه بالنسبه لي انا كانت نقولوها بالانجليزيه هي لايف تشينجينج يعني تغير لك حياتك اهم معناتها نقاط بسيطه جدا. فخلينا نجربوا خاطر احنا بالوضعيه معناتها الاقتصاديه نتاعنا مش بالسهل انه نسافروا لبرا مش بالسهل انه نلقاو معناتها فرص تكون مموله جزئيا. فخلينا نجربوا خلينا نستثمروا في رواحنا خاطر نعرف اللي وقت اللي نحبوا سي اون فو اون بو كان احنا نحبوا نعملوا حاجه نجموا نعملوها وقت اللي نحطوها معناتها كبريوريتي نحطوها هي أولوية ونجربوا خاطر برشا من الناس تخاف من التجربة مدى وذي شفتوا برشا في الشباب خافوا من أنه يبدأ. دونك نقول ديما فما بوسيبيليتي نتاع بداية بسيطة جدا وهي المخيمات هي من أحسن معناتها الفرص حسب رأيي أنا.
1: نعم تجربة ثرية جدا أكيد باش يروح بها خلال الأسبوع. نقطة نسيت باش نسأل عليها هل إنه شبابنا زيدا هو يأثر في الخارج في البلدان اللي يمشي لها هل جاتك أصدقاء من الناس المنظمين وأكيد أنتم في علاقة تشبيك معاهم وعلاقات شراكات قالوكم راهو الشباب عجبنا في هذه النقطة ولا كان منضبط في هذا الجانب؟
0: الشباب نتاعنا اهم حاجه ترجع لي عليه هي الوعي. شو معناها نقول وعي راني نقول على شباب معناتها من عمر 18 فما فوق انا نحكي لك انه فيهم فيش قاعد يعمل انه برشا من اللي مشيو معناها خاصه الطلبه يبدا عندهم تعطش باش يتعلموا يسالوا معناتها يسون تري كوريو يحبوا يعرفوا وهذه حاجه انا تعجبني برشا فينا نحن توينس بارتيكولي انه منفتحين ديما نسألوا سؤالي، ديما نحبوا نتعرفوا على حاجات جديدة، ما عندناش خوف معناها من السؤال. وهذا هذا بالنسبة لي سي طان بلوس، معناها انه الانسان يمشي يسأل ما يخافش من المجهول، يسأل على ثقافات الأخرى، يعرف ببلاده. وبرشا زيت لاحظناها انه نحن ياسر كي نخرجوا لبرا نحبوا تونس نوروها في احسن صورة لها، ما يحكيوش على حتى شيء سلبي في تونس. وهذه حاجة حلوة الحقيقة انه نوريو بلادنا في احسن صورة، حاجات نحن نحسوهم ما يتمشيوش بالقدية في البلاد نروحوا نحاولوا انه نصلحوا فيهم. على مش معناها انه نحكيو معناتها بالخايب على بلادنا البرا، ولكن نتعلموا كلها تجارب.
1: نعم، شكرا لك سيدة وداد غضون. إن شاء الله الشباب اللي سمعوك اليوم يتصلوا، أكيد صفحتكم الرسمية فيها كل التفاصيل، جمعية ثقافات العالم بالفرنسية، هي
0: بالفرنسية كولتور دو موند، كولتور على فان إس دو موند، دونك يلقى فيها التفاصيل كلها.
1: نعم، إن شاء الله تكون فما مساهمة من الشمال الغربي، شبابنا يمشي يتفرهدوا في نفس الوقت يتعلموا ويجيب حاجة جديدة وتنفعوا أكيد في المسارات الكل. نتصور إنه تجربة مهمة جدا على الصعيد الاجتماعي المهني، يعني انه باش يكمل قرايته وزيد تفيد، وهذا هذه التجربه تدوم اسبوع او اكثر، هذا حسب كل مخيم كيفاش وكيفاش موضوعه والدوله اكيد اللي باش تحتضنه. شكرا جزيلا لك سيده وديد الغضون، رئيسه جمعيه ثقافه العالم، الجسر الثاني للامل اللي حبيناه يكون حاضر معنا اليوم. شكرا لكم على متابعتكم لهذا البرنامج، نتقابلوا غدوا ان شاء الله في زوايا الاحداث. الى اللقاء.

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تنتظم صباح اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرة الضارة للحبوب. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة الإبراهيمية. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة لإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح بشأن الاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك صباح اليوم. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال لقائها اليوم الاثنين بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أكدت تطلع تونس للارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدماً. استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمة صهيونية على مناطق مختلفة بقطاع غزة، ووسعت قوات الاحتلال الصهيوني أمس نطاق سيطرتها الميدانية داخل غزة عبر التوغل في عمق القطاع في خطوة تعد خرقا جديدا للترتيبات الميدانية القائمة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة الظهيرة في تمام الواحدة، ونحيل المصدح مباشرة للزميلة خيرة. مرحبا بك خيرة.
6: مرحبا سليف، شكرا لك، تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام.
7: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
6: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي كالعادة، موعد الاثنين والأربعاء اللي يبدأ معكم انتهوا على بركة الله تعالى. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة كالعادة، دائما في طرح للمواضيع اللي تهم خاصة الشأن الوطني. نرجع اليوم على مقترح قانون يتعلق تحديدا بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. هو يعني تم عقد، أو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري كانت عقدت جلسة خصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول كل من مقترح القانون عدد 86 سنة 2024 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. والمقترح هذه اللي يتضمن خاصة يعني بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه، والنواب اللي كانوا حاضرين واللي هما من أصحاب المبادرة واللي أكدوا على أهمية المقترح هذية واللي يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية وتمكين كل التونسيين من حقهم الدستوري في التزود بمياه الشرب. ويعني فيه مجموعة من التفاصيل خاصة من بينها التخلي عن المجامع المائية اللي ما عادش تقوم بدورها كما ينبغي، وتقديم البديل في هذا المقترح اللي بطبيعة الحال باش نتحدث فيه اليوم، نتحدث على الأهمية متاعه وإلى أي مدى هو قابل للتنفيذ، وخاصة أنه فما سؤال محوري لأنه اليوم القوانين موجودة لكن وتقع تمريرها القوانين وتقع المصادقة عليها، لكن بعديك مرحلة التنفيذ والإنجاز هي اللي تبقى تطرح الحقيقة، لأنها توا موجودة قوانين حتى يعني منذ سنتين ومنذ ثلاثة لكن ما تمش تنفيذها وما تمش إنجازها، لأنه ربما في أحيانا كثيرا ما تتمشيش مع الواقع، ما تتمشيش مع الإمكانيات متاع الدولة. هذه زادة مهم أن نخموا فيه وأن ناخذوه بعين الاعتبار. كالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل، والسيدة بسمة الهمامي النائب عن ولاية سنلانة سليانة والنائب بمجلس نواب الشعب، وهي من جهة المبادرة الحقيقة باش تكون حاضرة معنا كيف كيف في تفاصيل مقطع هذا المقترح. أما قبل هذية باش نتحدث في بداية اللقاء على القرار الحكومة بتعليق حضور أعضائها الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة شهر ماي الجاري، وهذية اللي أثار جدل واسع واستنكار من قبل عدد من النواب. علاش القرار هذية؟ نفهموه من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية خلينا نقوله. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع الموجات راديو كيف نغم، وبعدها ننطلق أكيد مع ضيوف إن شاء الله يكونوا حاضرين معايا.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكل مخلوق من اللاشيء بقت

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا الأستاذ نجح سالم، أستاذ القانون العام، اللي رافقني كالعادة في القراءة والتحليل المواضيع. نعم عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذا في الكيف. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا مرة أخرى في البكالوريا، وبالتوفيق لأبنائنا الطلب في المراجعة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم في الامتحانات القادمة.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالتوفيق هم، ونحن على أبواب نهاية السنة الدراسية الحالية، إن شاء الله موفقين التلاميذ الكل أكيد اللي باش يجتازوا الامتحانات الوطنية، وأيضا في كيف السنوات يعني في المدارس وفي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. إذا أستاذ نجاح سالم، في انتظار أن تكون حاضرة معنا مدام بسمة الهمامي في موضوعنا لليوم، خليني نبدأ معاك بقرار الحكومة تعليق حضور أعضائها من الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة شهر ماي الجاري، لأنه يقول فما يعني فيه لأنه عندهم التزامات أعضاء الحكومة، لكن هذية اللي أثار جدل كبير واستنكار من قبل عدد من النواب. أستاذ نجاح سالم، خليني ناخذ معاك الجانب القانوني فيما يتعلق بهذا القرار، تفضل.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع، وإن كان مش من الموضوع الأصلي في هذه الحلقة، لكن هذا ما يمنعش الكون نتركوله. في حقيقة الأمر، النظام التونسي، النظام السياسي أقصد، هو نظام يقوم على الفصل الجامد بين السلطات، بمعنى أنه عندنا وإلا بين الوظائف فيتو الوظيفة التنفيذية، وعندنا الوظيفة التشريعية. من المفروض الوظيفة التنفيذية تنفذ القوانين وتسير الدولة، الوظيفة التشريعية تفطر القوانين وتصيغ ومصادق عليهم إلى آخره في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأنه هذا الفصل الجامد قانونا ودستورا وكذلك ربما ما جرت عليه العادة وما استقر عليه العمل في العديد من الدول. ولا شك لأني لهنا باش نذكر الولايات المتحدة الأمريكية، مهد النظام الرئاسي اللي يقوم على الفصل الجامد بين السلطات اللي ذكرته. هذا ما يمنعش لكون كل سلطة تتدخل في الشؤون متاع السلطة الأخرى، أو كل وظيفة كما ورد ذلك في دستور 25 جويلية 2022 تتدخل في صلاحيات الوظيفة الأخرى. إيش معناتها؟ معناتها الأعضاء المحترمين في مجلس نواب الشعب أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكنهم استدعاء الوزراء ولا كتاب الدولة، أي أعضاء الحكومة ولا حتى رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة لمجلس نواب الشعب واحد، وإلا المجلس الوطني للجهات والأقاليم كعرفة نيابية ثانية. كما يمكن في الآن نفسه للسادة الوزراء أو للمسؤولين الموظفين الساميين في كل وزارة أنهم يحضروا في مجلس نواب الشعب ولا يحضروا في ما يسمى باللجان، وهي صنفان، لجان البرلمانية وهي صنفان، الصنف الأول لجان القارة والصنف الثاني لجان ربما غير قارة أو محدثة للغرب، خاصة عندما تكون فما مشاكل. هذا ما يمنعش لكونه الحكومة ممثلة في الوزراء، ممثلة في رئيس الحكومة، ممثلة في الموظفين الساميين، قرروا أنهم يحضروش الأشغال. الأشغال مبدئيا سيدة خيرة هي المتعلقة باللجان، والدليل لكونه ربما اليوم أو غدا باش يتم استدعاء، ولا اليوم وغدا باش يتم استدعاء أحد الوزراء للسماع إليه في بعض المشاكل. هذا ما يمنعش لكونه السيد الوزير نجم يعتذر. مبدئيا السبب هو انكباب الحكومة بكامل تفصيلاتها وبكامل تركيباتها وبكامل وزاراتها في إعداد المخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 26-30، لكن هذا ما يمنعش لكونه باش ندخل توا على الناحية السياسية. أقول ما يلي: نعم للحكومة أنها تمتنع عن الحضور، نعم للحكومة أنها ربما ما تحضرش كل ما دعت

0: ناحية ما من زاوية ما ما نجموش نوفقوا كيف تكون عندنا زوز ولا ثلاثة أعمال إلا إذا ما كان ثم سبب آخر أنا ما نعلموش. لكن مبدئيا من خلال ما تم نشره من أخبار واستقيناها من السادة النواب في مجلس نواب الشعب تحت ذاته يقول اللي كونوا السادة الوزراء وإلا الموظفون السامون الموجودين في كل وزارة ما همش باش يحضروا في ما يسمى باللجان. هذه اللجان على خاطر هم عندهم عمل آخر يقولوا به. سمحني الوزارة فيها برشا مديرين على حد علمي أي وزارة زادة وفيها مديرين مركزيين وفيها موظفون سامون. بمعنى أوضح ليس على السيدة وليس على السيد الوزير أن يحضر هو، ينجم أيضا هنالك موظفون آخرين يحضروا، خاصة وأنه المخطط نتاع التنمية الاقتصادي والاجتماعي نتاع تونس تم الانكباب على إعداده منذ مدة من طرف المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم إلى أن انتقل من بعد الحكومة. بمعنى أنه راه الحكومة باش تكون بمثابة جمع المعلومات جمع المعطيات، وهذه المعطيات سترتبها حسب الأولويات الوطنية أقول جيدا حسب الأولويات الوطنية، وهذا لا يتطلب انشغال كلي بنسبة 100%. هذا رأيي والحدث هو أنه ربما اعتذار، نعم يمكنهم الاعتذار لكن هذا رأيي. الحدث معناتها ما يتطلبش الانشغال 100% من طرف كل أعضاء الوزارة كل الموظفون السامون بتاع الوزارة في سبيل الانكباب على أعداد هذا المخطط، خاصة وأنه فما جزء كبير منه وجزء هام منه ولهنا مشكورين أعضاء المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ما بيناتهم انكبوا على إعداده، مشكورين على إعداد الوثائق المتعلقة به وعلى الحكومة أنها تعمل ما يسمى بالدراسة اللازمة من أجل بلورة هذه التصورات على المستوى المحلي وعلى مستوى الجهوي وعلى مستوى الإقليم باش تبلور على مستوى وطني، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نص عليه الدستور من أنه هنالك جهات محرومة يجب أن نسبقها في التنمية، هنالك جهات أقل تنمية يجب أن نسبقها في مسألة المشاريع، وهنالك جهات أخرى لا بد من الاعتناء بها خاصة في تلك المشاريع الكبرى التي لطالما تحدثنا عنها في هذا البرنامج وهي بصدد التعطيل. بمعنى أوضح أن الحكومة عندها على الأقل زوج حاجات، حاجة موجودة أريدي ديجا موجودة لكن تم تعطيلها وإلا تمشي بخطى ماهيش حديثة، وهذايا حتى السيد رئيس الجمهورية أشار لكونه لابد من الإسراع منه وحاجات أخرى غير موجودة لابد من بلورتها على قاعدة ماذا سيد خيرة مستمعي ذاتي كاف، على قاعدة ما تم إعداده من طرف السادة ممثلي الجهات السادة ممثلي المعتمديات والسادة ممثلي الأقاليم في كل من المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
1: نعم واضح أستاذ، مهم أن نأخذ يعني الجانب القانوني والجانب السياسي أيضا. مدام بسمة الهمامي حاضرة معنا، النائب عن ولاية سليان النائب مجلس نواب الشعب، عسلامة ومرحبا مدام بسمة.
2: صباح الخير سيدتي، مرحبا لك ولكل مستمعي إذاعة الكيف وكل مستمع ولكل الحاضرين معك من مرحبا مستشارين.
1: يعيشك، مرحبا بك مدام بسمة. حاضرة معنا أستاذ نجاح سالم، واللي بديت معك المداخلة اليوم في لقانا بتعليق الحكومة حضور أعضائها الوزراء والمديرين العامين لجلسات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الحقيقة حبيت تعليق على الـ يعني الـ الـ القرار هذا، وخليني ناخذ معاك زي رأيك في الموضوع لأنه شفنا أثار جدل هو القرار هذا واستنكار من قبل مجموعة من النواب. شنو رأيك في القرار هذا يا مدام بسمة؟
2: هو قرار معناها ماشي في يعطل عمل المجلس، فما في حاجه مغلوطه انه تعطل المجلس ومجلس تعطل المجلسين في اعمالهم. فما تعطل، احنا ديجا احنا اليوم نخدموا اللي جايين تخدم غدوه ان شاء الله عندنا جلسه عامه حول قانون الفنان. يعني فما تعطل عمل المجالس المجلسين وخصوصا مجلس نواب الشعب في دوري والتشريعي فقط هو اعتذار بعدم معناها وجودهم معناها في مده شهر مي في المجلسين وهذا كما أشار السيد المستشار سي ناجح سالم داخل في اللمسات الأخيرة لإعداد من اللمسات الأخيرة لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 اللي من المنتظر واللي يلزم يستجيب لانتظارات الشعب وانتظارات الأهالي أينما كانوا وكيف يترجم دستور 25 جويلية 2022 في قوانين وفي مشاريع وفي استراتيجيات وفي رؤية فهمت منتظرة. هما على مشارف معناها

0: الانتهاء منه، فهذا ما يمنعش ما يصيرش، ما ينجم يكونوا شهر كامل معناها ما يكونش فما موجود هم في مناقشة في اللجان وكل، لكن هم جايين معناها مش إشكال، معناها هي ظرفية زمنية محدودة فقط هما ينتهوا من أشغالهم في علاقة بمخطط من 26-30 وترجع معناها وجودهم في اللجان وكل، معناش حتى إشكال.
1: لأنه خذيت منحة الحقيقة مدام بسمة، خذيت منحة في ولد فيه برشا قراءات وبرشا تأويلات،
0: يعني مش اللوم ولا حتى حد على تأويله، فقط احنا اللوم على كيفية التوظيف للتأويل
1: بالضبط. فما توظيف، فما توظيف
0: شنو خلق برشا معناها فقاعات متاع معناها أراجيف متاع أكاذيب متاع حاجات مسقطة معناها أزمة ومتام، فماش حتى أزمة. إذا كان فما عنا أزمة رانا عنا برشا أزمات اللي هي مشتركة بيناتنا الكل، اللي هو احنا نحبوا نخدموا على التنمية، نخدموا على مكافحة الفقر، مكافحة الأمية العادية والرقمية، مكافحة الفساد، مكافحة معناها غياب الاستثمار، هذه برشا حاجات نشترك احنا وياهم عليها، واحنا وياهم عليها من أجل فضها، من أجل الخدمة عليها، من أجل أنه واقع آخر في الجهات يستجيب لانتظارات الناس.
1: هذا هو واضح مدام بسمة، هذه العنوان اللي حبيت ننطلق به في لقانا لليوم، العنوان الرئيسي واللي باش نتحدث فيه معاك وأيضا مع الأستاذ نجح سالم في بالنسبة لليوم، هو مقترح القانون عدد 86 سنة 2024 والمتعلق بأحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. وانتم أصحاب المبادرة مدام بسمة، باش نعطيك الوقت مدام بسمة باش تعطينا أبرز تفاصيل المقترح القانون هذية، لأنه أكيد يتعلق بموضوع مهم ومهم جدا اللي هو يعني التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف جهات الجمهورية، وتمكين يعني التوانسة الكل من حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، واللي هو يطرح أزمة في العديد من المناطق في تونس. مدام بسمة
0: تفضل. نعم انا مش ننطلق في تبيئة، شكرا سيدتي، مش ننطلق من اللي جملتك اللي كملت بها معناها مداخلتك هذه، الا وهو التوزيع العادل للماء الصالح للشرب. وبشكل عادل كي نقولوا بشكل عادل، راهو الفصل 48 من الدستور 25 جويلية 2020 جاي قالك في اللوز على الدوله، هذا مسؤوليه الدوله التوزيع العادل للماء الصالح للشرب، وفي وثاني مسؤوليه لها هي المحافظه عليه. أكوردو احنا هي قانون هذية، هو في فصل وحيد فيه تعديل للفصل الذي به انشئت او احدثت الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها سنة 1968 بداية بناء الدولة. يعني القانون هذا رقم 22 يعني يحكي على احداث الشركة على توزيع الماء الصالح للشرب على كامل تراب الجمهورية. لكن ما فصلش على كامل تراب الجمهورية، هذا ما فصلش في الحضر أو في الريف، فكانت عملية توزيع الماء الصالح للشرب هذايا في الحضر أكثر منه في الريف، يعني في الحضر فقط. حتى التعديل اللي صار على مستوى القانون هذا في 72 كان من أجل أنه الماء الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه تأمن الماء في المناطق الصناعية والسياحية. وفي نفس الوقت ما يعني اقتصاديا كان معناها فيه تعديل، لكن ما ريناش تعديل على مستوى اجتماعي. وقت المسألة هكاكا ما عناش ماء صالح للشرب توفر الدولة في أماكن في الرياف، في الحضارة، في الريف معناها قد توفر فيه كان على مستوى حضري. في الثمانينات جات فكرة المجامع المائية والجمعيات المائية لتوفر الماء الصالح للشرب في الريف. وكان لها دور معناها أنا إذا كيفية معناها توزيع الماء ذي الصالح للشرب عن طريق جمعيات تخضع للأهالي اللي معناها أهالي المنطقة هما اللي بشكل تطوعي يحدثوا جمعية من أجل توزيع الماء، معناها يشروا بثمن معين، يوزعوا بثمن معين. وكانت النية أو الغاية من هذا أول حاجة أنه الأهالي هي اللي تدور شؤونها وحدها، ثاني أنه خلق تنمية حقيقية في الجهات هذيك، معناها تاخذ الماء بثمن، تبيعه بثمن للأهالي، توزعه معناها فما مارش، فما هامش من الربح،
1: من الربح
0: هامش الربح هذيك اللي بعد تكون الغاية منه هو توفير التنمية اللي هي الطرقات، اللي هي تجديد المدارس، اللي هي معناها كل ما هو تهيئة نشوفوا الأهالي إن هي ضرورية في المكان هذيك ويهيئوه. لكن وكانت تخضع ولا زالت تخضع لرقابه الوزارات وزاره الداخليه وزاره الماليه ووزاره الفلاحه والموارد المائيه والسيد البحث. لكن ثلاث وزارات ذوما ما عطوناش شكل نتاع حكمه يعني نوعي على مستوى إدارة المجامع المائية وعلى مستوى الجمعيات المائية وتخلق ما في نوع من الفساد المالي والإداري. إن الجمعيات هذه فقط تحقق أرباح وهي في خسارة كبيرة والعجز كبير والمسيلة للستيج والمسيلة للسنين والأهالي معناها يرقوا رواحهم معناها دفع معلومه لكن ما تحصلش على الماء ما جاهوش الماء وفي عز الأزمة الدوار اللي وراه يتحصل على الماء وهو ما يتحصلش على الماء اللي جاره اللي بحذاه يسقي في الزيتون ويسقي في الحيوانات وهو ما تحصلش على الماء. دونك الإشكاليات في عملية الرقابة والحكمة والتوزيع العادل للمياه ما كانتش فيها توزيع عادل خلق برشا مشاكل والتعدين إلى مرحلة فتح بحث إلى مرحلة القضايا على مستوى القضاء معناها وما تروح معناها قضايا نتاع فساد مالي وغيره وغيره لأن الغاية ما تحققتش مع تقادم الشبكات معناها من الثمانينات لحدود اللحظة ولت عملية التزود بالماء الصالح للشرب معناها كانت كل حلمة
1: هي التجربة التجربة يعني متاع المجامع المائية ذي والجمعيات المائية ما كانتش ناجحة مدام بس والبرشة كانت فما برشة جمعيات مائية وما اندثرت أصلا بقدر يكون نسبة قليلة حتى كان فما نسبة قليلة.
0: أنا في 2025 في جلسة يعني ميدانية مع أهالي الرعينين ذي في ولاية من منطقة ولاد زناد في سليان الجنوبية الجمعية المائية متاع الرعينين كانت رابحة فلوس دخلت فلوس أول مرة نشوف جمعية رابحة فلوس في سليانة بكل معناها فحت ياسر معناها والفلوس هذيك كيفاش معناها باش تمشي لمستحقات الجهة في إطار التنمية بينما في شيرات أخرى مثلا العطايات مثلا في الكنازيز في برقوة في في في في في الروحية في مكسر في كسرة في بعرادة المجامع المائية معناها استهلكت معناها ما وفرتش الماء الصالح للشرب ودخلت في أزمة مالية كبيرة ما عادش مخلصة معناها ما عادش يعني المواطن لا وصل له الماء رغم اللي خلصه مش وصل له الماء ودخلنا في إشكاليات نتاع ليه ما نرفعوش قضايا نرفعوا قضايا جدد الجمعية ليه ما نجددش الجمعية ليه حساسيات معناها نتاع قرابة نتاع مصادة وغيره وخلقت أزمات أخرى خلف اللي احنا كنا نخمو فيها كانت من أجلها بعثت الجمعيات المالية
1: هي كانت باش تكون حل لكن أصبحت مشكل في كثير من الأحيان
0: ما خلطناش للشكل السليم للحكمة وكيفية توزيع الماء الصالح للشرب والمحافظة عليه لأنه توا برشا أهالي يقول كان جتني معناها جو قالوا لي خلص الدرجة ديش معلوم أنا ما وصلنيش الماء وقت اللي الماء هو في حد ذاته بتقادم الشبكات وبكل الترافيك اللي صارت على مستوى البروشمو وكل معناها الماء ضايع جينا دستور 25 جويلية 2022 في فصل 48 قالك على الدولة توزيع الماء للصالح بشكل عادل وفي نفس الوقت هي المسؤولة على توزيعه
1: واضح مدام بسمة
0: بالقانون ذي نعملوا معناها
1: نرجعوله مدام بسمة سمحني مدام بسمة سمحني نرجعوله أكيد وبش نرجعوا لتفاصيل مقترح القانون هذي وبش يتفاعل معنا الأستاذ نجاح سالم لكن مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر لنعودة
2: راديو الكيف. مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف. مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مواصلين معاكم اذا المستمعين الكرام في لقائنا من برنامج حدث ورأي. نرجع اكيد في مواصله موضوعنا اليوم هو مقترح القانون المتعلق بالتوزيع العادل للثروه المائيه، ومقترح قانون قدمه مجموعه من النواب، القانون عدد 86 سنه 2024 والمتعلق باحداث الشركه القوميه لاستغلال المياه وتوزيعها. مدام بسمه الهميمي كانت معتها أعطت الأسباب اللي من أجلها تم تقديم مقترح القانون هذا، خليك معايا مدام بس ما نمشي معاك أستاذ نجاح السالم. هذه الأسباب وربما غيرها من الأسباب اللي خلت اليوم تم تقديم مقترح القانون هذا، لأنه نعرفوا الماء هو الحياة، ونعرفوا مشكل الماء اليوم اللي مطروح في كل تقريبا ولايات الجمهورية، فما مشكل متاع ماء، ما فماش توزيع عادل للثروة المائية، مش الناس الكل قاعدة تاخذ في الماء صالح للشرب كما معناتها من منطقة لمنطقة تختلف ومن ولاية لولاية زادة تختلف. أستاذ نجاح سالم ونعرف زادة ملم به الموضوع هذا أكيد، تفضل.
1: وفي حقيقة الأمر في علاقة بالإلمام بهذا الموضوع تحدثنا فيه هذه المرة الرابعة
0: فعلا فعلا،
1: ومع السيد النائب بسمة همامي تحدثنا فيه هذه المرة الثانية. هذا واحد. اثنين، في علاقة بالسند وفي علاقة بالمجامع وفي علاقة بالدولة التونسية، أنا هذوما ثلاثة محاور التي تمت الإشارة إليها من طرف السيد النائب بسمة همامي، لكن اللي باش نركز عليه هو في علاقة بالسند. سيد أخير
0: نعم،
1: علاش باش نركز في علاقة بالسند؟ لأن المشكلة توا في علاقة بالمجامع المائية التي أشارت إليها، أثبت الواقع وأثبتت التجربة أن هذه المجامع المائية غير قادرة، وأصبحت على الأقل غير قادرة أنها تلبي متطلبات الماء متاع المواطن التونسي خاصة في الأرياف، أسوة ولا اعتمادا على الفصل 48 من الدستور. أش معناتها؟ معناتها نحن عندنا ما يسمى بمجامع مائية التي تنتمي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حقيقة الأمر، أي أن الربح متاعها مش الغاية الأولى. هذه المجامع أصبحت غير قادرة أنها تواكب التطور وتواكب التوجه متاع تونس في سبيل أنه كل مواطنين يصبحون مزودون بالماء الصالح للشرابي.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه فما حرف جر أشارت له السيدة النائب محترمة مشكورة، اللي موجود في الفصل 48 ويقول على على على الدولة، معناتها هذا واجب على الدولة، أي أنه مش للدولة ولا
0: نعم.
1: يمكن للدولة عليها أنها توصل للناس الكل وكل المنازل وكل الديار، وحتى ما هيش المنازل حتى أفراد ينجم يكون ساكن في كوخ ويلزمها توصل له الماء. لكن المشكلة وين؟ أنه الهياكل الموجودة واللي عملنا عليها في وقت من الأوقات أصبحت غير قادرة. ولن أدخل هنا في الأسباب اللي ربما أشارت إلى بعض منها السيد النائب المحترم باسم همامي، لكن اللي حبيت نأكد عليه أنا في علاقة بالسونات، في صورة ما سيد النائب راهو تخلينا على دور هذه المجامع، يجب على السونات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، استغلال وتوزيع المياه، وهذا كيفاش باش تكون على الدولة من خلال الاستغلال والتوزيع. هذا التوزيع يجب أن يكون عادلا، بل بالعكس هو كلمة على راهو مش باش تكون تردوا عادل، يلزم الناس الكل تتوفر، خاصة وأن السونات سيدة خيرة ومستمعي ذات الكاف والسيد النائب المحترم بسمة همامي، أن السونات راهو عندها زوز أوجه. الوجه الأول هو أنه الغاية الربحية اللي ربما تدخل في إطار بالفرنسوية كلوب أنتربروندر، فما اسمه أنتربروندر لأنه هي أنتربريز بيبليك، وفما الوجه الثاني اللي يدخل تحت يافطتي على الدولة اللي هو بيبليك، معناتها الوجه العمومي لأنها هي شركة وطنية، أن الغاية صحيح تنجم تكون ربحية لكن الربح ماهوش في الأول بالكل إذا ما تعارضت ما يسمى بصلاحيات مهمة السونات مع الفصل 48. معناتها السونات يلزمها توا تطور من تشريحها وتطور من سياساتها متاع توزيع المياه بعد استغلالها أسوة ولا تحت راية الفصل 48. إيش معناتها هذا؟ معناتها راو يا سونات تنجمي تكوني كيفاش توصلي أنت الماء في جبل لشخص من الأشخاص مش بالضرورة تربح، ونعرف هذا يتطلب مسألة لوجستية ويتطلب ديزانفستيسمون استثمارات، ويتطلب طريقه معينه انك باش توصل بها من بين الموتور يلزم يرفع الماء فوق ومن بعد الضخ والا بالجاذبيه. هذيك المسائل الكل تقنيه، وانا على يقين ان الساده المهندسين الموجودين في الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هم على درايه بذلك، وبالعكس جد وجدود بمعنى انه من نجم يوصلوا الماء حتى في اعلى قمه من قمم الجبال في تونس. لكن هذا يتطلب عقليه اخرى سيده خيرة.
0: نعم.
1: العقليه هذه راه مش بالضروره عندما تفكر السيد النائب المحترم بسمة همامي وتسعة اخرين ولا اكثر من النواب في مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بالسونات في جزء المتعلق بالتوزيع العادل للثروه المائيه، مش بالضروره تنقع القانون ومن بعد السونات بتلقى روحها فاسيلمو بكل سهوله في الواقع على مستوى التطبيق انها تنجم توزع المياه. هذا يتطلب تداخل العديد من الاطراف الاخرى. هذه الاطراف لابد ان تعمل مع بعضها في سبيل تطبيق اكلاف ولا حرف الجر هذاك على الدوله سيده خيره.
0: نعم به، خليني نمشي معاك مدام بسمه الهمامي وناخذ فكره على تفاصيل مقترح هذا القانون في التنقيح، على شنو ماذا سيتم ربما تغييره ولا تنقيحه، وما هو معناتها ربما البنود ولا الفصول باش يتم الابقاء عليها فيما يتعلق بتفاصيل هذا المقترح. ناخذه معاك مدام بسمه.
2: شكرا سيدتي، ونشكر سيد نجح سالم على ما تفضل به. فقط عودة على القانون، احنا قلنا هو فصل واحد، يعني الفصل الاول يلغى الفصل الثاني من القانون عدد 22 لسنة 1968 ويعوض بمالي. تكلف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري او الريفي. لانه في اللول الفصل الاول كان يقول انه ان غاية الشركة القومية لاستغلال وتوزيع الاستغلال المياه وتوزيعها التزود بالماء الصالح للشرب بكامل تراب الجمهورية. وهنا ما صارش تنصيص على انه الماء باش يوصل للريف كما يوصل للحذر. يعني بكامل تراب الجمهورية من غير معناها من غير ما اكدنا على الجانب الاجتماعي في انه اول معناها إلزامية الدولة انها توفر الماء في كل المناطق. هي اقتصرت في توفيرها للماء الصالح للشرب على الحذر. اليوم احنا قلنا بالفصل 48 من دستور 25 جويلية 2022 يقول لك على الدولة، اذا ما على الدولة الا انها في من خلال شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انها توفر الماء الصالح للشرب لكل مواطن بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري او هذا هو. وفي نفس الوقت احنا قلنا انه عندنا فصل ثاني اللي هو احكام انتقاليه، احكام انتقاليه ممكن ستجيب في جزء منها على استفهامات السيد المستشار السيد ناجح سالم، او تواصل مجامع التنميه في قطاع الفلاحه والصيد البحري العامله في مجال المياه الشرب ممارسه مهام الى حين تكفل الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط الريفي بهذه المهام وذلك فيها منها في اجل يتجاوز مده تنفيذ مخطط التنميه 2026 2030. لانه المجامع المائيه هذه وقت اللي هي موجوده في الوسط الريفي ما كانت شكاكه موجوده، راه فما شبكات ممتده وفما معناها قسم الهندسه الريفيه قدم خدمه كبيره يعني وفما ممتلكات في المجامع المائيه ذي اللي كانت تتوفر في الماء اللي قلنا راه هي بطبيعتها متقادمه، وان حتى كان مش متقادمه وصلت في فتره ما عادش الغايه منه توزيع الماء، ان فما تصير الحزيزات بين الاهالي وبين الواحد دونك ابطلت عمليه ايصال الماء لصالح الشرب. دونك احنا قلنا في الفتره ما بين 2026 2030 تحال ممتلكات مجامع التنميه في قطاع الفلاحه والصيد البحري في مجال مياه الشرب الى الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه لتتولى تنفيذ التزاماتها وتضبط صيغه احاله الممتلكات بقرار مشترك بين المكلف بالماء اللي هو وزير الفلاحة والمالية والمكلفة بأملاك الدولة. معناها فما سلاسة ومرونة على مستوى تحمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمهامها في فترة بداية تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030. كما قلت هنا احنا في بداية مرحلة في مرحلة متاع بناء بناء سنأتي على كل ما فصوله وكل شروطه بكل تفاصيله، لأن قلنا الشركة القومية لاستغلال توزيع المياه 2000 اللي صدرت في توزيع المياه في اللي صدرت في 1968 بداية بناء الدولة الحديثة، نقول لك اليوم احنا رانا في مرحلة بناء حقيقية زادة تضاهي المرحلة الأولى اللي بدأت عليها الدولة التونسية. فقط احنا اليوم بدستور 25 جويلية 2022 الذي يقر بالجانب الاجتماعي للدولة مع الجانب الاقتصادي متاعها، هذاك علاش قلنا احنا راهو على الدولة انها توفر الماء وفي المناطق الحضري كما المناطق والريفي معناها على حد سواء بشكل عادل، وفي نفس الوقت تعمل على المحافظة على الموارد المائية، لان تعرفوا احنا توا يعني فما مسألة الشح الماء والتغيرات المناخية هي في حد ذاتها مهدد كبير للثروات المائية متاعنا سواء الماء الموارد والسدود والبحيرات وغيره. إذا يعني فما نوع من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه مش تلقى روحها في معضلة أو في مشاكل، وإنما هي عملية إعادة هيكلة داخلية، لأنه كما قلت الهندسة في خدمتها عنا شبكات ممتدة، عنا من كانوا من وزارة الفلاحة هما في حد ذاتها يقوموا بالعمل التقني في علاقة يعني مع المجالس مع الأهالي هذوما اللي يديروا في المجامع المائية يعني الجمعيات المائية دي، هي كل عام الجامع العمل التقني وعمل تنظيف يعني البرونشمون وكل الديبوشاج البوشاج اللي يصير ويمنع تعدية الماء. فم برش حاجات اللي هي اصلا موجوده فيها وزاره الفلاحه راه موجوده فيها معناها التنميه الريفيه راهي موجوده، يعني فما هناك عديد المكاسب اللي يتيح نوع من المرونه والتسهيلات اللي باش تلقاها الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه في تولي مهامها، الى جانب انه كما قلت احنا في مرحله بناء حقيقي وعلى مؤسسات الدوله الوطنيه، لاحنا ما نحبوش مؤسساتنا الوطنيه ذوما نخسروها ولا نحبوها تفلس ولا نحبوها تتراجع، بل بالعكس نحبوا ندعمها وترجع تخدم وتكون عندها حضور على مستوى حضري وعلى مستوى ريفي وتكون عندها اطاراتها ومهندسيها ومخططيها ومشرفين عليها اللي يعملوا الاستراتيجيات الكبرى والطويله المدى ومتوسطه المدى وقريبه المدى، وكيف كيف عندها المساعدين نتاعها على مستوى الريف اللي يساعدوا معناها على كالتدخل التقني هذاك اذا كان يصير الضرر ولا يصير المشاكل على واستمال، وفي نفس الوقت معناها تكون زاده هي شركة رابحة، لأنه عملية تزود الأهالي هذوما بالماء مش تكون عنده معاليم، يعني الأهالي تو في الريف يقولوا لك أنا ماذا بيا سوناد تجيني تعطيني فاتورة تو أنا نخلص، اليوم أنا نلقى روحي أنا ندفع فلوس ونخلص ونتحصل على الماء، اليوم أنا نلقى روحي نخلص وما نتحصلش على الماء وندخل في مشاكل
0: صحيح صحيح صحيح مدام بسمة أي
2: ما نشكوش للسيد
0: واضح لأنه هذية تطرح المشكل، لأنه بالحق أستاذ نجاح سالم فما تجارب وأنا نعرف تجربة من التجارب وعندي عليها المعلومات في علاقة ب يعني أحد الجمعيات المائية معتها الأهالي هما شنو معتها المبلغ المالي يسلموه مباشرة للشخص اللي هو زعما يعتني معناتها بالماء وبالجمعية المائية، لكن الحقيقة تصير فيها برشا تجاوزات وبرشا إخلالات وبرشا استغلال راحوا كيما فما مشاكل أخرى مع تمتع مديونية وغيره. لهنا باش نحاوصلوا البديل أنه يعني إحالة مهام هذه المجامع المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي تشرف على المجامع هذه، ويظهر لي فما تجارب صايرة ما نعرفش مدام بسمة واللي تمت إحالة بعض المجامع اللي تحت إشراف السونيد
2: الجمعيات المائية اللي وقع إحالتها إلى السونيد تستجيب للشروط المعتمدة وفي نفس الوقت إرادة المواطنين، وإذا كان وصلنا إلى مرحلة إنه المجمع يعني الجمعية أو من يديرون الجمعية غير قادرين على إدارة الجمعية غير قادرين على حوكمة الموارد المائية والمالية والإدارية غير قادرين على أنهم يعطوا بديل غير قادرين على أنهم معناها يحقوا المنفعة فالمجامع المالية تحال إلى سوناد، وسوناد مرحبة بذلك، يقول لك معناها هذا شكل من أشكال أول حاجة المسؤوليات، وفي في في في في نفس الوقت شكل من أشكال محافظة الموارد المائية. يعني يقعدوا يستنوا حتى ضياع الماء، معناها وقت اللي نحن توا في حالة شح ماء وكل قطرة ماء تسوى عنا معناها
0: أكيد أكيد يعني مدام بسمة أكيد. بي أستاذ نجاح سالم نخلي لك مع التفاعل في أهم ما
2: بيتحال ما نحب نقول لك اللي زاد كيف كيف السناد راهي بالنسبه للاهالي راهم قابلين جدوله المديونيه هذه، الى جانب انه راهو فما ما يعني مسؤوليه المجالس الجهويه ايضا في التدخل لدى السناد أستيغ وغيره لفض الاشكاليات الماليه من خلال الجدوله، من خلال معناها انه حتى فما مديونيات اون برينسيب معناها يوقع التعامل معها بشكل لين من اجل الصالح العام تاع
0: باهي مدام بسمه. ولو انه هما المفروض كي توجدت الجمعيات ولا المجامع المائيه هذية تكون فما اكثر يعني حزم في عمليه المراقبه وايضا تحميل المسؤوليه، وهذايا نرجعوا له مره اخرى
2: اللي تخص على ثلاثه وزارات كما قلت لك.
0: من المفروض تو ثلاثه وزارات مع استاذ نجاح سالم.
2: نعم
0: خلينا نرجع مع استاذ نجاح سالم مدام بسمه. يعني استاذ نجاح سالم تقول لك ثلاثه وزارات اللي هما ترجع بالنظر ليهم المجامع المائيه هذية، لكن في نسبه كبيره منهم معناتها فما يعني فشل، والتجربة للأسف كانت تنجم تكون ناجحة إذا كان فما حسن إدارة حوكمة، كنا معناتها كانت تنجم تكون فما حلول رقابة مهم جدا هذيك وتحميل المسؤوليات أيضا معناتها أستاذ نجاح سالم، لأنه زاد اليوم إذا كان باش تكون فما خلاص متاع معلوم استغلال مياه، علاش أنا نمد مباشرة للشخص كان جد فما فاتورة؟ ما نعرفش، هو أكيد راهو الأفكار موجودة والحلول موجودة وكنا نجم ننجحوها التجربة هذه. ما نعرفش أستاذ نجاح سالم، نرجع مرة أخرى للموضوع هذي، علاش تتولد تجارب كانت تنجم تكون ناجحة كانت من المفروض هي تكون الحل لكنها تصبح مشكل، ونعاود ونرجع من اللول باش نلقوا الحلول باش نتجاوزوا المشاكل هذي، خاصة رو في نتحدثوا على الماء رو نتحدثوش على حاجة أخرى. تفضل سي نجاح.
1: نعم باش نرجع توا فما مسألتين اثنتين بكل عجالة سأشير إليهما. المسألة الأولى للكلمة، فما كلمة تمت إثارتها من طرف السيد النائب وباش تأكدها لي ولا تنفيها، وفما المسألة الثانية على مستوى التجربة اللي في وقت من الأوقات كانت ناجحة لكن ربما الوقت خلاها تتهرى، وذلك علاش طلبنا أن تدخل السناد. سيدة النائب المحترمة قلت تكلف السناد، تكلف الشركة الوطنية باستغلال هكا ولا الفصل الوحيد اللي باش يتم تغييره، نعم أم لا تكلفه؟
2: نعم
1: صياغة على مستوى صياغة النص القانوني. نحن قلنا لكون الفصل 48 يقول لك على الدولة، بمعنى أوضح وأدق أنه بما أن السناد راه ما قسماش ما بينها وبين الدولة، وكل المنشآت العمومية وكل المؤسسات العمومية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو ذات صبغة صناعية وتجارية تعمل تحتها يافطة الدولة، تعمل في إطار وحدة الدولة، بمعنى أوضح أنه يكفي أن نقول تقوم السناد، تقوم الشركة الوطنية وليس تكلف، لأنه تكلف مع ثلاثة أطراف التي أشرت إليها سيد النائب المحترم واللي أشارت إليها أيضا في ربما أخذ الفكرة وإلا اختنصت الفكرة بالأخيرة، قالت الكون فما عندنا ثلاثة أطراف رأو كيف باش تعمل تكلف، من بعدها باش نوقع في مشكلة أشكون اللي باش يكلفها. خلينا بما أن السناد تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تدير مرفقا عاما ذو صبغة صناعية وتجارية وتنتمي أيضا إلى صنف المنشآت العمومية. نعم. خليها في صبغتها الاستقلالية هذه، خليها في صبغتها الاستقلالية وما تخلوهاش تكلف وخلوها مباشرة تقوم، باش ما نبقوش من بعد في قضايا أشكون باش يكلفها، وزارة السناد وإلا وزارة الفلاحة ولا وزارة الفلاحة ولا غيرها من المؤسسات أخرى. في علاقة بالتجربة سيدة خيرة، التجربة في وقت من الأوقات كانت تفي بالغرض، إلا أنه ما يسمى بمتطلبات التطور على مستوى المجتمع التونسي ومتطلبات الماء في حد ذاته والرغبة في الماء والاستعمالات متاع الماء تجاوزت على المناطق الريفية، تجاوزت أنه باش نستعملوه للري أو لسقاية الحيوانات، بس بالعكس أصبحت المتطلبات متاع المواطنين اللي يسكنوا في الريف، وأنا بالعكس نشجع على أنهم يبقوا في الريف متاعهم، هذه المتطلبات هو اللي خلت المجامع غير قادرة إضافة إلى المشاكل اللي أشرت إليها. لذلك السبب يجب أن تتدخل مؤسسة كبيرة والحمد لله كما السناد بتنظيمها وبثقلها لأنها توفر الماء الصالح للشراب متاع الناس هذوما، إضافة إلى توفير الماء ولا بطريقته وإلا في صيغته القديمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فكرة رائعة من طرف السيد النواب أنهم أبقوا على هذه المجامع إلى حين تتسلم ما يسمى بالسونات كشركة وطنية تتسلم هذه المهمة. علاش تتسلمها؟ حتى لا نقع سيد خير مستمعي ذات الكاف في تلك كريتير ولا الكتير بتاع الماء. نحن مشكلتنا شنو هو؟ الماء مرة موجود ومرة مقصود. إذا كان باش نخرجوا المجامع باش نولوا نعنا بموجب القانون أصلا ولينا قطعنا الماء على الناس اللي تستحقوا، وهذا مش باهي نظرا إلى أنه فما مبدأ كبير اسمه استمرارية الدولة، وفما مبدأ أصغر منه اللي هو استمرارية المرفق العام، ومن بين المرافق العامة وتزويد الماء أو تزويد المواطن بالماء الصالح للشراب اللي تأمنوا السونات، وفي جزء منه المجال العلمية. سيدة خيرة
0: تفضلي مدام بسمة، نخلي لك التفاعل مع سي ناجح، لأنه ساعات حتى في الصيغة القانونية للفصل هذي يقول لك لابد من أخذ بعين الاعتبار، لأنه كلمة تكلف تنجم راي تاخذ معناتها ما تاخذش المعنى ولا السياق القانوني الصحيح. وأنا باش نضيف سؤال مدام بسمة، اليوم أنتم في طرحكم للمقترح هذية تحدثتوا مع سونات، هل أنه سونات قابلة بمبدأ أنه هي تكون يكون الإشراف مجامع المائية هذية والمجامع المائية هذية تحت إشرافها، وإلى أي مدى هي قادرة على هذية؟ ما نعرفش مدام بسمة مذبية معناتها ناخذ الإجابة في الموضوع هذية. كان عندك بيت الحال تفضلي.
2: في علاقة بالفصل الجديد، الفصل 2 الجديد، قلنا تكلف الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل مواطن بكيان تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي. كلمة تكلف وراه تضفي الصيغة الإلزامية للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه دو هي دون غيرها، لأنها هي اللي عندها السبق من أول ما أنشئت في 68 على أنها هي المكلفة باستغلال وتوزيع المياه دون غيرها، تشرف عليها وزير الفلاحة دون غيره. يعني العملية كي قلنا احنا راهو اشراف ثلاثة وزارات، لا احنا راهو قلنا معناها القرار فما مشترك بين الوزير المكلف بالمياه لوزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة، راهو في مش في تنازع اختصاص الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه هي اختصاصها هي ومسؤوليتها هي، وهي ستقوم بعملية توزيعها الماء الصالح للشرب ومحافظة عليه بالوسط الحضري أو الريفي كما نص عليه 35 جويل فصل 48. بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حد ذاتها وموقفها مما من القانون هذا، احنا استماعاتنا ان شاء الله على قريب شكون عندنا استماعاتنا مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كما يكون عندنا استماعات زاد مع وزارة الفلاحة في المصالح التنمية الريفية في ذاتها اللي هي معناها كانت مرافقة لانتداب الشبكات وغيره من المجامع المائية غيره، واللي هي مهيئة الأرضية للسونات معناها هم الزوز ينضووا تحت نفس الوزارة وتحت مسؤولية نفس الوزيرة اللي هو وزير الفلاحة والموارد المائية وسد البحري. يعني قريبا ستتم عملية الاستماع معهم ومناقشة المقترح، إلى جانب أنه توا كما كنت أحكي لك أنه عديد المجامع أحيلت أخذتها هي ما عندهاش منع للمانع، هي تقول لك بركة أعطيني الدعامة القانونية، أعطيني ما يسندني قانونيا لتحمل المسؤوليات التاريخية في علاقة بتوزيع الماء بشكل عادل في الحضري والريف وفي نفس الوقت المحافظة عليه.
0: نعم واضح مدام بسمة. فقط أنا نحب نذكر لأنه راو الماء ضروري للناس الكل، ومبدأ أنه يكون فما عدل في التوزيع هذه زيادة مهم باش يوصل للناس الكل وين ما كانوا في كل نقطة من نقاط الجمهورية، معناتها وين ما كان. وراي انطلقت توا مع ارتفاع معناتها درجات الحراره الايامات هذيا بدات انقطاعات الماء، وراو قاعده توصل ديما التشكيات نتاع المواطنين، ولعل اخرها اليوم في سليانه مدام بسمه، اليوم في سليانه اي حتى في المدينه نعم في المجالات الحضريه والريفيه فما انقطاعات
2: في العطش،
0: فما الناس قاعده بدات الناس بالحق معاناه كبيره برشا. نعرفوا في وقت الذروة هو الفترة الصيفية بالحق راهي فما ناس تعاني في المسألة هذه. باش نختم معاكم في كلمة أستاذ نجاح حسين، ما عادش عندي وقت.
1: هو في حقيقة أمر مبادرة رائعة جدا لأنها واحد تؤمن للمواطن التونسي تحت راية الفصل 48 الحق في الماء والماء حياة. أنا نتصور هذا واحد. اثنين هذه المبادرة أيضا تكون رائعة في سبيل إعادة هيكلة السناد لأن السناد تم تأسيسها منذ 68 ولابد أن تواكب صلاحياتها والنشاطات تقوم بها التطورات الاجتماعية وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمتسكنين في تونس. ثلاثة وأخيرا سيدة خيرة لابد من الأخذ بعين الاعتبار من القانون بتاع 20 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واللي في جزء منه يسير المجامع المائية. لا يمكن ولا يجب أن نسى عن هذه المسألة لأنه أيضا باش يكون في علاقة بهذا التنقيح المقترح من طرف السادة النواب المحترمين. مشكورين.
0: نعم هذا هو كلمة الختام مدام بسمة.
2: شكرا لك سيدة خيرة وشكرا لإذاعة الكيف اللي ديما مساند النواب في مقترحاتها. هذا مقترح قانون تقدم به النواب في من صميم ترجمة دستور 25 جويلة 2022 اللي جاء بعديد المكاسب إذا ما تترجم في قوانين وهذا يحيلنا إلى نصيغ قوانين جديدة أو نحدو تعديلات على مستوى القوانين اللي عنا لأن عنا ترسل القوانين بقد ترسل القوانين دي لازمنا نفعلوها بتنقيحات. وهذا المقترح جاء من صميم كنها الوظيفة التشريعية ألا وهو ترجمة طلبات المواطنين أينما كانوا إلى مقترحات مشاريع قوانين تخدم الصالح العام. وما فهمناش مسألة أهم ومعناها أهم من الماء الصالح للشرب اللي هو من أهم الحقوق الكونية
0: طبيعة.
2: وهذا يعني المشكلة بتاع الماء الصالح للشرب في الريف وفي الحضر هي مشكلة موجودة في كل الولايات. فذاك عليها حتى السادة النواب اللي مصحين على المقترح هذا من كل الجهات ومن كل الأقاليم ومن كل وهذا في حد ذاته بيش يمكن من توفير المصلحة عامة للمواطنين بشكل عادل
0: بشكل
2: معناها في الحضر وفي الريف.
0: واضح مدام بسمة وهذه حقهم وهذه واجب الدولة اليوم واجب الناس الكل اليوم انه الناس الكل حقها انها تشرب الماء وين ما كانوا موجودين. وهذه مما يعني لا شك فيه واللي هو ضرورة قصوى اليوم لانه برشا برشا معاناة. انا الحقيقة هذه اللي يعنيني انه الناس اليوم تشرب الماء وهذه كما قلت هو واجب. شكرا ليك مدام بسمة الهميمي. شكرا ليك أستاذ نجاح سالم. تحياتي لكم الناس الكل. نتقابل إن شاء الله غدوة في عالم الاقتصاد من 4 حتى 5. إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: المدرسة العليا للفلاحة بالكاف تنطلق في تنظيم سلسلة من الندوات والدورات التكوينية والورشات احتفالا باليوم الوطني للفلاحة. بولاية جندوبة يوم عالمي بمنطقة البراهم حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة. وبولاية باجة انطلاق دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة ونساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تيبار. في تفاصيل هذه النشرة، تحتضن المدرسة العليا للفلاحة بالكاف اليوم ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات حول الفلاحة الإيكولوجية تنظمها المدرسة ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدكتورة آنسة الرياحي:
3: ندوة على المكافحة المندمجة للدودة البيضاء للحبوب، وتعرفوا المشكلة اللي سبب فيها الدودة هذه القطاع الحبوب في جهة الكاف. المكافحة المندمجة معناها مش كان باش نستعملوا كالأدوية في المدرسة متاعنا، الحقيقة نحطوا على استعمال الممارسات الإيكولوجية، وتكون اليوم فرصة باش يعرفوا الطلبة متاعنا والفلاحة وشركائنا أهمية المكافحة المندمجة هذه اللي تعتمد للوتوبيو بيولوجيك، نجم نستعملوا حشرات أخرين، نجم معناها كافح الدودة البيضاء هذية، باش يكون لنا سلسلة من الندوات الأخرى في إطار هذا اليوم بتبيع متواصلة من يوم 11 من اليوم حتى اليوم الأحد 17 ماي إن شاء الله. تليها معناها ندوة غدوة إن شاء الله في التخصيب الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على نمط الإيكولوجي.
1: ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم صباح اليوم يوما عالميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في إحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمي. اليوم العالمي ينتظم في إطار مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة التصرف الموارد الطبيعية بولاية جندوبة بمشاركة الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع توتر كميات هامة من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، مما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميليديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكرومة بالتدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. مهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي:
4: حالة طقس حاليا سخانه وشويه ميديتي الرطوبه معناتها هذه عوامل تنجم تظهر مرض المليو خاصه بالنسبه للخضروات طماطم قريات بصفه عامه وبالنسبه للبطاطا. وننصحوا الفلاحه معناتها كونها العوامل هذه المناخيه مشجعه لظهور مرض المليو كانوا يراقبوا الحقول نتاعهم معناتها ويقوموا بمداوات دوريه خاطر كل دواء عنده المده نتاعه محدده خاطر المرض هذا المليو مرض مخطر وسبب النبته ونجم ينقص من الانتاج برشا وينجم حتى يوصل حتى يقضي على النبته بصفه عامه. ماذا بينا معناتها نصيحه للفلاح مراقبه الحقول نتاعهم معناتها باش يداوها في الاباء.
1: أطلق مجمع كنوز الجبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء الجبة ونساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبارة، وذلك بداية من اليوم ولمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح آفاق جديدة في استغلال المنتجات الطبية. فاتنا تجاني وروبورتاج التالي.
5: موروث محلي تحافظ عليه نساء معتمدية تبار حتى أضحى تقطير النباتات العطرية والطبية مورد رزق لهن، فكان التكوين ضرورة لمزيد تثمين منتوجات الجهة.
6: من الستينات نقطر، بعدين جو عملونا فارماسيون تقطيرنا عرضي، قطروا الفلاي ونقطروا الزهر المريمية كل شيء نقطروا كل الدواء كل شيء
7: تعلمنا، عملونا فارماسيون تعلمنا فيه ولينا نقطروا وحدنا كل شيء، نحو الزيوت نقطروا الزعتر قطروا الكلين قطروا الكالاتوس نعملوا الريحان كوننا وعملنا الفورماسيونات بدينا نقطروا كل ما هو نبات ينفع. في صعوبة في تنحيته لكن ما سلمناش معناه لأن نحبه ونوصله.
5: مبادرة لمزيد دعم المرأة الفلاحة وتكوينها في هذا المجال. رئيسة مجمع كنوز الجبة فريدة جبي:
8: نحن في شراكة مع مركز التكوين والتسويق للمرأة بجبة دورة تكوينية في تقطير النباتات الطبية والعطرية. العدد هام ومعتبر من النساء الفلاحات ومن مجامع التنمية الموجودين في جبة. تقطير والمجال نتاع النباتات الطبية والعطرية مازال فيار زيوت وزيوت غالية ونساء هذوما من الناحية هذه باش يولوا يقطروا زيوت ويولوا فما برشا فلوس باش يتحصلوا عليها. المنتوج هذايا باش يتقطر بطريقة عصرية بحكم طلب عليه في الأسواق وكل شيء باش يكون عنده مردودية باهية برشا للنساء. والمبادرة هذه جات من مجمع كنوز جبة بحكم أن وهو يسير في مركز التكوين والتسويق باش ينجموا يدخلوا للسوق بمنتوج جيد.
5: دورة تمتد على مدى 3 أيام لتشمل أنواعا جديدة من البذور الزيتية حتى تتحقق الإضافة والتميز في هذا التكوين.
1: تستعد خلال هذه الفترة مختلف الأطراف بمدينة تبرقة لاستقبال الموسم السياحي الصيفية، وسط مطالب بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق العمومية والدعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة في ذروة الموسم. هشام الصغيري:
9: يقول بعض المواطنين بمدينة تبرقة إن إنجاح الموسم السياحي القادم يتطلب تكثيف جهود النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء.
10: الجرد كانت في وضعية هزة خاصة في التسعينات رغم أنها تمثل نفس أهالي الجهة والزوار في منطقة سياحية، نطالبوا بالنظر في وضعية المساحات الخضراء تدخل من حيث النظافة
11: البلدية يكون شباب يكون متطوعين كالشباب ويحافظوا دائما المطلوب تضافر جهود. الناس كل تنجم تتحسن تبرقة إلا بتضافر جهود عمل جماعي للمصلحة العامة.
12: في مسؤولية كمواطن حاول ينظف بأموام البصخ شوية توعد.
9: من جهته أكد الناشط المدني حكيم الرويسي على ضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المرورية التي تشهدها المنطقة في كل صائفة.
13: بالنسبة للموسم السياحي إذا كانت كثر جهود الناس كل تتعاون الناس كل لأن النظافة برك ما تكفيش. مثلا أتبارك هي مدينة صغيرة كثرة السكان فيه خلى يعني ثم اختناق في حركة المرور. نتصور إذا يكون باركينج كبير لهنا مثلا في وسط البلاد ينجم مثلا يساهم في التقليل من اختناق المروري هذا وكل شيء بالبلاد آمنة. بالنسبة للمأوى إذا كان نستغل المأوى الموجود كان تستغل البلدية أحسن ما يكون كما كان مخطط له يعني باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد كومبليتمون. علاش لا الوينك السكه الحديديه دي علاش ما تكونش هذيك مأوى مثلا انها تكون محطه خاصه باللواجات بالتاكسيات كلها تكون غادي يخلي يخرج شويه لوسط البلاد تتحل شوي.
9: هذا وتم التاكيد خلال انعقاد المجلس المحلي للتنميه بمدينه تبرقه مؤخرا على ضروره دعم خدمات النظافه والعنايه بالمحيط اضافه الى تهيئه مأوى خاص بالسيارات خلال هذه الصائفه.
1: أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بالكاف منى حمداني بأن فرق المراقبة التابعة للهيئة كثفت من حملاتها الرقابية لمختلف المحلات والمطاعم بالجهة، خاصة مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة وحفاظا على صحة المواطن، وتم تسجيل عديد المخالفات وحجز كميات من المواد الغذائية واللحوم لا تستجيب لشروط الخزن والعرض.
14: تكثفت حملات المراقبة وقد أسفرت عن حجز عدد 2775 كيلوغرام من منتجات المخابز، عدد 200 علبة ياغورت 19 كيلوغرام من اليوغورت، عدد 1 كيلوغرام من الحلوى المصاصة و1 كيلوغرام من الحلوى المختلفة، عدد 3.5 كيلوغرام من الكيك ومنتجات المرتبات، عدد 12.6 كيلوغرام من الزبدة والمارغرين، عدد 6 كيلوغرام من منتجات الدواجن ومشتقاتها والمتمثلة في الصلامي، عدد 4.5 كيلوغرام من المرتبات، عدد 40 كيلوغرام من لحوم الدواجن، عدد 7 كيلوغرام من التوابل والكروية، عدد 10 كيلوغرام من الخضر، عدد 2.5 كيلوغرام من منتجات الرند والنعناع، عدد 59 كيلوغرام من مادة الكسكسي، عدد 274 كيلوغرام من اللحوم الحمراء ومشتقاتها، عدد 260 لتر من الحليب الطازج، وعدد 15 كيلوغرام من مشتقات الحليب اللي متمثلة في الزبدة والأجبال. هذا مع تسجيل تحرير 7 محاضر وتحرير 25 تنبيه على الفصل 60 من القانون عدد 25، مع العلم أن عملية المراقبة ما زالت مستمرة ومكثفة.
1: أعلن أمس عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس ضمن مشروع بعنوان مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية. المشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، وتشرف عليه على تنفيذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات. ومن المنتظر تنظيم جلسات عالمية وتحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية للتعريف بآليات الشباك وشروط الترشح وإجراءات إعداد الملفات، على أن تشمل خلال الأيام القادمة عدد من الولايات من بينها ولاية والكافة يوم 13 من ماي الجارية. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. وأفادت الوزارة بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. كما يوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و 300,000 دينار. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراري الزنزري خلال لقائها مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أكدت تطلع تونس على الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدماً، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها وضمان العيش الكريم لكل تونسيين. وجرى اللقاء على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام بحضور سفير تونس بكينيا أنور بن يوسف. في أخبار العالم، استشهد أمس 3 فلسطينيين نتيجة هجمات صهيونية على مناطق مختلفة بقطاع غزة، كما وسعت قوات والاحتلال الصهيوني أمس نطاق سيطرتها الميدانية داخل غزة عبر التوغل في عمق القطاع في خطوة تعد خرقا جديدا للترتيبات الميدانية القائمة. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن غارة صهيونية شنت على نقطة إسعاف في بلدة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين، كما أسفرت غارة صهيونية على نقطة إسعاف في منطقة عين الزرارب في بلدة مجدل سلم عن استشهاد مسعف وجرحي اثنين آخرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إن رد إيران الأخير على خطة أمريكية غير مقبول تماما، ويأتي ذلك فيما قال رئيس القيادة العسكرية الرئيسية في إيران إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية عالية للتصدي لأي أعمال عدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم جاء فيها. المدرسة العليا للفلاحة بالكاف تنطلق في تنظيم سلسلة من الندوات ودورات التكوينية والورشات احتفالا باليوم الوطني للفلاحة بولاية جندوبة، يوم عالمي بمنطقة البراهمي حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وبولاية باجة انطلاق دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة ونساء مجامع التنمية الفلاحية بتبار. نهاية هذه

الأولمبي البيجي وفريق الشبيبة القيروانية الأولمبي البيجي اللي باش يكون في ملعب برادس نهار الخميس لمواجهة البطل فريق النادي الإفريقي اللي توج بالبطولة الوطنية البارح بعد انتصاره في ديربي العاصمة 1-0 من فريق الترجي. الأولمبي البيجي سيواجه فريق النادي الإفريقي والشبيبة القيروانية في مواجهة لنجم المتلوي من أجل البقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر بمقابلات الجولة قبل الأخيرة في انتظار مقابلات كما ذكرت الجولة الأخيرة اللي باش تلعب وسط هذا الأسبوع. نذكر النجم الساحلي فاز أمام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر، هدف مقابل صفر لترجي جرجيس أمام نجم المتلوي، وانتصر النادي الرياضي الصفاقسي أمام مستقبل مارسا 3-0. والنادي الرياضي الصفاقسي بنتائج الإيجابية يبحث عن مركز ثاني في الترتيب مع نهاية البطولة. نذكر نهار الجمعة الأولمبي البيجي انتصر أمام شبيبة العمران 2-1 الملعب التونسي، تعادل مع اتحاد بنقردين دون أهداف، ومستقبل سليمان فاز أمام مستقبل جابس وغادر الثنائي الرابطة الأولى، وفازت فريق الشبيبة القيروانية أمام الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر. كما ذكرت النادي الإفريقي بطل في انتظار معرفة صاحب المركز الثاني، وفي آخر الترتيب الأولمبي البيجي 31 نقطة في المركز 13 وشبيبة القيروانية ب 30 نقطة في المركز 14 من أجل بطاقة للبقاء في الرابطة الأولى لكرة القدم. مقابلات مهمة بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية وكذلك فريق الأولمبي البيجي. إلى الرابطة الثانية وجولة وأخيرة هذا المساء بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية المجموعة الأولى والقمة بين النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق أمل حمام سوسة من أجل الصعود للرابطة الأولى. زوز فرق موجودين في المركز الأول بخمسين نقطة، ومقابلة الأربعة نتاع العشية اتحاد بوسالم في لقاء شكلي أمام فريق جمعية ميغرين. النادي الرياضي لحمام الأنف كما ذكرت لقاء القمة أمام أمل حمام سوسة، سبورتينج بن عروس الملعب الإفريقي منزل بورقيبة، هلال مساكن، هلال الشاب، مكارم المهدية، محيط قرقنة، بعث بوحجلة، اتحاد تطاوين، وسيك الحديد الصفاقسي، كوكب عقارب، مجموعة كما ذكرت فيها النادي الرياضي لحمام الأنف مع أمل حمام سوسة بخمسين نقطة في المركز الأول، 48 نقطة لاتحاد تطاوين في المركز الثالث، ومركز رابع فيه الرلوي ب 43 نقطة. وغادر هذه المجموعة إلى الرابطة الثالثة اتحاد بوسالم وفريق الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. غدوة يتلعبوا مقابلات الجولة الأخيرة المجموعة الثانية، والحوار على أشده بين تقدم سقيط الدير وفريق الملعب الجيبسي. القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، نستر جلمة الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير هلال رديف، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة، النادي القربي، قوافل قفصة، أولمبيك سيدي بوزيد، وسبورتينج المكنين، جمعية أرينا. هذا بالنسبة لبرنامج مقابلات غدوة الأربعة نتاع العشية بالنسبة للمجموعة الثانية، كذلك الجولة الأخيرة بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. تقدم سقيط الدير 53 نقطة، الملعب الجيبسي 52، مستقبل القصرين 44 نقطة، ومراتب أخيرة نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد اللي غادروا رسميا نحو الرابطة الثالثة. إلى مقابلات الجولة الأخيرة من الرابطة الثالثة المستوى الأول ومباراة أولمبيك الكيف وتيلا الرياضية رسميا باش تكون نهار السبت 16 مايو انطلاقا من مضي 3:30 مقابلة احتفالية احتفاء بصعود أولمبيك الكيف وكذلك بذكرى 104 لتأسيس الفريق، والدعوة موجهة لأحبائي أولمبيك الكيف لحضور هذا اللقاء نهار السبت انطلاقا من مضي 3:30. بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف اللي عرف الصعود منذ جولات والعودة إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. هذا بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف، كذلك برافو وعلامة كاملة لأداني النادي الرياضي الكيفي في الباسكيت اللي مروا للدورة نصف النهائي للبطولة الوطنية بعد انتصار من فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في قاعة رجاء حيدر
67 57 لفريق ديال النادي الرياضي الكافي اللي لعبوا نهائي كأس تونس الأسبوع الفارط. رابطة الشمال الغربي بالكاف والمقابلات نهائي

الأسبوع المتصدر مستقبل برنوسة كنت عادل مع كسرة رياضية 1-1 وفاز الملاحق صفي سيدي يوسف أمام القلعة الخصبة 4-1-3-3 بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بجريسة، وفاز فريق البرق التستوري أمام فريق العروسة الرياضية 3-0، وسيدي برويس فاز أمام برقو 2-1، برنوسة 33 نقطة صفي سيدي يوسف 30، العروسة 27 وفريق البرق التستوري ب 26 نقطة. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، الموعد اللي جمعنا معكم من توا حتى للثلاثة مع باقة من الأنغام المتنوعة بتبيعة مع كلمتكم زيادة اللي توصلنا في باج راديو كيف. طمنون عليكم من منتوا موجودين، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية، وإذا كان عندكم زيادة موزيكا تحبوا تسمعوها زيادة على الطير مرحبا بكم معنا. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. نبدو مع كوكتيل من الموزيكا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترناكم فيه المرة هذية الارتيست تايلور سويفت. نحكيوا عليها شوية قبل ما نسمعها في كوكتيل. تايلور هي مواليد 13 ديسمبر 1989، عمرها 37 عام. هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية. بدأت مشوارها في 2006 وما زالت حتى التوا. أول ألبوم لها كان اسمه تايلور سويفت، وكان عام 2006 بدأت تشتهر بألبوم فيرلس في 2008، وزوز أغاني سينجل زيدا اللي غنيتهم تاع لاف ستوري اللي نسمعها بعد شوية، ويو بيلونج ويذ مي كيف كيف من الألبوم اللي الألبوم هذية كان اكتشاف مزيكة البوب، مزيكة البوب الريفي، وألبوم زيدا سبيك ناو عام 2010 اللي زيدا كان من الألبومات الناجحة لها. 2012 ألبوم ريد اللي جربت فيه عناصر الموسيقى الإلكترونية وغنت فيه كيف غنية زيدا باش نسمعها بعضنا بعد We Are Never Ever Getting Back Together اللي كانت رقم واحد على البيلبورد هوت 100. بعدت من بعد على موسيقتها اللي كانت انطلقت فيها في ألبوم 1989 في 2014، وهذا كان تصدر زيدا المرتبة الأولى في قوائم الترتيب بالطبيعة العالمي. تايلور سويفت شخصية مؤثرة زيدا في الثقافة الشعبية، معروفة بكتابة الأغاني اللي تجسد سيرتها الذاتية وإبداعاتها الفنية. هي أعلى فنانة من ناحية الموسيقى الحية دخلا، وأغنى واحدة من أكثر الفنانين خطرها مبيعا حتى التوى بالنسبة خاصة للجنيراسيون متاحة. تايلور سويفت نجم نحكيه عليها كل عادة أكثر برشا، أما كما نحكيه على اختياراتنا في ريتم داير لازم نسمعوهم. خليكم مع كوكتيل لها وراجعنا.

من ريتم داير ومن بتبيع الأغاني الغربية نمشي مع أغاني التونسية. اختياراتنا المرة هذه شو تكون؟ مع كل من صابر بيعي ومحمد جبالي. البداية مع أغنية شيخ اللي عملت حالة صيف عمني والكيد مع صابر بيعي ونمشي نسمعوها الحقيقة. ومحمد جبالي في أغنية اللي هكا ريتم تاحة قريب شوية وقيتها زيدة ونهديها لزميلنا علي اليونسي وكل من مقبل على الزواج يزم العزوبية. هذو ما اختياراتنا اليوم في الأغاني التونسية نسمعهم وراجعينه.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعية الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. تنتظم اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم اليوم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بأحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمية. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح بشأن الاستعدادات لموسم الحصاد انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب بما يشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية بالتنسيق مع وزارة التجهيز، وذلك في إطار الوقاية من الحرائق. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك صباح اليوم الاثنين. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري خلال لقائها اليوم بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو باسو تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما. في الشرق الأوسط، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن الاحتلال الصهيوني أصدر وجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا فلسطينيا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل اليوم إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة المدانين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية من جد لكل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. سمعنا مع بعضنا إعادة بصوت طويل الجسار في عيون القلب. مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية ما قبل، وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. في سيني كافي لليوم حابينا نغير شوية كالعادة. بالنسبة لاختيارنا اليوم اخترنا جوان، هو الفيلم اللي اخترناه فيلم هندي كان تعرض لأول مرة في سبتمبر 2023، وهو من أفلام التشويق والإثارة، يجي في إطار من الحركة والتشويق، ويسلط العمل الضوء على رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر. بالنسبة للفيلم هو إخراج أتلي كومار، تأليف سادة كيف كيف أتلي كومار، طاقم العمل فيه شاروخان، مدين فيه شاروخان أكيد تعرفوا اللي الأحداث تكون حلوة برشا، نايان تارا، في جي سيثو باثي، عامر زيدا، ديبيكا باتكون، ريدهي دوجرا، من الأسماء اللي موجودة بتبيع في الفيلم هذا زيدا كيف كيف. فيلم فيه 165 دقيقة، وكما حكينا خرج 2023، معناتها سهل انكم تفرجوا فيه متأكدة. جوان هو فيلم اخترناه لليوم، وهو من الأفلام الهندية. هذا اختيارنا اليوم في سيني كافي. راجعين معكم مع الموسيقى باش تسمعوا تونسي صحيح، عمل بداية باش تكون بصوت نور مهنا، وما باش نسمعوا لطفي بوشناق وألفة بالرمضان في العين اللي ما تشوفك شيء.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: تحية من جد لكم الكل أصدقائنا، مرحبا بكم الكل. من يوصلكم صوت إذاعة الكيف؟ أنا بكري سألت قلت طمنونا عليكم وين ما أنتم موجودين، إن شاء الله تكونوا بخير. أما للأسف في الكواليس جينا بلغ من نواتنا منفعلة، ما بالحقيقة معناتها عندها الحق، خاطر تحكي على قصان ماي من نهار السبت حتى التوا تقول في عين مناخ الفوقانية وراتي راه بن جيلاني، هذه البلاصة بالتحديد تقول كلها مقصوص عليها الماء ليل نهار من نهار السبت حتى التوا. ظهر لي ما فماش حتى حد ينجم يبقى هكا مدة طويلة من غير ماء في أبسط معناتها أبسط الأمور، معناتها واحتياجاتنا اليومية نستحق فيها أكيد الماء برشا. فإن شاء الله يتم تجاوز الإشكال هذي. احنا هنا وصلنا الصوت كما حبيتوا أنت تقول اللي الماء مقصوص، نعود نذكر في المنطقة اللي وراء تيران بن جيلاني اللي هي عين مناخ الفوقانية من نهار السبت حتى التوا ليل ونهار. إن شاء الله يتم تجاوز الإشكال هذي في أقرب وقت، خاطر كيف هي أكيد برشا من الناس اللي يسمعوا فينا يعانيوا في نفس الإشكال، وإن شاء الله بطبيعة يتم تجاوز. وإحنا مازلنا معكم مع بقية ما اخترني لكم من موزيكا، نوصلوا مع بعضنا الروبريك حنين. في حنين عنا كوكتيل، البداية فيه بش تكون مع محمد فؤاد في فكرك يا نسيني، اختياراتنا فيها مصطفى قمر، فيها زيد لطيفة عرفاوي، هذو اختيارات حنين لليوم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا وحبينا وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. من أغاني الحنين وصلنا مع بعضنا الترب. في ترب البداية باش تكون معنا غم الفنان محمد عبد الوهاب، أغنية رجعنا العام 1958 وتعتبر تجسيد ملحمي لكبرياء الرجل وعزة نفسه بعد الفراق. هذه فكرة بصفة عامة كتبها الشاعر حسين السيد بناء على طلب محمد عبد الوهاب، وتحكي برشا وهي تلخص قصة خلاف وعناد شديد أدى لطلاق عبد الوهاب من زوجته السيدة إقبال نصار، وجسد فيها مشاعر الحزن المختلطة بالكرامة. كما حكينا تم إنتاجها عام 1958، وبالنسبة للأغنية كانت بداية من طلب عبد الوهاب من صديقه الشاعر حسين السيد كتابة أغنية تعبر على شخص موجوع لكن ماهوش مكسور، خطر فضل أنه يبدو وأنه يكون ويظهر ضعيف رغم حزنه. فصاغ السيد كلمات تعبر على عزة النفس رغم التنازل أو رفض التنازل عفوا. وبالنسبة للدليل ربما على هذه زيادة هو حوار قامت به مجلة الشبكة وقتها مع سيدة إقبال نصار اللي أكدت أن الأغنية تلخص قصة طلاقهم وين تمسك كل واحد فيهم عفوا بموقفه. هذه حكيت غنيتنا اليوم لولا اخترناها أكيد في ترب اللي هي لا مش أنا اللي بكي بصوت محمد عبد الوهاب.

قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من

كلمني وفاكرني حسرة جاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمان.

هذاك نجوز الاولاني من ترى بالنسبه لليوم باش نسمع مع بعضنا الجزء الاخير اللي هو باش يكون بصوت ميادة الحناوي. ياما قبل صوت المواطن زيد عنده الاولويه. كلمتنا مواطنه في الكواليس من منطقه النجيد دوار اولاد سليم التابعه التجروين تقول لي الماء مخصوص توا اليوم عنده جمعه. بالنسبه لشكليتهم مختلفه خاطر تابعه الجمعيات المائيه وتقول الامور خالصه وكل شيء، لكن فما بان فان شاء الله الجهات المعنيه يكونوا في الاستماع ويتحولوا على عين المكان باش يتجاوزوا العتب هذيا باش هكا الماء يوصل ان شاء الله لمتسكني منطقه النجيد دوار اولاد سليم. احنا مع الاغاني ومعاك بين كلمه ونغمه نوصلوا لنهايه مشوارنا معكم مع ميادة الحنين. نتلقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثالثة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بسليان الشمالية فلاح المنصوري تسجيل اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في الآونة الأخيرة، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. هذا وأفاد عضو المجلس المحلي أن الأبار التي تتزود بها مدينة سليان تعاني من نضوب وتهرؤ لشبكاتها، داعيا السلطة المعنية لتوفير اعتمادات هامة لحل حالة هذه الإشكالية والتسريع في عملية الربط. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلية من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة ونساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية التبار، وذلك بداية من اليوم لمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح أفاق جديدة في استغلال المنتوجات الطبيعية. انتظمت اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب بالكاف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى بيبو سالم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمية. أكدت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح بشأن الاستعدادات لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عمليات تهيئة محيط مزارع الحبوب ليشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز بهدف التوقي من الحرائق. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال لقائها اليوم بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة أعمار والتنمية على هامش أشغال القمة الفرنسية الإفريقية إفريقيا إلى الأمام، أكدت تطلعات تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة لمستوى أكثر تقدما، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاعتداءات الصهيونية من خلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وأطلاق النار العشوائية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مرايا الجهاد ستجيكم من مكتب باجة، معاكم من أمام الميكروفون فاتن التوجاني. عباس جوابلية يرافقنا اليوم من الأستوديوهات بي باجة، منصف برنيس قائد رحلتنا، وناجح الورتاني من الأستوديوهات المركزية بالكاف. أحلى تحية لكم الكل وين ما كنتوا في العدد الجديد من مرايا الجهاد. كما تعودتوا بينا جملة من المواضيع، جملة من الفقرات في لقائنا لليوم. الافتتاحية وراجعين.
0: الافتتاحية.
1: في افتتاحيتنا لليوم باش نحكيو على شهر التراث اللي يتواصل واللي يمثل فرصة متشدة مع الذاكرة، موعد مع الذاكرة الحية. اليوم كي نحكيو على التراث في ولاية باجة، نحكيو على فن العمارة اللي مش مجرد شعار، لأنه باجة اللي المعمار فيها يجمع بين الجمالية والبساطة، تعكس تأثيرات حضارية مختلفة وارتباط قوي بالطبيعة. باجة اللي تأثرت بعدة حضارات، خلى المعمار فيها يجمع بين الطابع الريفي التقليدي والمعالم التاريخية العريقة، بين الطابع الأندلسي والمباني الرومانية القديمة والتأثيرات الإسلامية بالمدن العتيقة. تتحول البناءات في باجة إلى أكثر من جدران، هي هوية تتناغم فيها البساطة مع العراقة، بين الأزقة تفوح منها ريحة أيام زمان وديار تحفظ برشا أسرار. اليوم وإحنا في شهر التراث، برشا دعوات لحفظ هالذاكرة هذه، المعالم، الحيوت والبيبان اللي عدد منها تعاني من التهرب، التهدم أو حتى التداعي للسقوط، برشا مباني قديمة تعاني من الإهمال. إن شاء الله هالدعوات تلقى الصدى ويكون ثم التفاتة جدية لهالجدران حتى تكون ديما عالية ومش خايخة. فاصل ونواصل.

0: حدث وتعليق.
1: في أول ركن من لقائنا اليوم في حدث وتعليق حبينا نرجع على الحدث اللي ميز معتمدية مجاز الباب، واللي هو زيارة وفد من مجلس المحلي للتنمية بمعتمدية مجاز الباب لمجلس نواب الشعب. الزيارة هذه اللي تم خلالها التطرق الجملة من المواضيع اللي مثلت بطبيعة مشاغل ولاية باجة عموما، وخاصة معتمدية مجاز الباب اللي هي بوابة الشمال الغربي، بوابة ولاية باجة. يحضر معنا عبر الهاتف سي حبيب الصليتي. سي حبيب مرحبا بك.
2: يا مدام،
1: الزيارة هذه اللي جي في إطار متابعة مشاغل الجهات ودعم مسار التنمية المحلية، تم استقبالكم من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، عدد من أعضاء مجلس المحلي للتنمية بمجاز الباب. اللقاء هذايا اللي تم تخصيصه لطرح جملة من الإشكاليات، وخاصة الإشكاليات اللي تعيشها المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية، الوضع الفلاحي، جملة من الخدمات وإلا مرافق، بطبيعة إضافة إلى ملف التشغيل والتنمية. المساعي هذايا بتاعكم انتوما لنقل صوت المواطن سي الحبيب، وخاصة التفاعل بين مختلف السلطات، سواء كانت محلية جهوية مركزية، والتناغم هذايا. خلينا نرجع معك انت سي الحبيب، الزيارة هذه الإطار بتاعها معناتها يلندرا انتم طلبتوا لها، قداش عندكم تحضروا فيها؟
2: هو اللي وقع برمجت الزيارة هذه مع الأخيان من المجتمع المدني نسقوا مع السيد عضو مجلس نواب الشعب سي معز الرياحي، هو اللي خذان موعد مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب، لأنه رئيس اللي فهمته وأنه سيد رئيس مجلس نواب الشعب ما يقبل أعضاء أعضاء المجتمع المدني إلا ما يكون على الأقل ممثلي المجلس المحلي للتنمية موجودين، وهكا اللي وقع. تحولنا تقريبا 8 نواب من المجلس المحلي للتنمية بمجاز الباب نهار الاثنين 4 ماي، وقع استقبالنا استقبال باهي برشا الحق، حقيقة الحق. وعبرنا له، عبرنا للسيد رئيس المجلس على مشاغل الجهة ككل، خاطر هو الهدف من الزيارة هو أولا تعريف بمجاز الباب. مجاز الباب هي تقريبا 45 ألف ساكن، تقريبا ما هوش تقريبا أما 14 عمادة. مجاز الباب فيها تجمعات سكنية كثيرة تفوت ل 28 تجمع سكني في ال 14 عمادة. مجاز الباب منطقة شبه ريفية فلاحية، منطقة ذات اقتصاد هام، دورة اقتصادية فيها تحفونها برشا، فيها النسيج الصناعي، فيها النسيج الفلاحي، فيها تقريبا مجاز الباب. وجات وتعرف انت مجاز الباب هي بوابة الشمال، معروف عليها بوابة الشمال، مجاز الباب الممبرسة الرومانية، القنطرة الرومانية، مجاز الباب من المعتمديات العريقة على مستوى مجاز الباب. إحقاق الحق عبرنا له وأنه الريف نتاعنا بكل صراحة على مستوى المدينة تقريبا نعيش شبه الكونفور، شبه الرفاهية، لكن على مستوى الأرياف، على مستوى الأرياف نتاعنا
1: عبرنا له
2: كثير نقائص والتدخلات بكل صراحة، تدخلات سواء على مستوى البلدية، على مستوى البلدية تدخل ما تعرف انت، حتى البلديات هي بدأت تشكو عديد النقائص على مستوى التجهيزات ولا على مستوى البرسونيل، معناها الأعوان الإطارات والعمل وغيرها، معناها ما نجموش كبلدية باش تكون معناها تغطي الأربع تقريبا ال 14 عمادة في نفس الوقت. وحقيقة الحق هو الريف نتاعنا مدام يعاني يعاني او صوتي باش نقول صوتي الكافه الاطارات في الجمهوريه التونسيه الرياضه نتاعنا تعاني تعاني من الصرف الصحي تعاني من المسالك الفلاحيه من الطرقات من كل ما تتصوروا يعد من الرفاهيات للمواطن ولا للشباب. نعطيك ارقام عندنا مدارس مدام توا فيها 17 تلميذ في ريف من الارياف مدرسه فيها اربعة ولا خمسة اقسام فيها 17 تلميذ. يقول قايل ليش الشيء هذا الكل؟ لان اكل العباد ولت نازحه للمدينه باش تقري اولادها.
1: الجهات نرجعوا معاك سي لحبيب ابرز الملفات اللي تم طرحها معناتها في اللقاء هذا مع رئيس مجلس النواب.
2: هو المواضيع المطروحه هي البنيه التحتيه على مستوى الارياف نتاعنا بكل صراحه، سواء على في حتى المدارس نتاعنا في الريف تعاني، المدارس بيدها تعاني من حيوتها من دنيتها من تعاني مدام، وفيما بالك انت والمسالك نتاعها
1: به. سي لحبيب كي نحكيو على تدهور البنية التحتية والمسالك الفلاحية وقنوات الصرف الصحي، شنو الأولويات اليوم اللي انتم طرحتوها كأولوية عاجلة كنقاط تدخل في معتمدية مجاز الباب؟
2: والله مدام مخصلي احنا حسب معناها ما عندي هكا على الأقل شوي معرفة بالمناطق الريفية، لو نعملوا احنا تويك اللي زيقود دلوناس ايش يسموهم
1: شبكات قنوات التطهير
2: قنوات التصريف
1: اي قنوات الصرف الصحي
2: اي الصرف الصحي وتبليط تبليط ولو حتى جزء تحسين ماناش طالبين الكونفور طالبين على الاقل تحسين الوضعيه هذه على الاقل الشباب ولا المواطن كي يخرج من داره ما يقعدش يعفش في الحشاك في المياه الملوثه وما تعرف انت في تجمع سكني ريفي معناها الماء يمشي في وسط في وسط في وسط المسلك ما عندوش وين يمشي.
1: سي لحبيب احنا نعرفوا هالاشكاليات هذه وانتم كنتوا حطيتوها معناتها في مخطط التنميه لكن شنية المناطق اللي اليوم هي ذات اولويه؟ هذا سؤالي اليوم سي لحبيب. نعرفوا ديما حسب الامكانيات الماديه وتوفر الاعتمادات الماليه يلزم فما مناطق تكون ذات اولويه.
2: والله مدام مناطق ذات اولويه بالنسبه لي في مجاز الباب عندك منطقه الهري عندك قصر الشيخ سيدي مدين سيدي مدين خاصه منطقه بشحامبة عندها تجمع سكني اسمه منطقه بشحامبة احقاقا الحق في كل مطر في كل مليمتر نتاع مطر العباد تحبس معناها هذه سيدي مدين والقريعات والقصر وسيدي مدين والهري
1: وحيدوس المناطق ذات اولويه
2: ذات اولويه وحيدوس مدام حتى الطريق اللي باش يهزلها طريق اللي يربطها بمجاز الباب طريق في حاله ما تنجمش تمشي بكهربتك ما تنجمش توصل لها.
1: بيه سي لحبيب بالنسبه هذيا فيما يخص البنيه التحتيه والمسالك والتطهير.

0: منطقة ساقوية تقريبا 4000 هكتار. هما جوج مناطق ساقوية، منطقة ساقوية على المياه الطبيعية يقع الرخ على سد سيدي سالم تقريبا في حدود 4000 هكتار، وعندنا منطقة ساقوية أخرى على بالمياه المستعملة المعالجة اسمها جديدي غانم على 100 هكتار. المنطقة الساقوية الكبيرة هذه اللي يقع الرخ على سد سيدي سالم اللي فيها 4000 هكتار هي تو حاليا في طور إعادة التهيئة من طرف البنك الدولي. ترصدت لها أموال كبيرة، قاعدين تو معناها إعادة التهيئة نتاعها، وفي الفان تاع البروجي إن شاء الله حسب ما يقولون وأنه فان جوان إن شاء الله يقع الرخ من جديد للمياه. لكن
1: هذه المنطقة الساقوية أي تتحل المشكلات اللي فيها.
0: أي لكن الحاجة اللي ربما اللي هي المسالك الفلاحية في المنطقة الساقوية.
1: أي وإحنا على أبواب موسم حصاد توا.
0: هذاك برنامج آخر بالنسبة اللي إحنا قاعدين نستعدوا للموسم الحصاد. نورمالمون المندوبية عندها برنامج هي وإدارة الجهوية للتجهيز والهياكل هذيك، وانه الاستعداد للموسم الحصاد فما دي بروجي نتاع تحسين نوعيه المسالك على الاقل اللي باش الفلاح يهز ماتريال معناها يهز سلعته ويهز دنيته في احسن الظروف، وفي نفس الوقت توقي للحرائق. ما تعرف انت التوقي من الحرائق معناها فما مشاريع باش ننظفوا الطرقات وننظفوا على شو اسمه الاعشاب الضاره ودنيا وكل شيء.
1: واضح به، خلينا نحوصلوا معناتها توا هذه الملفات والمشاغل اللي طرحتوها بطبيعه خلال اللقاء هذايا مع رئيس مجلس النواب. نجيو المدى التفاعل اللي لقيتوه مع هالمشاكل اللي تم طرحها.
0: والله مدى مغسل في الاخر في الختام نتاع الجلسه، وانه كل اللي جايب مشاغل نتاع جهه من الجهات نتاعو قال لنا حطوها في مكتب الضبط. ما نخبيش عليك، احنا نورمالمون احنا رانا نتبعوا رئيس مجلس الجهات والاقاليم.
1: أيه؟
0: رانا نورمالمون احنا راو عرفنا ولو انه لانه ما تعرف انت مجلس النواب تشريعي اكثر منه برمجه واحد معناها يشرع للقوانين وهذيك الخدمه نتاعو معناها هو حقيقه الحق خلع لينا كل شيء سمعنا وتفاعل معنا ايجابيا باش نكون واضح. تفاعل معنا سي ابراهيم بودربالة تفاعل معنا ايجابيا ولكن باش يعاوننا خال اخويا اللي عنده اشكال مطروح يحطوا على في مكتب الرابط ونتبعوه مع بعض.
1: به خلينا نرجعوا اليوم سي الحبيب لتجربة المجالس المحلية هذية اليوم. انتوما كمجلس محلي في معتمدية مجاز الباب ونعرفوا فيه عدد من الأعضاء كل واحد يمثل عمادة من معتمدية مجاز الباب، كيفاش تقيم هالتجربة هذه سي الحبيب؟ انتوما في تواصل مع المواطنين في نقل لمشاغلهم، العمل بتاعكم هذايا في علاقة بالسلطة المحلية والجهوية.
0: احقاقا للحق وباش نعطي لكل واحد حقه في البلاد هذه احنا ما عندنا حتى اشكال مطروح لا مع السلطة المحليه ولا مع الجهويه. احقاقا للحق وكلمه حق نقولها في كل اسبوع نطلب اي مدير جهوي او اي مسؤول محلي باش نعقدوا جلسه معاه ما نلقاو حتى صعوبه. لكن الاشكال وين المطروح؟ الصعوبات وين مطروحه؟ الامكانيات المتوفره لدى هالمؤسسات هذه، انا في الاخر راني ولد مؤسسه وطنيه. راي الاشكال المطروح هو المسائل هذه راي يلزمها امكانيات، يلزمها امكانيات، صحيح احنا عملنا دياجنوستيك كامل على معتمديه مجاز الباب. دياجنوستيك كامل
1: حضرتوا المخطط التنموي.
0: لا حتى قبل المخطط التنموي. احنا لان بدينا نشتغل قبل ما نحضر مخطط التنميه 26-30 عندنا دياجنوستيك كامل لجهتنا كامله مجاز الباب في كل عماده شنو النواقص وشنو

0: الظروف اللي نعيشوا فيه. لكن الإشكال المطروح هو ديما المؤسسات نتاعنا مسؤولينها بارك الله فيهم يستقبلوا فينا، نعقدوا في جلسات معاهم وفي أي قطاع ما عندنا حتى إشكال. يعني أنا نزيد نحطك في العلم، وأنه عندنا جلسة مع السيد مندوب الجهوي للتربية، قبلها مع التجهيز، قبلها مع
1: مندوب الفلاحة، زيدة
0: مندوب الفلاحة عملنا معاه جلسة وثنا مشكور ويعطيه الصحة. عملنا تقريبا أغلب القطاعات إلى حد الآن مسيناها بالزيارات وبالاجتماعات وما لقينا كان التفاعل. لكن مدام احنا يلزمنا نفهمه وانها تجربة اولى تاع المجالس المحلية هذه مازال في الخطوة الاولى، احنا بينا قاعدين نتحسسوا في معناها كيما كصغير اللي مازال يبدل في الخطوة،
1: اي
0: مازال يبدل في الخطوة. ما تعرف تجربة اولى صحيح ممكن ناجحة في دول اخرى، لكن احنا ما زلنا في الطريق. لكن قاعدين نبلغ في صوت الجهات نتاعنا، صوت الناخبين نتاعنا، صوت اهالينا في كل ربوع مجاز الباب. هما بيدهم يلزمهم يفهمونا ويلزمهم يسمعونا، ويلزم مع بعضنا احنا والمجتمع المدني ان شاء الله والمؤسسات المنتصبه في كافه ولايه باجه. وحقق الحق مدام سنة كلمه شكر سنة للسيد الوالي، سيد كاتب عام الولايه، سيد معتمد دلول، احقاقا للحق ما لقينا حتى صعوبه في اتصال باي طرف من الاطراف باش نكونوا واضحين.
1: في ختام لقائنا سي الحبيب معاك، شنو هي الرساله اليوم اللي تتوجه بها اولا للمواطن في معتمدية مجاز الباب ثم للسلطات سواء كانت محلية جهوية ولا حتى مركزية؟
0: الرسالة الأخرانية اللي نحب نقولها ساعة للناخبين نتاعنا،
1: أي
0: للناخبين نتاعنا، نصبر مع بعضنا ويزمنا نفهموا الوضع سواء في تونس وإلا في العالم، سواء الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي ولا غيره. معناها يلزمنا نصبروا على بعضنا، احنا ماناش مقصرين، والساده النواب الكل تاع المجلس المحلي ما همش مقصرين في تبليغ الاصوات مع المجتمع المدني مع المواطنين. ان شاء الله المستقبل خير. بالنسبه للساده المسؤولين سواء المحلي والا الجهوي، نفس الشيء نطلب منهم انهم يسامحونا، لانه في ساعات نوصل نقلق، ولكن الحق هما يستقبلونا بصدر رحب وما عندهم حتى إشكال في الموضوع. لكن كلنا تربطنا قوانين وتربطنا قال شو اسمه إجراءات وتراتيب وغيرها.
1: واضح. يعطيك الصحة سي الحبيب صليتي، عضو مجلس المحلي للتنمية بمعتمدية مجاز الباب، اللي نذكر في ركن الأول من لقائنا حبينا نرجع على الزيارة هذه اللي أداها وفد من معتمدية مجاز الباب، وكان لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب بحضور النائب عن ولاية باجة ومعتمديات مجاز الباب دستور قبلات معز الرياحي لنقل مشاغل وتطلعات أهالي معتمدية مجاز الباب. شكرا لك يا سيدي.
0: يعطيك الصحة مدام.
1: يا عايشك. هذه هي حدث وتعليق كما كنا نسمعه وبطبيعة لقاء، وهذا هو التواصل والتفاعل بين مختلف ممثلي الشعب التونسي سواء كانوا في المستوى المحلي وإلا المستوى المركزي، الكل يد واحدة لأجل تحسين جودة الحياة والتفاعل مع مطالب الشعب، تحقيق تطلعاته وتحقيق المصلحة العليا للوطن. فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم لقائنا عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف في ركن ناس ومشاغل، باش نحكيو على وضعية الطرقات بعمادة سيدي مدين من معتمدية مجاز الباب، واللي الحقيقة كانت مدعاة لانشغال عدد من المواطنين اللي عبروا على انه الوضعية هذه راهي غير لائقة، الوضعية هذه تتجدد معها مطالب للتهيئة والتعبيد. للحديث بأكثر تفاصيل على هالمشغل هذايا يحضر معنا عبر الهاتف النائب عن مجلس المحلي للتنمية أنور الحبيبي. مرحبا بك سي أنور.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف.
1: مرحبا يا سيدي. سي أنور اللي يقول سيدي مدين يقول بوابة الشمال الغربي وجه الولاية وجه معتمدية مجاز الباب، لكن للأسف وضعية الطرقات اليوم تثير برشا إشكاليات. نحكيه على الوضعية في الشتاء، الناس غارقة، البرك توصل حد العزلة، وإحنا كنا عينناها وقت اللي في فصل الشتاء وقت الأمطار، وهل طرقات هي بيدها في الصيف تكون مدعاة زادة كيف كيف لانبعاث الروائح الناموس. المطالب بتاع المواطنين هذه خلينا نسمعها في تصريح لأحد المواطنين، تسمعوا معنا أنت ثم نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على هالإشكالية هذه وضعية الطرقات بعمادة سيدي مدين من معتمدية مجاز الباب.
3: احنا تو في سيدي مدين منطقة مجاز الباب كأهالي معناها باش نطالبوا أبسط حاجة هي تعبيد الطرقات. ما حاجناش بتعبيد، احنا حاجتنا بتبليط على الأقل باش نجموا نتعدوا في الشتاء ولا في الصيف من الروايح وماك الغرومات وكل شيء. هذه معناها أمنية بتاع كل مواطن من منطقة سيدي مدين. أبسط حاجة حتى الطرف مطر كي ما عادش نجموا نتحركوا، جمل ما عادش نجموا نخرجوا، صغارنا المدرسة نتاعنا تبعد كيلومتر على سيدي مدين ما يقراوش، أوضاع كارثية. نطالبوا أبسط حاجة على الأقل تبليط للطرقات، ينظفون كياسات ويتلفتون بطرف عين رحمة هكايا، رانا ناس عنا صغيرات نحبوا نخزروا للقدام سيدي مدين اللي هي راهي كانت بوابة شمال الغربي. ان شاء الله انا امنيتي تو انا عمري 51 سنه، امنيتي الوحيده نخرج نمشي في الطريق يبدا معناها نظيف مستوي على الاقل، انا مش مهم على الاقل صغيرات نحشم انا كيجيني ضيف ولا نحشم انا كيجيني صاحبي الحومه تاعنا ما ادري ما ندخلوش للحومه الداخل، فما مشاكل كبيره وان شاء الله يخزرونا كما قلت بعير الرحم.
1: هذا هو صوت المواطن من سيدي مدين معتمدية مجاز الباب. كما كنت تسمع سي انور والإشكالية يظهر لي أنت من الناس اللي عايشينها، معناتها بما أنك ممثل على هالمنطقة هذية، تحول مجرد تعبيد وتبليط هالطرقات هذية إلى أمنية لأهالي ومتساكني سيدي مدين.
2: صحيح، سيدي مدين بوابة شمال غربي، سيدي مدين تأسست عام 1967، لكن اليوم مدينة حتى تغيير في منطقة سيدي مدين، لما ما فما حتى تغيير، عندنا حالة ثالثية منطقة سيدي مدين، سواء في الطريق رقم 29 اللي يربط بين سيدي مدين جاز البيت ولا سيدي مدين تونس، حالة حافلات باش تهرب، حافلات ما عادش حاب تدخل، كي وجد ما عادش نقاذيبي ما عادش حاب يجيب عليها من الحالة نتاع الطريق، كانت الأونج الداخل، أونج زادة كارثية، كيما تشيب كيما تشيب، بيئة حالة بيئية بالحق، حالة بيئية بيئية. نطالبوا من وصولك سواء جهويه ولا محليه تدخل العازل منطقه سيدي مدين. مشكور اذاعه الكاف اللي سمعتني اليوم هذه المره الثانيه نتكلم بس نوصل صوتي على منطقه سيدي مدين اللي هي بواب شمال غرب، ولليوم نعانوا ما فما حتى تدخل. هزينا دوسيات شكينا لسياده الرئيس، لليوم ما صبنا حتى تدخل، شكينا لمجلس النواب اخر مره مشينا زياره لمجلس النواب وقدمنا دوسيات، شكينا لسيد الوالي سيد المعتمد البلديه كذلك، البلدية احنا مستعفى بينا بعد 5 يوم تجي ترفع فضلات، اما تدخل معاك في حاجة اخرى مستحيل والله.
1: وفما حاجة أنور. اخرى
2: نعم اختي
1: سي انور، خليني نأكد على تدخلات بلدية المكان اللي هي بلدية مجاز الباب اللي تتدخل لفك العزلة، خاصة وقت اللي في فصل الشتاء كما قلنا تتحول المنطقة إلى برك من المياه، تؤدي إلى وضعية لحد العزلة في المنطقة هذه، البلدية تتدخل لفك العزلة كما قلنا. تأكد أنه حاليا ما عندهاش الإمكانيات باش يتم تبليط والا تعبيد وتهيئه هالطرقات هذه، لكنها منفتحه في حال توفر الاعتمادات هذه. كيف كيف سي انور، خليني ناكد اللي انت كعضو مجلس محلي تم تبرمجت هالمطالب هذه في المخطط التنموي.
2: صحيح احنا قدمناه في المخطط التنموي 26 و30 انا باش نقول لكن مازال الوقت، خاطر هو ديجا حتى الميزانيه نتاعو مازالك بلي مزيدني بعد معاكم اكثر من هكا اللي نعرفه انا. فما شركه اجنبيه ولا مؤسسه اجنبيه جات لمجاز الباب وقدمت مهيبه المعطى البلديه مجاز الباب ب 430 مليون تخدم بها ملعب حي ونهارين هذا ما تيف كيف منحه بلديه هذه الشركة الأجنبية قدمت 500 مليون جد على 500 مليون بس عم بها منطقة درا في منطقة مجاز الباب ما تلزم تدخل بها في ملاقة التوسع لازم تدخل بها في ملاقة التوسع.
1: خلينا نقولوا سي أنور أنه الخط والمجال مفتوح لبلدية مجاز الباب وللسلطة المحلية لمد بكل التوضيحات وحق الرد أكيد مكفول عبر موجاتنا باش يجيبوا على هالاستفسارات هذه اللي أنت طرحتها في مداخلتك اليوم معنا. خلينا نكونوا عمليين سي أنور، اليوم معناتها المنطقة هذه اللي في حاجة للتدخل وخاصة كما قلنا في الشتاء غارقين في الماء والطبع وفي الصيف الروائح والناموس.
2: يا رحم بوك الروائح والناموس معناها حالة كبيرة، معناها الحالات اللي قاعدة مستي قاعدة لبلاستها ما صار فيها حتى دخل بس تنحت الريحة كارثية منطقة سيدي مدن ثالثية كارثية بالحق.
1: معناتها وضعية الطرقات اليوم تتحول إلى إشكال بيئي.
2: إشكال بيئي وأنا آخر مرة عملت فراسنا للمنظومية الجوية للبيئة باش يجوا يعملوا معاينة لليوم أنا نستنى في اي تدخل من البيئة من البلدية من التجهيز بربي سامحني اختي الغالية باش نحكي
1: وي نسمع فيك
2: اختي الغالية انا باش نتدخل جدا في محاجوق اللي اليوم احنا في وقت وفي الحصاد ولتو التجهيز ما تدخلك بس تعمل مسح المسالك الفلاحية واللي احنا صابتنا شنيا صابة كبيرة والحوالية الصابة اللي يوصي عليها سيادة الرئيس ان نوصلوها في امان في الامان والسلامة لليوم التجهيز ما عم صار منها حتى تدخل في المسالك الذي فيه ولا المسح حتى الحشيش اللي على الفوسيات بس نبعدوا من الكوارث ونبعدوا من النار ونبعدوا من المسالك من المشاكل الكبيره
1: ان شاء الله المشاغل هذه الكل احنا نوصلوها. سي انور نشكرك على التفاعل معنا انت كنائب محلي في المجلس المحلي للتنميه بمعتمديه مجاز الباب عن منطقه سيدي مدين تحديدا. صوت الاهالي كالعادة عبر صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف هوا وصل، وكما قلنا التوضيحات اللي مفتوحة لكل السلطات في تفاعل مع فقرتنا وحق الرد مكفول. كان هذا تفاعل سي أنور الحبيبي مع مشاغل أهالي سيدي مدين المنطقة هذه اللي هو نائب محلي عليها. نمشي للركن الموالي ثم لنا عودة.
0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات نحط الرحال في معتمدية باجة الشمالية تحديدا منطقة قصر مزوار اللي ينجز فيها مشروع هام، مشروع ينجز ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من الجيل الأول. المشروع هذية اللي تبلغ الكلفة الجملية بتاعه 770 ألف دينار. مشروع هذية في جملة من المكونات اللي هي تتمثل أساسا في عدد من التدخلات أبرزها إنجاز شبكة لتصريف المياه المستعملة بطول 674 متر خطي، كيف كيف إحداث حوض لتجميع المياه المستعملة وتعبيد الطرقات بخرسانة إسفلتية على مساحة تقدر ب 2270 متر مربع، إنجاز خرسانة إسمنتية على مساحة 270 متر مربع. المشروع هذا كما قلنا هو مهم جدا في هالمنطقة هذه منطقة قصر مزوار تابعة لمعتمدية باجة الشمالية. الأشغال قاعدة تتقدم تقدم رويدا رويدا ان شاء الله بطبيعه النسق يكون حثيث لانه تدخلات هذه انطلقت منذ اشهر وان شاء الله تتم في الاجال المحدده. نمشي والفاصل الغنائي قصير ثم لنعود لاستقبال ضيف الاسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: في ضيف الأسبوع اليوم نستقبله صاحب مبادرة شخصية، نحكيه على متحف متنقل، نحكيه على متحف يوثق للحياة اليومية التقليدية، يوثق للحرف اليدوية التونسية القديمة. الرحلة بدأت من 2004 لليوم، عنا 7 مجموعات بين 15,000 و20,000 قطعة. نحكيه أكيد على متحف العادات والأدوات العتيقة بشواش لصاحبه عبد الستار الشواشي اللي حاضر معنا اليوم في ركن ضيف الأسبوع. مرحبا سي عبد الستار.
2: أهلا بكم وعلى سوا على إذاعة الكاف.
1: يعيشك سي عبد الستار. إذن المتحف هذية اللي هو متحف شواش للأدوات العتيقة، خلينا نقوله هو صحيح المتحف كأنت اخترت له مقر قار في شواش، لكن الملفت في الانتباه اللي انك تتنقل به تشارك به في مختلف المعارض والتظاهرات. واحنا اليوم اختيارنا ليك سي عبد الستار يتأتى في إطار الاحتفال بشهر التراث، وما خيرش منك انت كممثل لهالتراث، هذايا تراثنا المادي واللامادي اللي يحضر بقوة من خلال جملة من الأدوات اللي موجودة في المتحف، متحف شواش.
2: أهلا وسهلا بكم. عبد الستار شواشي، متقاعد من وزارة الفلاحة.
1: أيه.
2: عندي متحف ما فيه ما بين 15,000 و20,000 قطعة، يتركب من 7 مجموعات، يعني مجموعة نحاسية، مجموعة فروشات، مجموعة نجارة، مجموعة وثائق، مجموعة فلاحة، مجموعة نقدية، مجموعة أضواء. الأضواء مجموعتين، مجموعة متاع اللمبارات والفنارات والحاجات القديمة، ومجموعة متاع بريزات والحاجات القديمة اللي عندها 30 و40 سنة و50 سنة التالي.
1: خلينا نرجع بيك 2004 سي عبد الستار، كيفاش جات الفكرة هذه معناتها باش تبعث هالنوات ولا هالمتحف هذي للأدوات العتيقة وخاصة في شواش؟ نعرفوا أنت صحيح أصيل المنطقة هذه، لكنك تسكن في العاصمة.
2: نسكن في العاصمة. أنا كنت نخدم في الإدارة، ساعة واحد يخرج أنتريتي يقول ما لقيش باش نعبي الوقت. أيها. يعني جي قلق. أنا ما مشيت القاوة، مشيت للدارة وتعركت، عملت عركة على شنو. قلت أنا بعد الحركية والموفمون واللي قمت به في الإدارة. أيها. وأنا كنت لاهي بكل ما يتسمى مانتنونس بتاع الإدارة.
1: أيه.
2: يعني ندور من ولاية لولاية ومن قسم بس.
1: أيه. قلت لازمني نعمل حاجة حافلة في العمل، خلينا نقوله حبيت تكسر الروتين بتاعك، النظرة بتاع المتقاعد اللي هو شد كريسي في القهوة ولا شدد الدار.
2: ولا أنا حبيت نمشي العكس متاعهم هما. يعني مليان من اللي بديت مزلت نخدم، بديت نخمم اللي يلزمني نعمل متحف مدامني أنا ندور في كامل الجمهورية. كل مرة نلقى قطعة نشريها، كل مرة نلقى قطعة نشريها، حتى لين تكون توا المتحف هذا.
1: أي من 2004 بديت أنت في اقتناء والتجميع، خلينا نقوله شنية أول حاجة هكا لفتت انتباهك وخليتك تشريها سي عبد الستار؟
2: تعرف المتحف بالنسبة للمولاه كي ولاده.
1: كاني
2: كاني ولاد صغار
1: متبركة لها 20,000 قطعة بعد.
2: يعني كي نمشي المتحف نمشي نعمل معرض في بقعة من البقايع، بعد ذلك نجي نهبطو نتفكر شنو اللي هزيت وشنو اللي خليت، رغم اللي بلاش تقييد. يعني نتفكر قطعة قطعة،
1: كنجي نظمو
2: من بقعة لبقعة مثلا، عجل كل مرة باش نعبي الوقت، يعني ساعة نهبطو الكل في القاعة، بعد ذلك عاود نظمنو الجديد، فهمت؟ يعني نبدا نتفكر انا واللي يخدم معايا نقولوا ثم كل بقعة ما ثماش، كل حاجة ذيك ما ثماش، حتى اللي نلقاها.
1: اي القطاع هذه توا اللي موجوده، فما برشا قطاع عندها رمزيه سواء ليك سواء للتوانسه، معناتها خلينا نقولوا رمزيه عندنا احنا في عاداتنا في اجواءنا في ذكرياتنا سي عبد الستار.
2: والله بالنسبة لي أنا قلت لك ما نجمش نخير حاجة على حاجة. يعني نشوفهم حاجات كل ضروريين وكلهم كانوا يستعملوا وبلاش بيها ثم برشا ديار يلزم موجودة فيها.
1: القطاع هذه سي عبد الستار ترجعنا لأيام زمان، لأيام بكري، لك العيشة البسيطة اللي عاشوها جدادنا.
2: والله يصح عليهم. بالرسم يعني تجي تشوف يعني الإمكانيات اللي موجودة والحاجات اللي موجودة، مثلا أنا ناقل في الشواش، الشواش كاملة فيها راديون. أنا مشيت خدمت الجيش في جابس يعني 2004، يعني التلفزيون الوحيد اللي دخل في جابس في قصر سيد بولباب دخلوا الجيش. يعني جابس كامل فيها تلفزيون وقتها، للي توا ولات تقريب كل بيرو كل دارة كل واحد
1: ساعات كل دار فيها زوز
2: تلفزيون،
1: تلفزة في الكوجينة، تلفزة في بيت النوم،
2: تلفزة والأولاد كل واحد وتلفزيون تاعو كل واحد.
1: به انت هالحاجات هذه منين تشريها سي عبد الستار؟ كنت تدور الاسواق الكل بلايص الكل؟
2: ما كنت كان ندور كامل جمهوري يعني الواحد وعندي اصحابي في الاسواق. ثم ناس عاملين عليهم زي يعني نشكرهم. مثلا هو عنده حاجه ناقل الواحد يقول له عمك محمد ربي يرحمه عنده دشاني مو واحد عطاه فيه 100,000، جيت انا بحولي ب 800,000. يعني بالنسبه لي انا عرفني مانيش تاجر، يعملوا لي سوم اكثر من
1: مليون. استنسوا بيك، خلينا نقولوا استنسوا بيك هما
2: اللي استنسوا وذا اللي عنده حاجه باه يعمل لي تليفون، يعني برشا ناس
1: يقول لك كيجا.
2: هاو عندي كل هال.
1: سي عبد الستار، احنا منذ سنوات عديناك في اكثر من مره،
2: في الكاف،
1: في اذاعه الكيف وحتى في وسائل اعلام اخرى. ديما المطلب الوحيد بتاعك هو انه شكون يجي باش يشوف ويكتشف القيمه العلميه والقيمه التاريخيه لهالمقتنيات هذه لهالادوات اللي عندك.
2: انا الجمعه اللي فاتت هذه جاني صحفي فلسطيني قال لي انا درت العالم، يعني لاحظ، قال لي من المجموعات اللي عندك انت يعني تنجم تكون مفقودين في برشا بلدان عالم مش في تونس. قلت له انا بالنسبه لي انا ما حتى ما عطاها القيمه اللي يلزمه ويستاهلها. للي نخمم بعض المرات اللي مش نولي نسلم فيه.
1: وهذه الوجيعه اليوم اللي سي عبد الستار معناتها نلمسوها فيك، انه سنوات وانت تجري عليها المتحف هذايا ما طالب شيء، شاريه الكل بفلوسك. الكل بفلوسك، لكن كما تحكي انت باش تحب، وصلت الوقت انك باش تتخلى عليه لانه ما فماش دعم، وانت مطالب كان الدعم العلمي.
2: يعني انا نعرف العباد الكل يقول فماش دعم مادي، يعني الاكثريه تلوجش مش تعطيها الدوله. انا قلت نعطي للدوله مش هي تعطيني، يعني حاضر باش نعطيه بلاش، حاضر باش نعاون به. يعني المتحف اللي عندي انا نجم يجي 7 متاحف. يعني اذا تلقى من مجموعه تلقى فيها 1000 و1500 قطعه، يعني ما يجيش متحف، يعني 7 مجموعات ينجم يجوا 7 متاحف.
1: به سي عبد الستار، انت المتحف هذايا اليوم قبله للزوار، بخلاف اللي انت وين ما تمشي في كل معرض وانت درت الجمهوريه الكل بهالمتحف المتنقل هذايا اللي انت ما تهزوش الكل، اكيد تهز خلينا نقول نماذج منه ولا ديزيشونتيون صغار منه، وهكاك انت اللي ديما تصنع الفارق والناس كلها تجيك، وخلينا نقولوا معناتها المواطن والزائر هيك المعرض هذاك تشدوا انت تغطي بحضورك وتطغى بهالمتحف هذايا على كل العارضين الاخرين.
2: نعطيك حاجه، انا في شويش عامل مصوره ونشدك الرجال الكبار نتاع البلاد، حبيت نعمل في كل بيت متحف. الرجل كبير ندخله للمتحف نصوره، نخلي مصورة عندي أنا ونعطيه هو تصويرة. يعني عائلته الكل تولي عندها متحف في دارها. يعني يعني حتى التصوير نصرف عليه يعني.
1: أكيد هو الكل يستحق فلوس. أنت اليوم سي عبد الستار برشا زوار يجيو تلامذة باحثين. أعطينا فكرة على الرحلات هذه اللي قاعدة.
2: هي الجمعة جاية عندي رحلة زادة من سوسة. بالقدره عندي رحلات يعني كي نقول لك التلامذة كي نقول لك حتى السميم نتاع الحبس
1: السجون
2: السجون ها. يعني حتى ما السجون عملوا رحلة على
1: الجنة منظمة
2: معايا نظموا رحلة ولهنا في بازا عملت برشا معارض في دقة في بازا في
1: تستور في قبلات
2: أول معرض عملته 2005 في دار ثقافة الحداد في تونس
1: اليوم معناتها انت سي عبد الستار كما قلنا المتحف هذايا قديش صعيب باش تحافظ عليه نعرفوا الغبره نعرفوا معناتها فما قطاع تستحق تلميع اكيد تستحق منك مجهود زاده حتى المحافظه على هالقطاع هذايا
2: بيني وبينك يعني كاني واحد يصرف على عائله يعني المصروف اللي نصرفه على المتحف ما نحسوش وكي نجي نشري قطعة للدار ولا خضرة ولا
1: أتحسها.
2: واحد لا يعني نكشح ونكشح فيها وكذا مش قطعة للمتحف ما نكشحش فيها
1: ما تكشحش فيها اليوم معناتها شنو تطمح سي عبد الستار انت
2: والله انا
1: اليوم بحذنا ضيف في هالفقره هذية اللي حبيناك تكون حاضر فيها لانك قدمت لجهه باجة من خلال محافظتك على كل ما هو ادوات عتيقه تشكل جزء من ذكرياتنا احنا الشباب والاجيال هذية اللي كي تراها تنبهر ايه هذية كان في دار جدي بابور هذية كان في دار جدي الفنار هذية الفانوس هذية المنقاله هذية ترجع بينا البرشة ذكريات وبرشة حنين سي عبد الستار
2: بالنسبة كي يجي مرأة كبيرة ولا يجي رجل كبير لولاد صغار يمكن ما خلطوش عليه تبدأ تحكي لولدها ولا لبنتها تقول لها هذه كانت نعملوا لهاكا كنا نرحيوا بالرحاة هذه كنا نحط العولة في الخابية هذه كنا نشعلوا باللمبارة كنا نشعلوا بالزيت كنا نشعلوا بالواحد يعني بالنسبة لي أنا عامل عليه كيف يعني بالنسبة يعني ما نحسش الوقت اللي نضيعه فيه ولا مش نضيع فيه يعني معبي به الوقت مش نضيع الوقت
1: تشغل به الوقت شكرا ليك سي عبد الستار احنا حبيناها مصافحة جديدة معاك عبر موجات صوت الشمال الغربي في فقرة ضيف الأسبوع نوع من التكريم ليك لكل ما قدمته الجهة باجة وتبارك الله 82 سنة وما زلت شباب ما زلت محافظ على هالمتحف هذايا اللي هو كما قلنا مش مجرد متحف هو ذاكرة حية
2: هو أولا شكرا ليك وشكرا لإذاعة الكيف اللي عادتني برشا مرات يعني ولات
1: بنت الدار
2: ولات ولد الدار مع ولات الكيف
1: هم
2: الحق الكل فرحوا بي اللي عداوني الكل بارك الله فيهم وانت بارك الله فيك وان شاء الله ديما تايمة وديما متولقة
1: يعيشك الله يخليك شكرا لك سي عبد الستار الشواشي كان هذا ضيفنا اليوم في ركن ضيف الأسبوع عبد الستار الشواشي صاحب مبادرة شخصية في بعث نواة متحف متحف هذا يوثق الحياة التقليدية في المتحف هذا اللي يستغل جزء منه كمتحف متنقل يشارك به في المعارض والتظاهرات في ولاية باجة وخارج ولاية باجة 7 مجموعات أكثر من 15,000 قطعة الحقيقة ندعوكم الناس الكل باش تطلعوا أولا للشواش لأنها مزيانة وحلوة وزادة تزيدوا تشوفوا المتحف هذا احنا مع سي عبد الستار نوصلوا لآخر فقرة في لقائنا اليوم بلاغات وخدمات
0: بلاغات وخدمات
1: في أول بلاغ لنا نمشي لبلدية باجة وين يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية باجة في بلاغ استدراك أنه التاريخ الأقصى لتقديم العروض المتعلقة باستلزام فضاء الحديقة العمومية بباجة هو يوم الجمعة الموافق 29 ماي 2026 وتاريخ فرز العروض هو يوم الاثنين الموافق 1 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا بقاعة قصر بلدية باجة بساحة الاستدراك قلال. نمشي لمكتب تشغيل بمجاز الباب وين نلقاو عرض الشغل المستوى إجازة والخطة محاسبة ومالية، خطة واحدة بطبيعة ومكان العمل إسلوجية. المهتمين بهالعرض هذية إيداع سيرة ذاتية بمكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب. باش نواصل في مجاز الباب وزاد كيف كيف عرض شغل آخر اختصاص لغة ألمانية، المستوى الدراسي إجازة والعدد واحد، الخبرة محبذة، مكان العمل بمركز تكوين خاص بمعتمدية مجاز الباب. على الراغبين في الحصول على هالعرض هذية الاتصال بمكتب تشغيل بمجاز الباب للحصول على بطاقة تقديم ولمزيد الإرشادات. هكا نوصل معاكم لختام لقائنا اليوم في مرايا الجهات. كانت معاكم فاتنة تجاني مباشرة من أمام الميكروفون، عباس جوابلية وناجح الورتاني في تأمين الجانب التقني، ومنصف برينيس في تأمين النقل. جملة من الفقرات اللي قدمناها لكم اليوم إن شاء الله تكون نالت استحسانكم ورضاكم. تخليونا تفاعلاتكم على صفحتنا الوحيدة والرسمية على الفيسبوك راديو كيف. مني لكم أحلى وأجمل التحايا، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.

0: شكلك ماكش كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصين في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام الرابعة. موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالح بشأن سداد لموسم الحصاد، أكدت انطلاق عملية تهيئة محيط مزارع الحبوب ليشمل تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية، ذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز بهدف التوقي من الحرائق. انتظمت اليوم بمدرسة العليا الفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني الفلاحة الموافق ليوم 12 من مايو من كل سنة. نظم اليوم المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسلم يوما إعلاميا حول دور الغطاء النباتي والفلاحة الحافظة في تثمين المياه الخضراء في التربة، وذلك في بإحدى الشركات التعاونية الفلاحية بمنطقة البراهمي. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة ونساء مجمع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبارة، وذلك بداية اليوم لمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح أفاق جديدة استغلال المنتوجات الطبيعية. يعقد مجلس أباء الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامة صباح غد جلسة عامة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 2800 شهيد و 8730 مصابا. شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، ترافقت مع نصب حواجز عسكرية وإغلاق للطرقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مؤنستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك لليوم. كما عودناكم كل أسبوع نختار موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، باش نحكيو على الكوليسترول. الكوليسترول اللي هو في الحقيقة نوعين، الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. هناك نحكيو على الكوليسترول النافع اللي هو يوجد في الدم، وكل جسم في الحقيقة يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة. لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول ينجم يزيد يعني من خطر الإصابة بأمراض عديدة، منها أمراض القلب. وهنا نحكيه على الكوليسترول الضار، باش ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا المرض. هو يعتبر مرض الكوليسترول الضار بطبيعة، ارتفاع الكوليسترول. مع دكتور الأخضر غوازي حاضر معنا في الأستوديو باش يعطينا فكرة عامة شنية هو الكوليسترول، وما يعرف بالعامية برشا ناس يعني نحكي ونقوله شحم في الدم، شنية هو شحم في الدم، شنية الأسباب متاعه، شنية علاماته، مضاعفاته، العلاج والوقاية. دكتور غوازي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نحكيه على الكوليسترول، قلت اللي هو حاجة عادية يوجد في الدم، كل إنسان يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة. هذا الكوليسترول يظهر لي النافع. نحكيه اليوم على الكوليسترول الضار، ارتفاع الكوليسترول. انتي كطبيب باش تعطينا فكرة عن هذا المرض، تفضل دكتور.
1: حتى الكوليسترول الضار والنافع مازلت فيها
0: تضاربات
1: علمية، وإن كان تو الاتجاه ماشي أكثر في هذا أنه فما كوليسترول
0: نافع.
1: ثم بعض دراسات تقول بالعكس. على كل أنا كنت تحدثوا على الشحم في الدم، فنتحدثوا على زوز أشياء مهمين جدا، هم الكوليسترول والتريغليسيريد. الكوليسترول أو الشحوم الثلاثي. بما أنه الأمور باش ما تعقدش عند السادة المستمعين، باش نركزوا على الكوليسترول، أو في الأخر نقولوا كلمتين على التريغليسيريد هكاكا باش تبدأ عندهم الفكرة. ولك علاش اللي باش يمشي يعمل تحاليل على الواحد لازم يعملهم، يعمل على الكوليسترول وعلى التريغليسيريد الشحوم الثلاثية. به أنت قلت الكوليسترول هو حاجة لازمة للبدن، لأنه البدن يبني به
0: خلايا سليمة.
1: الأغشى متاع الخلايا كلها متكونة من جزء من الكوليسترول. الهرمونات متاعنا الجنسية من الكوليسترول، الفيتامين دي من الكوليسترول، الكورتيزول الكورتيكويد اللي هو الهرمون متاع ستريس ومتاع يعمل
0: إكيليبر
1: البدن من الكوليسترول. إذن فهو لازم. ولكن إشكالية عندما يكون مرتفع اتضح وانه عامل من العوامل باش يؤدي الى امراض قلبيه وعائيه او وعائيه بالذات اكسيدون فاسكولار. حتى يكون وضعين تو نشوف شنو العوامل معاه. ما وحده ولا ما عوامل اخرى معاه، فهمتني؟ باهي. الكوليسترول فيه ارتفاع كوليسترول، ثم هو من احيانا نقولوا ماهوش مرض، نقولوا عامل فاكتور. وقتاش يولي مرض؟ هو عند وقت اللي يولي مرض جيني جينيتيك. عند الأطفال والشباب، يعني يولدوا به عندهم خلل في الجينات يرثوه عن أبويهم، وتلقاه من اللي يولد عنده كوليسترول طالة والتريغليسيريد طالة، ونجم يعمل جلطة وهو عمره 20-30 سنة
0: وصغير.
1: يعني نقاش تعال هنا انه نتحثوا الأمراض طبعا نجيهم بعدين، هذي يسموه البير كوليستيروليمي فاميليال.
0: يعني هنا هو الجانب الوراثة فيه كبير،
1: هذي عند الصغار والشباب. وهو الحمد لله قليل.
0: لأنه في عامل وراثة، يعني شكون عنده في العيلة
1: لا من بعد طبعا نجيه، لا من بعد العامل وراثة اللي يدخل من بعد وقت الانسان نكبر وبالعمر شيء طبيعي الامور باش هذيك تولي معاش عم تولي ولي استعداد وراثي. الناس اللي عندهم بوهم وجدهم واخوالهم عندهم امراض في القلب والشرايين وقت يرد باله كيفاش الاستعداد. يسمى انسان يولد بمرض في حد ذاته.

0: المصابين بالسكري والسمنة عرضة أكثر من غيرهم؟
1: هنا أنت دخلتنا في موضوع وقتاش الكوليسترول يولي ضار، تدخل العوامل الأخرى. فهمتي الأمر؟ شوف حتى نكون واضحين، دعنا من الأمراض الجينية عند الأطفال والشباب، توجيههم بعد، هات نحكيو عن الناس اللي العادي
0: العادية
1: ونوصلوا فوق سن الأربعين سنة، من الأحسن أي شخص يلزم يمشي يعمل تحليل سهل
0: على الكوليسترول،
1: تحليل الكوليسترول والتريجليسي لزوج. واضح؟ باهي. وشوف النسب، إذا كان نسب طبيعية سبع، نسب عالي ونشوف الطبيب إيش يعمل، مش مباشرة يعطيه دواء، لا يشوف العوامل الأخرى ويعمل ما يسمى بحساب الخطر الإصابة بأمراض وعائية قلبية اللي ريسك كارديوفاسكولار، اللي يدخل العوامل الأخرى. عنده السمنة، عندهش عوامل وراثية، يدخل ولا لا يتحرك ولا ديما بارك، عنده السكري، إذن هذه كل ما تلمها العوامل هذه، كل ما يزيد عامل كل ما خطر الإصابة يعلى. ولو في حد ثم اللي خطر إصابة ضعيف بالكل، ثم المتوسط ثم العالي، وهنا تعمل التقسيم تاع المريض تحطه في أنا قسم هذاك، وقتها تفكر في الدواء والحمية.
0: الفئة العمرية حسب ما كنت تحكي أنت دكتور، بالنسبة للفئة العمرية الكوليسترول من الصغير للكبير، بأنك تحكي على الشباب.
1: قلنا احنا بالنسبة للصغار مرض وراثي وقليل توجد من بعد، خلينا تو نحكيو عن الناس العاديين أغلبيتهم فوق الأربعين سنة وخمسين سنة، اكتشفوا عندهم الكوليسترول وبتبيع مع الطب متاعهم، ولكن تو دائما الطبيب يكتشف المريض متاعه عندك شيء يزم يشوف العوامل الأخرى. لأن كان الجيم مجرد ارتفاع بسيط متاع الكوليسترول حتى العلاج ما يستحقش، تو شوف يقولوا اعمل شويه رجيم وشويه حركه ونقص في الميزان وانتهى الموضوع ونحي الدخان. فهمت فيه؟ وفما احلين عنده برشا فاكتور، يقولوا انت الضوء يشعل بالاحمر اما يشعل بالاصفر خطر، ولا يشعل بالاحمر، راك هنا كل ما تتلم العوامل اللي حكيناها السمنة
0: هذه الأسباب دكتورة،
1: هذه معناها يسمى
0: عوامل الخطر،
1: عوامل الخطر هي شو، هذا هو المشكلة،
0: هو الأسباب
1: احنا باش نمنع الشخص من حادث وعائي أكسيدون فاسكولا جلطة،
0: من جلطة اللي هي عوامل الخطر اللي هي السكري مثلا،
1: أيوة عنا السكري،
0: ارتفاع ضغط الدم،
1: ارتفاع ضغط الدم، السمنة،
0: السمنة،
1: السيدونتاريتي عدم الحركة، التدخين،
0: التدخين
1: هذا كلهم يدخلوا في الكحول، كحول زادت تدخل في الشعوم تاع الدم تطلع، اذا كان واحد ديما يستهلك برشا، هذه كلها عوام، كل ما تتلم كل ما الريسك يطلع
0: يولي اقوى،
1: خطرات اللي نوصل نقول له يا شباب خلي عاد كان عنده عمل وراثي، شكون عنده في العائله عمل جلطه في القلب، وهم يقولوا خلاص انت الضوء يشعل بالاحمر، انت عندك العمر والعوامل هذه اثنين وثلاثه عوامل الاربعه الله اعلم، فهمت؟ واذا كان ما عنده حتى عامل، عنده فقط ارتفاع فقط، هنا يولي ما الخطر ضعيف، يعني فقط مراقبه ونعطيه طريقة عيش لايف ستايل كما نقوله.
0: نحكيه على الأسباب العادية يعني نتاع الأشخاص العاديين، يعني العوامل اللي تزيد من خطر الإصابة بالكوليسترول.
1: بنا باش نقعد نحكي عليكم كما قلنا التريجليسيرايد خلوها بعد. كوليسترول ثلثين تقريبا، باش ما نعطيوش النسب مئوية، ثلثين تصنعها من الكبد والثلث يجي من بالأكل متاعنا.
0: يعني هنا نمط الحياة يعني
1: يعطيك
0: طريقة
1: اللي دونك لاحظي هنا اللي الكوليسترول ارتفاع خصوصا راهو مشكلة في الكبد وبعد يجي ما انت تاكله لأنه يعني عندنا مشكلة في الكبد يصنع بزايد ما يراقبش مليح النسبة متاعك يصنع بزايد كوليسترول إذا انت تضيف لها
0: ماكلة غير صحية
1: طلع
0: الماكلة غير صحية نظام غذائي مثلا
1: ونجيو هذاك الغذاء مثلاً أنا والغذاء اللي غني بالكوليسترول نجيب
0: لك اللي يبدا فيه
1: هو كل شو
0: فيه دهون اللي يبدا فيه دهون
1: كل ما هو جاي من مصدر حيواني راهو يطلع شوية كوليسترول
0: كيما الزبدة العظم
1: الزبدة العظم الحم إلى آخره إلى آخره إلى آخره فهمتني وكل ما هو مصدر نباتي بالعكس
0: بالعكس مفيد
1: يهبط
0: يهبط
1: مفيد ولكن يعني مش باش الناس نقول ما تاكلش لا لا اما نظام نظام هذا هو اللي حبينا نتوجهوا بعد في الحميه تو نفصلها شوي
0: على كل هذه هي العوامل يعني الاصابه
1: هنا معليش انا ذكرت قلت ثلثيم من الكبد ونبرج الناس يقول لك تو نقص الكوليسترول ما ناكلوش وذاك علاش ثم مرضى تعالجهم

0: لا لا ما تعطيهمش دواء. نفس ساعة الدواء خطورته أكثر من المرة. إذا كان هو الكبد نتاعو منظمة وتعالج المشكلة كلها من أنه يعمل فيه إكسي يجيب فيه برشا يقولوا نظم الحمية نتاعك الماكلة نتاعك الكبد نتاعو هي بنفسها هي تصنع بزايد هنا والكبد باش تصنع بزايد بالكوليسترول جا من برا زاد هنا ندخلوا في الدواء والحمية كيفاش الوظائف نتاعي. دونك دائما ثم مشكلة في الكبد كيفاش يصنع ومن بعد الكبد هو بنفسه باش يتحمل لانه ساعه ساعات تتركب فيه الشحوم ويولي الكبد الدهني وقصه طويله فهمتي.
1: هل من اعراف دكتور عبد عادي
0: ولا هذا اشكال ما عندوش اعراض الا حاجات بسيطه هاي ساعات واحد وما ماش اعراض حتى كي باش نذكرها مش معناها راه انسان عنده كوليسترول لا
1: ساعات حسب التقريب
0: بعد ما ناكل نحس روحي ثقيل وجيني انه لكن مش 100%
1: مش بالضروره
0: فقط والا عنده مشاكل في العروق قد بدات المشوك اما ولا عنده فيرتيج ولا عنده وجع في صدره ولا عنده دخلنا في الـ في الكومبليكاسيون
1: عوامل الخطر
0: في التعكر اما كوليسترول في حد ذاته ولا الا بعض اشخاص يظهر عليهم اذا كان الكوليسترول عنده سنوات وهو طالع يظهر عليهم في الجلد يعمل يسموه غزونتيلا اسمع ثم بحذاء العينين فوق العينين
1: فوق العينين
0: بعض بلايص صفر هكذا والا كيما الهلال في الدوره الكحله نتاع العينين واحد ينتبه لها سمها كزيرونتون هذا ثم دور هكا كيما الصفرة كي الهلال صغير ساعات تظهر ماهيش علامة خطورة راهي علامة انه عندك كوليسترول عنده سنوات وطلع وكاهو فقط باش ما اما بينما الناس اللي عندهم كوليسترول هذايا الوراثي اللي هو عالي برشا يولي يعمل حتى كعابر في لي توندون نتاعو في المفاصل في الواحد تولي قصة أخرى هذيك تولي كومبليكاسيون كبيرة.
1: دكتور بالنسبة للتشخيص هل كيفاش يتم التشخيص انت كطبيب يعني ثم طريقه
0: لا
1: واحده
0: لا التشخيص هو تحليلك هو
1: تحليلك
0: احنا تحليل اذا كان بالنسبه للاطفال هذه الطبيب الاطفال ولا طبيب يجي شاب ينتبه يسالوا على العائله نتاعو ولا الامور الوراثيه اذا شك يعملوا باش يكتشف اذا كان عنده هل بير كوليسترولمي فاميليال ولا لا اللي هي كونجينيتال اريديتال فهمتني غير هكاك كيما قلنا انسان فات 40 سنه خلاص دخلنا في الجزء الثاني من العمر فهمتني نمشيو نعملوا التحاليل نتاع وبعدها الطبيب باش يقيم الحاله على التحاليل يشوف له العوامل الاخرى نتاع الخطوره نتاع اصابه بامراض وعائيه قلبيه ووقتها يقرر حميه فقط ودواء والباش دواء ولا دواء وحميه الى اخره تو نجيهم بعد كيفاش
1: ثمش دراسه دكتور تقول انه النساء اكثر من الرجال ولا الرجال اكثر من النساء
0: النساء محميين بالهرمونات الجنسيه حتى لسن الياس
1: الياس
0: فقط بعدها يصبحوا كيفنا كيف وخاصه النساء يخسروا افونتاج اذا كان يتكيفوا للاسف
1: تولي عندهم
0: تولي الخطوة. واذا كان عنده عامل اخر عاد ولد سكري ودم وسمنه الى اخره ندخلوا فيه نفس القصة.
1: دكتور هل لأنه النسب مش ترتفع العوامل الأخرى في الكوليسترول
0: ما عنديش حساسية في تونس لكن في العالم ترتفع اللي علاش لأنه
1: نمط العيش
0: تبدل الغذاء قبل كانت الناس كتارجة بتوعي كانت المجاعات طوال ساعات تخمة
1: قلت الحركة
0: وقلت الحركة والستريس والأدوية ثم تشوفوا برشا أدوية زاد يطلعوا الكوليسترول
1: شنية مثلا الأدوية
0: ما يعني مثلا الكورتيكويدات اللي استعملوهم في أمراض التهابية مزمنة عن أدوية متاع الدم ثم مدرات البول سموهم لتيازيديك عن أدوية تاع قلب سموهم ليبيتابلوكون ينجموا يطلعوا إذن لاحظي كيفاش عنا
1: أدوية
0: وعنا أدوية ليريتينويد هذا ما يأخذوهم خاصة على حب الشباب ولا بعض حاجات دونك ديما هنا ثم بعض أدوية تطلع الكوليسترول تريغليسيريد لكن هذه عامل من العوامل خاطر اذا كان باش ياخذوا مده معينه مش كيش مده طويله باش تولي متابعه وتحاليل وقبل ما الطبيب يحطه تحت العلاج من الاحسن يعملوا التحاليل هذيك وعندنا ارتفاع مرض السكر اللي هو ديما يجيب معاه في اغلب الاحيان وعندنا خاصه نحكينا فيها اللي هو تولى مرض العصر ما يسموه متلازمة الأي سندروم ميتابوليك اللي حكينا فيه اللي هو ارتفاع ضغط الدم تغير في التريغليسيكوليسترول الأحزام معناها الكرش اللي كبرت فيها شحم الى اخره، السكري اللي بدا يبدا، هذه يسموها متلازمه الايض، ولا هذه ما سندر في كوريا موضه عند الطب في العالم،
1: مجموعه من العوامل
0: مجموعه مع بعضها من العوامل تؤدي الى شيء هذا.
1: السمنه وارتفاع ضغط الدم أيه. والسكري هذوما ثلاثه،
0: والسمنه البطنيه
1: سورتو. دكتور مازلنا باش نواصلوا معاك في الموضوع هذا، في الارتفاع الكوليسترول بطبيعة اللي يؤدي إلى حدوث العديد من الإشكاليات الصحية الأخرى، ما نعبر عنها بالمضاعفات عند ارتفاع الكوليسترول. نعملوا استراحة غنائية ثم لنا عودة.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم الناس الكل. التحقتوا بنا الآن في هذا التوقيت توا 4:07، مازلنا متواصلين معاكم حتى للخمسة. نحكيو على الكوليسترول مع دكتور غوازي. حكينا على الكوليسترول شنية هو، عرفنا شنية هو الكوليسترول، خاصة على الكوليسترول بالنسبة للناس العادية. الكوليسترول ديما خلينا نقولوا الذار، أعطانا شنية الأسباب متاعه والعلامات. يقول دكتور غوازي اللي تقريبا ما عندوش علامات الكوليسترول، موجود عند الشباب كيما عند الكبار. عرفنا علاش الدكتور، عطانا الأسباب بالضبط. نحكي توا على المضاعفات، لأنه حكينا نحن اليوم على الكوليسترول لأنه يعتبر يعني في مضاعفاته خطيرة جدا، تصيب يعني تسبب في أمراض القلب، وتنجم تسبب حتى في جلطات تكون قاتلة لا قدر الله. برشا مشاكل صحية يسببها ارتفاع الكوليسترول. ديما المشاكل متاع الكوليسترول تكون على الشرايين خاصة. دكتور انت كطبيب باش تحكينا على مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.
1: احنا كيما قلنا قبيلة اللي الكوليسترول وحده يدخل مع عوامل عديدة باش يتسبب في مضاعفات في الشرايين. فهمتني؟ كل ما تكون هذه العوامل المجتمعة كل ما يكون الخطر عالي. فوالا، وذاك علاش احنا وقت يجي المريض باش يعمل تحاليل، اذا لقينا الكوليسترول نتاعو اكثر من 2 غرامات في اللتر، نولوا نعملوا ما يسمى اللي قلتي انت كوليسترول الضار وكوليسترول النافع. باش نفرقوا بيناتهم. اذا كان لقينا الكوليسترول الضار هو العالي، فنقولوا انت عندك خطر، نبحث على العوامل الاخرى. واذا كان لقينا الكوليسترول النافع هو العالي، فنطمن. وان كان بعض البحوث تقول حتى الكوليسترول يسمى نافع اذا كان هو مرتفع برشا حتى يولي عامل خطوره. يعني فما تضارب هنا. فهمتني؟ بعض وان اخيرا يعني جانا استاذ من تونس وعمل لنا محاضره في الموضوع هذا، جاب معنا اخر التوصيات تاع الجمعيه الامريكيه والاوروبيه. مركزين فما كوليسترول هذوك زين، مازالوا ماشيين في الموضوع هذاك. فهمتني؟ باش ما نقعدوش، ولكن تقرا بعض البحوث وحتى على بعض المواقع تلقى اللي فما بعض التضارب في الموضوع هذاك. لكن المهم
0: موجود،
1: لازم تحل تعمل تحليل على الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع لزوج. فهمتني؟
0: المضاعفات،
1: المضاعفات كما قلنا هي لا كما قلنا
0: ألم
1: هي سبب. اذا كان عمل مشكله في العروق بتاع القلب،
0: نحكوا على الذبحه الصدريه،
1: شوالي ذبحه صدريه، ومن بعد تولي جلطه،
0: ومن بعد تولي نوبه قلبيه.
1: نجم يكون عمل
0: نوبه قلبيه، وتنجم تكون سكته دماغيه،
1: نجم يكون في ساقي.
0: كيفاش دكتور تنجم تكون سكته دماغيه من
1: جراء؟ هي سكته دماغيه هي. هو شنو هي؟ هي كلها ما يسموها تصلب الشرايين، لاتيروسكليروس. يعني شيء تتصلب ويعمل بلاك بشوي، بتكبر تكبر تسكر العرق. هذا هو.
0: يعني المضاعفات مش كان على القلب، حتى على
1: الجينات. لا لا لا، وين ثم شرايين. ولا الاكثر 3 اعضاء اللي يضروا اكثر هما القلب والدماغ والساقين، خاصه اذا كان معهم تدخين، خاصه كان معهم سكر. وهكذا كل
0: سمنة.
1: ما تزيدات يصبح. وهذاك علاش يعني قبل ما نعالجه مريض كما قلنا نعملوا له ما يسمى السكور دو ريسك داكسيدون فاسكولار سيريبرال، حساب يتعمل ثم دي قرية عنا نعملوها، فيها العمر وفيها ضغط الدم وفيها نسبة الكوليسترول وفيها يدخل ما يدخلش وفيها السكس معناها أنثى أو ذكر إلى آخره، كلها تلقيك وتعطيك وتحطهم وتعطيك وتقول لك هذا ضوء أخضر، ضوء أسود، ضوء أحمر. وهكذا تبدا تعالج. هنا إذا كان السيد ما عندوش عوامل خطورة كبيرة، أحيانا حتى الدواء ما تلتأجلوش.
0: كيفاش؟
1: نعمل حمية، نقص من الميزان، نتحرك شوية، نحي شوية الدخان، يعني هو كان مازال عمره ماهوش كبير برش. لكن إذا كان الخطورة على كل مخطورة يكون لازم ندخلوا الدواء لابد منه. الأدوية هذه تولت إفيكاس بالكدا، معناها تطيح الكوليسترول بأي طريقة، لكن عندها آثار جانبية.
0: وشي الاثار
1: الجانبيه؟ اه عندها اثر. وين كان في البدايه صار ضغط كبير من المخابر. فهمتني؟ تو بدات المتركه، بل حتى اكثر من هكا، يعني مخابر امريكانيه هي اللي اكتشفت الاستاتين يسموه ضغط كثير، حتى انها مولت بعض البحوث العلميه اللي صارت فيها تدليس في الارقام. لا لشيء باش الطب يهجموا الاستاتين، ولات بارتو ربحت المليارات. لا تو بدات تركحهم، بدات الامور الجمعيات العلميه تاخذ الامور بيدها وت تركز هك وتعمل تراجع هك البحوث العلمية إلى آخره وتخرج الكونسوسيوس وتقول أنه إذا كان شخص ما عندهش عوامل خطورة أحيانا حتى دائما تلجعلوش عنده عامل خطورة بدأ في الضوء لص البردقاني والآذكة لابد من العلاج هم يسمونهم ليستاتين. ليستاتين لما يدخل الكبد ويعطلوا الكبدة باش تصنع الكوليسترول هذا هو الهضم فهمت المشكلة متى يكون يتعب الكبدة لأن الكبد باش تولي تخدم أكثر ويعملوا وجع في المفصل في العضلات
0: الأدوية هذه
1: أي الأدوية هذه يسمونهم ميالجي وأحيانا كان الجرعة عالية برشة تجم تعمل حتى خطورة بالنسبة للعضلات وإذا كان الطبيب يراقب الميزة متاعه من الأول ويشوف وناهي العوامل قداش الجرعة مش لازم يطلع جرعة برشة إذا كان فهمتني باش الميزة ما يحسش شكل
0: ما يتأثرش
1: هو تمشي وتلقى برشة مرضى المفروض نحكو شي دوان وفهمتني لو نعرف كيش نأخذوهم ونعرف كيش نقول نحي العوامل اللي هي العوامل اللي هو مازال صغير ونحي العوامل بتاع الخطورة أحيانا حد دائما مش هيقولوش إلا إذا كان نسبة عالية وقتها مضطرين وعنده عوامل خطورة وقتها لابد من الدواء لابد من الدواء وهذه بالبحوث العلمية الدواء نقص مليح من الإصابات بتاع الشرايين والقلب
0: دكتور نعرفوا أنه الوقاية خير من العلاج بطبيعة نغيره من نمط الحياة يعني المفيدة كما كنت تحكي أنت دكتور لصحة القلب ونمط الحياة يعني التغيرات هذه تكون اللي تخفض المستوى الكوليسترول يعني ما تخليش يرتفع من البداية شنية أنت كطبيب النصائح اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين باش ما تخليش نسبة الكوليسترول ترتفع وتولي ضار على القلب وعلى الدماغ
1: هو الوقاية في كل أمراض سما ما يسمى الوقاية أولية فهو ما يسمى الوقاية ثانوية احنا ما انه هنا عنا شو اللي عنا احنا عنا الخطر متاعنا السيد هذا ما يوصلش يعمل حادث وعائي أكسيدون فاسكولار صح ولا
0: أي.
1: إذا كان قبل الحادث ثم وقاية أولية
0: أولية
1: ثم طبعا يحكيوا حتى لما وقاية قبل الأولية طبعا نجيبها ولكن فيها شوية مبالغة إذا أولي شو معناه معناه يا فلان أنت حتى ومدد صغير تبع نظام حياة صحي يعني الحركة ناحية الدخان حافظ على ميزان معين وأكل صح. شنو هما الحاجات اللي ينقصوا يعدلوا الكوليسترول والتريجليسيد هما توا ديما نسمعوا فيها ولا موضة أوميغا وما نعرف شو عنا هي حوامض دهنية أسيد قرع ثم الأوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9 باي أفضلهم هو الأوميغا 3 اللي هو موجود في كل ما هو منتج بحري
0: حوت
1: أنواع الحوت والحوت الأزرق الرخيص أغنى من
0: أغلى من
1: الأوميغا آخر من الأخر باش نكون واضحين إذن هذا الأول اثنين كل ما هو مصدر نباتي الزيوت النباتية وتضح كون بعض الزيوت النباتية أفضل بكثير في الأوميغا 3 أنا مثلا زيت الزيتون زيت الزيتون غني بالأوميغا 6 ونف مهمش خوين برشا في الواحد ولكن مهم
0: الخضرة
1: الخضرة بالطبيعة هذاك ما نحكيوش فهمت هذاك ولكن نحكيو على ما هو دهنيات
0: الحبوب الكاملة
1: وكل ما هو دهنيات من منشأ حيواني نقصوا منه فهمتني والحبوب الكاملة علاش لي فيبر يسموهم لي فيبر كل حاجة فيها فيبر والفيبر في المسار أن تنتفخ وتشرب الكوليسترول تخليش يقع امتصاصه بشكل كبير فيتعاون برشا زاد ريشون فيه ثم أشياء أخرى نضيفوها اللي هي كيما نقولوا احنا العلاج الأعشاب وتساعد راهي واتضح هي غنية بالفينال عندنا مثلا الكركم
0: الكركم كيفاش يستعمل كيفاش الكركم يستعمل
1: باه يتحط في الماكله
0: في الماكله كيتشيب يعني ما يفقدش
1: لا ما يفقدش وعندنا الرومارام انا هلا الكلي وعندنا جنسين مهم زاد فيها برشا وعندنا برشا انا شو اسمه التاي الاخضر غني بالفينول ممتاز
0: صحيح
1: سان انتي اوكسيدون وباهي ياسر للواحد اذا هذه وخاصه الحركه
0: والناس اللي تدخن تنقص من
1: التدخين
0: واللي عندهم السمنه
1: تحرك
0: ونقص
1: خاصه اللي يبدا بدات عنده سمنه في البطن
0: يرد
1: راه باش يدخل في متلازمه الايض وندخلوا في مشاكل كبيره لازم يحافظ على ميزانه فهمتني وينقص نقولوا احنا بين قوسين يحافظ معناها غذاء صحي افضل من
0: والسبور وشرب الماء
1: السبور ما نشوي يتحرك يمشي ما نفسه بين
0: السبور
1: خاصة هنا ربك هنا ما يسموه السبور ايروبيك دونديرانس شو معناه اللي في الهواء الطلق واللي ممتد شو معنى
0: متواصل ما تحبسش تمشي تمشي مثلا سيكليز. نص ساعه في جرت بعض
1: وناتاسيون هذو من اربع يعني ما عندكش تعمل ناتاسيون ولا تعمل كليز
0: مارش
1: امشي مارش رابيد اونديرونس هذاك مهم جدا للميزان وللكوليسترول والتريغليسيريد ماهوش في القاعه باش تعمل مسكيلاسيون مسكره وعرقنا مش هذاك
0: بي دكتور انت حكيت لنا تعطيتنا لمحه على زيتونه اللي هو مش قوي بالنسبه للكوليسترول ما يخفضوش كما تخفضوا الزيوت النباتيه ما هو متداول يقول لك الزيت زيتونه على الصباح راهو ينقص
1: هاني قلت لك تو البحوث لقى زيتونه غني العاده نحكي على البحوث غني بالاوميغا 6 و 9 خاصه لكن اتضح كان الاوميغا 3 هو الافضل بكثير اللي هو منتج بحري وخاصة الحوت الأزرق
0: الحوت الأزرق
1: غني جدا الحوت الأزرق رخيص معناها زوالي ياخذوا مهم جدا
0: مهم للصحة سورتو الكوليسترول
1: وكلها كلها تعمل على الماك إذا نقارنوا فالأوميغا 3 الأفضل الأوميغا 3 يتبيع في حرب بشرة
0: ثم كومبليمنت
1: وفي سنة لكن المشكلة في بعض الأثار الجانبية
0: فيه
1: يزم مراقبة القلب ساعات يعمل ثيرابت في النظم القلبية إذا كان شخص تحمله به فهمتني هذه النقطة الأساسية نجم يأخذوه ككمبليمو أليمونتير
0: دكتور سؤال بالنسبة للناس اللي عندها الكوليسترول القهوة مضرة ولا لا
1: لا بكميات معناها معقولة بالعكس مفيدة مش حتى مضرة
0: كميات مفيد. معقولة
1: لكن تزيد تولي قصة أخرى الكافيين بالعكس ما عندوش دخل أنا قلت حتى من التاي التاي مفيد شوية كافيين أمسو التاي الأخضر لأنه يعني عريش بالليزونتي أكسيدان ويزبكش فيه برشا سكر فهمتني فيه الفينول فهمتي يساعد برشا على التخفيض يعاون مش كما الدواء مش كما الليستاتين اللي هما مهمين ناس يعاون على تخفيض نسبة الكوليسترول والتريغليسيد فهمتني
0: دكتور قبل ما نختموا
1: مرة أخرى نعاود مرة أخرى خاصة العامل الوراثي راه مهم جدا اللي عنده في العائلة شكون عنده كوليسترول ولا عمل لقدر جلطة ولا حاجة ديما يرد باله
0: أكثر من غيره
1: وكما قلنا تو باش حكينا على ليبي كوليستيروليمي فاميليا اللي قلنا اللي يمرض به الأطفال لأن ورثوا جين مريض كان جين معناها جين مريض ورثوا عن وعدين فملي يلتقى كوليسترول تجيز
0: طالع
1: جدا فبسهولة يعمل لك في عمر 20-35 يعمل لك جلطة إذا ما يقعش علاجه من البداية لأنه يترسب على الكوليسترول هذا ما يفيقوا بهم الطب من البداية الحمد لله موش موجود برشا المرض هذا ولكنه موجود
0: عندكش إضافة دكتور قبل ما نختموا الحصة
1: لا شوفوا الإضافة خاصة عادة نحن وهذه الزملاء الطب وحكينا فيها حتى في المحاضرة الأخرانية هو وقتاش نستعمل الأدوية وهل لازم في ساعة نمشي للأدوية لا كما قلنا معناها المريض يكون النسبة متاع الكوليسترول عالية برشا والكوليسترول وساعات يتعالجوا زوز راه
0: ما بعضهم
1: اي دواء هذا والدواء هذا صورت باش ياخذ زوز دويات ثقال على المريض يعني الكبدة باش تتعب والاثار الجانبية فيولي اذا كان المريض مازال ما عندوش عوامل خطورة ومازال نسبيا صغير وعنده شوية هذا مش لازم دواء ما
0: تربو حتى شيء
1: ما
0: تربو حتى شيء
1: بالعكس كي يعمل وتضغط عليه ويعمل غذاء الا اذا كان ثم عامل وراثي قوي انا توليت خاف تبي يقول لك اخويا انا باش نخليك هكا غدو يعمل لي جلطه ورثها على جد وابوه هنا يولي ساعات يعطي يضطر شويه يقول اخويا نخفضوها هو انت ما حبيتش تبطل الدخان وما حبيتش وقاعد كلهم بارك والى اخره فيولي انت هنا الطبيب يعرف المريض بالدقه والعوامل اللي عنده باش وكما قلنا الغذاء لازم نغيره شويه من به ثم حاجه في الغذاء في وقت ما في امريكا خاصه خرجوا ما يسميوه لي زاسيد غرا ترانس فهمتني او يسموهم ليزويل هيدروجيني الزيوت المهدرجه فهمتني مصنعه وكانت تعطي طعم جميل جدا للماكلة خاصة للفريت وللواحد فهمتي وقع استعملها سنوات طويلة وبعدين اكتشفوا كونها خطيرة جدا للصحة يعني
0: عندها مضاعفات
1: طلع كوليسترول وحتى مسرطن وتو منعت
0: جملة
1: حتى تاخذ باكم تاع زبدة مصنعة باش ما نقولش الاسم شنو هو يلزم تتقى عليها ما فيهاش ليزويل هيدروجيني يكتبوها منعت في أوروبا وحتى في تونس وفي كل شيء فهمتني خطورة كبيرة إذا نتبعد على ما هو كل ما هو حاجات مصنعة زبدة مصنعة فهمتني لأنها تعمل خطورة زيوت مصنعة ترانس أو هيدروجيني خطيرة جدا للصحة وهذا ببحوث علمية موثقة
0: دقيقة. هذا هو
1: دكتور. بالنسبة للأدوية المريض يا من قلنا بعد أدوية يأخذ في كورتيكويد برشا مدة طويلة، ويأخذ في أدوية متاع الدم تزديك بيتابلوكان، ويأخذ أدوية فهمتني تايتو. هنا ديما الطبيب نتاعو مجبور باش يعمل له تحليل متاع شحوم في الدم قبل ما يعطيه الدواء. إذا كان عنده شحوم دم عالي يولي يعمل حساباته كيفاش يعدل الدوزة ولا نترف. إذا كان مش عالي يقولوا به نراقبه خذ دواك وراقبه بعد عام عامين وشوفوا أندرا تغير الكوليسترول والتريغليس بتاعك فهمتني والتريغليسيريد. التريغليسيريد يستجيب ياسر للحمية أكثر من الكوليسترول لأنه مربوط ياسر بالماكلة نتاعنا
0: بالماكلة،
1: وإذا كانش حتى التحليل نتاعو من الأفضل يصير بعد الماكلة عكس الكوليسترول تحليل يصير على الخواء.
0: أي
1: جيت بعد الماكلة شوف أندرا طلعت التريغليسيريد ولا، وهذيك الخطورة نتاعو فهمتني. وهذاك علاش التحليل نتاعو يكون بعد على الخواء وبعد الماكلة أفضل يكون كيما سكر كيما سكر.
0: هذا هو دكتور موضوعنا اليوم الكوليسترول. شكرا لك دكتور غوازي على حضورك معنا وعلى النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام. أخيراً
1: بالله فقط دكتور قلنا الطو نتاع الكوليسترول زوز جرامات في اللتر، إذا فات راهو عندك شوي بالتريغليس جرام ونص فهمتني بشام، راهو إذا كان حتى لقيته عالي شوي راهو ماكش مريض راك، راهو فقط يطلب منك تعديلات
0: حمية غذائية.
1: أما إذا كان عالي يلزمك دويات وطبيبك يطبق.
0: شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع توتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميليديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتج الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية. تنظم المدرسة العليا للفلاحة بالكافة اليوم ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات تنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. تشهد مدينة سليانة خلال الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، مما أثار تذمر متساكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف. هذا وقد أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنين قبل حلول شهر جمال القادم لتعزيز الموازنة المائية وللحد من الاضطرابات. أطلق مجمع كنوزة جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة، نساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبارة، وذلك بداية من اليوم ولمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح آفاق جديدة في استغلال المنتوجات الطبيعية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاعتداءات الصهيونية من خلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام. نترككم الآن مع المنوعة المسائية من تأمين ليلى سميدة. مساء الخير.
4: مساء النور فاتا، مساء الخيرات لكل السادة المستمعين. 3 دقائق بعد الخامسة مساء.
0: نبض المساء.

0: نبض المساء, المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام, نبض المساء أمسية الاثنين اليوم 11 مايو 2026. ننطلقوا على بركة الله كما عودناكم من 5 متاع العشية حتى 7 متاع العشية في تغطية لأهم المتابعات, باش نحاولوا أنه نغطيوا أهم المتابعات الثقافية اللي عودتكم بها الحقيقة أمسية كل اثنين في هذا التوقيت. لكن اسمحوا لي قبل ما ندخلوا, قبل ما نغوصوا في منوعاتنا المسائية, اسمحوا لي بطريقتي, ربما لأنه كنت متأخرة شوية على زوم عليه, بطريقتي في كومون روندغ ان هوماج لصديقنا لزميلنا وخونا عصام السمعلي. عصام السمعلي اللي غادرنا الأسبوع اللي فات نهار الأربعاء مساء 5:30 متاع العشية, وين الوقت ذيك سألت عليه بالذات, سألت على عصام على أساس أنه باش نطمن على صحته, لكن جاني رد قاسي جدا وجاتني إجابة ما كنتش الحقيقة متهربة منها. الخبر هذيك كنت متهربة من الفيسبوك, متهربة من الريزو سوسيو, ما نحبش أنه نحل الريزو سوسيو ونسمع هالخبر هذيا, نسمع هالفاجعة هذيا. لكن إرادة الله كانت أكبر وكانت أسرع, لا اعتراض على حكم الله. نزاع العصام, إيش بش نقول في عصام؟ عصام اللي هنا يعني فترة عمر كامل عصام مع بعضنا, ربما موت زميلتنا وأختنا الصغيرة مروة جدعوني أثر فينا, صحيح أثر فينا باعتباره أنه شاب صغيرة في مقتبل العمر, في مقتبل أوج العطاء متاعها, خليت ولدها صغير. لكن مروة كي غير بديت معنا تعتبر, مروة قبلها ربما مرة مرتين في, في, في شهر في, في, في الكلوار, ومع ذلك كنت نكون لها وما زلت باش نكون لها كل الاحترام وربي يرحمها. لكن عصام, عصام السمع لي اللي كبرنا مع بعضنا, ربما في نفس المدرسة مع بعضنا, هو أصغر منا شوية بسنة ولا سنتين, لكن عصام راي هشرة, عصام سمع لي اللي نعرفه ديما, حتى واحد يبدأ متقلق عصام وقت تدخل عصام في استوديو زيد الغش يتنحى القلق اللي عندك, حتى إذا كان مريض ليه ترتاح تصحو, يعطيك الانرجي اللي تعودنا بها مع عصام, باش تبقى روح عصام. أنا ما نحبش الحقيقة نعطي ربما يعني ديزوند متاع حزن, لكن عصام ما كانش يحب الحزن, عصام كان يحب الحياة, عصام يحب الفرحة, عصام البشوش. أنا باش نحافظ على القيم اللي تعودنا بها مع عصام واللي عشناها مع بعضنا عشرة كاملة أكثر من 30 سنة مع بعضنا مع عصام, ولا نهار ولا نهار دخلت مهما تكون ربما الحالة النفسية متاع عصام, لكن يلزم ديما يعرض لي بالبسمة, يعرض لي بالابتسامة بتفدليكا متاعه, وإذا كان يجعها تشوف إذا كان نحط وردة ألوغ لا, عصام شيخته وتفرهيته في وردة الجزائرية, يعشق وردة الجزائرية. عصام باش تبقى ذكرك خالدة, مانيش باش ننسوك, ربي يرحمك, ربي صبرنا عليها عصام, ولذا باش تفتقدك, استوديو باش يفتقدك, زملائك افتقدوك ديجا, ربي صبرك وربي صبر عائلتك وربي صبر ولدك. اليوم عصام حاضر معنا, انا كي دخلت للاستوديو قلت لهم عصام راهو انا نعتبره ما حاضر ديما معنا بك الروح الخفيفه نتاعو, بك التفدليكا, بك التهريج بالماكلة. عصام كي نخدمه في الماتينال مع بعضنا ما نجيش وهكيكا, يلزم نجيب معايا حاجة باش يأكلها, خاصة حاجة حلوة, يلزم كيك, يلزم جاتو باش عصام يتناوش. ربي يرحمك عصام, باش تبقى ذكراك كيف ما كتبت عليك خالدة في قلوبنا, إن شاء الله ربي يرحمك وربي يرحم جميع المسلمين وربي صبرنا ويصبر عائلتك. وردة اليوم اهدى لروح عصام اللي يعشق ويحب ورده.

0: أحبابنا يا عيني، ما هم معانا. هذه أهداء لروح صديقنا عصام السمعلي اللي غدرنا جمعة اللي فاتت. ربي يرحمك يا عصام، عصام اللي كان مغروم برجة بوردة. نغم هذه حبيته كما قلت أوماج لعصام السمعلي اللي روحه اللي ما زالت ترفرف معنا في استوديوهات إذاعة الكيف. نرجع لدنيانا، نرجع للعروض اللي إن شاء الله باش تعيش على وقهم مدينة الكيف، ولاحظتوا سكة جاز وما زالت متواصلة العروض هذه. نهار 17 ماي عندكم عرض ممتاز جدا باش تنظموا جمعية صنعة جدود لأحياء الموروث الكيفي، باش يكون فما بالقصبة فما العروض لللباس التقليدي للأكلة الموروثة متاعنا والتراث الموروث الشعبي، الأكلة التقليدية باش تكون حاضرة في حلة جديدة. فما عرض زيدة لمنتجات كيفية محلية متنوعة من المنتج إلى المستهلك، وفما زيدة ندوة تقديم الكتاب سيلو كيف ميتي كونتي هذه للسيدة نجاة الغرياني. أنا تحضر معايا وترجع تحضر معايا صديقتنا نادية بوعظمة رئيسة جمعية صنعة جدود باش تحكي لنا على هالتظاهرة هذية. حبينا ناخذوها على بكري شوية، والحقيقة من توا فما برمجة طويلة عريضة. من توا سيدة المسامين اللي عندكم فكرة واللي تسمعوا فينا ومازلتوا ما برمجتوش، أوكا من توا تنجموا تبرمجوا باش تكونوا حاضرين في وسطنا نهار 17 ماي في هذه التظاهرة. سيدة نادية مساء النور.
1: عفوا تحويلك ليلى.
0: الحمد لله، يعطيك الصحة أنت وشكرا لك على المجهودات اللي تقوم بها في صلب الجمعية جمعية صنعة الجدود لأحياء الموروث الكيفي. نرجع مرة أخرى جمعتي اللي فاتوا خذينا أن إيفينمون، لكن نرجع على احتفالاتنا بعيد مايو محضرين ليه تبارك الله برنامج طويل وعريض. نادية
1: ان شاء الله، وهذيك الكل نحسوا في روحنا نقصي.
0: لا لا بس
1: ان شاء الله نحب الكونتينيو يكون باهي باش حتى الزائر اللي يجينا يعرف معناها كيف قديش غنيه بالباتريمون نتاعنا بالموروث الموجود في الكيف والصنعه التقليديه والحاجات اللي بالحق اللي توشونس معناها في الكيف اللي موجوده. واحنا ياسر اثرياء بحاجات اللي احنا كانت مغطيه شويه حبيناها تظهر وحبيناها تعطي البلوغ نتاعها.
0: مسحتوا عليها شويه الغبار. نادية فما حاجات اللي بالحق يعني صحيح داخلين في الموروث نتاعنا الشعبي، لكن ما كانتش مدوله خاصه في ما كانش يقام ليها مهرجان بصفه خاصه.
1: صحيح ما كانش وحتى النظرة اللي متوازنة ما هيش نظرة بريئة، نظرة استطلاعية باش تعرفي بالحق الحاجة. ماشي بينهم اللي مهرجان ميو سكو برزقين وكاو راو برزقين راو حاجة من الحاجات اللي متوازنة في معناها في الكيف، معناها راو الكيف غني برشا بالموروث بالمادي ولا مادي زيزة راو أي حاجة تمسها تحرك فيك برشا حاجات راو
0: وأي حاجة في الكيف فيها مخزون تراثي كبير كيف ما ذكرت انت يا سيدة نادية. يعني مش فقط ربما تسمع لينا ديرنييرمون البرزقين كي يدير كيف يقول البرزقين هيا نمشوا نقلوا البرزقين، وقت انت كي تجي راك باش تكتشف برشا حاجات وهذه بشهادات حية لمختلف الزوار اللي زاروا الكيف، زاروا على اساس انه باش يجوا باش يقلوا البرزقين ويروحوا ليكن.

0: اللي اكتشفوا معالم أثرية، اكتشفوا صناعة تقليدية، اكتشفوا مناطق سياحية حلوة برشا. أباغ البرزجين، برزجين ربما يكون في المرتبة الأخيرة.
1: صحيح هذا هو هو البرزجين حاجة من الحاجات راهو. احنا باش نوريو برشا حاجات موروثة في الكيف وحاجات توشونت بالحق، راهي حاجة ملموسة، حاجة عشناها احنا توا كي نبدو نحكو عليها بالحق، راهي تحس العين تدمع، تحس روحك رجعت 30 و40 سنة
0: تاني، وذكريات الطفولة زادة ترجع بينا راهو.
1: وهذه نحسوها خاطرنا عشناها راهو الشيء هذا، وعنده بالور كبير مع ما تنساش الوالدين وما تنساش دونك كذا الكل حاجه ملموسه،
0: فما حنين، فما حاجه، فما نوستالجي. احنا ديما عندنا كل نوستالجي للزمن الجميل، فيما بالك حاجه عملوها الوالدين، حاجه عم طيبوها الجدود، حاجه كبرنا عليها، كل تركينه وكل زاويه في الدار تذكرك بالوالدين، تذكرك بالجدود، تذكرك حتى الريحه، حتى الريحه نتاع الطيب، ريحه تاع القهوه، ريحه القهوه بالعطر تتذكرك العطر شيء كيفاش تقطرت، ريحة الياسمين
1: والمنتة، كانت القهوة العرض يحطوا فيها ورقة منتة لولا عندها فالور أخرى، معناها برشا حاجات برشا. العشية يلزم تتحط القهوة والعائلة الكل ملمومة،
0: والمقروض اللي هو متسمي على المقروين، هو على المقروض الكافي نتاعنا،
1: والحاجات هذه كلها تتعمل راهي في العشويات، احنا في العائلات معناها هذا موجود. لما دخشوت حتى كنا فماش راه فما بسيط بسيط، معناها رقاق نطيبوا رقاق ونحطوه ونشربوا به القهوه
0: لبراج. اي كي تبدا حاجه مزينتها هكا تعمل لبراج، تقوم تبدا قلقه تقوم تعمل لبراج.
1: صحيح هذه ابسط الحاجات راهي في الدار، ابسط الحاجات تفكرك وترجعك الماضي ياسر حلو،
0: ومحليه الماضي نتاعنا،
1: عندنا ماضي ياسر حلو والكيف راهي غنيه برشا حاجات.
0: هاي باش تحذر لنا نادية نهار 17 مايو، خلينا نزيدوا هكا اللي يسمعوا فينا، وانا نعرف برشا يسمعوا فينا حتى في كندا يسمعوا فينا توا، اللي باش يزورونا ان شاء الله نهار 17 ماي، شنو ما اللي محضرين لهم، شنو البروجرام اللي يستنى فيهم نادية؟
1: مع حبيب الناس الكل ان شاء الله، احنا اللي سيد قدرة ربي عن عرض المنتوجات الصناعية، المنتوجات الصناعات التقليدية المتواجدة في ولاية كيف. عندنا برشا حرفيين ما شاء الله، معناها منتجات راهي عندها فالور راهي كبير برشا، والناس يخدموا في حاجة بدقة ما تتوقعهاش على ذلك، معناها الحرف المتواجدة اللي بتكون حاضرة راهي ما شاء الله، راهي معناها عندنا حاجة مدينة برشا في الكيف، دونك ماذا بينا الناس تجي تكتشف الصناعات التقليدية اللي متواجدة في الكيف والحرفيين والحرفيات اللي متواجدين. عنا العرض بتاع الحرفيين والحرفيات، عنا بعد مدام نجات غرياني تكون معناها متواجدة في القصبة باش تحكي لهم حكاية الكتاب سيلو كيف ميتي كونتي، ومن بعد باش تهزهم الزوار هذوك اللي يجوا الكلهم على بلاي، معناها ما فماش فرد في الناس، الكلهم باش يتبعوها وباش تخرج بيهم، وفي الحكايات اللي حكيت لهم اللي في الكتاب
0: باش تعاود تسردها. هو راهو الحكايات اللي حكيتهم سيدة نجات في الكتاب هذوك ما عاشتهم، وهذوكم تعادوا على حياتها، وهذوكم انسبيري من لو موند، من لو موند غيال، من الواقع المعاش نتاعها.
1: حيت هذه راهي توش صغيره من اللي حكيته في الكتاب، راهي ما حكيتش على كل شيء، حكيت على السينما اللي السينما معناها حكايتها هي مع السينما، وحكايتها هي كيفاش كبرت وشافتك الحاجه هذيك، دونك هي حكيت على هذا وحكيت على الحاره، معناها ثم حاجات بالحق ملموسه وحاجات تعيش في الانسان، في الانسان هذاك تخرج منه انسان اخر معناها، وتبين هذا اللي بالحق يعزز قيمه البشر، معناها بحاجات اللي تصير في الطفوله راهي تتغرس فيه،
0: تبقى راسخه فيك وتمشي معاك حياتك كامله. انت لو فات انه حتى تتعدى على بلاصه وتشم ريحه الياسمين والا ريحه العطرشيه، ريحه القهوه كيف ما كنت تحكي يا ناديه بالمنتا، هذيك سايفوك بوكو دو سوفينير، انك تقول والله في الوقت الفلاني كنت في القعده الفلانيه مع دارنا مع خويلي ملمومين، دون كل واحد وشنو ذكرى، شنو كل كل تركينا في الكيف شنية ذكرى اللي انت تخليها راسخة في مخك. وهذوما الحاجات الحلوين انه نرجع بالذكريات متاعنا. ذكرياتنا حلوة برشا، تاريخنا حلو في الكيف، وعنا بوتنسيال كبير، وعنا مسلك سياحي كبير ومهم جدا. خلي الناس تجي تشوف وخلي تكتشف البلاد المزيانة هذية، خاصة في الربيع.
1: سورتو في الربيع وسورتو توا بالحق، معناها نحن عباد كي تجينا توا لازم نهزوا بصمه مزيانه على الكيف. اذا هما العباد يحكيوا في حاجات مزيانه على الكيف، ولو عندنا ثغرات صغيره لكن ثغرات نتعداوها ونصلحوهم للسوق، لكن العباد قاعده تهز في فيو ياسر مزيانه على الكيف، وفي تحكي في حكايات مزيانه برشا على الكيف. دونك بعد الفطور وبعد ما تخرج مدام نجات تعمل دوره بالعباد وتوريهم معناها حكيت في الكتاب والكل في اللجوء هذاك، كيف يرجعوا باش يلقوا الفطور. الفطور هو برزقين بالطبيعه، مش معناها للناس اللي تحب الشفط البرزقين، مش اجباري ولا للناس اللي تحب. احنا عاملين ان بلا بور ديغوستاسيون للناس اللي ما تقدرش باش تشري برزقين، عندنا ديغوستاسيون
0: تذوق اي حصه تذوق باش تعملوها.
1: نعملوا حصه معناها تذوق باش تذوق العباد، خاطر فما ناس ما تنجمش ماهيش قادره باش تشري سلا ولا باش تعمل حاجه. احنا باش نعملوا التذوق هذاك عندنا ديغوستاسيون في البرزقين. بعد ما يكمل الفطور ان شاء الله فما العساويه، باش نعملوا جو مع العساويه. ونعمل عيسوية معناها قديمة سخونة بتاع بكري، ونحاولوا معناها نحصلوا الجو بالقدي، وهذا بحضر العبيد الكل. واحدنا ما نجموش، احنا حضرنا البرنامج ونستناو في الناس تجينا باش بالحق يكون شالوغي ويكون حاجة عن تيبيك مدينة معناها.
0: دونك يستنى فينا برنامج هيل، برنامج حلو ان شاء الله. يعني
1: هي بحق باش تكون انيمي راهي القصبه لو 17 بالكدا، هو فما افون لو 16 ولو 15 حاجات، اما ما نعرفش شنو هما البرامج. لكن لو 17 بالحق فيها برنامج كبير برشا، والعرض نتاع الصناعات التقليديه راهو فالوريزي، معناها كل حاجه متواجده في البروجرام عندها فالور. معناها يفو با لي غاتي، معناها بصراحه حاجات كيما هكا بعد حتى كي تروح تبدا عندك، حتى كي تكون ناسي حاجه شكل حاجه هذيك بتبقى راسخه في مخك.
0: يعني باش تجي تتفرهد تاكل، وباش تعمل جوله حلوه باهيه في مدينه الكيف، وتروح افيك بلان دو سوفونير، وحتى بالصناعات التقليديه. ونتصوروا انه
1: نشجعوا زادة الحريفات اللي عنا والحرفاء، خاطر هما زادة جايبين منتوج ياسر مزيان.
0: هذوما باش يكونوا حاضرين زادة نهار 17 ماي.
1: حاضرين كلهم متواجدين غادي نهار 17 ماي في القصبة.
0: ان شاء الله بالتوفيق، وانا متاكده وانه باش يكون نهار ممتاز، باش تبقى ذكرى حلوه برشا عالقه في ضيوفنا. احنا نعرفوها كيف، لكن باش تبقى عالقه في ضيوف اللي باش يجونا في هاليوم الجهوي اللي عيد مايو، اللي انا نعتبره هو كيما تفضلت سيدتك سيده ناديه، هو موعد سنوي فيه التراث، فيه الاصاله، فيه الموروث المحلي، فيه الذكرى الشعبيه، فيه روح الحاضر، فيه اجواء مفعمة بالدفء والهوية. ما تفلتوش الفرصة، نغاتي با لوكازيون انكم تكونوا حاضرين معنا نهار 17 ماي.
1: كل مرحبين، حبوا العباد الكل تجي، حتى اللي في الكيف الناس كل ما بينا تجي وتعمل جو، خاطر شو ما نخرجوش اوموا اجا وتفرهد، اوموا اجا وتفرهد.
0: اي اكل يقول لك والله يفك عليها وما عينيش وكل بربي اخرجوا خاطر نحن عندنا هالعادة هذيك. تجي باش تخرج تقول والله واش مخرجني، ليه سيدي نهار 17 عندك على واش باش تخرج لليوم الجهوي. اي
1: والله
0: نعم احنا متاكدين
1: ان شاء الله تكونوا انتم حاضرين.
0: ان شاء الله انا يسعدني انا نعتبر روحي بنت الدهر معاكم.
1: بنت الدهر
0: شكرا لك يا ليلى، بارك الله فيك. سيدة نادية أبو حدمة شرفتني اليوم، وإن شاء الله يكون يوم مميز يوم 17 ماي بمناسبة هال يعني هالعيد السنوي هذايا اللي نحتفلوا به اليوم الجهوي لعيد مايو. شكرا لك رئيسة جمعية صفحة جدودنا يعني لأحياء الموروث الكافي، وإن شاء الله فعلا نهار 17 ماي باش مع بعضنا الكلنا باش نحيو هلا هالتراث هذايا الحلو، الفنون التقليدية، العادات العريقة اللي ترجعنا نكهة زمان وأيام زمان. شكرا لك سيدة نادية، بارك الله فيك. باش نبقاو مع الأنغام وبالعبق التاريخ الفنان الراحل محمد العربي القلميمي، هزي حرامك تحت خبل.

راديو الكيف. وباش نواصلوا مع أنغامنا التراثية الكافية ونحن ما زلنا نعيش على واقع شهر التراث. 36 دقيقة بعد الخامسة مساء نهاية نواصلوا مع أي سوية الكيف. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه عينا من الأجواء الكافية والجو الكافي اللي باش تلقوه نهار 17 ماي بمناسبة يوم عيد مايو. نرجع بكم لليزيفينمون اللي صارت في الويكاند اللي تعدى. حوالي 40 فتاة تتراوح عمرهم بين 5 و17 سنة استفادت من حصص توعوية حول آليات الوقاية في المجال الرقمي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وهذه كان بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس. كان نهار يوم أمس لحد 10 ماي، والورشات أقيمت على مدى 3 أيام بالمركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل. هذا كان 8 و9 و10 ماي تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، فتيات يشكلن المستقبل الرقمي لتعزيز التمكين الرقمي الآمن. من هنا فصاعدا باش نتحدثوا كان على الاي اي، هذايا الذكاء الاصطناعي، شامل فينا الذكاء الاصطناعي من ابرز تفاصيل المبادره هذايا اللي كملت وتم تتويجها يوم امس، هو تمكين الفتيات من اليات الابحار الامن والوقايه من المخاطر الرقميه. الاعمار كيف ما قلت لكم بين 5 سنوات 17 سنه 5 سنوات، يعني في بدايه التمدرس سنوات التمدرس، والورشات التدريبية ضمنت عروض وقصص نجاح لصاحبات مؤسسات في المجال الرقمي، وكانت مبادرة مشتركة بين وزارة الأسرة وتكنولوجيات الاتصال، وتهدف المبادرة هذه وإن شاء الله تتكرر تهدف إلى ترسيخ الثقافة الرقمية عند الناشئة، تعزيز مكانة الفتيات في المجال التكنولوجي، واللي بتبيع اللي مهتم بمزيد التعرف على المجال التكنولوجي عفوا بتبيع وتفاصيل هالقصص النجاح هذه اللي تم عرضها. كما قلت هي مبادرات مستقبلية مشابهة باش تكون في الإطار هذا، وكيفية التسجيل متاع الفتيات في أنشطة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. أو كمن توا تنجموا تدخلوا إذا كان أنتم مهتمين، لو ليه سورتو اللي يسمو فينا مهتمين بهالأمور التكنولوجية هذية، قصص نجاح لصاحبات كما قلت مؤسسات في المجال الرقمي، تتصلوا بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حتى تتحصلوا ويتحصلوا وبناتكم على حصص توعوية حول آليات الوقاية في المجال الرقمي. وإن شاء الله التظاهرة هذه تتعمم ما تبقاش حكر على تونس العاصمة، إن شاء الله تكون اللامركزية لمثل هذه التظاهرات حتى تعم الفائدة لجميع بناتنا وصغيراتنا. الستة غزرجين على موجاتنا موجات إذاعة الكيف، نرجو مع أنغامنا اللي اخترناها لكم بالنسبة لأمسيتنا، نرجو مع فنان كبير يغادرنا زيدا الويكاند هذية، حبيناه وشكون ما حبش الأغنية، وسورتو ما حبي الأغنية المغربية الكبير عبد الوهاب الدوكيلي. تقولوا عبد الوهاب دوكيلي مرسول الحب، كان يا مكان مونبارناس، غناها بجوارحه. عبد الوهاب دوكيلي معروف انه وقت يطلع على الركح يغني بكل جوارحه. نسمعوا انا الحقيقه وقت حبيت باش نمرر نغم اللي عبد الوهاب دوكيلي حرت، لكن لقيت وانه اديني معاك يا لحبيب مين ما مشيت من اجمل ما تكون، وفما كتعجبني زاده عبد الوهاب الدوكيلي المغني الملحن الموسيقار المغربي اللي يعتبر من المطربين الكلاسيكيين، واللي يعد من ابرز رواد الاغنيه المغربيه، وساهم في تصويرها مع الحفاظ على اصالتها باسلوب الفريد، تميز ايضا في مجال التلحين، وبش تظل اعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية.

0: راديو الكيف.
1: شفيك ماكش كالعادة اليوم؟
2: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
1: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
2: منصة جسور؟
1: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
3: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
1: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: السادسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة، ورشات علمية بالمدرسة العليا بالكاف حول مكافحة الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. بولاية سليان المطالبة بإيجاد حلول الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. والمطالبة بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط بمدينة تبرقة لإنجاح الموسم السياحي. تنظم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف اليوم ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، ذلك ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات تنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية بداية من اليوم إلى غاية 17 من الشهر الجاري في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق ليوم 12 من ماي من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب، وفق ما أفادت به مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكافة أنيسة الرياحي.
6: المكافحة المندمجة للدودة البيضاء للحبوب، المشكلة اللي سبب فيها الدودة هذه القطاع الحبوب في جهة الكاف. المكافحة المندمجة مش كان باش نستعملوا كان الأدوية، حطوا على استعمال الممارسات الإيكولوجية، وتكون اليوم فرصة باش يعرفوا الطلبة متاعنا والفلاحة وشركائنا أهمية المكافحة المندمجة هذه اللي تعتمد نجم نستعملوا حشرات أخرين، نجم معناها كافح الدودة البيضاء هذه، باش يكون لنا سلسلة من الندوات الأخرى متواصلة حتى اليوم الأحد 14 ماي. تليها ندوة غدوة في التخصيب الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على نمط الإيكولوجي.
4: أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع توتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقوق البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. مهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي.
7: حالة الطقس حاليا سخانة وشوية رطوبة هي عوامل تنجم تظهر مرض الميلديو، خاصة بالنسبة للخضروات ماتم قريات بصفة عام، وبالنسبة للبطاطا ننصحوا الفلاحة ما يراقبوا الحقول نتاعهم ويقوموا بمدوات دورية، خاطر كل دواء عنده المدة نتاعهم محددة، خاطر المرض هذا الميلديو مرض مخطر وشدة النبتة ونجم ينقص من الانتاج برشا ونجم حتى يوصل حتى يقضي على النبتة بصفة عام. ماذا بينا معناتها نصيحة للفلاح مراقبة الحقول نتاعهم معناتها باش يداوهم في الإباء.
4: تشهد مدينة سليانة خلال الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. وقال عدد من المواطنين في تصريحات لمراسلنا ماهر الهماسي أن الانقطاعات تشمل أغلب الأحياء، داعين الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية قبل حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
8: عندنا ما يخدمش، نحن نسكنوا في 102 مسامش من نظفونا مقال قيامات وباقي مع ضعيف ويقص الصباح يرجع كان في الليل كل شيء نعبوه بدو في الليل كان سينا ما يشولة الهينا نبقوا من نهار كامل ترسينا نظف الصافي
9: جامل ما مقصوص مشكلة بالحق راه نبلوتي الأعم في السلطة رانا نخدم احنا راو الماء يلزم الماء يمشي ضعيف نشوفه يمشي حتى ضعيف كسك أصل
10: السنة ربي خيره والمطر موجود الماء ما ثماش
11: المشكلة انت العام نفسيا مانيش عارف والميد الماء ما في شتاء صار ما شاء الله ديان معناه تعبت البرجات تعبت ما فهمتش شنو خاصة الماء هذا الصيف لازم حل، لازم حل، مانيش عارف مشكله في السونيد، المشكله اللي كان حاجه تستحق ما يسالش تصلح بعد رجع الماء على طول.
4: من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه بسلية نبهاء الدين المحمدي أن القطاعات التي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، حيث أن مضخة البئر العميقة تعطلت وتم إصلاحها يوم الجمعة المنقضي، كما ترأى عطب يوم السبت المنقضي بالبئر العميقة السودال 2 بما مما تسبب في انقطاعات في التزود بالماء الصالحي للشرب بأحياء الأنس وحشد ومرابط وسط المدينة وحي النزهة. وكذلك أكد المحمدي أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجية المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنين قبل حلول شهر جوان القادم لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات، مؤكدا أن نسبة العجز تتراوح بين 25 و30 لترا بالثانية مما يستوجب حفر بئرين عميقتين لتحسين عملية التزود. وكشف في ذات الصدد أن جميع الموارد المائية تشكو من نضوب حاد، وحتى الأبارة هي بصدد الحفر، حيث أن أغلب سعة تدفقها لا تتجاوز 8 لترات في الثانية، وتعود أسباب ذلك أساسا إلى مخالفات فترة الجفاف وأثار التغيرات المناخية. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة، نساء مجامع تنمية الفلاحية معتمدية تبار، وذلك بداية من اليوم ولمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح أفاق جديدة في استغلال المنتجات الطبيعية. ريبورتاج فتنة جيني.
1: موروث محلي تحافظ عليه نساء معتمديات تبار حتى أصحى تقطير النباتات العطرية والطبية مورد رزق لهن، فكان التكوين ضرورة لمزيد تثمين منتوجات الجهة.
12: بعدين جو عملوا لنا فرماسيون تقطيرنا عرضي، قطروا الفلايون، قطروا الزهر المريمية، كل شيء قطروا، كل الدويل، كل شيء
13: تعلمنا، عملوا لنا فرماسيون تعلمنا فيه، ولينا قطروا وحدنا كل شيء، نحو الزيوت، قطروا الزعتر، قطروا الكلين، قطروا الكالاتوس، نعملوا الريحان، كوننا وعملنا الفورماسيونات، بدينا نقطروا كل ما هو نبات ينفع.
1: مبادرة لمزيد دعم المرأة الفلاحة وتكوينها في هذا المجال. رئيسة مجمع كنوز جبة فريدة جبي:
14: نحن في شراكة مع مركز التكوين والتسويق للمرأة بجبة، دورة تكوينية في تقطير النباتات الطبية والعطرية. العدد هام ومعتبر من النساء الفلاحات ومن مجامع التنمية الموجودين في جبة. التقطير والمجال متاع النباتات الطبية والعطرية زيوت وزيوت غالية، ونساء هذوما من الناحية هذه مش يولوا يقطروا زيوت ويولوا فما برشا فلوس مش يتحصلوا عليها، المنتوج هذي مش يتقطر بطريقة عصرية بحكم طلب عليه في الأسواق وكل شيء، مش يكون عنده مردودية باهية برشا للنساء. والمبادرة هذه جاءت من مجمع كنوز جبة بحكم أنه هو يسير في مركز التكوين والتسويق مش ينجموا يدخلوا للسوق بمنتوج جيد.
1: دورة تمتد على مدى 3 أيام لتشمل أنواعا جديدة من البذور الزيتية حتى تتحقق الإضافة والتميز في هذا التكوين.
4: تستعد مختلف الأطراف بمدينة تبرقة استقبال الموسم السياحي الصيفي وسط مطالب تكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق العمومية، مع الدعوة إلى إيجاد حلول لإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة في ذروة الموسم. ريبورتاج هشام الصغيري.
15: يقول بعض المواطنين بمدينة تبرقة إن إنجاح الموسم السياحي القادم يتطلب تكثيف جهود النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء.
16: نطالب بالنظر في وضعية المساحات الخضراء، التدخل من حيث النظافة
17: البلدية، يكون شباب، يكون متطوعين، المطلوب تضافر جهود، الناس كل تنجم تتحسن تبرقة إلا بتضافر جهود، عمل جماعي للمصلحة العامة.
18: في مسؤولية كمواطن حاول ينظف أموام البصخ شوي توعد.
15: في جهتي أكد الناشط المدني حكيم الرويسي على ضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المرورية التي تشهدها المنطقة في كل صائفة.
19: بالنسبة للموسم السياحي النظافة برك ما تكفيش، مثلا أتبرقة هي مدينة صغيرة كثرة السكان فيه خلى يعني أثم اختناق في حركة المرور. نتصور إذا كون باركينج كبير في وسط البلاد يساهم في التقليل من اختناق المروري. بالنسبة للمأوى إذا كان نستغل المأوى الموجود، كان تستغل البلدية أحسن ما يكون كما كان مخطط له، يعني باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد الحديدية دي. علاش ما تقولش هذيك مأوى مثلا انها تكون محطه خاصه باللواجات بالتاكسيات كلها تكون غادي يخلي يخرج شمال وسط البلاد.
15: هذا وتم التاكيد خلال انعقاد المجلس المحلي للتنميه بمدينه تبرقه مؤخرا على ضروره دعم خدمات النظافه والعنايه بالمحيط، اضافه الى تهيئه مأوى خاص بالسيارات خلال هذه الصائفه.
4: بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 26/2000 ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وكالة أهوذي بالاستثمار الخارجية. وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذه الاستثمارات شهدت قفز نوعية مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 24/2000 وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 23/2000، مما يعكس منحى تصاعديا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتعاول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجزة سنة 25/2000. أحال مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم تقرير لجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفوتوضوئية على مكتب المجلس الوطني جهة ولا قليمة، ليحيل بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه يوم الأربعاء 13 مايو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة مكلف بالانتقال الطاقي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني ورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من شهر مايو الجاري. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد 4 أشخاص على الأقل في سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الصهيوني شن 10 غارات على عدة بلدات لبنانية. وذكرت الوكالة أن غارة بمسيرة صهيونية استهدفت منطقة القطراني في قضاء جزين، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني واحتجاز جثمانه في مخيم قولندية شمال القدس المحتلة. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاعتداءات الصهيونية من خلال عملية الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية. إلى هنا نأتي لختام نشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: ورشة علمية بالمدرسة العليا بالكاف حول مكافحة الحشرات الضارة بمزرع الحبوب. بولاية سليانة مطالبة بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. مطالبة بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط بمدينة تبرقة لإنجاح الموسم السياحي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، والمواعيد الآن مع الرياضة وجديد الرياضة مع محمد الحبيسي.
20: أصدقاء الرياضيين، مرحبا بكم في هذا الموعد من جديد الرياضة، والذي نبدأه بالرابط المحترف الثاني لكرة القدم المجموعة الأولى الجولة 26 والأخيرة. ألف مبروك للأمل الرياضي بحمصوص الصعود إلى الرابط المحترف الأولى لكرة القدم بعد التعادل الإيجابي اليوم في حمل أنف هدف مقابل هدف، ورغم التجمع الثلاثي في الصدارة أمل حمصوص حمل أنف حتى وين، لأن الفارق المواجهات المباشرة بين هذه الفرق الثلاثة أعطى الصعود لأمل حمام سوسة. في المقابل نادي حمل أنف في المرتبة الثانية والاتحاد التوأمي في المرتبة الثالثة سيخوضان المباريات الفاصلة مع ثاني وثالث المجموعة الثانية التي تدور مبارياتها غدا إن شاء الله. إذا النتائج الكاملة هذه الجولة الأخيرة في حمل أنف لحمل أنف من الحمسوسة 1-1. سبورتنج بلاروس يتفوق بسداسية نظيفة أمام الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. اتحاد بوسالم تعادل أمام جمعية بقرين تعادل اللحظات الأخيرة بعد أن كان اتحاد بوسالم متفوق إلى دقيقة 90 2 مقابل 1. هلال مساكر على ميدانه ينهزم أمام هلال الشابة 4-2. بعث بوحجلة أيضا على ميدانه ينقاد الهزيمة أمام اتحاد تطاوين هدف مقابل 0. سكر حديد صفاقس ينتصر على كوكب عقارب 2-1 ومكارم المهدية 3-1 أمام محيط قرقنة. إذا الصاعد هو أمام الحمسوسة. الفريقان الذين سيلعبان البراج نادي حمل أنف وقت اتحاد تطاوين، والفريقان النازلين للرابطة الثالثة المستوى الأول اتحاد بوسالم والملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة. غدا سيكون الموعد مع المجموعة الثانية ومباريات الجولة الأخيرة كذلك انطلاقي من الساعة الرابعة، بعد أن تعرفنا أيضا على الثنائي النازي للرابطة الثالثة المستوى الأول وهما نستر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد. غدا سنتعرف على الفريق الصاعد بين تقدم ساقيت الدائر المتصدر ب 53 نقطة وملاحقه المباشر ملعب الجيبسي ب 52 نقطة، بينما ضمن مستقبل القصرين لعب مباريات البراج باحتلاله المركز الثالث برصيد 44 نقطة. إذا البرنامج تعينات الحكام في سقيط الدير، تقدم سقيط الدير هلال رديف بصفيرة حسني النايلي، في جلمة نسر جلمة ملعب الجيبسي حمزة جعايد حكم اللقاء، في القلعة القلعة الرياضية جندوبة الرياضية مالك ماشا هو حكم اللقاء، في القصرين مستقبل المكان اتحاد قصر السيف بصفيرة سمير العنالي، في بوشمة أمل بوشمة نادي القربي أميل الحرشين حكم اللقاء، وفي قفص القوافل يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد بصفيرة معتز الخليفي. نعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أن تعرفنا أمس على صاحب اللقب قبل جولة من نهاية الموسم هو النادي الإفريقي الذي حقق اللقب 14 في تاريخه. بمناسبة ألف مبروك للنادي الإفريقي وأحباء النادي الإفريقي. ستكون إذا الجولة الختامية التي ستدور بين الثلاثاء والأربعاء والخميس هامة لمعرفة صاحب البطاقة الثانية المؤهل لخوض غمار رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي التونسي الذي سيواجه يوم الخميس بين قردين اتحاد المكان والنادي صفاقس سيواجه مبدئيا يوم الأربعاء نجم الساحلي، مع مطالبة النادي الصفاقسي بتأجيل المباراة إلى يوم الخميس حتى تلعب في نفس يوم وتوقيت مباراة اتحاد بن قردين والترجي الرياضي التونسي. أيضا الجولة ستكون هامة لمعرفة من سيرافق مستقبل سليمان مستقبل جابس إلى الرابطة المحترفة الثانية. الصراع بين الأولمبي البيجي صاحب مرتبة 13 الذي سيتنقل إلى رادس مواجهة البطل النادي الإفريقي والشباب القيروانية على مسافة نقطة واحدة من الأولمبي البيجي والذي سيتحول بدور المتلوي لمواجهة نجم المكان. آخر أخبار فرق الرابطة الأولى قبل هذه الجولة الختامية، سفيان الحدوسي هو المدرب الجديد لنادي البنزرتي بعد مغادرة اتحاد بن قردين، بينما سيشرف على المقاليد الفنية لاتحاد بن قردين أمام الترجي التونسي المدرب المساعد أنور فوزايل. في الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية كل المباريات ستدور يوم الجمعة في جولة ختامية تنطلق مبارياتها في الساعة 3:30 باستثناء لقاء وحيد هو لقاء أولمبيك الكاف والدار الرياضية بالمركب الرياضي بالكاف والذي سيدور يوم السبت 16 ماي انطلاقا من 3:30 بطلب من هيئة أولمبيك الكاف التي أرادت أن تكون هذه المقابلة الختامية مناسبة للاحتفال بالصعود وأيضا بمرور 104 سنة عن تاريخ تأسيس أولمبيك الكاف الموافق ل 17 ماي 1922. بقية لقاءات يوم الأربعاء سيكون

خارج القواعد عن نادي بولتافا قبل 3 جولات من نهاية الموسم، وهو ثاني لقب على إغرام مع فريق بعد لقب الكأس الموسم الماضي. في بقية الدوريات الأوروبية، استكمال الجولة 36 من الكالشيو 9/4 نابولي بولونيا، الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 9 توتنهام ليدز يونايتد، وفي الليغا الجولة 35 بعد تتويج برشلونة والفوز أمام الريال بثنائية نظيفة الليلة رقم 9 ريو فاليكانو يلاقي نادي جيرونا. نهاية هذا الموعد الرياضي، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، جزءنا الثاني من نبذ المساء، وباش ندخلوا ديريكتمون خلينا نقدموا كتاب الأسبوع. ريم، مساء النور.
1: مساء الخيرات ليلى، مساء الفل اللي يسمعوا فينا الكل. ديما نقول لهم أمسية سعيدة، أمسية إن شاء الله يا ربي تعود بنفع على اللي يسمعوا فينا الكل المحبي إذاعة الكاف.
0: 20 دقيقة بعد السادسة مساء قدمنا نشرة الأخبار، قدمنا نشرة الرياضة، كتابنا بالنسبة لهذه الأمسية هي نعطوهم أفونغو قبل ما نمشيو للنغم. ريم،
1: أفونغو هو الأمل عيد، الكتابة الروائية المصرية التي غاصت بين تفاصيل الإنسان وكتبت العديد من الروايات، منها أثر البنفسج، على جناح عصفور، أردتك لو تقول سلمى، أعراض انسحاب، ومنهم هذه تجربة الأزالي. هو باش نتناولوه اليوم، يحكي على تجربة إنسانية ياسر مزينة.
0: دونك تسمعونا بعد شوية في كتاب الأسبوع، كتاب اليوم للكاتبة المصرية أمل عيد، تجربة الأذى. هيت نسمو ما بعدنا الأنغام تاعنا تونسية، نحبك ونكرهك، الهادي القلال. 21 دقيقة بعد السادسة مساءً.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله

0: هذايا الفنان التونسي الراحل الهادي القلالو. باش نبقاو مع الأنغام التونسية، إذا كان أنتم من أحباء الفنانة الجميلة نجاة عطية تبقوا معنا بعد شوية باش نسمعكم اون بارتي من الحفل اللي أديته في على ركح مسرح كارتاج صيف 2024. نرجعوا لكتاب الأسبوع أنا العيد، المؤلفة والكاتبة متاعنا تجربة الأذى تقول: أرجو ألا أندم يوما على طيب قلبي وألا أتحسر على نقاء نيتي، وإن قابلني بعض الناس بالجفاء أو نظروا إلي كأنما أبذله حق مكتسب، فإني أعلم يقينا أن في هذه الدنيا من لا يجيد شكر النعمة ولا يحسن تقدير المعروف.
1: وما أجمل هذه الكلمات، هي كلمات دافئة نابعة من نبض عرف قيمة الأخلاق وعرف قيمة الطيبة وعرف قيمة التعامل مع الذات ومع الآخر. هذا الكتاب كأنه سيرة ذاتية للكاتبة أمل عيد، كأنها تتحدث عما تتعرض إليه من سوء المعاملة من قبل بعض الأشخاص الذين صادفتهم. لهنا ليلى، حتى تجربتنا نحن ساعات تعرضي الناس ما يفهموكش، ناس ما يقدروش التربية متاعك، ما يقدروش الطيبة متاعك، يشوف روحهم عليها ضعف،
0: وإلا الطيبة ياخذوها ضعف، يعرضوها قل ضعف شخصية، يترجموها على أنه أنت ربما ما تنجمش تواجه، ما تنجمش ترجع لحديث،
1: أنه هذيك راهو تربية. هو هذيك في حد ذاته مرض نفسي عند الآخر. أنت الإنسان هذيك أعطاك معناها كلمة باهية وقابلك بموقف باهي ومعناها ومدلك يد المساعدة وتعامل معاك بتربية، جي أنت تتسلط عليه على خطر أنت معناها تحسه اللي هو ضعف، واللي أنت عندك نسبة من الغرور والتكبر اللي أنت تحب تسيطر عليك الشخص هذيك، سواء بلهجتك سواء بكلامك سواء بتصرفاتك، دو تيل فاسون تبدأ أنت المسيطر. هذيك سمحيني ليلى ما سميهاش قوة شخصية، سميها وقاحة أنتر بارانتيز، على خاطر الإنسان إذا كان كلمني بتربية وبأخلاق يلزمني نكلمه بتربية وأخلاق، حتى لو كان فظ غليظ القلب معايا باش نتعامل معاه بأخلاقي وباش نتعامل معاه بتربيتي وباش نتعامل معاه بالكلمة الطيبة اللي تربيت عليها واللي لين ترزيني، خاطر ما نجمش نتعامل مع إنسان بأخلاقه هو وبعد نبقى نندم على خاطر مانيش نا الإنسان هذاك. يجب أن أكون أنا حين أتعامل مع الآخر، أما هو فما ناس تفهم وتقول إيه شو أنا كيفاه، معناه كنت معاها فظ وكنت معاها معناها مانيش لك الدرجه نتاع الاخلاق الراقيه ودمست الاخلاق وكيفاش كان معايا. وفما ناس لي فما ناس يشوفها ضعف، يشوف اللي انت معناها راك ما تنجمش تتعامل معايا، وراني نستعمل في القوه سواء الجسديه والقوه اللفظيه باش نجم نسيطر عليك وباش نجم ناخذ المكانه نتاعك وباش نجم نعمل برشا حاجات. كل الحكايه هذه راهي غلطه على طول المده. اذا الانسان فيش يفرض روحه، يفرض روحه بالمواقف متاعه، بالأخلاق متاعه، بالتصرفات متاعه وبطول المدة زادة ليلة، خاطر نحن لسان ذوي الوجه الواحد، والخاطر نحن إذا كنت عملتي صحيح نتبدلوا حسب المواقف ولكن تبقى الأخلاق. ساعات يقول لك هذيك ما عادتش لي الأخلاق وسيبت عمرها ما كانت هي الأخلاق لكل زمان ومكان. الإنسان المتربي والإنسان اللي يتعامل مع الآخر بروقي والإنسان اللي يعرف الكلمة الدافئة واللي يعرف المواقف اللي تنجم متعز العلاقات الاجتماعية مش حتى هو يعمل موقف هذيك باش لاخر معناها يثمن، لا هو معناها دوناتور هو راه ما نجمش يعمل موقف غير الموقف هذيك. يجب أن أكون أنا كما قال درويش، ما نجمش نكون واحد آخر. أما باش نتعامل مع إنسان شنو عملت أمل عيد، يا إما أنسحب وأكون حذرة وأكل المعاناة بين المعاناة والتعافي، شنو مريت نبي مريت أكيد تجربة هذية خلت فيا ندبات نفسية مش باش نرجع كما قبل أكيد، ومش باش نرجع مع الناس الكل أكيد، فما ناس باش ناخذ حذري منهم، فما علاقات باش ناخذ حذري منهم، فما ناس باش نخرجهم من حياتي، لكن فما ناس تتقوقع ليلة على رواحة وتنعزل تقولك ليه ما عادش النجم نخلط العباد تلمون تضريت منهم وتلمون ما عادش النجم نتعامل معهم، وفما ناس تقولك ليه انا تعديت صحيح فتره خايبه وفتره صعيبه وتالمت فيها ياسر، لكن انا في طريق الى التعافي. كيفاش نتعافى ليلى؟ بعقلي، بتدريب نفسي على ذلك الاذى، اعيشه، وهناك امل اللي نكون انسانه اخرى حذره لكن اجتماعيه زاده، ما ننعزلش، فما ناس تنعزل وتمرض بمرض نفسي والكل. فما والله ذكرت فيلم ظهري والمسلسل جعلوني مجرما، العباد بالحق راهي ما ترحمش، العباد معناها تشد عليك غلطه صغيره، وهذه الحاجه الخايبه اللي فينا. تبدا الانسان عنده برشا حاجات بهين، يوسف عملتي غلطه صغيره باش يطيحك البيه الكل في الماء ويشد عليك الغلطه هذيك. هذوما سامحين نشوف فيهم عباد ماهمش نورمال، عباد نورمالمون نتغاضى على كل الغلطه الصغيره اللي عملها على خاطر ما نعرفش شنو وراها، شنو اللي دفع الانسان هذيك باش يعملها. يلزمني نتغاضى خاطر الانسان هذيك هو دو ناتور باهي، يلزمني نغمض عيني على غلطه هذيك. وساعات انسان معناها معاملته الكل ماهيش باهي يعمل حاجه باهيه، العباد تصفق له على كل حاجه الباهيه اللي عملها بعد قداش من حاجه خايبه عملها ليه. فمش عنا عادل في الحياه، معناش عادل في الحياه. اذا الانسان يلزمه يقف لروحه بالحق، يعرف كيفاش يتعافى من تلك الندبات، يعرف كيفاش يتعامل مع الاخر، يكون قوي ولكن دون فظاظه ودون عنف ومع رقي الاخلاق، معناها الموازنه هذه. كيف يتعافى؟
0: صعبة شوية اليوم ليم الموازنة، معادلة صعبة جدا.
1: هي صعبة أما يلزم، خاطر كان باش نغير الإنسان هاو قال لي هذيك أنا نكتئب، ولا عمل الموقف هذيك أنا نكتئب،
0: وإلا قال فيا كلام المجتمع ماهوش ما عنديش نفس الطبيعة مع غيري،
1: أي أنا باش نخسر حياتي، ما عادش نجم ننجح وما عادش نجم نتقدم. لذا نخلي كل شيء. علاش نخلي كل شيء؟ خاطر نعرف روحي أنا شكون، نعرف أخلاقي، نعرف الرقية نتاعي، كان باش نتبع شكون باش يتكلم ورايا ولا باش تقول لي كلمة حتى في وجهي ولا باش ينقدني، يلزمني النقد هذاك يكون بناء ليا أنا، باش نجم نقدم، باش نجم نعطي، باش نجم نعيش حياتي كيما نحب أنا، سينو باش نولي نسخة من قداش من شخص، وكل واحد ناخذ من عنده حكاية، ونولي نلوج على ذاتي، ونولي نلوج على أنا شكون، وبالطبيعة يولي اضطراب نفسي، والإنسان يعيش معناها بطريقة غير سوية مع روحه. لهنا كي باش نقارنوا الكاتبة أمل عيد هذه الروائية المصرية مع كاتبتنا التونسية المختار وقت اللي عملت كتاب الكتابة وأنقذتني، وين مشت هي؟ هي كطوق نجاة الكتابة، هي كتبت حتى تتعافى من تلك الندبات النفسية وتبني نفسها من جديد لتكون ذلك الإنسان القوي الذي يعرف كيف يتعامل مع الذات ومع الآخر حتى يستطيع إعادة بناء نفسه. هذه برشا حكوا فيها، حكى فيها تولستوي، حكى فيها دوستوفسكي، حكى فيها كافكا، حكوا فيها برشا رويت روسيين، حكاية زادة فيها نجيب محفوظ، حكاية فيها تحسين، برشا من الكتاب العرب اللي يحكوا على الألم النفسي كيف يجعل من الإنسان إنسان قوي وإنسان متوازن. هي صحيح التعب ولكن يلزمني نجاهد النفس.
0: تحب برشا
1: ربات
0: الجائش صبر وبرشا عزيمة، الإرادة والعزيمة، ومنيش تعلو أن نأخذهم هذوما، نأخذهم بممارساتنا، نأخذهم بتجربنا مع الغير، إنه ما تتقوقعش
1: أي وما نتأثرش لك الدرجة اللي باش تخليني نكتئب وباش تخليني على خاطر ليلى العباد ديما تحكي ما فماش إنسان ما نقدوشو، ديما فما حاجات ما تعجبهمش فيه، فما انا عايشه لنفسي، انا عايشه نبني في ذاتي، انا عايشه عندي العائله المصغره نتاعي اللي هي عائلتي، عندي زي العائله المصغره نتاعي اللي هي العمل نتاعي، يوسفينا معناها صبيت اهتمامي الكل على عائلتي وعلى خدمتي وعلى مستقبلي وعلى طموحاتي وعلى احلامي. اكيد حتى تاثرت، ميساج تاثرت في نهار ذيك الاول الثاني الثالث، اما تكون عندي عزيمه سيي هذيك وفت راني باش نبني ذاتي من اول وجديد، معناها ديما نتيح ونقوم نتيح ونقوم نتيح ونقوم، عمري ما ننعزل وعمري ما نخلي الجرح هذيك يأثر فيا، ولا نخلي معناها روحي منعزلة على المجتمع، ونخلي روحي إنسانة ما عنديش حتى قيمة. لا، يلزمها تكون قيمتي قدام نفسي وقيمتي في خدمتي، قيمتي في عيلتي. كيفاش باش نعملها هذيا؟ بالاجتهاد كيما كنت تحكي، بالعزيمة، ما نسمعش برشا، ما نتأثرش برشا، نعلم روحي باش ما نتأثرش. هو لما حلر الإنسان الحساس برشا راهو يتأثر من أقل كلمة تعب يتعبوا اما يلزموا في لوتر كوتي
0: باش ينقذ روحه باش ينقذ روحه يلزموا يبني روحه ويبني روحه كيف ما قلنا يلزم عنده الاليات نتاع العزيمه نتاعها.
1: وزاد رساله ليلى اللي يسمعوا فينا الكل نحاولوا نتعاملوا مع غيرنا بطيبه نحاولوا نتعاملوا مع غيرنا
0: بأخلاق
1: يعطيك الصحه على خاطر الكلمه راهو ربي سبحانه يقول الكلمه الطيبه صدقه الكلمه الباهره معناها تبعث فيك الروح تنجم تجدد انسان معناها كامل والله فان جوغ في فما تصويره لوحه عملها قال الانسان هذايا ابعثوا في طريقه معناها الحب وسوف يصبح انسان جديد سوف يبني حياته من جديد. الكلمه الطيبه راهي باهيه كالربيع الذي ياتي معناها ربيع في جميع الفصول نكونوا نحن ربيع الكلمه ونكونوا نحن دفء الكلمه ما نحاولش نؤذي غيري على خاطر باش نرضي غروري والا باش نعمل باش ننزع شميته من عندي باش نحس روحي ارتحت اما معناها في الحقيقه انت ما ارتحتش بالعكس انت اذيت انسان تولستوي عفوا دوستويفسكي شنو يقول يقولوا كيف تنام وانت جعلت تلك الاذيه في ذلك الانسان معناها انت اذيت الانسان هذيك كيفاش نجمت تكمل حياتك وانت معناها خليت انسان يحبس حياته والا فما ناس توصل للانتحار فما ناس توصل تنعزل فما ناس توصل تبدل من البلاد اصلا فما ناس توصل تبطل من خدمتها منيش من الكلمه الخايبه من المواقف الخايبه من الانتقادات الخايبه من الكلام اللي يمس السمعه الكلام اللي يمس برشا حاجات نحن ربي ديما امرنا بالستر امرنا ندعو بالهدايه لبعضنا نحبوا بعضنا انفان شنو هي الحياه محطه وان شاء الله تكون المحطه هذه ربيعها دائم يا ربي.
0: شكرا شكرا هكا جاتك الشكر جاك الشكر من عند مستمعينا الكرام
1: شكرا تحيه كبيره ليهم
0: شكرا لكريم اللي اعطيتنا اليوم فرصه وانه الحقيقه باش نتعرف على امل العيد هل الكاتبه والروائيه المصريه هذه والفنانه التشكيليه اللي تخرجت من كليه الفنون الجميله جامعه الاسكندريه عملت الكوبي رايتر هذه لعده براندات عالميه صدر لها ثنائيات شو محليم حتى العنامين على جناح عصفور أثر البنفسج أردتك لو تقول سلمى فما كتاب آخر اسمه أعراض انسحاب تجربة الأذى اللي هو كتابنا اليوم
1: هي قريبة برشة سامحيني ليلي قريبة برشة من الحياة الاجتماعية ومن الذات الإنسانية اللي غاص فيها فرويد ودوستوفسكي وكافكا والكلهم هي تحكي على التجارب اليومية وبما أنها هي فنانة تشكيلية أكيد تتمتع برقة الإحساس
0: وعندها الحس المرهف
1: أكيد ولذلك كتابتها كانت ياسر مزيانة الناقد بارت شنو يقول لازم نتعمق في النص لنتمتع بتلك اللذة التي تقودنا للسفر بين سطوره.
0: نعم شكرا لك
1: عايشك ليلى
0: بعض من الشهادات اللي توصلني مع هذه المسامعين يقول هذه ما تنجم تكون كان مربية وانت مربية فعلا في العمل هي مربية فاضلة شكرا نريم
1: عايشك ليلى نتقابل
0: جمعة جاية انا نعطيكم موعد ان شاء الله يجدد غدوة في الماتينال مرسي بوكو امسية طيبة للجميع نختموا مع الفنانة الجميلة يا ليلي من التراث الجربي نجاة عطية

0: نبض المساء. نبض المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاقم، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لهنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. واختشت ولي ما هيش مستحيلة إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى سلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم من وصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة باش ينجموا يقوموا بالمناسك متاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برش ومانش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مسنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ اللي موجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معناها الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين المشي وجاي، وهذا اللي مش مستنس بيه، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات نتاعو. هذوما الدواء نتاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض نسي، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات نتاعو، يحضر فيهم الملابس نتاعو والملابس الداخليه، ويحضر فيهم زاده كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبه اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللحوا عليه برشا، يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات نتاع شهر كامل. وبالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه، من الاحسن وانه يهز الماكينات نتاعو اللي باش يقيس بها الدم واللي باش بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يزلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا فيه يصدم لاستيك، ساعات اللاستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق ذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، لهذا يلزم نحذر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يلزم مع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوف من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام، باش يلزم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزاد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذه، هذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرا حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرا حساباته بالنسبة للأكل، ويقرا حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة، هذايا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وتوقع قاعدين نضيفوا بتصليح بالكل الفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه، هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج بتاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة، عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه التعكرات اللي درسناهم وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو، شفنا الطب الميداني لأن تعرفوا زادا احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر واللي احنا عنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترموهم، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله، هذوم كل قرينا حساباتنا شفنا وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت، قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة، تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين، نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليو نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا؟ قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم 10 متاع الصباح معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق بتاعه، وألا حتى الصلوات بتاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معناه يصلي مع الإمام اللي يصلي بهم في الحرم، هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عندنا تعليمات احنا من السلطة السعودية وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31، ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كيما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم مع عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم اربعه ولا خمسه حجاج اللي ساكنين بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتنيه به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر، ما عندوش غلظ الدم زايد باش نزيدو نضيعوا الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبه للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول، وأنه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه، ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا وإن شاء الله في أحسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخال والعمد وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وأنه الطلوع للعرفة، من بعد نرتاحوا شوية باش نروحوا في أحسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح متاعنا، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وإن شاء الله ربي يتقبل حجكم.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة. انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظمت اليوم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات ستنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية إلى غاية 17 من الشهر الجاري في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق 12 من ماي من كل سنة. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة ومجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبار، وذلك بداية اليوم ولمدة 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح أفاق جديدة في استغلال المنتجات الطبيعية. تشهد مدينة سليانة خلال الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف. هذا وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مي سليانة بهاء الدين المحمدية أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بالحاجيات المتسكنين، حيث من المنتظر ربط بئر أو اثنين قبل حلول شهر شوال القادم لتعزيز الموازنة المائية بهدف الحد من الانقطاعات. تستعد مختلف الأطراف بمدينة تبرقة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي وسط مطالبة بضرورة تكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق العمومية، مع الدعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة في ذروة الموسم. استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية في القطاع، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 4 فلسطينيين. شكرا على طيب المتابعة، والآن نترككم مع زميلة سندس مسعاوي. مساء الخير.
3: مساء الخير فاتن. مساء الخير لكل السادة المستمعين.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لكل السادة المستمعين طبعا اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة لكم وين ما كنتوا، سواء تسمعوا فينا براديو، تسمعوا فينا بالانترنت، وين ما كنتوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توقيعاتكم الجميلة على صفحتنا تبقوا ديما أوفية طبعا إذاعتنا، والاستماع على المساحة هذه يوميا من الاثنين للخميس في هذا التوقيت من 7 إلى 8. ريكاب نهار كامل من التصريحات ومن الأحداث نختارها بتبيع برشا أحداث، نحاولوا أنه نسلط الضوء على ما يهمنا وما يعنينا، نتحدث في برشا مواضيع تقريبا حبيتها محاور، نتحدث على الفلاحة وإحنا نحيو اليوم العيد الوطني تحديدا التسمية للفلاحة اللي هو غدوة 12 ماي. إذن تسبقوا ندوات أنشطة مختلفة، برشا مواضيع تطرح في العيد الوطني للفلاحة. نحكو على فيروس هانتا، فيروس هانتا والمريض الصفر للفيروس هذايا. نسمع زيدا المختصين يحكوا على الفيروس هذا، هل هو موجة جديدة كما الكورونا، جائحة كما الكورونا، أم ماذا؟ نأخذ برشا تفاصيل ومعطيات عن هذا الموضوع. الباك تجريبي، الباك بلان، ونحكوا على الباك عموما بالأرقام، ما تبقى من مشوار الامتحانات. نتحدث على تسريب امتحان الإعلامية في الباك بلان في إحدى الولايات في أريانا تحديدا. في الجهات برشا مواضيع باش نتحدث عليها، باش نحكوا على السكة الحديدية مع النائب ياسر قراري، باش نحكوا على النظافة، إشكالية الماء، المراقبة الغذائية. نحكوا على رياض الأطفال، كنت تذكروا مشروع المقترح لتعديل وكرة الشروط، كنت تذكروا سنوات وإحنا نحكوا على كرة الشروط جديد بعد تعديل. اليوم نحكوا على تعديل القانون الخاص برياض ومحاضن الأطفال، والنائبة بسمة الهميمي نسمعها في هذا الموضوع. نحكو في أخبار المجلس زيدا، زيارة رئيس المجلس عموم البرلمان الكندي إلى تونس، وزيدا باش نتحدثوا أيضا على نحكو على نيروبي وقمة نيروبي، القمة الإفريقية الفرنسية. اليوم فرنسا لأول مرة تعمل قمة في دولة إفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية مش الفرنكوفونية. اليوم وجه آخر لفرنسا نحو إفريقيا، وتونس تشارك في هذه القمة ممثلة في رئيس الحكومة بالوفد طبعا المرافق لها. نحكو على الصيدليات اليوم، والموضوع برشا ناس شوفوا على الانترنت اليوم الأغذية المكملة، برشا ناس تستعمل أغذية مكملة تاخذها من مواقع التواصل الاجتماعي، أكل إشهار الفيديوهات اللي نشوفوها. اليوم نقابة الصيادلة الخاصة تتحدث في هذا الموضوع وتطالب بتقنين العملية. هذه عناويننا، مرحبا بكم. عيد معنا في الإخراج في جولتنا الإخبارية اليوم مع صلاح شيرني في قاعة الاستماع من أمام الميكروفون. سندس مسعاوي تحييكم، وننطلقوا جولتنا بالحديث على الفلاحة. كما قلت اليوم الوطني والعيد الوطني للفلاحة، استعدادا لهذا اليوم احنا جهة فلاحية ودولة فلاحية، اقتصاد رويع تمد على الفلاحة بالأساس. كان حبيتوا على الزيت زيتونة فلاحة، كان حبيتوا على القمح والشعير فلاحة، كان حبيتوا على القوارص فلاحة، كان حبيتوا على الدقلة فلاحة، كان حبيتوا على السياحة الباز متاحة فلاحة. احنا قاعدين نقدموا في أكلات شعبية وتقليدية ورستورانات، السياحة محلولة برستورانات ومحلولة بالأكلات وغيرها، حتى ساعات تظاهرات ثقافية تعتمد على المخزون التراثي الغذائي. معناها رانا فلاحة بالأساس. اهتمامنا الحقيقة بالفلاحة مازال لا يرتقي لمستوى الإمكانيات والأبواب والنوافذ اللي تنجم تفتحها الفلاحة اليوم في الاقتصاد التونسي. خلينا نبدو من الجهة، الحقيقة باش نبدو من الجهة، واليوم نتحدث على مكسب جامعي مهم جدا اللي هو المدرسة العليا للفلاحة بالكافرة، واليوم بالحق مكسب كبير برشا، أساتذة في بحوث في تأطير ندوات ومواضيع تطرح اليوم لفائدة الفلاحة والفلاح. دكتورة أنيسة الرياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف كانت حاضرة مع زميلتي حنان بن مصطفى اليوم في برنامج زوايا الأحداث.
4: احتفاء باليوم الوطني للفلاحة بتونس الذي سيقام يوم 12 أبريل إن شاء الله، وهي معناها خممنا باش نعملوا سلسلة من الندوات اللي هي معناها خاصة بالفلاحة واللي هي تفيد الطالب وتفيد بطبيعة الفلاح وتفيد الناس الكل يأمنوا بالفلاحة اللي هي معناها ركز الاقتصاد بتونس. هذيك علاش من يوم 11 ماي حتى 17 ماي خممنا معناها باش يكون ثم احتفاء بهذه معناها بهذه المناسبة في تونس، القيام بندوات سلسلة من الندوات الحقيقة، وفيها زادة زوز ورشات حول الفلاحة اون جينيرال والمشاكل اللي تخص الفلاحة توا وفي جهة الكيف خاصة. نبداو اليوم إن شاء الله مع الدكتورة حبيبة جليدة بندوة حول المكافحة المندمجة لدودة البيضاء الحبوب بجهة الكيف. هي الدكتورة تخدم دقيقة في إذا برشا مشاريع، وهي زادة رئيسة الجمعية التونسية الفلاحة الإيكولوجية. وفي الجمعية هذه معناها الممارسات لكل إيكولوجية نهتموا بها. جينا اليوم بالموضوع هذايا وبالندوة هذايا، تليها إن شاء الله غدوة معايا أنا معناها باش نعملوا ندوة إن شاء الله أخرى على التخطيط الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على النمط الإيكولوجي، واللي قاعدين نخدموا عليها العوام الفارطة الكل وحتى التو. بعدها معناها باش مع الدكتوره سامية بن سعيد باش نحكيوا على التحكم في تكاثر المشترات الصغيره في منطقه الكاف، وباش يكون بطبيعه الطلبه وفلاحه حاضرين وديما موجودين معنا شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين. على الورشة رابعة مع حول الممارسات الجيدة للدواجن، وما شاء الله عندنا طلبة هنا في المدرسة العليا للسلاحة بالكيف قاعدين يخدموا على مشاريع فرض وقت، وما يقرأوا عندهم مشاريع، ومع الدكتورة عزيزة محمد إبراهيمي باش نتطرقوا لأهم الممارسات الجيدة في المجال هذا. نتحاولوا بعد معينة جدا كيف باش تكون ثم ورشة عمل، هي في معناها ثم بارتي تيوريك وبارتي براتيك في الحديقة الغابية اللي احنا قاعدين نصمو فيها في المدرسة، وباش نحكيوا على مبادئ التصميم الحديقة هذه. بعدها هي ثم مع الدكتور محمد عروة ندوة حول تربية وتفنين منتجات الخيول، ثم مع الدكتور صدر الدين الباجي أستاذ معنا باش يحكي على زراعة الحبوب وأهميتهم في منطقة الكيف في ظل التغيرات المناخية، ونختموها وختامها مسك مع الأستاذ واللي هو مدير مخبر زيادة مخبر ديمومة الأنماط الفلاحية في جهة شمال الغربي، اللي باش يحكي لنا إن شاء الله لديفات على الممارسات الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية بجهة الشمال الغربي، بروفيسور مختار المحويشي.
3: هذه بطبيعة كانت المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، ونعرفوا أنه ندوات علمية من بين ندوة علمية حول مكافحة الدودة البيضاء في الحبوب. وعلى ذكر الحبوب نتحدثوا اليوم على مكسب آخر تونسي اللي هو المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. المعهد ذات أسس عام 1913، تقريبا طيلة أكثر من قرن يشتغل على البحوث العلمية المحافظة على الأصناف وأيضا استنباط أصناف أخرى. مدير عام من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم، وكان حاضر اليوم في الإذاعة الوطنية، تحدث على أنه المعهد تمكن تقريبا منذ أكثر من قرن من استنباط أكثر من 120 صنف من الحبوب، حوالي 25 صنف من البقوليات الغذائية، و30 صنف من الأعلاف. تقريبا تحدث على أنه آخر صنف وقع استنباطه من القمح الصلب هو صنف النجم، دخل مرحلة الإكثار بعد استيفاء الإجراءات العلمية والقانونية وتسجيله سنة 2025. يقول أنه استنباط كل صنف وتمريره على أرض الواقع يستغرق بين 10 و 15 عام. تحدث على صنف نجم الجديد هو مقاوم للأمراض كما السطأ والسبتوريا، ويقول أنه العمل عند استنباط كل صنف على تحقيق المعادلة بين مقاومة الجفاف ومقاومة الأمراض المستجدة. بخصوص الأصناف القديمة تحدث منظر بن سالم على أنه على عكس ما يتم تداوله فإنه لم يقع إهمالها أو التفريط فيها، وأنه ما زالت موجودة ويقع استعمالها في برنامج التحسين الوراثي وإدخال جينات جديدة عليها للترفيع في مردوديتها وفي مدى قدرتها على مقاومة الأمراض، لكن تبقى مردوديتها في القنطار ضعيفة مقارنة بالأصناف الجديدة، ولا تمكن من الاقتراب شيئا فشيئا من الاكتفاء الذاتي. تحدث منظر بن سالم قلت مدير معهد الدراسات الزراعية أنه 80% من البذور الممتازة اللي يقع تسويقها في تونس هي أصناف مستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. على ذكر الأمراض وتحذير بيان تحذيري من وزارة الفلاحة وأيضا من الاتحاد الفلاحة، خلينا نشوفوا الميلديو تحديدا. نشوفوا خالد الخميسي ممثل اتحاد الفلاحين جندوبة يتحدث يتحدث في هذا السياق.
5: حالة طقس حالي سخانة وشوية رطوبة هي عوامل تنجم تظهر مرض الملديو، خاصة بالنسبة للخضروات طماطم قريات بصفة عام، وبالنسبة للبطاط ننصحوا الفلاحة ما يراقبوا الحقول نتاعهم ويقوموا بالمداوات الدورية، خاطر كل دواء عنده المدة نتاعه محددة، خاطر المرض هذا الملديو مرض مخطر وسبب النبتة وينجم ينقص من الإنتاج برشا وينجم حتى يوصل حتى يقضي على النبتة بصفة عام. ماذا بينا معناتها نصيحة للفلاحة مراقبة الحقول نتاعهم معناتها باش يداوها في الإباء.
3: طبعا نذكركم ببلاغ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في هذا السياق اللي تقول أنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر ماي بأغلب مناطق الإنتاج، هذا قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة بتبيعة لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره. توصي وزارة الفلاحة الفلاحين بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في هذا الغرض، وتدعو إلى مراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المداوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور مرض الميلديو، ومراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المداوات، أيضا احترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخص لها ضد مرض الميلديو حتى لا يكتسب الفطر المسبب مناعة ضد إحداها. إذن وزارة الفلاحة طالبت أيضا بالتأكد من استعمال بخاخات خاصة بالمداوات الفطرية، ولمزيد الإرشادات تدعو الوزارة إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية وأيضا الصيد البحري. مازلنا مع الفلاحة نحكو على زيت زيتونة، حكاية أخرى المرة. احنا زيت زيتونة بتاعنا عالمي الحمد لله، إيرادات من العملة الصعبة. اليوم نبحث على التعليب لأنه التعليب يظنون أكثر فلوس أكثر عملة صعبة، لأن وقت نبيعوها كيك خام معنا مربحنا، الناس اللي تاخذوا معنا بالجودة اللي فيه تعلبوا وتبيعوا بأسواب خيالية. اليوم علاش الأسواب هذه ما تكونش لينا نحن أذية، حكينا فيه كنت تذكروا الأيامات اللي تعدت وفما ورشات وغيرها اشتغلت على هذا الموضوع. موضوع آخر اليوم نطرح زيت زيتونة في البورصة، أشقاولكم. إذن بورصة تونس تقترح إدراج زيت الزيتون في البورصة، وهذه ما أكدوا المدير العام لبورصة تونس ورئيس اتحاد أسواق المال العربية بلال صحنون.
6: الامتيازات اللي باش نجر عليها الإدراج زيت الزيتون في بورصة، الامتياز الأول أنه شفافية الأسعار، السعر المرجعي ما عادش يجينا من برا ويكون مسقط من متدخلين أجانب. اليوم ما فما حتى بورصة في العالم اللي هي فيها زيت الزيتون، وبالتالي نجم تكون بورصة تونس ولا يسميها إن شاء الله قرطاج للسلع والمواد الأولية هي فيها المرجعي العالمي لكل نوعيات الزيتون، وخاصة اليوم المنتوج التونسي هو أول منتوج بيولوجي في العالم، أول مصدر في العالم، ثاني منتج في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، ونظن اللي وصلنا اليوم إلى استقرار نوعية الإنتاج الكمية أيضا بالميكس برودوي بين البعلي والسقوي، وهدايا يمكننا باش تكون عنا إنتاج مدرج في بورصة كل المتدخلين شي ينتفعوا بيه.
3: طبعا الإجراء هذي نذكره اللي احنا نتحدث على إدراج زيت الزيتون في البورصة ومقترح إن شاء الله يعملوا به، وذلك أحكي عليه المدير العام لبورصة تونس ورئيس اتحاد أسواق المال العربية بليل صحنون. تحدث على أنه هذا الإجراء يهدف إلى تثمين الإنتاج وتعزيز الشفافية في الأسعار، لكن يزمنا نتحدث زيادة على التشريعات القانونية اللي موجودة في تونس اللي تسمح بهذا الإدراج بهذه العملية بإدراج المواد الأولية على غرار زيت الزيتون في البورصة وإلى لا، هذا يزيدا نتحدث فيه الموضوع.
7: القانون اللي نظم السوق المالية قانون 94 لم يتطرق إلى المنتوجات المالية هذه بما فيها تداول السلع. اليوم أول حاجة يلزمنا نعملوها هو إعادة النظر في التشريع لكي يولي عنا إمكانية إدراج مشتقات مالية وخاصة المواد الأولية، وأخص بالذكر زيت الزيتون اللي هو مش يكون أول إن شاء الله منتوج يمكن إدراج في بورصة تونس.
3: باش نمشوا للصحة ونتحدث على موضوع اليوم تقريبا يشد انتباه الجميع، نحكوا على فيروس هانتا.

0: فيروس هانتا القاتل فوق أمواج المحيط الأطلسي على متن السفينة السياحية هونديوس. عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيروت يرجح أنه المريض الأول حسب ما كشف حساب أوبن سورس إنتل على منصة إكس، إذ يعتقد أن الفيروس تسلل لجسده عقب زيارته لمكب نفايات موبوء بالقوارض في الأرجنتين قبل أن ينقل العدوى إلى ركاب السفينة. أعراض المرض القاسية بدأت تظهر كإنفلونزا حادة، لكنها سرعان ما تطورت لمتلازمة تنفسية قاتلة تسببت في وفاة ليو وزوجته وراكب آخر وسط ذهول الطاقم من سرعة الفتك. منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل 6 إصابات و3 وفيات مؤكدة بفيروس لا يتوفر له لقاح أو علاج حتى الآن، مشيرة إلى ندرة الفيروس لكنه ليس بخطورة كوفيد-19 رغم تسببه بمتلازمة تنفسية حادة وخطيرة.
1: أستاذ العلم الفيروسات بكلية الطب بالمنسين محجوب العون يتحدث على أنه الفيروس مستوطن في عدة دول، خاصة دول آسيا كيف الصين وكوريا اللي وقع اكتشافه فيها لأول مرة في بحيرة هانتا سنة 1980، وأنه مدة الحضانة متاعه من أسبوع إلى 8 أسابيع.
2: فيروس هانتا هو فيروس مستوطن في عدة دول خاصة في آسيا، الصين خاصة وكوريا. كوريا اللي وقع اكتشاف في الفيروس لأول مرة في نهر اسمه هانتا، هذاك علاش تسمى باسمه، عام 1950. في عدة مناسبات وقع فيها بعض الحالات النجم نقول الوبائية المحدودة، عام 1993، عام 1996، وعام 2000، وأخيرا في الباخرة. ما هوش واحد بركة، في عدة فروع وكل فرع له خاصة طبيعية، معناتها انفيرونمون خاص به من القوارض. القوارض هي الفيران اللي هي تحمل الفيروس من غير ما يظهر عندها أعراض، وبالتالي هي قادرة باش تعدي الفيروس. كيفاش تعديه؟ تعديه من خلال الفضلات متاعها. الإنسان وقت يدخل لأماكن متكاثرة فيها الفيران هذه، وقت يجي ينظف ولا يجي يصلح في الأماكن هذيك، تقع الكونتاميناسيون من خلال الغبار اللي تنفسه ولا بعض الأشياء اللي هي ملوثة بهذه القوارض الحامل الفيروس. الحضانة متاع الفيروس هذه تقعد باش تظهر الأعراض متاعه من أسبوع حتى 8 أسابيع. ما ثماش عدوى مباشرة من الإنسان للإنسان، قليل وقليل جدا باش يعدي إنسان آخر، إلا في حالة واحدة مع نوع واحد من الفيروسات اللي ينقلوا كذلك نوع خاص من الفيران ما يعرف بلوندس، نوع الفار هدايا معروف باسم الاسباس لوند. الإنسان يمكن كي يصاب به يعدي غيره، أما في حالات معناتها لازم يكون على علاقة حتى حميمية، الراجل ومرته والأولاد، معناتها في انفيرونمون ضيق. هذا هو اللي صار. الباخرة كونت انفويه انتين الإصابة بالفيروس هذايا، ما هيش سريعة، ما نجموش نقارنوها بالكوفيد.
1: مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس يقول أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار ولم يصل إلى مرحلة الوباء، ومن الصعب أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. يقول أنه ينتقل عبر الفئران كما قلت في البداية، من خلال استنشاق الغبار الملوث بفضلاتها أو لمس الأسطح الملوث أو عبر الأكل الملوث. يتحدث على أنه أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الأنفلونزا الحادة كارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع وألام المفاصل، ويقول أنه يمكن أنه تصبح الأعراض أكثر خطورة ويتسبب الفيروس في مشاكل تنفسية وفي قصور كلوي ويؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات.
3: هانتا فيروس هذا معناه مرض فيروسي يجب يكون مخطر في بعض الحالات. هو البداية نتاعه ديما تبدأ كي الجريب قوية ويجب يتسبب في آثار كبيرة. معناه كي الجريب قوية، سخانة قوية، وجع راس، وجع مفاصل، فشل مثل الجهاز الهضمي شوية، وفما برشا حالات تبدا يعطي كومبليكاسيون كبار. هذوما كيف مشاكل تنفسية يلزم نص الجهاز التنفسي ويكون خطورة كبيرة، وفما حالات وفاة توصل حتى 50%. زادا فما نوع مثل الكلاوي ويجب يعطي قصور في الكلاوي، وزادا يتسبب في أعراض مخطرة اللي تجم تسبب كل وفاة. هو وباء المحل، أي هو نجم نقول وباء، هو العدوى متاعه خاصة من القوارض للعباد. العدوى من العبد، العبد صعيبة ياسر، ما هيش بسهولة كما شفنا في الأمراض الأخرى اللي نعرفوها كي الجريب ولا

0: كونه يجي عند امتدان وجلابة ويتعدى يلزم بالوسخ متاعهم، الوسخ يلزم يمشي الماكلة ولا الوسخ كيشيح وكي الغبرة وكي الغبرة كي يستنشقها الإنسان يلزم ما يمرض. هذا المشكل متاع المرض ذا انتشاره موش كويس، ما يتعداش بسهولة من الإنسان الإنسان، معناها ديما هو فما حالات في العالم كله. أنا مش بصفة كبيرة المنظمة العالمية للصحة قولوا لي ما نجموش نقولوا تويكا فما إبيديمي ولا بانديمي في العالم، معناها فماش حاجة عندها خطورة على الصحة العالمية بصفة خاصة. بقى تبعوه، يلزم تبعوه، يلزم نشوفه، يلزم التقطيع الجيني يصير متاع الفيروس هذا اللي دار البطو هذا اللي السفينة الكبيرة اللي صارت فيها الحالات. التطويق صار بسهولة، صار في ساعة، معناها اللي ربحناها من كوفيد كون ولا فما استراتيجية في برشا بلدان واستراتيجية عالمية حاضرة إذا معناها تصير أي حالات كيف هكا بروتوكول في وقتها، معناها ما ينقدوش نسناه ولا نخمه، ما نستحقش باش تخوفوا أكثر من ذلك.
1: لابد من تتبع القيم بالتقطيع الجيني لحالات الإصابة اللي تم تسجيلها على متن السفينة السياحية الهولندية، هذا ما كان يحكي فيه دكتور رياض دغفوس. الوضع في تونس احنا تذكروا في كورونا كيف حالات صاروا، قلنا لا تكتسي خطورة، مشينا بشوي بشوي ولينا نعدوا بالعشرة، ولينا بالمئة، ولينا بالألف، ولينا اليوم معناها هل نستنوا حتى يجينا؟ نعرفوا اليوم أنه فصل الصيف، فما ناس تمشي وتجي على الخارج كما صار في كورونا بالضبط، من إيطاليا لتونس ثم فرنسا تونس، ثم بدت تتسع معناها الرقعة تدريجيا متاع الإصابات. احنا حاضرين مانيش حاضرين؟ خلينا نزيدوا نتعرفوا أكثر على الوضع في تونس اليوم في ظل طبعا هذا الفيروس الجديد. هانتا نرجعوا لدكتور أستاذ في علم الفيروسات في كلية الطب المنستير محجوب العوني.
2: بالنسبة لتونس احنا لم يقع الحالات حتى من قبل، معناتها المتابعة والرصد لكل انتشار الأوبئة لم يقع التعرض إلى أي حالة، فالوضع هذا يسماش إمكانية باش توصل تونس. قليل ياسر باش تكون حالة، أولا ما عدناش ريسك جاي بالفيروس مع الباخرة هذية الهانتار اللي نحكو عليه واختر، هو فيروس المحمول من طرف نوع خاص من فيران لونزس موجودة في أمريكا الجنوبية الأرجنتين، وتكاثر بسرعة في المخازن
3: العدوى من الفيران. النوع هذا نجم ينتشر عالميا يوصل للقوارض والفيران متاعنا مثلا؟
2: أي نجم لكن النوع ذاك سمى أنواع متاع القوارض تلقاها مثلا في بيئة قيمة عدنا نحن في الشمال، ثمان أنواع في الجنوب وفي الوسط عندنا نوع، عندهم بيئة طبيعية ينجم يعيشوا فيها. النوع هذايا اللي رايي زبري، النوع هذايا ما تكثرش عندنا، لكن يقول القائل ينجم يجي في بآخرة، ينجم يجي في واحد، يلزم يلقى البيئة المناسبة اللي يتكاثر فيها. نحن ما عندناش الظروف نتاع المناخية.
4: راديو الكيف تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: راديو الكيف.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: نرجع لكم تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. نواصلوا معكم اليوم في ساعة وجولتنا الإخبارية اليومية وأبرز التصريحات. شحكوا الحكاية تهمكم برش. احنا اليوم مع الامتحانات نعيش وعطول العام، رو معنيش فروض تأليفية عطول العام، فروض المراقبة ثم فروض تأليفية، راح شوية نرجع امتحانات عطول العام، وليداتنا يعدوا ماراثون كبير الحقيقة متاع امتحانات. ليك الباك التجريبي، نحكوا على الباك التجريبي والبكالوريا التجريبية والباك بلان سمو كيما تحبوا انتوما، اللي تقريبا نهايرين غدوة بعد غدوة تكمل. ما تبقى من مشوار الامتحانات قبل ما ندخلوا في شوية تفاصيل على البكالوريا بالأرقام وخبر آخر نعطيهوكم بعد شوية. المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا الداسي،
2: نترازك من إن شاء الله وننطلق في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريوس إن شاء الله من 14 ماي يتواصل إلى 23 ماي، وهي اختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، على الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية، والاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي لشعبة الرياضة، وهي الفترة الثانية من البكالوريا اللي انطلقت مع الرياضة. الساعة الحاسمة إن شاء الله الدورة الرئيسية من 3 إلى 10 جوان 26، ويكون الإعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 26. وإن شاء الله ربي نجح وليداتنا.
1: أمين، ربي نجح وليداتنا وكل من قصد ربي، أكيد ربي نجحهم ويعطيهم على قد حلمتهم ويفرحهم ويفرحنا معاهم. نحكوا على البكالوريا بالأرقام، أكيد كل شعبة شنو الأرقام اللي فيها. ساعات فما أعوام تكون مثلا الأداب، وكانت قبل الأداب ديما الرقم لول تقريبا الأداب، بعد ولد العلوم التجريبية والرياضيات، بعد نلقوا علوم الاقتصاد والتصرف. يعني كل عام وكل موجة بتاع سنوات تلقى شعبة تتفوق على الأخرى في عدد المقبلين عليها، ثم عدد نسب النجاح هذيك تكون حاجة أخرى. خلينا نزيد نسمع الممثل وزارة التربية زكريا الداسي يتحدث عن البكالوريا بالأرقام.
2: بالنسبة للسنة عدد المترشحين العام هو 162,435 مترشح، تسجيل دونك ارتفاع بالنسبة للسنة الفارطة. الأكبر ثلاثة هما سبع شعب عنا، أكبر ثلاثة شعب هما الشعبة الأولى شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 مترشح، تليها شعبة العلوم التجريبية ب 28,780 مترشح، وشعبة الآداب ب 26,685 مترشح. الرابعة هي علوم التقنية 21,677 مترشح. الخامسة شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، وشعبة الرياضيات 8,112 مترشح، وشعبة الرياضة 2064 مترشح.
1: مقاومة الغش وتسريبات في الامتحانات الحقيقة ماراثون تشتغل عليه وزارة التربية، ونذكروا ليامات اللي فاتوا كنت تذكروا مع واحد من النواب حكينا على مقترح ومبادرة قانون، مقترح يعني مشروع قانون لمقاومة الغش والعقوبات اللي تنجر على الأطراف اللي يكتشفوا أنها هي المسؤولة على الغش، مش التلميذ وإنما الناس اللي تبيع في الوسائل هذه واللي تسهل عملية الغش. بالنسبة للتلامذة، التلامذة حاجة أخرى معروفة أنه ما يعديش البكالوريا عامين، كانت 5 سنين عرش ولت عامين توا. المهم نتحدثوا اليوم على التسريب في الباك بلان، تسريب في مادة الإعلامية. وقع التفطن إلى هذه المحاولة، ما عدوش الامتحان لكن ليلة الامتحان فاقوا أنه الامتحان خرج، ما عطونيش تفاصيل شكون خرجوا وش عملوا، عقبوه ما عقبوش، المهم تغير الامتحان ليلتها. وخلينا نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل عن ممثل وزارة التربية زكريا الداسي.
2: اللي حصل في أريانا من ادعاء تسريب ليس صحيح، لأنه هي شبهة محاولة تسريب، ما ثماش تسريب. وحليش ما ثماش تسريب؟ لأن ثم متابعة ويقظة كبيرة من طرف الوزارة اللي تفطنت للمحاولة هذه، وتم تغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف المتفقد البيداغوجي والفريق العامل على الاختبار هذا. ومدرسو العالمية فيريانا يعرفوا أن الخبر عار من الصحة، لأن الامتحانات مؤمنة ليس وطنيا فقط وإنما جهويا أيضا. وهنا نأكدوا على حق أنه رأوا التسريب، محاولة التسريب هذه واللي حصل في البكالوريا التجريبية البكالوريا البيضاء هو اختبار جهوي وليس وطني. احنا نعرف مليح أن الاختبارات الوطنية البكالوريا هي تتبع الإدارة العامة للامتحانات اللي عندها بروتوكول وعندها مانيوال دو بروسيدور، معناتها وامبوسيبل معناتها أنه باش يصير أي تسريب إن شاء الله في تونس، وهذا منذ عقود يعني العمل المتواصل المتابعة واليقظة تاع الوزارة يومية في الامتحانات. وقع التفطن لهذا الاختبار الجهوي وليس الوطني في ليلتها، وقع تغيير كما أنه صرت طباعة الموضوع على مستوى المندوبية وتوزيعه باتباع المسارات اللي تبعوها في البكالوريا.
1: نتحدث على الجهات ونحكو نرجع للجهات ونتحدث على السكة الحديدية. كم تحدثنا عن وضعية السكة الحديدية في الشمال الغربي؟ السكة الحديدية من سنوات ونحن نحكو على مشروع إصلاحها. اليوم السكة ما عادش تهز التران، والتران ما عادش ينجم يمشي في السكة، وأي تران تجيبه توا ما عادش ينجم يمشي في السكة هذه. وكم من حوادث صارت على مستوى المفترقات في عدد من المناطق في السكة الحديدية، وديما الترا ما يظلمش، وديما معناها المواطن اللي يمشي على سجيلي على الموتور اللي في الكربة هو اللي يتحمل تبعات هالسكة هذية. ساعات تلقى مفترقات الترا ما تنجمش تشوفه، ما تنجمش تسمعه من الأشجار الموجودة ولا من موقع التقاطع اللي هو المهم. اليوم فما خطر على الترا اللي يمشي على السكة والناس اللي تقص على السكة هذية. الموضوع هذي كان موضوع مداخلة النائب بالبرلمان عن ولاية الكيف ياسر الجولاري، يتحدث على ضرورة التدخل للقيام بإصلاحات للسكة الحديدية بولاية الكيف، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد لنقل الحبوب. يقول تكرار الحوادث على بعض السكك، يأكد أنه وزير الاقتصاد أشار إلى إعلان طلب العروض للخط الحديدي رقم 6 بالكيف واللي اعتماداته مرصود. فلوس راهي موجودة، لكن المشروع وقتاش ينطلق الله أعلم. نسمع أكثر تفاصيل مع النائب ياسر الجراري.
3: 145 كيلومتر من السكة إذا تعاني التحميش وإشكاليات عديدة في علاقة بمن تملك اللي مش تستغل في السكة، في علاقة بمن جمج اللي مش قاعد يستغل في السكة، في علاقة حتى بموسم الحصاد ونقل حبوب معناها رو مش قاعد يتم عن طريق السكة، وهذه خسارة للجهة وخسارة للبيت ككل. وإضافة ليه معناها أنه القطار طول لا يحبس في الدهماني ما يوصلش لجريسة ما يوصلش للجردة، وذلك علاش طرحنا مسألة تطوير السكة والخط عدد تبدأ اللي هو خط جهة الكاف واللي مرصود له اعتماد في الغرب. فالسيد الوزير وضح لنا معناها فيه الاعتماد لفائدة الخط 6 وأنه إعلان طلب العروض سيكون في هذه الصائفة إن شاء الله باش إذا يتم تطوير وتجديد وتحديث السكة الحديدية إذا للخط عدد 6.
1: مازلنا نحكو على الإشكاليات، يخي احنا نحكو على السعادة والفرح والجو والطرقات المجدودة نحكو كان على السكة اللي ما عناش، المالي مقصوص، الطريق اللي محفر، التنمية اللي ما فماش. هذه مواضيع أنا ما شحن شنو عنصر السعادة اللي ندخلو عليكم وعلينا. إذن مدينة سليانة في الآونة الأخيرة تشهد اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، وهذا أثار تذمر متساكني المنطقة اللي طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول الفصل الصيف. مير الهماسي وروبورتاج التالي.
4: أنا ما يخدمش، نحن نصف الرمية والدوزيام ساميش مين لك نظفونا مقالة قيامات وباقي ما ضعيف ويقص الصبح يرسى كان في الليل كل شيء نعبه بدبس في الليل كان السيلة ماهيش ولا تلهينا نبقوا من نهار كامل ترسينا نظفي الصافي
5: جامل ما مقصوص مشكلة بالحقرة نبلوتي الأعم في السلطة رانا نخدمه احنا راو الماء يلزم الماء يمشي ضعيف وشوفوه يمشي حتى ضعيف كسك أسر
6: السنة ربي خيره والمطر موجود والماء ما ثماش
7: المشكلة نتاع العام نفسيا مانيش عارف والميد الماء ما في الشتاء صار ما شاء الله ديان معناها تعبت البرجات تعب ما فهمتش شنو خاصه الماء هذا كو. لازم حل لازم حل مانيش عارف في السونيد المشكله كان حاجه تستحق ما يسالش تصلح بعد رجع الماء على
1: رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهدين المحمدي يقول أنه إجابة بتبيع على تذمرات المواطنين، يقول أنه الموازنات بالموارد المائية بسليانة تشهد عجز ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنين قبل حلول شهر جوان القادم لتعزيز الموازنة المائية للحد من الانقطاعات. إن شاء الله على كل حال المشكلة مش اليوم طرحناها، مش وسناها، مش عامناها، مش قلت عامناها، قلنا نقص المال، لكن اليوم الحمد لله معناها هذه سدود الحمد لله يا ربي، وتتبجحوا بالأرقام وتهبطوا في إحصائيات. هي يا أخي نستنوا لجوا وجويليا حتى الناس تموت بالعطش في الصيف باش نخموا باش نربطوا بير؟ المفروض راو أنتم ما تعرفوا شنو اللي عندكم، تعرفوا الإخلالات، ونحضروا رواحنا من شهر مارس أفريل حتى نحضروا الماي وجوا نبدو مرتاحين. من المال إشكاليات النظافة، النظافة، واليوم يزمنا نحكو على النظافة، موضوع كبير برشا النظافة. راي بلديات تخدم بالتصوير بالحق، راو اليوم بعد خروج رئيس الجمهورية والدعوة إلى النظافة وأن الدنيا ما هيش نظيفة وخرج في زيارة ميدانية، صبحنا من غدوة حملات وطنية للنظافة، راهو ما فماش، خرجت عاري ولابس ناس كل تنظف بلديات وإمكانيات تجندت، علاش مش كل يوم هذا؟ وبعد بردت جمرة ورميناها في الماء، يلزم يخرج رئيس الجمهورية مرة أخرى ويقول راهو يلزمنا ننظف وبلادنا مسخة، بلادنا مسخة. اليوم تبارك الله الحشيش، معناها الوشويشة، المستنقعات تاع الماك، البرك اللي منا ومنا على الطريق، الحمد لله يا ربي ثبت المطر، تعطينا برشا حشيش وتعطينا برشا زادة كائنات حية اللي تظهر، لأنه هذيك الطبيعة الحقيقية. لكن احنا اليوم قلنا شنو، قلت له لكن على الأقل في المناطق السكنية نحافظوا على جودة الحياة. وين البلديات وين النظافة؟ هكا تسيورتين زوز من الناس يخرجوا نهاية الاثنين وبعد نلقوا، امشوا ادخلوا للأحياء، ادخلوا للأحياء وشوفوا لهنا عاو هنا المنجي سليم، شوفوا الأحياء المجاورة ليه، الحشيش الناس تمشي في الحشيش، طرقات ماهيش معبدة، حوم عمرها أكثر من 50 سنة البلدية بعمرها ما دخلت لها، وشوفوا الأحياء، أحياء شعبية، أحياء شعبية ناس تسكن فيها، راه ناس تدفع في الزبلة والخروبة، باش البلدية تقوم بواجب وحيد، أنا ترفع الفضلات وتنظف الطرقات، أكها وما حشنا بحط شيء آخر، والإنارة، أنا والإنارة ولينا نشعلوا في اللامبو بيت متاعنا في الطريق البرة باش الناس في الليل ولا الصباح بكري تتعدى تلقى الضوء، وإن شاء الله على رحمة الوالدين. نحكو على تبرقة، تبرقة مدينة سياحية، حتى الكيف رو مدينة سياحية، روعنا تظاهرات ثقافية وتجينا ناس، عيب الكيف أنها تكون بالشكل هذا وبالوسخ هذا مع الأشغال، متحملين الأشغال لأنه بش يفيد المنطقة بالماء، ليك راو برش برشا. نتحدث إذن على تبرقة واستقبال الموسم السياحي الصيفي، اليوم دعوات لتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق، والدعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات المرورية اللي تشهدها المدينة في ذروة الموسم. أكثر تفاصيل مع هشام الصغيري.
8: يقول بعض المواطنين بمدينة تبرقة إن إنجاح الموسم السياحي القادم يتطلب تكثيف جهود النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء.
9: نطالب بالنظر في وضعية المساحات الخضراء، تدخل من حيث النظافة
10: البلدية، يكون شباب، يكون متطوعين، المطلوب تضافر جهود، الناس كلها تنجم تتحسن تبرقة إلا بتضافر جهود، عمل جماعي للمصلحة العامة.
11: في مسؤولية كمواطن حاول ينظف في أمواج البصخ شوية توعد.
8: من جهته أكد الناشط المدني حكيم الرويسي على ضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المرورية التي تشهدها المنطقة في كل صائفة.
12: بالنسبة للموسم السياحي النظافة برك ما تكفيش، مثلا أتبرقة هي مدينة صغيرة كثرة السكان فيه خلى يعني ثم اختناق في حركة المرور، نتصور إذا كون باركينج كبير في وسط البلاد يساهم في التقليل من الاختناق المروري. بالنسبة للمأوى إذا كان نستغل المأوى اللي موجود، كان تستغل البلدية أحسن ما يكون كما كان مخطط له، يعني باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد الحديدية، علاش ما تقولش هذيك المأوى ومثلا انها تكون محطه خاصه باللواجات بالتاكسيات كلها تكون غادي يخلي يخرج شمي وسط البلاد.
8: هذا وتم التاكيد خلال انعقاد المجلس المحلي للتنميه بمدينه تبرقة مؤخرا على ضروره دعم خدمات النظافه والعنايه بالمحيط، اضافه الى تهيئه مأوى خاص بالسيارات خلال هذه الصائفه.
1: نحكو نحكوا على المراقبة الصحية اليوم للمنتجات الغذائية. نحكوا على الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكيف، اللي في إطار طبعا جهودها المتواصلة لمتابعة المنتجات الغذائية. ومنال حمداني وأكثر تفاصيل.
13: تكثفت حملات المراقبة وقد أسفرت عن حجز عدد 2775 كيلوغرام من منتجات المخابز، عدد 200 علبة ياغورت 19 كيلوغرام من اليوغورت، عدد 1 كيلوغرام من الحلوى المصاصة و1 كيلوغرام من الحلوى المختلفة، عدد 3.5 كيلوغرام من الكيك ومنتجات المرتبات، عدد 12.6 كيلوغرام من الزبدة والمارغرين، عدد 6 كيلوغرام من منتجات الدواجن ومشتقاتها والمتمثلة في الصلامي، عدد 4.5 كيلوغرام من المرتبات، عدد 40 كيلوغرام من لحوم الدواجن، عدد 7 كيلوغرام من التوابل والكروية، عدد 10 كيلوغرام من الخضر، عدد 2.5 كيلوغرام من منتجات الرند والنعناع، عدد 59 كيلوغرام من مادة الكسكسي، عدد 274 كيلوغرام من اللحوم الحمراء ومشتقاتها، عدد 260 لتر من الحليب الطازج، وعدد 15 كيلوغرام من مشتقات الحليب اللي متمثلة في الزبدة والأجبال. هذا مع تسجيل ما تحرير 7 محاضر ثروة، تحرير 25 تنبيه على الفصل 60 من القانون عدد 25، مع العلم أن عملية المراقبة ما زالت مستمرة ومكثفة.
1: باش نمشوا للشأن الوطني والدولي في نفس الوقت، نحكوا اليوم على قمة إفريقيا إلى الأمام، القمة ذي الإفريقية الفرنسية، وللأول مرة فرنسا تختار دولة ناطقة باللغة الفرنسية مش باللغة الإنجليزية مش بالفرنسية، اللي هي كينيا، وتعقد فيها هذه القمة. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل على في هذا التقرير على الأبرز النقاط اللي ستحتضن هذه القمة
14: في جامعة نيروبي، حيث تعقد الجلسة أو الجلسات الأولى أو اليوم الأول لهذه القمة إفريقيا إلى الأمام. اليوم هو يركز على منتدى الأعمال والابتكار، حيث تعقد جلسات ونقاشات حول الابتكار ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وأيضا الشباب وأيضا القوى الناعمة في إفريقيا ودورها في يعني دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. كانت هناك جلسات صباحية كانت تتحدث عن دور التكنولوجيا وأيضا دور السينما، وربما هذه الجلسات الخاصة بالسينما والفن هي مستمرة حتى الآن. وكان ذلك بعد أن افتتح الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور العاصمة الكينية نيروبي الآن، افتتح هذه الجلسات وفعاليات القمة الإفريقية الفرنسية، على أن تعقد باقي الجلسات في اليوم الأول والجزء الثاني من اليوم الأول بعد قليل. وتتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مركز كينياتا للمؤتمرات الدولية غدا، حيث تعقد القمة الرئاسية بعد وصول الزعماء والقادة الأفارقة إلى نيروبي والمشاركة في مأدوبة العشاء الرسمية اليوم، قبل أن يعني تبدأ جلسات اليوم الثاني في مركز المؤتمرات مع نقاشات حول السلم والأمن والطاقة، إضافة أيضا إلى التنمية الاقتصادية والاستثمار، لا سيما علاقات الدول الإفريقية بالدول الغربية والقوى الدولية، ليس فقط من خلال نماذج الدعم التقليدية إن كانت بالتمويل فقط، وإنما مسألة تعزيز التعاون والتمكين الاقتصادي ربما هما من أهم وأبرز الملفات تناقش عبر أو على مدار اليومين في العاصمة الكينية.
1: طبعا تونس كانت ممثلة وستمثل برئيسة الحكومة سارة زعفراني بتبيعة والوفد المرافق لها. اليوم كانت التقت بجامعة نيروبي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو، واللي كان معها بتبيعة سفير تونس بكينيا، وحديث طبعا على أنه التزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية الحيوية في تونس سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص. اليوم تونس تتطلع إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدم. هذه نتحدث على شراكة ثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة. هذه بتبيع حسب بلاغ رئيسة الحكومة. كانت رئيسة الحكومة أكدت على أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وعبرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة البنية التحتية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. من أبرز مجالات التعاون الحالية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. مشروع الربط الكهربائي تونس إيطاليا هذا يفتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي. مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية صادق في شهر فيفري 2026 على استراتيجية تونس 2026-2031 في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي. وطبعا نتحدث على البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية للدول الأعضاء التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. كان هذه أبرز المواضيع اللي تناولتها بتبيع رئيسة الحكومة سارة زعفراني ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. هذه على هامش طبعا قمة إفريقيا اليوم إلى الأمام. هذه القمة الإفريقية الفرنسية باش نتحدثوا على المجلس. من أخبار المجلس باش نحكوا على مشروع قانون اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان عقدت جلسة اجتماع لجهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال. النائبة بسمة الهمامي تتحدث على أن تنقيح كراسات شروط رياض الأطفال أصبح ضروري خاصة وأنها لم تنقح منذ إصدارها.

0: أساس الشروط هذه لم تعد تستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبه نربو فيه أطفال. القانون الأساسي هذا جاء باش ينظم وضعية المحاضن ورياض الأطفال. القانون يتضمن 30 فصل وتعطي أكثر مرونة في تعامل محاضن الأطفال ورياض الأطفال مع الطفولة، وكيفاش في نفس الوقت أنه ما تكونش فما الإخفاقات في علاقة بالتجاوزات اللي تنجم تصيب الطفل. معناها هو حتى العقوبة لازمها عقوبة ردعية، لازمها الدولة تكون حاضرة على أنها ما تسمحش بأي تجاوز في حق الطفل وفي حق الأسرة وفي حق المجتمع.
1: طبعا اكيد اكثر تفاصيل تنرجعوا لها، نرجعوا لبرشا تفاصيل اخرى غدوه زاد مجلس النواب في برشا جلسات واستماع لعدد من مشاريع القوانين، ذيك علاش نخلوا المجال اكثر غدوه لاكثر تفاصيل. يعطيكم الصحه على الاستماع دائما، على المتابعه خاصه على الصفحه نتاعنا. باش نختموا بغنيه حلوه برشا، I do it for you، هذا برايان أدامز نعرفوه ما عندوش ايامات، كان في دقه محليه صغيره وصح عليهم اللي حضروا بالطبيعه، صوت مزيان برشا، بقى كيما هو ما تبدلش. شكرا لك عياد، شكرا لكل من تفاعل معنا وسمعنا في اليوم في ساعه مع جمال. تحياتي سندس مسعاوي، الى اللقاء.

0: شتك ماك شوكولاتة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الثامنة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجة الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية والعلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. نظمت اليوم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات ستنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية إلى غاية 17 من الشهر الجاري في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق لـ 12 من ماي من كل سنة. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبار، وذلك بداية من اليوم ولمدة 3 أيام. تشهد مدينة سليانة خلال الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف. هذا وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنتين قبل حلول شهر جوان القادم لتعزيز الموازنة المائية للحد من الانقطاعات. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية في القطاع. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: التاسع ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال الشهر الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميليديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة المنتجين بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. مثل موضوع المكافحة المندمجة لدودة البيضاء في الحبوب محور ندوة علمية نظمتها اليوم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات تنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية، تتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق ل 12 من مايو من كل سنة. شهدت مدينة سليانة في الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء صالح للشرب في أوقات مختلفة، ما أثار تذمر المتساكنين الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الانقطاعات التي شهدتها الجهة آخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، وأكد أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجية المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنتين قبل حلول شهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات. أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة في الوسط الريفي وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبار، وذلك بداية من اليوم لتتواصل على مدى 3 أيام. افتتحت اليوم بمدينة الحمامات ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعاليات الملتقى الدولي 8 الفرنكوفوني للنقل والتنقل 2026 بمشاركة أكثر من 250 ممثلا لجامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. استشهد اليوم فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقالت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 4 شهداء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: بين ثنايا الذاكره

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. أنتم معنا هذا المساء في برنامج بين ثنايا الذاكرة. ما زالت رحلتنا بين ثنايا الذاكرة متواصلة إلى ما شاء الله، باعتبار أن الذاكرة محملة بالكثير من المواضيع، بالكثير من الثنايا والخبايا والزوايا النظر والرؤية، وبطبيعة الحال ما تحمله الذاكرة، ما دونته الكتب، ما معناها وقع من أحداث، وما تم تشييده من عمارة ومن معالم ومواقع أثرية، الشيء الكثير. وبالتالي نحن نستجدي في كل مرة موضوع من هذه المواضيع، وبطبيعة الحال ديما نذكروا بالهدف الأول والأخير لحصتنا، أنه معناها أن نزلوا المواضيع هذه في إطار فكري ثقافي حضاري، من خلاله نقف على الكثير من الأمور المهمة اللي تحفظها الذاكرة، سواء تعلق ذلك بمعلم أثري، بشخصية من الشخصيات، باسم من الأسماء، بمدينة من المدن، سواء تعلق ذلك بالتاريخ، بالجغرافيا، باللغة، بكل ما عنده علاقة إذن بالفعل البشري بصفة عامة. والفعل البشري كبير وكثير، وكانت له مراميه وكانت له أهدافه اللي نحاولوا نقف عندها، باعتبار أنه معناه وقت نتحدث على الماضي لا فقط لمجرد الحديث عن الماضي، ولكن ليكون ذلك الماضي ركيزة أساسية لبناء المستقبل. واستحضار الماضي من شأنه إذن أنه يدفعنا للعمل إلى الأمام، وكم من ماضي أفضل بكثير من الحاضر، كم من ماضي في مختلف المواضيع أفضل بكثير مما هو عليه الآن. نرفع أذن صلاة العشاء وبعد نواصله في رحلتنا بين ثنايا الذاكرة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. نواصل في لقائنا في تقديم الحصة كالعادة. دكتور محمد ليلي رافقنا بين ثنايا الذاكرة، ومعاه بطبيعة الحال مع علمه ومع ثقافته ومع معارفه اللي نستفادوا منها الناس كل. والحصة هذه ولا عندها جمهورها اللي تبعها كبار وصغار وناس مهتمة معناها خاصة باللغة اللي قدم بها الدكتور معناها المعلومة، وهذا مهم جدا في فن التواصل وعلم التواصل. فنشكرك برشا دكتور على ما تقدمه في كل حصة، ومرحبا بيك أسبوع جديد. نفرح انه يتجدد اللقاء كل اسبوع مع
2: الدكتور. اي طبيعي، ومقمر الاثنين خاطر
1: يعني مقمر بالاثنين. انت
2: مقمر بالاثنين بجد، هذيك المواعيد هذيك الحجيه كل واحد
1: عرف. ايوه بالضبط. ايوه نحن قلنا وقت
2: معنا تعرف راهو اللي ياخذ اللي سميه لي الريتريت تاعو التقاعد وقته يولي بعدها مسيب وتولي له عقده كيفاش يضبط الوقت
1: بالضبط.
2: هاب ياسر
1: يعني ويلقى الوقت واسع، يلقى برشا وقت
2: يضيع
1: وهو ما عنده ما يعمل،
2: يضيع بكري وقت اللي كان سورتو توك الناس كانوا مربوطين سواء بدارة ولا بتعليم ولا بالصحة ولا تلقاهم كانوا مضبوطين من إلى
1: وتلقاه يتذمر هو
2: معناها يطلع ويتسيب يولي
1: يتذمر من حاجات أخرى.
2: فهمت هذاك علاش يعني من نوع هذا مثلا المواعيد يضبطوا لك. شو ما ثمش كيما تسوق في في في طريق ما فيش هو العلامات، بتدريش واش تستنى فيه
1: بالضبط. فيش
2: حاجه جنب الدكتور
1: في الليل،
2: لازم ستوب في الليل. فهمت كيفاش يعني معناتها الانسان من بداياته كان ديما عنده مشاكل اهتداء سواء زمني او مكاني.
1: اي بالضبط. اي
2: ما كانش يضيع.
1: اي صحيح
2: هذاك عناصر تشكلوا بالداخل وتهيكلوا وتعطيه.
1: أما ذكي الإنسان دكتور،
2: طبيعي
1: ذكي من العقل البشري معناها يعني أنه يهتدي بالنجوم ويهتدي بالنجمة الشمال والنجمة القطبية، ويهتدي بالسحب أحيانا ويهتدي بالرياح ويهتدي قوي برشا معناها العقل البشري.
2: وفي الصحراء وفي البلايس
1: ملا كنز أودعوا فينا ربي سبحانه معناها. فما الناس تحب تعطلوا العقل هذا.
2: لا هذا كي مصيب هو تعرف انت الانسان راه ولد انت دو نحن في وقت القرن والوتر يعني الباليونتولوجي والانثروبولوجي والانسان كيفاش معناتها
1: يقول لك كيفاش شكون قال لك
2: مخه كان يوزن اول ما بدا محسوب 750 غرام تو كيلو ونص. تصورش معناتها غرام مخ يعني
1: برشا
2: تجارب تاع الاف السنين.
1: صحيح
2: فهمت تو الوزن بتاع المخ هذاك في حد ذاته هو ذاك اكتناز كبير، ذاك هو الكنز يعني. ويعني وذاك علاش هكا في الصور بعد بتاع سيونس فيكسون برا تصورك واش باش يبقى بالانسان دماغه يبقى كامل وعنده ديات هكا
1: صغيرين
2: كل شيء بالعيد شفت تو الأشياء اللي قاعدين نعيشوا فيها بسرعة يعني مش وصل كل شيء ريكونيسونس فوكال كل شيء بالعين معاد ينجم روبو يمشي يجيك الماء. فهمت
1: روبوات حاطتها الصين معناها في معارض المدة شيء كبير معناها شيء رهيب.
2: أيوه بزين بزين
1: روبوات يلبس لباس رياضي ويعمل سباق
2: كل
1: معناها العقل هذا اللي للأسف الشديد معناها أنه ساعات تعرضك وانت تتصفح حكا في لحظة من اللحظات كي شوي تقول خلنا نعمل طلع على فيسبوك مثلا ولا حاجة يطلعوا لك معناها منشورات نتاع بعض المشايخ لمحل معناها ينفوا كرويه الارض معناها تخيل تو معناها. واللي ضحكني فيهم واحد معناها دكتور يقول إن جت الارض كرويه ونحن باش نسافروا من النقطه هذه معناها من غير ما نسمي البلاد اللي كرهوه معناها قال باش نسافر منها اما تطلع الطياره وتحبس وبما انها معناها الارض الدور وانا ماشي للصين توجيني الصين وتهبط فيها الطياره
2: تهبط فيها على الشوك
1: معناها دكتور
2: متعقب عالم كيفي
1: تو ذا عنده عقل معناها
2: عندنا عالم كيفي تفكر اسمه يوسف الكيفي سي يوسف الكيفي نظرية عندها توا أكثر من قرنين ومدفون في الدحداح مقبرة الدحداح في دمشق قرر في دمشق وتشر في دمشق ومن أغرب ما ثم أن التلامذة بتاعه اللي طبعوه ونشروا له كتبته من صفاقس هابا يوسف الكافي هذا باش مشهور ما بالنظر الى الارض مش مسطحه
1: مسطحه ماهيش
2: هذا قرنين تاني العالم الكافي فهمت عاد نرجع لما يسمى اليوم عملت كيف على الذكاء الاصطناعي قلت برا مو نحن عندنا ديما صغار نبدو ديما نحاولوا باش نلقوا منين كيف يقولوا نعملوا حاجة الخنتاتيرة
1: ما يعرفوهاش برشا الكلمة
2: ما يعرفوهاش الخنتاتيرة حاجة معناتها دخل بها واحد
1: حكاية
2: فرعس ما تجيش وحبين ليه دخلت من النقطة اكتشفت اللي معناتها الذكاء الاصطناعي يقولوا في اللوبرج الاسبانيول قال لوبرج اسبانيول اوني تروف كسكونيت ابورت يعني ما تلقى كان الشيء اللي حطيته ولا ما ثمش فيه ابداع خلق لا هو قوته اكي يحط لك معلومات انت تلقاها ربما اك في الانفونتير تلقى نسيت مثلا معلق كابوت ورا الباب مثلا هو ما ينسيش
1: اي بالضبط اي
2: هو يعرف كل شيء فردت الكلاس هذيك ديما تدوخ العباد
1: على الصباح بدا مزروب
2: الساعه ديما كنا عايشين فردت الكلاس تاك ما نقويش وتغشوا هو يطلع حالك فردت الكلاس هو ولا فهمت يتبيع كونتاكت هو لا ميزون كونتاكت سفري معناتها في تعرف انت اش معناتها السنتاز والتاليف والسينرجي هذاك هام جدا هذاك في مرة وقت اللي باش يتقدم علم بينجم يتقدم بالاكزوستيفيتي يعني ياكل تجمع لو ماكسيموم حولك نقطة هذيك باش تقدم هاك الخطوة اذا تنسى حاجة ربما تضيع برشا وقت وبعد تكتشف لي هي معروفة يعني زيد ضيع في الأطروحة ولا في العمل الأكاديمي ديما معناتها هي المسائلة الكبرى أنه معناتها قبل ما تدخل علي موضوع يلزمك تعرف عليه كل شيء ما عندكش الحق تنسى وهذيك مبدأ هام جدا حتى تدخل به في الحياة تجمش تحكم على أي واحد ما تعرف كل شيء
1: ما صحيح بالضبط مهم جدا هذي مهم جدا
2: علاش العلم اخلاق
1: العلم اخلاق
2: منو ما تصدر حكم الا ما تكون صحه مطلع على كل
1: الحيثيه
2: الوحده حيثيه الملف تنجمش تنسى وثيقه ربما هذيك فيها الحقيقه وثيقه تقلب الحقيقه
1: صحيح
2: فهم مهم جدا شفت علاش نقول لك العلم اخلاق
1: اي صحيح
2: انه
1: الامانه نقول قديمة الامانه العلميه
2: بالضبط تخدم على حقيقه والحقيقه هذيك ما تجاملش فيها مشوت الخطر يخلصوا فيك ولا باش يخلصوك ولا مطبعينك
1: بالضبط
2: يوسبوك ولا
1: حقيقة علمية معناها راهو كاينك باش دواء باش تحط الدواء معناها يستفيد منه المرضى
2: عادية نرجعوا للذكاء الاصطناعي معناتها ما يخدم كان بالشيء اللي يعطيه له الانسان وبالتالي هام جدا هك الشيء اللي يعطيه له الانسان انا نعيش يعني مأساة كتاب التاريخ الكيف أنا باللي حليت عيني إلى يوم هذا الغنوة عندي قضية كبيرة هلواس كبير نحس كيف قوي قوي قوي ولكن التوى ثم بارشة أشياء مازالت ما تلبتش فهمت باش ينجم واحد خاطر تاريخه كبير ياسر وما سعفوش الحظ شوف من جملة ما سعفوش الحظ تلك التوى في صفاق سلج شكون يدون
1: اي
2: مستير فيها شكون دون سوسه قروير حدث ولا حرج قفص

0: وشد شد ورجع الكيف.
1: وقتاش هذايا؟ فانا
0: هذايا في حوالي 1340
1: قرن 19
0: اي وحدا الدكتور ببشير
1: اي
0: هيب جدا
1: اي مهم جدا.
0: راهو هذه امس مشيت انا استدعوني جمعيه هكا تاع شبان هذا باش نكلمهم نحكي لهم قصتي علاش انا روحت من باريس وبقيت في الكيف. قلت لهم راهو هذيك هي بيت القصيد.
1: نعم بالضبط اي
0: البلدان بنخبها
1: اي صحيح
0: هذيك اهم مورد وتبدا ما عندكش موارد اخرى بالماده الشخصيه
1: بالضبط اي صحيح
0: ونعرف فهمت اليابان ما عندوش موارد نحن اغنى منه كثروا بالذكاء والواحد كذا هذه ظواهر ما نعطوهاش ياسر اهميه وهي هذيك هي فين يقول لك مربط الفرس يعني كونها كيفاش معناتها تخلي الناس معناتها يقول لك ما لقيتش فرصتي وما لقيتش الخدمه صحيح لكن ثم جوانب كبيره نجم تخلقها انت
1: صحيح
0: فهمت انا ولدي اسكندر اللي قريته ديما نعاود له ونعاود له وياك الوظيفه العموميه وياك يلزمك تعمل على روحك ناس بكري يعني الوظيفه العموميه دي جديده راهي حكايه جديده والناس اللي قبلنا عاشت علاش خاطر تحفز فيه كلك القوات
1: ايه تخرج فيه الطاقه الكامنه
0: بالضبط
1: اي ابداعات ومهارات
0: يعرف اللي غدو مش يخدموا بي ولا يدخلوا ويصبح يبدا يطلع مرخوف ويولي اكل موظفك مرخوف ها وقاعد غادي هيا يستنى في شجريه وكهو ويحدد لنفسه الافق سيفري
1: بالضبط
0: ويكمل هكاك سيغراف سيكبر
1: صحيح
0: قلت له الانسان كما كنا نحكوا طاقه جباره
1: صحيح. طاقه جباره العقل البشري جبار اي معناها تو نحن كي نسافر عبر التاريخ وعبر الذاكره معناها في برنامجنا ونحكوا على تاريخ القصبه من وقتاش معناها والهضاب نتاعها ثلاثه ولا العهد النوميد ونحن جايين معناها شكون قالهم نظام الكل ما هو العقل البشري
0: بالضبط
1: ما هو العلماء ما هي الحفريات وما هو غيره معناها هي اللي طلعت لنا المواقع هذه والمعالم هذه
0: ومزيل كيف راهو معناتها اسرار ومعناتها من الناحيه هذه ما تمثلش 10% انا طلع مليح وبدق على نجم اقول لك نص الميدان بالصخرة ذاك ما نعرفوش ثم ديار خاصة مسكرة ثم دهاليز ما تفتش لها مالين اللي تمكنت منه شيء رهيب
1: شيء رهيب من حيث المعلومة معناه ومن حيث
0: معلومة
1: والقيمة
0: ثم حويش
1: من حيث القيمة
0: أنا نتكلم غدوة ونحكوا عليها الخزانات بتاع المال تحت ورابة بغضار تعرف في فترة معينة اللي دخلت فرنسا بجيوشة بجملة ما لقيتش في تكازي الجيش بتاع هذيك عملتها قزرك سيترنات
1: لسيترنا ذاك
0: هاي فراشة خزان الخزان قدو ليلة
1: اللي هم من العهد الروماني
0: هاي من العهد الروماني فهمت قزرنا هسكروا في الجيش فهمت هذيك التو موجود حتى 1967 والسونات تستعمل فيها للماء تاع البلاد
1: للماء
0: هاي عيون الدير الكل تصب
1: تصب ثم فك الخزانات
0: تعطي للمال للكيف شاتو دو يعني شبهها شو اسمه قصر الماء
1: قصر الماء أي.
0: قصر الماء شيء كبير
1: شيء كبير
0: معناتها تنجم تعمل فيها مشاريع ما عندكش فكره
1: صحيح
0: تي يزوروها برك يزوروها يمشوا يجوا ويحطوا فيها تحف تعرف سي نهارات مع سي عبد الكريم لوبيري نحكوا على قضيه كبيره وهابه ياسر الكيف حتى واحد ما يعرف هذا كان هو اول من عمل متحف الاثار
1: اي
0: خاطر كان فيه هذايا بيرناروا كان يبحث ويحفر ويلب وجاء جناح كبير في دار البي وعندنا البلونات بتاعه وعندنا الواحد هذا الكل عمل من
1: متحف
0: قبل الباردو وبعد كي مشى هو كاتب عام للحكومه في تونس اهبل لك المتحف هذاك

0: نهار اللي عملوا متحف باردو كان يسموه علوي متحف العلوي وبعد ولا باردو الدوات الأولى بتاع متحف باردو
1: هي
0: بالكيف
1: الأثار من بالكيف
0: بالكيف
1: اللي
0: هزوا هزوا هزوا هزوا والشيء بالزيل سواء الفوق في قصر الرئاسة ولا كذا شيء كبير
1: أيوة.
0: بزيل في الملايو بزيل بابارتول
1: أيوة.
0: ثم مع هذا أنه المتاحف تتجدد يعني إيش معناته يعني كل ما يكتشفوا كل يوم يكتشفوا ولكن ثم قطاع جديرة بالمتحفية يعالجه وبعد تدخل تولي وتتشر ويكتبوا عليها علماء وتولي معروفة في العالم كامل ويولوا وجوها بصفة خاصة سواء فسيفساء أو نقيشة أو تحفة فنية إلى آخره ولكن في الأثناء وشيخ برشا قطاع تطلع البرة بالسيركولاسيون تولي تمشي في اللوطة في الدهاليس
1: أيوة.
0: كنقول لك القطاع بتاع الكيف هذه هل كنا نحكو عليه كلها في الدهاليس جبنا منها برة عملنا معرض هنا بروس لاباترا برك قرابة 20 راس بالرخام
1: الأباترا
0: أي الأباترا أيوة. اللي لقوه في الكيف ما شيء ما تكلموش على غدو الفسيفوسة و و و هذا من كل شيء كمان
1: كنوز
0: كنوز تنتظر في بعدها مكان يقبلهم صحيح لأنه متوى تقول أنت فرط ورزمة محطوطي غاديك احنا شفنا في برشا الحالات نمشوا خبوك القطعة ذيك باش تجنبوها السرقة والعبث
1: والإهمال والعبث بها وغيره
0: أما ثم بعدها كنوز شيء كبير شيء هذا رو ما حفرناش رو شفت الحمام الروماني ذاك
1: خاتي الحفريه
0: لو يعاودوا يرجعوا يحفروا فيه انا قبل بالتجربه في القصبه كل يوم نحفر عندي منه منه منه فهمتني سونداج ليزاميناجمون صدقني كل يوم عندنا 20 اكتشاف
1: صحيح
0: شيء كبير شيء كبير فهمت وهذيك كلها معناتها ما يلزمها تتعرض ولا لا
1: اكيد
0: ثم عمليه يسموها معالجه المره الاولى تقنيه علميه الى اخره وبعد وبعد في اخر المطاف اذا هي جديره باش تتشاف
1: وتتعرض
0: يحطوها في فيترينا ولا وبالتالي هذيك كل موارد تاع التنميه
1: اي بالضبط
0: سياحيه
1: هذا المهم جدا معناها وقت نتحدث على ثنايا الذاكرة وكل مرة نتحدث على معلم ولا موقع أثري رانا نتحدث على تنمية معناها وتنمية هامة جدا معناها معناها راي ما هيش فقط صحيح المعامل عندها دور والمصانع عندها دور في تشغيل اليد العاملة ولكن هذه راي سياحة من نوع راقي جدا
0: بالضبط
1: واللي يجيك
0: وتجيبك عباد معينين
1: بالضبط
0: وناس عندهم الإمكانيات
1: وناس عندهم الإمكانيات باي دكتور نحيو كامل فريق العام معنا الليلة هشام يهندس هذا اللقاء تقنيا خيري من القاعة الفنية المركزية أمام الميكروفون كمال السيري ودكتور محمد ليلي يرجوني لكم جميعا أمتع وأسعد الأوقات نغملول وبعد نرجو باش نواصلوا في القصبة ما زال معنا الحديث على القصبة تفضل هشام
2: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي.
1: نواصل إذن في لقائنا في برنامجنا الليلة. نرجع معك دكتور القصبة. بعد الحال معناها الأدوار اللي لعبتها القصبة أدوار كبيرة برشا، ومنذ تأسيسها، منذ انبعاثها صح التعبير، إلى معناها الحد معناها حتى بعد الاستقلال. واصلت الدور العسكري بالضبط. بالأساس
2: يعني هي حتى تبنت باش تأدي دور دفاعي عسكري، معناتها في حتى ربما وقت الاستعمار يمثل كل ما هو استعمار بالمفهوم العسكري ريبريسيف قبعي. وكانت بالحق يعني وقت فرنسا يقولك تجسب فوق
1: على صدور الناس
2: تهز راسك هكا تشوفها يعني حاجه
1: صحيح
2: مجهبه. فهمت كيفاش رمزيتها كانت قويه.
1: صحيح اعلى نقطه
2: وماسيف وقويه
1: بالضبط
2: وبرنابل مثل القوه وفيها السلاح للضباط
1: حجاره ضخمه.
2: يعني نفهموا
1: حسن حسن منيع
2: بالفرنسا كانت تدافع على المجال التونسي ولا الوطن التونسي، ولكن بعد فرنسا والتبعات راجع على أهاليها
1: على أهاليها
2: تضمن في مصالح ليستغلوا في تونس من فلاحين
1: وأبطين
2: ومناجم وإداريين وأصحاب يعني نفوذ وأصحاب يعني مصالح. وبالتالي أنا التو ما زلت آخر في جويليا 1957 خذاها الجيش التونسي
1: 57
2: وكانت وجاء بورقيبة وتخليها لي أول مرة نوصوها
1: لأهميتها يجي معناها بورقيبة لأهمية الحدث.
2: كانت تعرف لابريز دو لاباستي تصورها بعد أخذ قلعة بالمفهوم الرمزي
1: بالحق
2: وكنسي والصغار والكبار ناس الكل دخلت وشيء كبير
1: تكتشف الناس هل معناه الكنز هذا اللي كان محروم منه معناه
2: معناتها أبو الهول هذا
1: بالضبط
2: سكر
1: حاجة معناها
2: سري
1: بالضبط مخيفة
2: بين كبار
1: وكنت فيها الجيش معناها تسمع كل الوحدة متاحهم معناها
2: وكل يوم يضرب العزف ويطلع العلب الفرنساوي فوقنا يعني أكل فرحة. ثم بعد تالتها انتصاب الجيش التونسي. الجيش التونسي معناتها بدا ينظف فيها ويبدل فيها وجملتها نعقل على بتي سوفنيرسي كمان.
1: يعني
2: انه ثم غاديك قاعه كبيره كانت مخصصه للصلاه.
1: داخل القصبه؟
2: في القصبه ربي بناتهم. ردتها فرنسا بس يعني بلاصه يشربوا فيها ويقعدوا فيها وكل النادي هاي بس بتاع الضباط اول ضابط خذاها نعقل على اسمه عبد القادر القبطان عبد القادر. وبدا ينظف الدنيا ويبيض وحتى حشاكك التبول في البلايس وكل منعوه وكذا وعلاش رفعوا فوقها العلم التونسي ولا ثم كرير ويضرب الناس كلها تحبس تقف حتى ليك بلك الكرير
1: تحيط العالم
2: شفتك تعدت بعدها كل واحدة بالقاسمة طلع ولا
1: التحام صحيح بالضبط صحيح المواطن يلتحم معناها
2: مع جيشه
1: مع جيشه
2: جيش الوطني
1: ومع رمزية المكان
2: بالضبط وكل علم وكذا وولت معناتها تحس بحاجة أخرى
1: صحيح
2: بسبب فرحة الاستقلال
1: نخوة
2: نخوة كويس برشا اللي جاوا بعد ما يفهموش شنو الوحدة من احنا نوزا ديتيرميني يعني اثرت فينا في العمق
1: بالضبط صحيح الناس اللي عاشوا الفتره
2: فتره تاسيس كيف انت دور صغير
1: فما ناس كي يحكوا عليها الفتره هذيك يبكوا خاصه الكبار شوي معناها
2: طبيعي
1: اللي عاش معناها الفتره نتاع الاستعمار وبعد عاش فتره الاستقلال
2: رجعت لك
1: بالضبط
2: صحيح تتصور انت النكبه نتاع 1881 وقت اللي في نفس البلاصه هذيك يدخل لك جيش وياخذ المفاتيح تاع القصر وعنده معناتها الصوره هكا لا وشد يسموه الفريق رشيد يعني كولونيل يبكي ويسلم في المفاتيح ومش راضي على روحه خلاص فهمت كيفاش وما بين يعني يرجع بورقيبة بعد عام 57 ويرفع العلم
1: تونس
2: شوفك
1: صحيح
2: أكل الترميد هذيك يعني معناتك الفرحة بكل اللي خذها الجيش تونس أنا قلت لك أنا السوفنير اللي عندي كيفاش هذا مطر عبد القادر حب يطهر هك النادي هذاك اللي هو كان جامع ونظفوه وطلعوا المصلين تاع الجامع الكبير اللي هو البازيليك كنت مع بابا وطلع اول مره ندخل القصبة هكا فهمت ودخلنا وصلينا فك الجامع هذاك معناتها كانتصار معناتها نهائي حوايج بسيطه ولكن معانيها قويه ياسر وتبني الكيان تبني الذات
1: صحيح صحيح اي من بعد معناها
2: بقى الجيش تونسي
1: بقى الجيش تونسي
2: مره يا زمان وزمان عملوا لنا نحن الجيش ساعتها نظام الجيش في الليسي قرينا في نفس الوقت ونعمل في الجيش بي انا جربت تجربكم حتى في الجيش عملت عميد عميد
1: عميد جيش
2: جيني عمل عميد 67 اظن 67 68 حاجه كيما هكا عملنا عميد نبقوا كل جمعة نطلعوا للقصبة كل جمعة أظن بالخميس
1: شنو تعملوا؟
2: ودربوا على السلاح على كل شيء على الدروس بتاع كل شيء ومن الأشياء اللي كانت معتها تنرفزنا شوي كنا نلبوا شوية شعر باش شيخوا بيها كي ونبزسوا بيها
1: باش ما تجيش هيك التقرعة كاملة
2: وبيجنوا بالشعر ويقرقتوا لي
1: يقرقتوا
2: عاد كنا نجنوا بك الحكاية دي ما يحبوش هو الشعر الطويل ونحن شباب فاكر
1: شباب
2: شعرنا هو الشعار
1: ومشكم جنود جنود
2: نطلعوا نبقوا عاد مع ساعتها الكولونيل الشابي الشابي هذايا تبزت به تونس في حرب 67 بعثت له الجيش التونسي لمصر عاد عملنا
1: بالمناسبه انت ذكرت زوز اسامي معناها نحييهم تحيه كبيره اذا معناها على قيد الحياه فربي يطول في اعمارهم بالصحه والعافيه واذا توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم معناها القائد واللي معناها نظف القصبة ورجع رجع المصلى ورجع العالم بالضبط
2: قبطان
1: عبد القادر هذه معناها أسماء تبقى خالدة في الذاكرة
2: وذا الشابي نسيت اسمه كذا وهو كان معروف ولده بالقصبة الشابي يعني تونس حبة رمزية يعني دخولها وعندي عملنا الجيش
1: فيها عديتوا في الجيش
2: يعني باش نقول لك كيفاش
1: عامين كاملين تمشوا جوا على القصبه معناها كل نهار خميس خميس جمعه
2: وسبت يطلعونا ويطلعونا بالليسي ونعملوا هكا الحصه هذيك لابريميدي كامله في الثكنه وبعد كل شهر في صيف الصيف هزونا مره
1: تعدوا
2: دراهم للثكنه بقينا يسموه سيجور بلوكي بقينا شهر كامل غاديك فهمت فهمت في الجزرنا والعام اللي بعد هزونا الجزر تاع سوسه
1: نايوا باهي والله باهي الفكره هي في حد ذاتها معناها انه تلميذ يدرب على السلاح ويدرب على المؤسسه العسكريه ومن بعد معناها في الصيف يعود الصيف ياخذوا وتاخذوا معناها ربما الحومه وتاخذوا كذا هو تلميذ يتاثر داخل المؤسسه العسكريه في
2: السكنات ولا اخي سويسرا كيفاش تعمل المصيبه الاسرائيليه هذه هكاك فهمت الخدمه اللي تدخل في
1: العقيده كعقيده تولي
2: تعطيك مواطن ملتزم بك الوطن بتاعه يعني ماهوش هكاك يشوفوا بصفة يعني فهمت يعني شوف معناتها سي كمال ذكريات هذه الواحد توا بكري كان عايشها ومش فايق مع الوقت يفهم قيمة شو خدمة عسكرية في الليسي يعني الليسي يبدأ عسكري احنا عملناه
1: 17 18 سنة 19 سنة على أقصى تقدير
2: وبكل يعني فخر وفهمت وحاجة خارقة العادة
1: ممتاز
2: وذيك ديما على فوق استثناء وحظ انه محظوظ انت عملتك شيء ذاك فهمت كيما حضرت انا في صغري حرب الجزائر وشفت شمال الحرب شمال الحرب فهمت حتى واحد ما يتصور كيفاش كانت كيف وقت حرب الجزائر
1: اي بالضبط
2: فهمت يعني هذه كلها معناتها تجب تقول حوايج تعلمك وتعطيك اضافات اللي تجعلك دسب هكا يعني ماكش مسوس
1: صحيح
2: يبقى مسوس اللي زي جريديون كيما يقول المكونات
1: اي واو كذلك معناها الادوار كذلك معناها من بعد الجيش التونسي سلمها للمدنيه معناها للطور المدني
2: توا جو عاد للمرحله اللي انا شخصيا ندخل فيها ونعمل فيها دور حاسب كبير وكذا وهاب بهدي فينا في بدايته ولكن بعد ولا قضيه اخرى شوف في الفترة اللي حبوا يعملوا يطلعوا فيها المعالم هنا كانت عندهم خطة كاملة المعالم اللي حطوا عليها الكل عملوا لها برامج وبرامج مدينة باش يحضروا كما حكيت البوسطة البوسطة بنو بوسطة جديدة باش ياخذوا البوسطة القديمة وفبت ويدخل ويربوها باش يربوا البوسطة ينحوا للجانب اللي هو كسرك القاعة المسلسل ياسر عندها قيمة استثنائية أثري وثم الثكنة عملوا معناتها ثكنة اللوطة كبيرة واللي مش يتحول لها الجيش هي مرة عاد وقت اللي حول الجيش بحكم وتعرف تو الثكنات معناتها مرات تبدأ مخزونة حتى تحت الأرض
1: أي صحيح
2: وانا رأت في العراق فاقوا بجزرنا بتاع إسرائيل حتى مغنيك بالرموش سير حرايح معناتها فهمت فاق به غريب فهمت تو يعني
1: صعب شوي معناه أن تكون ما هم شايقين به ولا ما يعرفوهش
2: شيء كبير على كل حال معناته للبحث وقضية خطيرة إيش صور أنت تبدأ عادك في الصحراء بتاعك أنا بلايس يعني بكش ضبطها وكذا وتتكون فيها بعد شيء قراب تري قراب اللي مسؤول على ذاك يتحاسب يعني لا عاد نرجع قلنا نحن وقت اللي القصبة بداوا الثكنة يلزم يسلموا القصب
1: اي
2: والقصب قبل نجا بزالت فيها الجيش وعاملين لها اللي بروجكتور بتاعها في الليل وكذا وحافلة وعاملين لها جو المعالم التاريخية كلها عاملين لها دي بروجكتور عملوا في هذا روى عام 67
1: اي معناها
2: اي عام 67
1: بزالت الدولة الدولة الحديثة معناها تتبنى بشوي بشوي
2: اي بعد وقت وقعتك الكارثة بتاع وقف التأمل يسموه عام 69 حبس كل شيء حبس كل شيء وبالتالي تنسيها هاك البرامج هذيك
1: بروجي كامل معناها
2: هذيك مشكلتنا نحن ما عندناش استراتيجية
1: استمرارية ما فماش
2: يعطيك
1: الصحة لأنه الاستراتيجية غايبة
2: صالح مشى معاها برامج ومشى الوالي أو ربي يطول فيها الفيس وشى عبد السلام قلال لي عطاه برشا للكيف برشا اللي يقولوا فيه عطاه برشا وجدد الكيف وعطاه بما فيه تراثه ومسرحه وبرشا فرق موسيقية الحسين قعدت القاسمة هكاكا لين فقنا اللي هي ولت معناتها سكن فوضوي وانو اللي
1: جي وقتاش هذايا السبعينات
2: نجم نقول الثمانينات
1: بداية الثمانينات هكاكا
2: الفترة ذيك شكلوا عائلات غديكة ولت فوضى ولت حاجة أخرى وكنا مهدين باش هك المعلمة ذاك ضيعوه لأن برشا بلايس لما يقع فيها التراخي وعدم يعني الحزب بشوي بشوي ضيع عنا معالم عنا غير الملح عنا لقولات عنا برشا معالم قصور البيات كذا معناتها معالم هي تستولى عليها كالطريقه هذيك بتاعك السكن الحسين وقعدنا مده ونحن نفضل في مشكله هيك الملفات هذيك 34 عينه يلزمنا نسكنها
1: بالضبط
2: وبالتالي معناتها جانب من قوانا وقتنا امكانيات
1: شاف الملف هذاك
2: 15 سنه
1: 15 سنة كاملة معناها
2: والبلدية الجي تشد وتفشل تشد وتفشل والمعهد بتاعي في تونس يكره البلع حكاية هذه يعني لكل باهي حوايج يعني تدرع الخواطر وكذا وكل شيء.
1: معارك حقيقية في الحقيقة.
2: ايه
1: في الحقيقة معارك حقيقية.
2: فيش
1: تتخلى معناها.
2: والجيش مش ملاعب. جيش فيه ناحيتين. اما ناحية الإدارية والأحنا الحالية ككل إدارة دولتية. ولكن زي الجيش اللي عنده هو يقول لك ما تدخلش لا في الموضوع ما نحبكش تحكي بكذا ولا اكلوطين هذيك
1: بالضبط
2: كذا واحده كانت توطين بتاع الجيش مش تلاحظ فيها
1: بالضبط
2: فهمت الى اخره يعني حاب يقول سي تي ديليكا مش سهل 15 سنه جاب ربي انا مستقر في الكيف اللي كان مشيت نهره
1: وصح
2: صحيح
1: صحيح
2: قعدتك 15 سنه وما نهبش فهمت هاو
1: نبقوا في الحد دائما يا دكتور باش نواصلوا فيه بعد في الجزء الثاني ان شاء الله من الحصه نتاعنا نواصلوا بعد ما تهبش انت معناها وتفك الملف معناها نتاع القصبه وتو نشوفوا معناها وين وصلت اعمال الترميم فيها وما الى ذلك من انشطه ومعناها مهرجانات وغيره تفضل يا شيخ.

0: العاشرة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: ورشة علمية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف حول مكافحة الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. بولاية سليان مطالبة بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. مطالبة بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والحد من الاختناق المروري بمدينة تبرقة لإنجاح الموسم السياحي. نظمت المدرسة العليا للفلاحة بالكاف اليوم ندوة علمية حول المكافحة المندمجة للدودة البيضاء في الحبوب، وذلك ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات تنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية تتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق 12 من مايو من كل سنة. وسيتم بالمناسبة تقديم عدد من البحوث العلمية في مجال مكافحة بعض الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف أنيسة الرياحية:
2: كيف حل مندمجة للدودة البيضاء للحبوب؟ المشكلة اللي سبب فيها الدودة هذه القطاع الحبوب في جهة الكيف، كيف حل مندمج؟ مش كان باش نستعملوا كان الأدوية، حطوا على استعمال الممارسات الإيكولوجية، وتكون اليوم فرصة باش يعرفوا الطلبة متاعنا والفلاحة وشركائنا أهمية المكافحة المندمجة هذه اللي تعتمد نجم نستعملوا حشرات أخرين، نجم معناها كافح الدودة البيضاء هذه، باش يكون لنا سلسلة من الندوات الأخرى متواصلة حتى اليوم الأحد 14 ماي، تليها ندوة غدوة في التخصيب الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على نمط الإيكولوجي.
0: هذا وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. مهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بجندوبة خالد الخميسي:
3: حالة طقس حاليا سخانة وشوية رطوبة هي عوامل تنجم تظهر مرض الميلديو، خاصة بالنسبة للخضروات طماطم قرعيات بصفة عام، وبالنسبة للبطاطا ننصحوا الفلاحة ما يراقبوا الحقول نتاعهم ويقوموا بمداوات دورية، خاطر كل دواء عنده المدة نتاعه محددة، خاطر المرض هذا الميلديو مرض مخطر وسبب النبتة وينجم ينقص من الإنتاج برشا وينجم حتى يوصل حتى يقضي على النبتة بصفة عام. ماذا بينا معناتها نصيحة للفلاحة مراقبة الحقول نتاعهم
0: تشهد مدينة سليان خلال الآونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، مما أثار تذمر متساكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. وقال عدد من المواطنين في تصريحات لمراسلنا ماهر الهماسي أن الانقطاعات تشمل أغلب الأحياء، داعين الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية قبل حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
4: عندنا ما يخدمش، نحن نسكن في 102 مسميش ملا، نظفونا موقال قيامات وباقي مع ضعيف، ويقص الصبح يرجع كان في الليل، كل شيء نعبوه بدوس في الليل، كان السينما يا شولة تلهينا نبقوا من نهار كامل ترسينا نظفي الصف.
5: أجام ما مقصوص مشكلة بالحقرة، نبلوتي الأعم في السلطة، رانا نخدم احنا راو الماء يلزم، الماء يمشي ضعيف، نشوفه يمشي حتى ضعيف كسك أسر.
6: السنة ربي خير والمطر موجود، الماء ما ثماش.
7: المشكلة نتاع العام نفسيا، مانيش عارف، هو الميد الماء ما في الشتاء، صار ما شاء الله، ديان معناها تعبت البرجات تعبت، ما فهمتش شنو خاصها الماء هذا كله. صيف لازم حل، لازم حل، معنيش عشكل في السونيد، المشكلة كان حاجة تستحق ما يسيلش تصلح بعد رجع الماء على طول.
0: من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي لصحفية وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الانقطاعات التي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين. وأكد المحمدي أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي عفوا بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنتين قبل حلول شهر جوان القادم لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات، مؤكدا أن نسبة العجز تتراوح بين 25 و30 لترا بالثانية، مما يستوجب حفر بئرين عميقتين لتحسين عملية التزود. أطلق مجمع كنوز جب مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبار، وذلك بداية من اليوم لتتواصل على مدى 3 أيام في تجربة تجمع بين التكوين والحفاظ على التراث وفتح أفاق جديدة في استغلال المنتوجات الطبيعية. فاتن التجانية.
8: موروث محلي تحافظ عليه نساء معتمديات تبار حتى أضحى تقطير النباتات العطرية والطبية مورد رزق لهن، فكان التكوين ضرورة لمزيد تثمين منتوجات الجهة.
9: بعدين جو عملوا لنا فارماسيون تقطيرنا عربي، قطروا الفلايون، قطروا الزهر المريمية، كل شيء قطروا، كل الدويل، كل شيء.
10: فارماسيون تعلمنا فيه ولينا قطروا وحدنا كل شيء، نحو الزيوت، قطروا الزعتر، قطروا الكلين، قطروا الكالاتوس، نعملوا الريحان، كوننا وعملنا الفورماسيونات، بدينا نقطروا كل ما هو نبات ينفع.
8: مبادرة لمزيد دعم المرأة الفلاحة وتكوينها في هذا المجال. رئيسة مجمع كنوز جبة فريدة جبي.
11: نحن في شراكة مع مركز التكوين والتسويق للمرأة بجبة، دورة تكوينية في تقطير النباتات الطبية والعطرية. العدد هام ومعتبر من النساء الفلاحات ومن مجامع التنمية الموجودين في جبة. المنتوج هذا مش يتقطر بطريقة عصرية بحكم طلب عليه في الأسواق وكل شيء، باش يكون عنده مردودية باهية برشا للنساء. والمبادرة هذه جاءت من مجمع كنوز جبة بحكم أنه هو يسير في مركز التكوين والتسويق باش ينجموا يدخلوا للسوق بمنتوج جيد.
8: دورة تمتد على مدى 3 أيام لتشمل أنواعا جديدة من البذور الزيتية حتى تتحقق الإضافة والتميز في هذا التكوين.
0: تستعد مختلف الأطراف بمدينة طبرقة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي وسط مطالب بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق العمومية، مع الدعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات المرورية التي تشهدها المدينة في ذروة الموسم. هشام الصغيرية.
12: يقول بعض المواطنين بمدينة طبرقة إن إنجاح الموسم السياحي القادم يتطلب تكثيف جهود النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء.
13: نطالب بالنظر في وضعية المساحات الخضراء، تدخل من حيث النظافة
14: البلدية، يكون شباب، يكون متطوعين. المطلوب تضافر جهود، الناس كل تنجم تتحسن طبرقة إلا بتضافر جهود، عمل جماعي للمصلحة العامة.
15: في مسؤولية كمواطن حاول ينظف أموام البصخ شوي توعد.
12: من جهته أكد الناشط المدني حكيم الرويسي على ضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المرورية التي تشهدها المنطقة في كل صائفة.
16: طبرقة هي مدينة صغيرة كثرة السكان فيه خلى يعني ثم اختناق في حركة المرور. نتصور إذا يكون باركينج كبير في وسط البلاد يساهم في التقليل من اختناق المروري. بالنسبة للمأوي ذانا، إذا كان نستغل المأوى الموجود، كان تستغل البلدية أحسن ما يكون كما كان مخطط له، يعني باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد. كالحديدية دي علاش ما تكونش هذيك المأوى مثلا، إنها تكون محطة خاصة باللواجات التاكسيات كلها تكون غادي خلي يخرج شمال الوسط البلاد.
12: هذا وتم التأكيد خلال انعقاد المجلس المحلي للتنمية بمدينة طبرقة مؤخرا على ضرورة دعم خدمات النظافة والعناية بالمحيط، إضافة إلى تهيئة مأوى خاص بالسيارات خلال هذه الصائفة.
0: في شأن وطني، أحال مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم تقرير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفوتوفولتاية على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيلها بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه يوم الأربعاء 13 من مايو الجاري بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من مايو الجاري. في الشرق الأوسط استشهد 4 أشخاص على الأقل في سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الصهيوني شن 10 الغارات على عدة بلدات لبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع، مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة. وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، حيث يشن الكيان الصهيوني غارات متواصلة على الجنوب اللبناني. وسارع ترامب إلى رفض الرد الإيراني، مما يسلط الضوء على مدى التباعد الكبير بين الجانبين في عدد من القضايا. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. ورشة علمية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف حول مكافحة الحشرات الضارة بمزارع الحبوب. بولاية سليانة مطالبة بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. مطالبة بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والحد من الاختناق المروري بمدينة طبرقة لإنجاح الموسم السياحي. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: بين ثنايا الذاكرة.

0: نواصلوا في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. معناها قلنا أنه القصبة رجعت للطور المدني متاحة، خذيتوا على عاتقكم معناها أنه يتم إخلاءها، معناها والسكان اللي فيها معناها يتحصلوا على مساكن، وترجع القصبة معلم أثري تاريخي له أدوار جديدة بشي يطلع بها.
1: شوف للحقيقة التاريخية ثم ناس كانوا مقتنعين بها من بكر، وأذكر على رأسهم كان المرحوم سي محمد صالح بوسنة، كان رئيس بلدية ثم خلفه في هذا الموضوع سي ضوي حنبلية ثم حسن باطا ثم سي رضا مش أذبوا كل تداولوا على معناتها الاهتمام بالملف، إنما معناتها هكا يشد للطول الواحد وبعد يقلق.
0: شنو اللي كان يمنع معناها إنه باش تمشي معناها يمشي الملف بشكل جيد معناها بسرعة؟
1: والله هي شوف مو شوف هذه ترجع للسياسة. السياسة إلى يومنا هذا نحن ما فرقوش ما بين ما هو شخصي وميزاج شخصي وإرادة شخصية وإرادة فردية وحب واحد يحب ينجح ربما ولا يحب وما بين معناتها
0: مصلحة عامة.
1: أي أك معناتها التوى ما وجدناش الفرق ما بين كونها وقت تبدا المصلحة العامة فعلا وثم الانتريد ليتا تبدا تواصل ثم تواصل ما ثمش قطيع.
0: صحيح
1: البلدان المتخلفة هي اللي تبدا مبنية سياساتها على المزاج الشخصي على الفردي.
0: صحيح
1: ذاك علاش تلقى واحد يتحبس لك لك وانا عشت مع برشا وليت وليت يجيك معناتها نافح تمشي معاه الامور الاخر يبدا
0: ماشي ونافح
1: كذا ما يحبش يتورط الاخر يحبش كل واحد وشو حسابه وشو ذوقه، وبالتالي ما تنجمش تترك الملفات هذه استراتيجيه الحاسمه الكبرى على
0: ملف كبير
1: على فم توا. وهذا هو شو وقع علينا في كل الملفات للاسف تشخصنت ياسر ياسر ياسر مش هو انا هنا بلدية الأخرانية أكبر وثيقة عملناها لي أول مرة في التاريخ حتى مش في قوبة اسمها الاسديفي هو نخرقه وثيقة فيها معناتها كيفاش الكيف بقطع نظر على الشخصيات وعلى الأفراد وعلى الأذواق وعلى ليزيكيب تعمل خطوط استراتيجية كبرى للتنمية. هي كل ما إنسان يجي يكمل فك الطريق باش ما ضيعوش وقت
0: مش نيل اس دي بي هي
1: جاب الصيد من وذن. فهمت هذه غلطات كبرى يجيك التنوير العمومي نفس الشارع ذاك ثم شوارع تبدا عمرها كامله في الظلام كما طرقات عمرها كامله في الغارقه وكذا ويشد لك هكا ناجح ذاك يعاود ثلاثه واربع مرات باك الاناره ذيك
0: في حين انه غالطه
1: ويعطيك صح
0: الاناره موجوده فين خليها
1: يعطيك صح ثم برشا
0: عبث برشا حاجات
1: وبرشا تضيع وقت وبرشا برشا برشا
0: اي
1: حاسين بنرجع انا موضوع القاسمه يعني بحكم تكويني معناتها اكثر منه علمي ليش معناتها ضروري باش نعمل شويه سياسه باش في الوقت هذاك
0: باش تمشي الامور
1: اي يولي عندي دروا وشابيتر طيب الحاجه اللي هابه ياسر وهذا نهار اللي وقع تسليم المعلم للبلديه بتاع الكاب بصفه رسميه وسيريموني كامله وشكون اللي صح مع رئيس البلديه المرحوم عبد الرحيم الباجي هذاك انا بصفتي في نفس الوقت شو رئيس مساعد وممثل معهد التراث ومدير سياده البلديه
0: ثلاث حاجات
1: فهمت توا
0: ثلاث مسؤوليات
1: انه معناتها ساهمت وهذا معناتها حاجه معناتها خارقه للعاده اني امضيت عاك الوثيقه هذيك مع رئيس بلديه الكاف من طرف وزاره الدفاع اللي هي لاول مره هذيك في حد ذاتها حاجه تاريخيه
0: اكيد
1: عرفنا عقل عليها انا
0: مازال عندك منها نسخه الوثيقه عندك منها نسخه الوثيقه
1: عندي منها نسخه اي 1987 فهمت توا هي بياسر
0: في سنه مفصليه في تاريخ تونس
1: يعطيك الصحه بالضبط بدال الاختيار

0: ليه بقى؟ انت تصور انت الهيكله دي كلها والشرفات والفتوحات هذيك كلها كانت بهيكله للدفاع والتو بالزال تشوف على الجدران معناتها اثار بتاعك كيفاش كانوا يضربوها
1: بالمدافعيه
0: الحجر كيفاش هابي وكل شيء معناتها وتتحول الى معناتها مركز ثقافي سياحي رايح
1: هذا مهم
0: وبفخره بالمفاخر
1: ضبط
0: هذيك اذا واحد مرات يقول لك انا الحمد لله عندي صغير ولكن انا من الانجازات هذه اللي هي معناتها ترتبط بها اسمك ماهوش يفخر ولا واحد فهمت لا لا لا لا هو عباره عن كما نقولوا تتويج مجهودات لأن هذا تشجيع للشباب أنا مع شباب ولا براود انتظروا الفشل والصعوبات أكثر من تنتظروا
1: النجاحات صحيح
0: معناتها وقت اللي أنت تنجح وتمضي وتتحقق الوحدة ذيك عبارة عن مع التتويج لي
1: مسيرة كاملة
0: مسيرة كاملة.
1: المطبات فيها برشا والصعوبات فيها برشا والثنائي فيها وعرة
0: حتى بالمحاكمة في الحكاية هذه فهمت علاش لأن ثم برشا أشياء يعني مش تثبت يعني حب نقول الإيمان لما تبن بحاجة وتبن بقضية وذاك علاش الفرق ما بين في التراث بتجب تكون موظف عادي
1: صحيح
0: إذا ما عندك شيء بلوس
1: بالضبط
0: البلوس هو إيمانك اللي التراث ذاك عنده مردود نوصل ما في الاقتصاد ليه سحق بالكشاعة الذاتية على على هويتك
1: صحيح
0: أنت اليوم شعن الكيف حاوف ربما فقير وتاعب اقتصاديا وكذا ولكن تراثه عنده شخصية كيما إنسان تحترمه الخاطر مهما كانت
1: صحيح كبير الحومة و... وقار وكذا
0: وهرته صحيح وراها أصالت
1: صحيح
0: تقول لي أنت مش مش نعمل بها لا لا سيدي تعمل بها خاطر العكس تبدأ حتى أثارين هنا وأنت ما عندكش حد أدنى من الكرامة ابكي على ما فلوسك
1: هذين نشوفوه في الدول الأوروبية تثمن الناس تو نحن كي نبدو نتفرجوا في الصيف كل ما جينا هكا تور دو فرانس معناها دور فرنسا الدولية وتو معناها بالهليكوبتر بالموتورات وغيره وتو بالدرون يوروا معناها في حاجات وتشوفها نظيفة ومرمى وتشوف معناها الزينة والإنارة
0: أنا سافرت مرة في الليل ما بين تونس وباريس في الليل وعاملي برنامج هو هذا سميه لي فرنسا
1: خطوة الفرنسية
0: ما يتعدوش طول هكاك لا ثم بلايس يتعدوا عليه ويهبط اللوطة باش يوريك أكل الشاتو هذا ويعطيك فكرة
1: شفت
0: كيفاش يعملوا في
1: العيل بالطبيعة
0: تو نحن مثلا قصر الجب تنجم تعمل له إنارة ولا الحنايا ولا
1: مسجد عقبة بالضبط
0: وتبرزوا
1: بشكل
0: الطيارة هذيك
1: صحيح
0: تشوفك إنارة
1: حتى البيلوت ينجم يتكلم عليها يعطي فكرة
0: يعني حاب نقول شوف الفرنسيس في قمة الوحدة أكبر
1: استثمار استثمار رياضة
0: بالضبط
1: هاي رياضة دراجات معناها استثمارها دورة دولية صحيح لكن هي ما تقتصرش كان على الدراجات
0: التجربة بتاع القصبة سي كمال هي أكبر دليل أن الرهاد في التراث ناجح ألف
1: بالضبط
0: هذي أنا مستعد باش نخصص له حصص وحصص ونكتب عليه وقول ها هو يكفي ورو كمال رو 20% بالترميم نرجع نعاود رايح وازها ودهاليزها وصوارها وبرشا أجزاء فهم الزالت مهبلة هذيك وزاز معك القلعة الصغيرة مسكرة وبالتالي فيها قدرات الخزانات اللوطة وكل المواجد شيء كبير عالم
1: صحيح
0: هذيك كل مجهولة
1: شوف الفعل البشري دكتور معناها والذكاء متاع الهندسة الناس اللي بنت والناس اللي هندست
0: تهبط للمخازن متاع البارود وتشوفك العالم شيء كبير قصبة مهزوزة فوق دواميس
1: صحيح
0: ثم بلاصة تهبط أربعة من الناس كي يتلموا هكا ويحاولوا يحضروا هكا سجرة عرس حسب أربعة بالنسبة نجموش
1: يحضنوها
0: وهي قائمة عليها قاعة كاملة يعني ثروة باهي ثروة ثروة باهي ثروة
1: بالضبط
0: هي هذه 20% تلعبنا وثم نرجع نطول الوقت احنا شو القسمة كان فيها برامج لأن في ما يسمى الإيديولوجيا بتاع المحافظة عن أفكار ثم مدارس ثم اللي يقول لك ترمم وخليها كيك وثم اللي يقول لك راهو المعلم ما عنده قيمة إلا ما تعاود تدخل فيه الحياة أنا بالناس
1: هاي صحيح
0: أنا
1: استغلال الفضاء
0: أعطيك صح القسمة ذيك عملنا فيها برنامج متطور في يعني تنزل تمشي بالصباح تروح في العشاء طب خثر
1: بالضبط هذا المهم هذا المهم هذا المهم
0: بلاد كاملة نوصلوا حتى ثم جوانب غادي فيها حتى الرياضة وفيها كل شيء الماكلة للقاوي للارتزانات
1: استراحة كاملة معناها يعني وعائلية معناها
0: يعني سيتي كاملة
1: رانا نحن في حد ذاتنا محتاجين لها المعلمة ذي
0: طبيعي
1: نحن نحب نكتشفوه لو انت تحدث فيها على حاجات هني زرت القصبة ودخلت وشفتها ولكن باللي معناها المشاهدة متاعي الفردية ما تعمل حتى شيء قدام المعلومات اللي تقدم فيها
0: كمال أنا راني وقفت على شيء وحبيت ننجزها ومشيت فيها خطوة منها قهوة اسمها الأصيل وراء القصبة من تالي دواميس تحل عليك الأفق بتاع جبال ورغة وكل أصيل وذيك وحضرت غاديك دي تيراس مش تولي وثم حتى الباركينغ هانوا عملوه تطلع الناس غاديك في العشية تبقى غاديك مقابلة
1: وتتفرج معناها لك الجبولات اللي قدامهم وسيدي منصور من هكا
0: شيء كبير شيء كبير موجود يعني بكل شيء موجود ما داش مش نبنوا من جديد هو جيلك
1: الأرضية موجود
0: بالضبط وتعطيك نكهة خاصة المعالم هذيك وبالتالي كل شيء موجود فيها برامج بتاع متاحف زوز ولا ثلاثة متاحف
1: كاملة
0: قاعات بتاع موسيقى فيها يسموهم قاعات تذمة الإبداع تنجم نقول الفني تعمل حتى صناعات جديدة وموجودة في بلدان أخرى تعملها هنا كيما المرسوفلي أنا عندنا رمال الجزة ذي من أعز الرمال موجودة
1: نجم يعملوا منه
0: تعملوا البلار شوف سوريا وش عاملة بالصناعات ذيك بتاع البلار هي علاش ما نجيبش زوز ثلاثة نحطهم هنا
1: مختصين
0: الحرير العشرين ألف وهذه كل مناسبات تعطيها للشباب
1: الأفكار موجودة على الشباب
0: هي بل أنت مش تعمل
1: المهم الكل
0: أنت مش تعمل سيتي كاملة مدينة كاملة فيها
1: كأنها مدينة عتيقة كأن الأسواق صحة. مثلا
0: بالضبط.
1: في تونس العاصمة ولا في مدينة من المدن الأخرى
0: مركزة غديك فيها
1: كل شيء
0: في
1: معناها اللي يدخل الصباح يخرج العشية
0: يعطيك الصحة فيها
1: عروض تنشيطية ثقافية
0: تصور مش باش تخدم لك عباد مش باش تعطي فرص للعباد
1: ثم أنه أنت ذكرت حاجة مهمة جدا الناس اللي تجي تلوج على الأثار وتهتم بالأثار ماهوش سائح عادي هذا سائح من
0: يشري
1: درج
0: يشري الكتاب
1: ويشري بالضبط
0: حاط له كتب على الكيف حاط له تحف تقليدية عامل له باكلة كافية
1: ويشترى
0: وغالية
1: يفطر
0: يمشي الواحد بخبز انواع بتاع خبز
1: انواع الخبز
0: كذاب اعشاب طبية
1: او تقطير وغيره
0: كل شيء كل شيء تحط معتها حتى الجهة تعمل لها غاديك يشبه لسان حال
1: بالضبط
0: جهة كاملة تتكلم غادي
1: جهة كاملة تتكلم
0: اللي يجيك من برا يدخل غادي نسمة سيدي
1: اي صحيح
0: لهوية بركة ينظف لك دمك ونشط لك قلبك
1: ومخك
0: وعك نرات جوا بحضان الجماعة هبلين على نسبة الكيل
1: اي صحيح
0: هي هذاك مش رصيد
1: رصيد
0: وانت في اعلى موقع الفوق
1: صحيح
0: تشوف انت تو بعت بالمهرجان الاخراني هذايا بتاع السيكاجاز شيء كبير الناس ولت تبات في في في في في في مكسر وتبات في
1: في بالضبط
0: وتبات في
1: دقة وغيره معناه
0: في دقة مع
1: عندنا باش يحضروا المهرجان
0: هاك تشوف معناتها مشاريع تحلت على الإقامات كانت عندنا
1: الفترة هذيا لا ما كانش موجود
0: نحن خلطنا على ماسي نيسا سكر عملوا تيل سكر الوتلة اللي عملوها فاك الفترة هذيك سكرت
1: السبعينات هذي
0: هي كان جرولوكس فين الوتيل هذي شفت هوا هنا هذي وسيبة في
1: اي من غير ما نسموه اي
0: ما
1: اي ما سينيسا ارث ذاك تاريخي
0: محاولات خاصة في بعث مشاريع يعني سياحية فشلت علاش
1: هذا هو هذا هو فشلت علاش
0: ولا الإرادة عملوا شركة بتاع التنمية السياحية نادوني يحسبوني راس مالي عندي الفلوس
1: وقلت لهم
0: خير من راس مالي جيب لكم الأفكار وتدبر عليكم قبل ما تعملوا الشركة ذي اسألوا علاش الشركة اللي قبل اسمها سيتك شركة السياحة ذي علاش فشلت ها ولا لا
1: ما تسميش يا دكتور حتى شريك باه
0: شريك
1: باه ان شاء الله المهم ما تسميش
0: ما تفيدهاش
1: باش باش ما نمشوش للبيبليسيتي
0: اي شو اللي نحب نقوله وانا انه معناتها اذا انت ما ضمنتش ما يسمى منتوش اللي باش تتميز بيه طبيعه جهه الكيف معناتها جهه فيها دي جيوسيت مشهورين العالم كامل تاريخ الارض عندنا الصفحات بتاع الحقبات التاريخيه كلها عندنا انواع الاثار كلها الى اخره الى اخره هي ومعها هذا معناتها التراث اللي هو منه ومنه معناتها نشوف فيه معناتها ولا عامل توا شعار كبير معناتها هكا ولا لا والناس معناتها هذه الكل منين جا جا كيكا هو ما ثم ناس خدمت عليه وناس تعبت وناس عملت وراهنت عليه ولكن شويه سي كمان شويه للاخر الشيء اللي نشوف فيه هذا معناتها قليل قليل قليل مازال الكيف في حاجه الى معناتها تدعيم هال ها هو النهارات معناتها توا حلوا المتحف هي خطوه باهي
1: مازال دكتور لمحالة فيها معناها شويه من التريث الحكايه نتاع اعاده فتح المتحف لكن معناها ان شاء الله يفتح معناها اي هذا هو
0: ولو كان تو يجي وقت نضحكوا على المتحف تو نقول لك موقفي معناتها ويبقى معناتها صالح لان انا نمن اللي الكيف ويقبل حكيت لك على كون الكيف كانت اولى المدن اللي تكون فيها متحف اثار قديمه قبل تونس قبل تونس وغنوه تنهب بتاع الكيف باش يكونوا به بتاع تونس هذا واضح احنا تو يلزم نبرمجوا من جمله مكونات هالمنتوج هذا متحف في حجم مدينه الكيف وكنت نحكي لك على الذخائر الموجودة توا في الدهاليز بتاع بار واللي هي أصيلة الكاف هي هذاك بو يلزم تضمن لها هنا أماكن باش تستقبلها وهكذا ما تجيبهاش باش تتبرمدها وتعرضها للسرقة
1: تحفظها لازم تكون محفوظة
0: وبالتالي يلزمك من توا وهذا حتى واحد ما ينجم يفكر فيها هذه استراتيجية تفكر في بلاصة باش يكون فيه متحف الكاف الكبير متحف شوف وش عامل في القاهرة
1: اي
0: شوف القاهرة
1: اي صحيح
0: هكو ليه صباري عايش على
1: على المتاحف والأثار على
0: غير إيطاليا
1: اليوين بيه دكتور توا اللي معناها اللي يجي باش يزور القصبة
0: أي.
1: شني اللي يشوف فيها
0: والله توا
1: أي.
0: في انتظار انه عملنا لها ثم كوير كود
1: اي
0: تمشي غادي تعمل هكا تعطيك المعلومات الكل بالضبط وعندنا دوزيام بو ثم سيت خاص اسمه الكيف انفو فيه شيء كبير على القصبة وثلاثة ثم كتاب معناتها اسمه افريقية هذا معناتها فيه ثنا برش يعني حبيبو
1: شكون الكتاب شكون
0: كاتبوا مجموعة منهم هنا وترجم الى خمسة لغات اسمه افريقية
1: ممتاز خمسة لغات وموجود على الانترنت
0: اي موجود اي
1: هذا مهم جدا
0: الكتاب هذا فيه جانب كبير على القصبة حاب يقول القصبة خذات من ناحية العلمية اهم حاجة تكون ثم الترميم وثم الابراز ولكن ثم ابراز اهم من هذا الكل هو اللي يوجهك الشيء هذا تنجمش ترمم وتعمل وانت ما عندكش فكره علميه وتاريخيه على كل المعنى هذا اصعب حاجه
1: صحيح
0: والحمد لله القسمة عندها شخصية تو عندها تاريخ
1: بالضبط هذا هو
0: تو انت تشوف واحد هكا جبود وكذا ولابس وواحد ما عنده حتى التاريخ هكا واحد ذبيب هكا وكذا ويحكي لكم تحترموا الخاطر عنده
1: انت مرة اشرت لنقطة مهمة جدا معناها دكتور انه ومعناها تو الكتب موجودة كما ذكرت انه كتاب افريقية وكذا وموجود على الانترنت وانتم كمهتمين معناها بالقصبة وإبرازها وكناس غيورين على الجهة وتحبوا معناها وكلنا نحبوا في الحقيقة انت ذكرت نقطة مهمة جدا وفكرة رائعة انه سواق التاكسي اللي نوصلوا لهم معناها كل تحية معناها انه علاش ما يتمش تكوين او رسكلت مجموعة منهم
0: جيدها
1: ويعودوا هما في حد ذاتهم كأدلة سياحيين وهذه ممتازة جدا يطلع معه واحد من تونس من سوسة من صفاقس من قفصة من غيره وحتى أجنبي يمد له هاك الوريقة إذا كان هو ما يتقنش اللغة ولا كذا لكن غيرهم يتقنوا اللغات ويتكلموا بالعربي وهذا مهم جدا
0: ولابس مع سفيرة فرنسا
1: أي
0: ضربة ثانية وتتلفت وشوف معناتها الهدوء والكيفاش الجو تاع البلاد
1: وين؟ هنا في الكيف
0: تحكي لي مرأة معاها قالت لي أراه مرة نحوشوا هكاك وضعنا شوي عرضونا بنيات هزونا وردونا لكن احنا ذيك وفسروا لنا راي ذي هكا كيف عملنا كيف ولينا اصحاب شنو شربنا قهوة مع
1: ممتاز جدا
0: وعملنا كيف عليهم كيفاش
1: ممتاز هذا هو المطلوب
0: يتكلم على تراث وكأنها قضيتها هي
1: اي بالضبط
0: يسالي زي امبريسيوني
1: اي بالضبط
0: وانت بيدك
1: خاصة انت ولي تتقن اللغة
0: بالضبط كنت تمشي تو البلدان الخارج من جملة الاشياء اللي تحس بها الناس يعرفوا تاريخ
1: التراث
0: هذيك بالمال تحترم بالمال تحترم
1: بالضبط اي صحيح
0: ما تجيش انت تقول اخي تعرف البلاصة هذي اللي انت
1: رأي هكا هو البلاس
0: فضيحة
1: فهمت
0: توا يلزمنا الناحية ذي سي كمان هي شو نحن دخلنا بسرعة في الحداثة وبقوة والعالم ما يرحمش فارض علينا قوانين بتاع الصحة
1: وعاول موريرة معناها
0: ويربي ولاده وكذا وكذا فهمت كيفاش يعلمهم ومدري شو أما راو الوقت مع الوقت هذاك علاش ضرورة معناتها وضع استراتيجيات
1: نعم صحيح
0: نحن التو ما عندناش هاني قلت لك لأول مرة بلدية الكيف تعمل استراتيجية كيفاش هذا التراث هذا مش كل ما تجي موضع بتاع 5 سنين هاوش مش يعملوا حددنا لهم هاو هذا مش يعمل هك والآخر مش يأخذ عليه
1: بالضبط
0: والآخر يكمل وبالتالي بعد 20-30-40 سنة هوب نوصلوا حققنا مثلا مرحلة الكبرى أكشي الكل طلع وضاف وقعت حمايته برز وكذا ثم في الأثناء ثم تكوين في المشاريع هذه ذات الصبغة الإيكولوجية والتراثية والصناعة التقليدية والليجيد والكتب والصناعات الثقافية الصناعات الصناعات فهمت وثم أشياء فهمت حاب يقول وسبب بيان سور سبب دي ميزون دوت كانت عندنا ميزون دوت
1: لا ما كانش موجود
0: هي.
1: ثقافة ما كانش موجود
0: هكذا ليه تو اليوم برشا عائل
1: ما شاء الله ما
0: أنت تستضيف ناس وكذا وتصور منهم في الفلوس وهذية هاو زي نقول لك الفكرة ذي في فترة معينة في بداياتنا نحن في سيارة المدينة سي كمال نسمع في سي بالخيرية يحكي يقول رو في اليونان ثمش قرية تلقاهم شعوبة ضعف ياسر ضعف كل دار تلقاه هكا هكا ديما يخصوا بيت للضيف فيها كل شيء بالدوش بالكليماتيزور هكا البيت هذيك مسكرينها اللعب لا
1: للضيف
0: وعندهم معناتها كيما سدي كان انيسياتيف عنده الليست نتاع البيوت هذاك الكل ويتبع فيهم يعني مقابل هكا حويجه الواحد هو اللي تجيه لي ريزيرفاسيون
1: ينسق ينسق اي
0: يعني انت تبدا في دارك يدخل واحد مثلا هو عيله ولا فهمت وهذيك تدخل لك مصروف تدخل فلوس برشا ناس عندها فضائيات فارغه
1: صحيح
0: ها صحيح لو نعملوا حصر في الكيف ونشوف واش ثم باتريمون ذكا هكا ديار مسكرة
1: بالضبط صحيح
0: بلو بلو بلو عمره كامل هو يصرف في الياجور
1: في البني
0: وفي الجرافيه وفي التاني معناتها يهرب يخزر لها معناتها قاعدة تخزز لا نجم هذيك الكل تدخل في منظومة شوف انت وقت اللي جاء هذايا معناتها سيكازاز اكبر ازمة هو استقبال الناس الاف والاف والاف وبالتالي ما تكلمش على الماكله ما تكلمش على الخدمات ما تكلمش توا اللي جان هذا اللي نحن في فتره معينه مع بيجوبلاب وكوننا دي ميدياتور ميدياتور هم شباب كونوهم وعملنا لهم سكون افيل ان سونتر دو دو دو دالتيربريتاسيون في الخصمه فيه معناتها اي جون يجي جروب يهز ويبدا بك الوحده هذيك هاو كيفاش بدات كيفاش كبرت هاي كذا هاي كذا صح هذيك التحطيف وبعد يدور ويحوس به فهمت توا موجودة الأفكار وثم شيء أنجزناه ولكن ثم كلكو بار عطب
1: به تقنية هناك شوي معناها هيك الحجارة الحجارة المبنية بها القصبة
0: أي أي.
1: ترجع لنا عهد منين جاية
0: أولا شوف
1: رايح حجارة عظيمة خاصة الأسس
0: أسمع الكلمة ذي بالفرنساوي يقولها توتر لفيل كونستريت en pierre sont des villes éternelles.
1: أكيد.
0: المدن المبنية بالحجارة مدن خالدة.
1: خالدة.
0: وكانت الكيف كل ما يذكرها القدامى يقولوا مدينة أزلية. لأن مبنية بك الصخر الجلمود الكبير.
1: الجلمود الكبير. أي.
0: وهذاك علاش أنا توك نبدأ ندور في ناس ويقول لهم شو الفرق ما بين الحجرة ذي نفس الناس نقصوا الحجرة وحطها ونفس الناس بنوا بالحجرة ذي
1: الكرت
0: تبين لك الفرق في التنظيم البلدي والجماعي والديسبلين كذا وكل شيء هو يجي من مفخرة من مفخرة هو الدير
1: أي.
0: جبل الدير جبل الدير راهو سيت جيو سيت هو في حد ذاته قصة رائعة رائعة كبيرة ما عندكمش فكرة جبل الدير سيت جيو سيت بالدرجة الأولى سيت سكون بالا سانكلينال بيرشي وجبل الدير تطلع غاديك تلقى الحوت المحجر وتلقى الكوكياج وتلقى وأكل بقية بتاع البحر
1: لازمنا نعملوا زيارة معك دكتور أي خاصنا زيارة معنا
0: الدير شيء شيء رهيب الدير الحجارة بتاعه هذيك تهيلي
1: قصوا بها القصبة
0: ويبنوا منها والحجارة الأولى اللي تبنت بها ثم حجارة معناتها تكسرت وعاودوا كذا سكنوا ثم حجارة كذا ثم حجارة بقطعة كانها نحن عندنا علم سموه طبي الكلمة الطبية اسمها الاستولوجي يعني هو النسيج بتاع مدينة مرات تشوف فيه خطوط كبرى فرض البنايات القديمة الرومانية فرضت الهيكلة بتاعها على النهج
1: النهج
0: فهمت وعندنا برشا بلايص معناتها تو مازالت متأثرة بالأكل الخطوط الكبيرة بتاعك الحجارة هذيك
1: ممتاز
0: قصبة في حديتها ملحمة كاملة معناتها من أكبر الأشعار بتاع حول الحجارة
1: اي بالضبط الحجارة. وصمودها قدام المدافع معناها دليل دليل على قوتها وعلى
0: بالضبط شبيك راهي جدران بتاع زوز مترو فهمت وذاك شوف انت الناس اللي كانت عندهم القوة والإرادة
1: الإرادة
0: باش يحطك الحجرة ذيك لأنه كان وراه مشروع مشروع البقاء مشروع الدفاع
1: والسيادة
0: شفت توا
1: صحيح
0: بعمر حجرة هي وشي تعبير فهمت وبالتالي كيف مدينة عظيمة مدينة حجارتها تحكي الأزمان وتحكي المآسي والأفراح
1: شنو الانطباعات اللي روحوا بها معناها الزوار بعد ما تعمل بهم فيزيت كاملة معناها
0: يقول لك أولا ساحة لا سيربريز
1: اي بالضبط
0: اي سيربريز علاش خاطر عبوا لهم خاخهم ببلايص أخرى
1: صحيح
0: لا محالة تونس بتاعنا
1: ممتازة كل. تونس بكلها رائعة
0: أما كيجيك الكاف
1: أي ما ننسوش
0: ويلقى الخطاب اللازم باش يثمنك الشيء ذاك ينبهروا وإلى درجة هاو باش تفهم أنه يعملوا لك يبعثوا لك ناس أخرى ويزيدوا لنا توا الكيف يخدم أكثر بال هك
1: العلاقات هذه
0: ممتاز أنا من جمعة أخرى مش نستقبل من أكبر يعني الجورناليست في العالم في تونس صوفي بسيس هذه صوفي بسيس مش جاي نابش نحوس بها في الكيف ونهز وجاي معها فوزية الزويري ومعها دوز كريفا بالمارتينيك باش يشوفوا الكيف
1: يقول لي نولوا نبرمجوا حتى حوار لهنا في الاذاعه دكتور.
0: مع فوزية ومع صوفية تو شوفوها. وعندنا فوزية عملت نهارات ديكسيونير امورود لا تونيزي تتكلم فيه على الكيف بمحبه وبود شيء كبير والدهماني والواحد كذا فهمت هام جدا
1: ممتاز
0: يعني هذا كله معناتها رصيد كبير ياسر
1: اكيد
0: اكيد تبقى
1: هو عندك المثل الشعبي نتاعنا يقول اللي يسميك غناك
0: وي.
1: فما بالك معناها تذكر في وسائل اعلام عالميه وناس تاخذ عليك الانطباعات الجميله والجيده ويزيد يبعث ناس اخرين باش يجوا يشوفوا.
0: تو نهار نرجعوا القضيه كبرى واصبحت يعني نجم نقول دراما. هي قضيه ميتي غرطه اللي كانت مرشحه للترتيب العالمي
1: اليونسكو
0: كيفاش وعلاش وكل شيء ويلزم تقع مساءله ونجيبوا حتى ربما سياسر ولا انساني سالوه في الموضوع هذا ويمشي يبحث ويعرف بالضبط علاش تعطب هالملف هذا اللي هو وصل حتى لليونسكو. هذاك كانت وراه خيرات وكانت وراه معناتها اشياء عظيمه كلها تعطلت علاش كيفاش هاي جات جربه بعد تعدت علاش نحن تعطلنا. هذايا موضوع مطروح
1: بالضبط
0: للبحث
1: بالضبط. باهي دكتور اش توقفوا في المستوى لهنا نرجع معك باذن الله الاسبوع القادم في مثل توقيت الليله. شكرا لك يا الفريق العامل معنا الليله. شكرا لك دكتور انا حاسه ممتازه ومعلومات ديما قيمه وتقريبا راني كل مره نسجل معلومه اثنين مشيش تقول معنا سرقات هذه سرقات علميه راه
0: مبروك عليك.
1: شكرا لك شوفوك بخير وفي صحه جيده ان شاء الله وربما نبرمجوا معنا حتى اللقاء الاذاعي مع الضيوف هذوما اذا معناها جو اذا معناها قبلوا انه الحوار ان شاء الله. شكرا دكتور شكرا كامل الفريق العامل نلتقي باذن الله تصبحون على خير.

0: الحادية عشر ليلاً هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلاً بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. مثل موضوع المكافحة المندمجة لدودة البيضاء في الحبوب محور ندوة علمية نظمتها اليوم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ضمن سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات تنظمها المدرسة حول الفلاحة الإيكولوجية تتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة. شهدت مدينة سليانة في الأونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، ما أثار تذمر المتساكنين الذين طالبوا بإيجاد حل للمشكل قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. من جانبه أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي أن الانقطاعات التي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، وأكد أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنتين قبل حلول شهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات. افتتحت اليوم بمدينة الحمامات ولأول مرة على المستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعاليات الملتقى الدولي الثامن الفرنكوفوني للنقل والتنقل، وذلك بمشاركة أكثر من 250 ممثلا لجامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس ومن خارجها. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بالعاصمة لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 من ماي الجاري. هذه المبادرة تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء، وتكون الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعرفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع ما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
2: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
3: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. النصوص اللآلية، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلئ. اليوم نستضيف في حصتنا أنا مصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود، نستضيف أبا فراس الحمداني الشاعر المعروف، وهو شاعر كبير عاش في فترة كان المتنبي قد بسط فيها ظله على كل الشعراء، ومع ذلك استطاع أبو فراس أن يكون شاعر تلك الفترة أيضا. إذا سنتناول شعر أبي فراس من منظور قد يكون مختلفا إلى حد ما، ولكننا سنذكر بتفاصيل من سيرته ومن أسره ومن قصائده ذات الطابع الوجداني أساسا. هناك قصائد لأبي فراس ستلاحظون هي مشهورة، ومثل قصيدته أراك عصية الدمع التي غنتها أم كلثوم، ولكننا سنرى أنها قصيدة ربما تستجيب بمواصفات النسيب والتشبيب بالنساء وأقرب إلى التقليد الشعري، في حين أن قصائد أخرى استوقفتنا أنا وسيل المهدي قد تكون أقرب إلى هذا الشعر الذي مداره على الذات، الشعر الغنائي الليريك، الشعر الوجداني، حيث تحضر ذات الشعر بقوة لافتة ويكاد يغيب التقليد الشعري، وهو ناحية لابد أن نتنبه إليها كلما تناولنا شعرنا العربي القديم وحتى الشعر الحديث. أنا لدي فكرة دائما الشعر أحيانا يكون شاعرا في بعض القصائد، وأحيانا يكون مقلدا أو ناظما في قصائد أخرى، هذا قل ما سلم منه شاعر ما، كل الشعراء هكذا تقريبا، خاصة الذين يكتبون وفي أذهانهم الشعر العربي القديم أو الشعر الذي تأثروا به وتأثروا وما إلى ذلك من ملاحظات أخرى يمكن أن نعود إليها بشيء من التفصيل في حصتنا. نسي المهدي لابد من إشارات وجيزة إلى سيرة أبي فراس دون أن نتوسع فيها كثيرا، لأنه معروف أبو فراس درس في الثانوي في التعليم العالي ولغته مأنوسة جدا وغنوا له، إذن فقط إشارات وجيزة جدا حتى نضعه في فترته التاريخية، وحتى عندما نبدي آراءنا في تجربته دائما نراعي هذا الجانب التاريخي، لابد من مراعاته في قراءة هذا الشعر، لأن الشعراء يعيشون فترتهم التاريخية ولكن نصوصهم تمتلك هذه القدرة على أن تتحرر من سطوة اللحظة التاريخية. هذا هو الفن دائما، هو السحر الفن عامة.
5: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. كما تفضلت بالذكر سي المنصف، أبو فراس الحمداني يكاد يكون علما في رأسه نار، هو من أبرز شعراء القرن الرابع الهجري، كان يعيش في بلاط نفسه الذي عاش فيه شاعر عظيم ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال ابن رشيق، عاش فيه أبو الطيب متنبي. لنذكر بالتواريخ التي كما تفضلت سي المنصف قد تفيد في بيان يعني المرحلة التي عاش فيها أبو فراس ومدى تأثره بأبي الطيب أو بالظرف العام. أبو فراس الحمداني ولد سنة 2300 وتوفي سنة 357، يعني الرجل عاش 37 سنة، أغلبها كما واضح هو في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، وهو ابن عم الأمير المعروف سيف الدولة الحمداني ممدوح أبي الطيب متنبي. أبو الطيب ولد سنة 303، إذن هو أكبر من أبي فراس، ومات 354 للهجرة، أي مات قبل أبي فراس بنحو 3 سنوات، وكلاهما مات بعد سيف الدولة الحمداني كلاهما. إذن بالنسبة إلى أبي فراس هو أمير كما قلنا، يعني سيف الدولة الحمداني هو ابن عمه، ويمكن أن يعد قد نشأ في بلاطه وفي عائلته هو أمير، ولكنه أيضا هو فارس، هو قتل في معركة لأنه حاول أن يسترد قلعة حلب وحاول أن يعيد تأسيس الإمارة الحمدانية بعد أن مات سيف الدولة الحمداني. أسر قبل ذلك معروف عند الروم، وثمة قصائد شهيرة له تسمى الروميات، وهي قصائد فيها الكثير من البعد الوجداني، ولعل ما وسمت به شعره سي المنصف هذا الشعر الوجداني هو يعني لعله أهم سمة في شعر أبي فراس الحمداني، طبعا عدا تلك القصائد التي يمدح فيها ابن عمه أو يترجاه بأن يفكه من الأسر. بالنسبة إلى ديوانه، مهم جدا سي المنصف أن نتحدث عن ديوانه. طبعا أبو فراس كغيره أو كأغلب الشعراء العرب لم يجمعوا دواوينهم، لم يجمعوا أشعارهم، وإنما جمعت لاحقا، إلا ثمة استثناءات خاصة أبو العلاء المعري الذي جمع ديوان السبا وثم جمع
4: ولهذا هناك تصحيف وتحريف وروايات مختلفة.
5: نعم.
4: لكثير من هذه الأبيات قصائد
5: صحيح
4: معنى تتدافع هذه الروايات، وسأذكر بعضها. نعم. إذا كان في الوقت الفسحة.
5: ديوانه جمعه ابن خلويه، وكان يحبه كثيرا. وأغلب التحقيقات التي تمت لديوان أبي فراس كانت بالعودة إلى شرح خلويه. بل ثمة طريف في الأمر المنصف أن مؤسسة البابتين في السنوات الأخيرة أخرجت نسخة أخرى لديوان أبي فراس الحمداني ذاكرة أنها تعتمد نسخة التونسية لشرح خلويه لشرحه على ديوان أبي فراس الحمداني. أما التحقيقات الأخرى فأهمها في ظني تحقيق سامي الدهان وهو أطروحته للحصول على الدكتوراه في فرنسا، هي مسبوقة بدراسة ودراسة متنية وشكلية. وثمة طبعات أخرى منها تحقيق محمد التونجي، منها تحقيق طبعة درحية التراث العربي. ثمة جملة من التحقيقات لهذا الديوان. بقي أن ننظر سي المنصف في بعض قصائده وأن نتملها وأن نقرأ بعض الأبيات.
4: سنبدأ بالقصيدة المشهورة.
5: نعم.
4: أي ونبين كيف أنها بالفعل كما ذكرت أنت أن ديوانه جمع فيما بعد وابن خلويه.
5: نعم.
4: وأشرت أنا فقط إلى أن هذه القصائد أو كثير من هذه الأبيات تتدافع رواياتها. مثلا هذه القصيدة: أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. هناك مثلا في مخطوطة قديمة ولعلها الأقدم هذا ما يقوله محقق الديوان، هناك مطلع آخر غير معروف، مطلع آخر: مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر، وأوعر ما حاولته الحب والهجر. وهو مطلع
5: العجوز قوي. نعم
4: قوي
5: العجوز صحيح.
4: مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر، وأوعر ما حاولته الحب والهجر. أي معنى مطلع بالفعل.
5: نعم.
4: يستجيب وهو على الوزن نفسه
5: الوزن
4: الطويل.
5: يعني نفس الشيء. نعم.
4: وأراك عصية الدمع يمكن أن يكون هو البيت الثاني، يمكن أن يكون.
5: نعم.
4: يمكن أن يكون البيت
5: يمكن
4: الثاني.
5: أن يسرع الشاعر،
4: يمكن أن يسرع في
5: يعني
4: في
5: مثلا. نعم. أذكر معلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار
4: بعد توهمي؟
5: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إذا البيتان الأولين يعني مسرعان، ليس
4: صحيح.
5: فقط البيت الأول،
4: ليس البيت الأول.
5: نعم.
4: فقط
5: يمكن.
4: أو هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار
5: بعد توهمي؟ تصريع،
4: تصريع في ثلاثة أبيات، في بيتين.
5: نعم.
4: أو في ثلاثة أبيات.
5: نعم هذا يجوز،
4: يجوز. إذن هذا يجوز. مثلا هذا غير معروف.
5: نعم
4: غير معروف.
5: صحيح.
4: بل هناك رواية أخرى وهي غريبة أيضا فيها: ليست بلا أنا مشتاق. نعم. نعم أنا مشتاق
5: هكذا،
4: هي هكذا في رواية أخرى موجودة. معنى إذن نحن الخطأ الذي نسيبه عادة إلى أم كلثوم، أو لأنه معنى استبدلت بلا بنعم.
5: نعم.
4: يعني تركت بلا واستخدمت نعم.
5: نعم.
4: ربما لضرورة صوتية أو موسيقية أو إيقاعية، قد تكون بلا ثقيلة لا أدري على كل.
5: لا هي في الموسيقى بلا أفضل، ولكنها
4: بلا أنا مشتاق.
5: بلا
4: غير معروفة،
5: لكن غير معروف،
4: غير معروفة. نعم. نعم. هي
5: نعم.
4: هي
5: هي نعم.
4: بالفعل
5: هذا هو.
4: لأن بلا تأتي بعد النفي، هو بلا هو الأصوب في التركيب النحوي.
5: نعم.
4: ولكن توجد هذه الرواية التي فيها نعم أيضا.
5: صحيح.
4: إذن بالفعل إذن هنا ربما إذن الأمر لا يعود إلى أم كلثوم، ربما يعود إلى الملحن أو لا أدري إلى الذي تخير لها القصيدة.
5: نعم.
4: الشخص أو
5: ولحنها السنباط،
4: لحنها. ولكن من تخير القصيدة؟ هل تخيرتها هي بنفسها؟ هي كانت تقرأ أم كلثوم الشعر.
5: نعم.
4: ومطلعة بالفعل وتتقن العربية ولها محفوظات كثيرة، كانت مطلعة على الشعر العربي القديم.
5: نعم.
4: أو ربما لا أدري من تخير لها. على كل هذه القصيدة مثلا تنقلتها كتب كثيرة من كتب الأدب، ولكن لا يكاد بيت منها يسلم من رواية مختلفة. تقريبا كل بيت تقرأه الوقت لأن المجال لا يتسع، تقرأ يقول لك في نسخة أخرى روية كذا وروية كذا. فيجب هنا إذن أن نعيد سي المهدي هو في الشعر العربي القديم ينقصنا هو إعادة ترتيب العلاقة بهذه النصوص. معنى تنظر في هذه الروايات، وحين يمكن أن تتخير شطر بيت من رواية وشطر بيت من رواية أخرى، وهذا يمكن أن يقوم به شخص متمكن من الشعر العربي القديم ومطلع على هذه الروايات، ويرى ما يناسب مذهب الشعر، ما يناسب الشعر.
5: نعم.
4: أكثر. فيمكن أحيانا أن توائم بين روايتين من مخطوطتين مختلفتين من تحقيقين متباينين، وتكون هي ربما الأنسب أو الأقرب أو التي نرجعها أكثر.
5: يعني سي المنصف أنا خطر على بالي سؤال هنا: لا يمكن استنتاج انطلاقا من هذه الروايات المختلفة للبيت الواحد؟ يعني كأن لكل بيت في الشعر العربي تقريبا، هذا من باب المبالغة، لكل بيت للكثير من الأبيات تاريخ كتابة، بمعنى أن القراء لم يكن يعنيهم أن القراء أو أن الرواة القدماء لم يكن يعنيهم ماذا قال الشاعر بالضبط، بقدر ما كان يعنيهم ماذا ينبغي على الشاعر أن يقول، ولهذا هم يتخيلون له أحيانا طرقا أخرى في القول تبدو لهم أجمل وأصوب وألطف، أو أن فيها جانب الشعرية أكثر، يعني كأن كل راوية هو يسعى إلى أن يحكك نصا رواه، أن يجوده، أن يحسنه، لأن غايتهم ليس ما قاله أبو فراس بالضبط.
4: هذا بالنسبة إلى الرواة المتمكنين.
5: إيه
4: الراوي المتمكن من الشعر الذي يكتب الشعر
5: عن ابن خلوي وعن غير الشعر وعن خلف وعن حماد عن هؤلاء الرواة، عن أيضا الذي روى كتاب عن السولي عن التبريزي عن البطليوسي.
4: نحن ذكرنا في حصة سابقة أن العرب كانوا يجيزون قدماء بعد إلى فترة حتى العصر الأموي العباس، يجيزون للراوي أن يصلح وأن يقوم الأبيات.
5: لهذا
4: عبارة لتميم بن وقبل أترك الأبيات، ربما ترك الأبيات عوجا أو البيوت، وهو يقول يقصد الأبيات فتصلحها أو تقومها الرواة.
5: صحيح صحيح.
4: نقوى وما إلى ذلك من قضايا عروضية شائكة.
5: صحيح. يعني
4: الشعر يتركها لروايته.
5: نعم.
4: كانوا لكتبته الكتبة يكتب لهم يقول لهم أنا إذن أكمل هذا البيت أو أصلحه أو أضف إليه أو العدل.
5: لهذا قلت كأن الأبيات لها تاريخ. تاريخ كتابة، هو تاريخ قراءة.
4: تاريخ كتابة وتاريخ نسخ.
5: هو تاريخ قراءة تؤدي إلى كتابة، كأن كل بيت هو في الحقيقة هو ترس.
4: صحيح.
5: يعني هذا هو بيت فوق بيت،
4: معنى البيت أبيت.
5: أبيت.
4: البيت.
5: نعم.
4: أبيت. البيت يخفي بيتا، نحن نقول القطار يخفي قطارا. قطار يخفي قطار.
5: نعم.
4: الآخر في العبارة الشائعة المعروفة. إذن البيت يخفي بيت. هو أعطيك مثال يؤكد رأيك ويعزز من وجهتنا.
5: نعم.
4: سقطه مثلا، نحن نعرف هذا البيت: بلا أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يضع له سر.
5: أيوة.
4: في رواية قديمة جدا: لا يضيع له سر من ضاع يضيع، رغم اليذاع هي أصل.
5: أيه.
4: يعني السر
5: يذاع،
4: لكن لا يضيع له سر، أي يصبح معنى آخر مختلف.
5: أيه.
4: معنى يختلف تماما. لا يذاع له سر، أي يكتم سره. ولا أنا مشتاق ولكن مثلي لا يضيع له سر، أي سر يظل دائما، معنى لا يضيع. وضاع وذاع.
5: أيه.
4: هو رغم الاختلاف هو الضاد والذال، ولكن
5: صحيح.
4: إذن هذه رواية مثلا موجودة، وكثير من الروايات الأخرى، في رواية أخرى إذا الليل أخفاني تجوز أيضا.
5: أيه.
4: تجوز الليل يخفي يستره. إذا الليل أخفاني بسطت يد الهواء. في رواية أخرى يد البكاء هكذا. معنى رأيت غريبة هذه الرواية وهذا الشعر. رغم أن الآن ما يلفت انتباهي هو أن نحن نتصور عادة أن العبث بالشعر طال الشعر الجاهلي، المدونة الجاهلية، لأنها لم تكتب. هذا تقريبا ما يقوله الكثيرون، وهو فيه مقدار كبير من الصوت. ولكن هؤلاء الشعراء في عصر كان هناك فيه تدوين وكتابة ودواوين.
5: هذا تحت الأضواء، هذا عصر ليس.
4: إذن هذا طال حتى الشعر، معنى هذا الشعر في القرن الرابع، معنى العاشر الميلادي والحادي عشر الميلادي، معنى كانت الكتابة قد شاعت والدواوين تحققت وما إلى ذلك.
5: صحيح.
4: ومع ذلك نجد أن الشعر المتنبي وأبي تمام وأبي نواس وكل هؤلاء الشعراء وابن الرومي قد طاله اضطراب غير يسير. إذن هذا بالفعل يعود إما إلى النسخ كما ذكرت أنت، إلى الرواة، الرواة يغيرون، ربما يعود إلى الإنشاد، ربما يعود إلى الذي يغني هذا الشعر فيتخير كلمة أو يستبدل كلمة بأخرى، وما إلى ذلك من مسائل شائكة تتعلق برواية الشعر العربي القديم.
5: نعم، لكن ما أود أيضا أن أضيفها سي المنصف على السياق هو أن هذا التعديل مثلما يمكن أن يكون نتيجة عادية للتصحيف وللخطأ، لأنه غياب الإعجام أو سوء الخط أو ما شابه ذلك، لأن الرواية هنا ليست شفوية وإنما قد تكون منقولة، هذا جانب. ولكن جانب ثاني آخر موجود، أن الراوي أحيانا قد يتعمد التغيير لأنه يرى أن هذا
4: أجود
5: بفلان أليق،
4: أليق
5: وهذا وهذا ما يذكره أبو العلاء المعارف في بعض رسائله، قل والأليق به أن يقول
4: كذا،
5: يعني وينبغي أن يقول كذا بهذا المعنى. ولهذا فأمر الاختلاف في الرواية قد يكون ناتجا عن التصحيف، عن مشاكل الكتابة بصفة عامة، تصحيف ولا مش تصحيف، المهم تصحيف أو خطأ، أو وقد يكون أيضا فعلا واعيا.
4: صحيح.
5: لأن الأمر يتصل لا بما قاله فلان، بل يتصل بجوهر الشعر
4: بما ينبغي،
5: لأنهم يسعون إلى لغة الشعر.
4: صحيح.
5: مثل ما قال المرحوم حسين الواد.
4: لا معقول جدا. ولهذا تجد.
5: نعم.
4: مثلا إذا الليل أضواني بسطت يد الرجاء.
5: نعم.
4: والمعنى يستقيم لك.
5: هذا هو.
4: وأذلت. نعم. دمعا من خلائقه الكبر.
5: نعم.
4: على كل، هي القصيدة: تكاد تضيء النار بين جوانحي. نعم. إذا هي أذكتها الصبابة والفكر.
5: نعم.
4: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا. خاطب المرأة مقابل. وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. ولكن أيضا هذه الأبيات فيها روايات مختلفة، مثلا وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر، في رواية أخرى لإنسانة في الحي. ولكن إنسان رغم في العربي هو إنسان إنسانة يختلف فيها اللغويون، بعضهم يفضل أن يقول إنسان للمرأة وللذكر وللأنثى يعني الأفضل الأصوب في العربية، ولكن هناك من ذكر من القدماء من يقول يجوز أن تقول إنسان وإنسانة، ولكن لآنسة هي أفضل أجمل، لأن آنسة والأصف العربي الآنسة هي المرأة المتزوجة، العكس تماما هي التي تؤنس زوجها، بينما السيدة هي ولية أمرها وسيدة نفسها. وأكثر هؤلاء الشعراء كانوا يتغزلون بنساء في عصمة أزواج آخرين، أنسة قد تكون هي الأص

0: أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر، إلى آخر هذه الأبيات. القصيدة طويلة جدا، ولكن كما قلت لا يكاد بيت يسلم من رواية أخرى مختلفة. معنى بالفعل أحيانا يمكن أن نخصص حصة نأخذ قصيدة مثلا المتنبي أو لبي تمام أو لبي ابن واس ونرى كيف أنها تروى روايات مختلفة، مثل قصيدة مثلا القصيدة الشهيرة التي شرحها أستاذنا سي توفيق بكار، نضت عنها القميص لصب مائي. هذه القصيدة مثلا يمكن أن تجدها لها رواية أخرى وتنسب إلى ابن المعتز. والأقرب أنا في تقديري الشخصي مع مبروك المناعي هو طرحها هو نفس الرأي، الأقرب أنها لابن المعتز وليس لأبي نواس. الأقرب من ينظر في شعر أبي نواس وفي الأقرب قد على كل هذا موضوع
1: هو
0: الأخر.
1: هو أنا باطلاع لا بأس نفتح الخذ القوس المنصف، أنا باطلاع على مختلف في دواوين أبي نواس، هي غير موجودة في دواوين، هي غير موجودة. الذي نسبها في يعني في المختارات نسبها البستاني في كتابه كل في أجزاء أربعة كل مختارات، أو نسيت العنوان، وكانت الكتب المدرسية تنتخب منه نصوصا، نسيت العنوان قد أجده لاحقا. نسب وضع القصيدة ونسبها إلى أبي نواس، ولكن الأرجح كما قلت
0: الأرجح أنها لابن المعتز.
1: هو عالم المعتز،
0: هو عالم المعتز بتأثره بأبي تمام معروف مدة راحة كالمنى إلى ماء معدن. أبو نواس لا يلعب هذه اللعبة دائما، هذه ليس لعبة أبي نواس، هذا الحجم من المحسنات هذه ليست لعبة ابن نواس، قد تكون لعبة مسلم بن الوليد في مرحلة من المراحل، ولكن الأخر على كل هذا قضية أخرى. وربما نعود إليها هذه القصيدة لكن سنعود إليها وسنرى رواياتها المختلفة وإلى من تنسب لأن لابد من تحقيق نسبة هذا الشعر، لابد من تحقيق نسبته. وإن كان هو طبعا هذا ينهض به باحث يفترض، الأقرب هو على كل توفيق شرحها وحللها
1: قطع النظر على النظر عن قائلها. نعم صحيح،
0: هو الآن هي القائل هو أبو نواس، هذا نعم. مستتبة في كتب التاريخ تقريبا، ولكن من المفيد أن نعيد النظر فيها أيضا.
1: هم صاغوا لها قصة يعني
0: كما يفعل الغربيون أحيانا، يعيدون النظر في نصوص كثيرة روايات ومسرحيات حتى عن شكسبير، يقول لك لا هذه ليست له، هذه كتبها فلان ممثل وما إلى ذلك. على كل أنا لا أحب أن أقرأ هذه القصيدة لأنها طويلة،
1: أقرأ منها بعض الأبيات الأخرى
0: جدا طويلة جدا
1: ثم ننتقل إلى قصيدة أخرى.
0: هناك قصيدة أنس المهدي ممكن عندك نحفظ منها بيتين الذين ذكرناهما ونحن نهيئ هذه الحصة، القصيدة التي يقول فيها في قالها في الأسر في يخاطب أبو فراس يخاطب سيف الدولة، يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وليت الذي بيني وبين العالمين خراب. فيها البيت الآخر الذي تراب، هذه قصيدة مثلا أنا أريدك أن تقرأها منها وتقرأ أكثر ما يمكن منها.
1: نعم.
0: وسنقارنها بالقصيدة التي كنت أقرأها لكي نبين الفرق بين نص قصيدة لؤلؤة وقصيدة أخرى لؤلؤة، قد تكون هي ليست نفس اللآل، ليست اللآل نفسها
1: لمعال
0: الأولى التي كنا نقرأها هي لؤلؤة الجمهور، بينما لؤلؤة الشعراء قد تكون التي ستقرأها أنت الآن. على كل هذا رأي شخصي. نعم. وأنت تشاطرني فيه أيضا.
1: سأقرأ يعني بعض الأبيات من مطلعها ثم أتخير أبيات أخرى تبدو لي أهم وأكثر شعرية. مطلع أمال جميل عند كنا ثواب، ولا لمسيء عند كنا متاب، لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب، ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب، وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صواب، إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب، إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. شوف إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب، وليس فراق ما استطعت، فإن يكن فراق على حال فليس إياب. ثم فيها يعني أبيات أخرى أراها تستحق القراءة سي المنصف. يقول وقد كنت أخشى الهجر، هذه الأبيات الأخيرة، وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع وفي كل يوم لقية وخطاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر وللبحر حولي

0: زخرة وعباب أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.
1: بيت عجيب
0: جدا جدا.
1: كل هي الأبيات الثلاثة.
0: إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب.
1: سراب.
0: ماء الفرات ماء الزلال يعني يكون سراب لكن مهم
1: اكتملت هذه.
0: نعم هذه القفلة
1: قفلة
0: نعم.
1: جميلة جدا ومتينة. إذن عندما نقارن هذه القصيدة بأراك عصية الدمعي سنلاحظ بكثير من اليسر كيف أن القصيدة الأولى أدارها الشاعر على معجم النسيب. معجم النسيب هو يكفي أن يكون الشاعر متمكنا من الشعر طبعا من العروض من البلاغة من النحو وما إلى ذلك وأن يعرف شروط النسيب وطرائق كتابة النسيب الذي يكون بكاء شكاء وما صحيح. إلى ذلك في مفتتح قصيدة فخرية لا شك مع القصيدة الفخرية هي فيها جانبان عجيبان بالفعل لافتان معنى هي قصيدة القوة والفخولة ولكن المطلع النسيب هو الضعف الإنساني ولكن صحيح. مثلي معنى بالفعل تلاحظ هذا هذه الرؤية الطبقية العجيبة في قصيدة الفخر لأنه لو لم يهجم على الغرض مباشرة افتتحه بالنسيب والنسيب هو مرده إلى الضعف الإنساني إلى جانب الرقة في شخصية بفراس الحمداني ولكن هذا كله يفسر في ضوء مقولة النسيب وغرض النسيب أو أسلوب النسيب أو الافتتاح الغزلي إذن هي صنعة متمكنة لا شك هذه القصيدة تدل على موهبة وصنعة والشاعر ينظم ويعرف كيف ينظم وكيف يصنع والتكاد تضيع فيها الذات التي تحضر في قصيدة ركعة سيد دمع هي ذات جمعية هي ذات الشعر هي ذات الشاعرة التي تحضر عند كل من يكتب النسيب فيما القصيدة التي كنت تقرأها الآن هذه البائية وهي على الطويل أيضا هذه قصيدة غناء هذا نمط آخر هذه كيف تفسره هل هي فخر ليست فخر هل هي لا أدري كيف لا أدري معنى في أي غرض يعني هذه يمكن تقول قصيدة ذاتية
0: هذا شعر الوجدان هذا
1: شعر الوجدان شعر الذات ولكن أن تصنفها في غرض من الأغراض قد يكون فيه شيء أو قدر غير يسير من التمحل والاعتساب إذن تلاحظ الشعر يحضر في القصيدة الثانية البائية بينما الصنعة تحضر في القصيدة الأولى فهي صنعة لا شك أيضا
0: طبعا يعني طبعا نحن نتحدث عن مبدأ الهيمنة ليس على كل الأبيات يعني الظاهرة المهيمنة هي هذه أو تلك نعم.
1: ولهذا القصيدة أراك عصية دمع هي قصيدة الجمهور هي القصيدة التي يحبها الناس الناس دائما الجمهور له ذوق أيضا هناك الذائقة للناس عامة الناس وهناك الذائقة الشعرية الأخرى المختلفة
0: نعم.

0: أحب أن ألفت الانتباه المنصف إلى نقطة يعني أنت ذكرتها تتعلق بتعدد الروايات. ثمة ظاهرة بالنسبة إلى أبي فراس، وأنا أقرأ أيضا هذه القصيدة أو هذا الجزء منها، وأطلع على ما يذكره محقق الديوان سامي الدهان كما سبق أن ذكرنا. ماذا فعل مثلا في البيت 41؟ قال هذا البيت المتنبي دسه النساخ، اللي هو شنو؟ وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. ثم في البيت قبل الأخير الذي يقول فيه أبو فراس: إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، يعلق في الهامش يقول الرواية، هناك رواية أخرى: إذا صح منك الود. ثم يقول: وهذا البيت يريده العكبري للمتنبي. يعني ماذا يعني؟ كأن الرواة
1: خلطوا،
0: يعني مزجوا، لأن شأن أبي الطيب كان شأنا عظيما، هو ملأ الدنيا وشغل الناس، ولهذا كان تلك الاستعارة قد تصح عليه، وتلك الشجرة التي غطت الغابة إن صحت العبارة. وأحيانا حينما يجدون قصيدتين، واحدة للمتنبي وأخرى لأبي فراس مثلا، وتشتركان في الوزن والقافية
1: والروي،
0: فقد يقع التداخل أو يدس أحدهم هذا، إما من باب
1: إما أن يقع عفو الخطر
0: طبعا، وهذا يمكن،
1: نعم، أن نقرأ حسن النية كما
0: نعم.
1: يقال، وإما أن يقع بسوء طوية،
0: نعم صحيح،
1: وهذا يفعله النساخ الشعر وروة الشعر،
0: نعم،
1: عندما ينتصرون لشاعر على شعر.
0: صحيح. إذا هذا مدخل سلمنصف لقراءة الشعر انطلاقا من قراءة القدماء له. هذه التداخل الروايات ونسبة بيت إلى شاعر دون آخر.
1: أعد هذا البيت لكي نرى لماذا نسب إلى المتنبي العكبري، نعم. لماذا نسبه للمتنبي؟
0: هو يقول: إذا نلت منك الود فالكل هين. هو تبع
1: هو أسلوب المتنبي،
0: هو أسلوب المتنبي،
1: هو أسلوب، نعم، هذه حقيقة أسلوب المتنبي،
0: ولكنه هو متعاصران متجايلان، يعني فرد
1: الفخر في سياق المدح، لأنه يمدح هو يمدح، فخر في سياق المدح،
0: فالكل هين،
1: هو أسلوب المتنبي.
0: العكبري حتى
1: معنى هو أليق بالمتنبي،
0: هذا هو، هذا كما فعل الفرزدق مع نصيف،
1: مع جميل بوثينة،
0: أو جميل
1: مع جميل، قالوا أنا
0: أجدر بك هذا البيت، وفعلها كثير، ويقول: أجمل السرقة ما لم تقطع فيها اليد، الفرزدق.
1: أما بالفعل هو أليق بالمتنبي من منظور موضوعي بحت،
0: نعم، إذن مادام أليق إذن نحيوه.
1: لكن لا تستطيع، البيت الآن منسوب في
0: لا لا هو في نعم،
1: ولكن العكبري يعتد بشهادته
0: طبعا، نعم.
1: ولكن أنت نبهت الآن إلى ناحية، هو أن هذا الشعر، لماذا أنت ذكرنا نحن لماذا الآن علنا لماذا يمكن أن ينسب لهذا الشعر إلى هذا الشعر ولا ينسب إلى آخر،
0: نعم،
1: ربما لأن هذان شاعران متعاصران،
0: أيه.
1: إذن ولكن والمتنبي كان عندما ينشد قصيدة، القصيدة تنتشر وتبيع بين الناس، فإذن ربما أبو فراس فيما بعد يكتب على منوال هذه القصيدة،
0: ممكن،
1: ما هذا يمكن، معنى يمكن أن تكون هذه القصيدة هذه، إذن أنا سأكتب على منوالها، فمن
0: صحيح.
1: هنا إذن تقع الاضطراب واختلاف في نسبة بيت الأبيات أو اختلاف الروايات، معنى بالفعل رأيت كيف أن هذا الشعر يمكن أن يقرأ في سياق آخر مختلف،
0: نعم.
1: معنى هذا يمكن مثلا أن نقرأ كثير من الشعر العربي الحديث، أيضا القصائد التي انتشرت وعرفت مثلا عيناك غابت نقيل أو قصائد أخرى،
0: نعم.
1: سنجد شعراء أيضا عندما كتبوا عن المطر لم يستطيعوا أن يتحرروا من سطوة بدر الشكل السيئ، هناك قصائد، إذا هذا قد يعود أيضا إلى تأثر يخفيه أبو فراس، تأثر بالمتنبي، المتنبي كان بالفعل كان سلطة شعرية بمعنى العميق للكلمة،
0: نعم.
1: طبعا لكن هذا لكن أبو فراس أيضا شعر كبير، أيضا شعر كبير،
0: تمام،
1: أيضاً شعر كبير ومتمكن، ولكن أسلوبه هذا يذكر بأسلوب المتنبي،
0: هناك شبه
1: الرؤية الطبقية، هي رؤية المتنبي عادة تحكم مجمل شعره، وهيمن على هذه القصائد، على الأقل على هاتين القصيدتين اللتين كنا استظهرنا بعض أبيات منهما، نقرأ أيضا من شعر أبي فراس الحمداني إذا أردت،
0: تلك القصيدة الشهيرة التي
1: قصيدته المشهورة،
0: أي أقول
1: وتغنى أيضا،
0: أي أقول وقد
1: أقول نحت، وقد نحت، وهي قصيدة أيضا،
0: نعم.
1: هذه الشعر،
0: هذه الشعر،
1: هذه قصيدة وجدانية مثلا، هذه قصيدة وجدانية بالفعل،
0: نعم.
1: معنى قصيدة الذات المفجوعة، الذات المكلومة إذا صحت العبارة،
0: وهو أسير،
1: وهو أسير، وهي أيضا تروى روايات مختلفة بالفعل، مثلا هذه رواية في مخطوطة من المخطوطات: أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أيا جارة هل بات حالك حالي، في رواية أخرى يا جارتي لو تعلمين
0: بحالي، في رواية أخرى تشعرين،
1: أيوة ولو تشعرين، وكلها تستقيم،
0: تستقيم.
1: لكن لا أدري، أقول وقد ناحت بقربي حمامة يا جارتي هل بات حالك حالي. هذه رواية أيضا جميلة تستقيم. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي، أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن الناء المسافة عالي. جميلة القصيدة. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تصبح طبعا
0: تعالي،
1: تعالي طبعا
0: تعالي. تعالي.
1: تعالي الأولى تعالي، ولكن في القافية تصبح طبعا تعالي.
0: تعالي.
1: تعالي.
0: صحيح.
1: هذا طبعا هذا من جوازات الشعر. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. تردد وإيه تتردد طبعا لدي المضارعة. أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي. طبعا هنا الفخر تنتهي، لأنه أحس في القصيدة كلها الضعف الإنسان والرقة الإنسان الأسير السجين، ولكن في البيت الأخير كأنه يتفطن إلى أنه ضعف أكثر مما ينبغي فانتفض. إذن وعدت إليه نبرة الفخر التي تبغيتنا في أكثر الشعر العربي القديم، إما في وسط القصيدة أو في خاتمتها.
0: البيت الأخير يذكر ولكن دمعي لا يذاع له السر،
1: ولكن دمعي في الحوادث نفس المعنى نفسه، المعنى نفسه.
0: هذا الأبيات أو المعاني تتراشح الأبيات،
1: وهي قصيدة مشهورة هذه بالفعل.
0: من الإيضاح المنصف حينما قال في جسم تردد في البيت،
1: البيت الخامس، تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي.
0: بالي هذه هي هي نعت، هي نعت لجسم
1: بالن
0: للأصدقاء المستمعين.
1: بالي طبعا كأنه جسم بالي،
0: لأنه في القافية يقع حذف التنوين وتستبدل نون التنوين بحركة من جنس،
1: ولهذا لا يوجد أخوة، لأنه فيما بعد يقول ولا خطرت منكم ببالي، الأخرى يعذب بالي، معنى مختلف تماما. صحيح الإيقاع الصوتي هو نفسه تقريبا، ولكن هو ليس إيطاء، هذا ليس إيطاء. على كل إذن هذا أن الفكرة التي تراودني الآن هو أنه يمكن إعادة تصنيف الشعر العربي من منظور آخر مختلف. صحيح من منظور الأغراض هذا يستقيم لشك، ولكن من منظور الشعر الذاتي والشعر الموضوعي، لو بوم أوبجكتيف، الشعر الذي يستجيب مثلا لقوانين المدح،
0: يقع في أفق
1: لقواعد المدحية، لقواعد أو قوانين، قواعد هي قواعد
0: حقيقة،
1: والأعراف هي أعراف.
0: نعم.
1: هي أعراف، هي ليست قواعد، هي أعراف. القاعدة فيها ديما تستتبع القول بالخطأ والصواب، قاعدة معيارية نورماتيف أساسا. هذا نعم. طبيعة القاعدة لا رجل. إذن يمكن تصنيف هذا الشعر من حيث هو شعر موضوعي أوبجكتيف، موجود لبوام أوبجكتيف يستجيب لمواصفات، والشعر عندما يتكلم كأنه يقيم مسافة بينه وبين نصه، حتى عندما يستخدم ضمير المتكلم هو المتكلم الذي يشبب، ليس المتكلم الذي أحب حقا وجرب الحرقة والحب وما إلى ذلك ولوعة الفراق. وهناك إذن الشعر الذاتي يمكن إذن أن يصنف من منظور آخر مختلف. يمكن أن نحتفظ بتصنيف الغرضي له مقوماته لا شك، الكلاسيكي المعروف، ولكن يمكن إعادة النظر أيضا في تصنيف الشعر العربي المنظور آخر مختلف في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة. يمكن نصفيه على أنه ملحمي درامي غنائي، هذه مثلا قصائد، يمكن أن قولنا قصيدة لا أدري، هذه غنائية درامية أيضا،
0: غنائية
1: وفيها شيء من الدراما. وحتى القناع بالحيوان، التقنع بالحيوان، معنى مخاطبة الطعم.
0: والله هذه حكاية الحمام هذه طريفة جدا،
1: ويمكن أن تقارن الحمام حضورها في الشعر العربي. تحضر في قصائد كثيرة الحمام في كثير من الشعر العربي، من الجاهلية والإسلام وفي الحديث النبوي وفي
0: ما هي بريق يعني هو في الأسر،
1: أي في الأسر،
0: ويعني هذه الحمامة التي يعني يفترض أنها جاءته كأنها بريده، بريد الآخرين، بريد سيف الدولة، بريد أقاربه إليه، هل تشعر بحالة وسيخاطبها وهو يخاطبها، وقد يطلب أن توصل رسالة له إلى الأصدقاء.
1: ما يقوله أيضا ما ذكرناه في عن المعري في قصيدته الرثائية الشهيرة أي غير مجد في ملتي
0: واعتقادي
1: نوح باك ولا ترنم شاد أبكت تلكم الحمامة أم غنت صح تقريبا
0: أبكت تلكم الحمامة
1: أم غنت
0: على فرع غصنها الميادي وشبيه صوت النعي إذا قيس
1: بصوت
0: البشير في كل نادي رائعة هذه
1: معنى الحمامة يمكن بالفعل رأيتك شو كيف تحضر في الرثاء كيف تحضر في الفخر كيف تحضر في المجدين يمكن أن يصنف الشعر من منظور آخر مختلف الشعر من القديم يمكن أن نعيد فيه النظر وفي أن نعيد ترتيب علاقتنا به نعم. ونحن ننبه كثيرا في هذه النصوص الآلة دائما إلى هذا المنحة في الشعر نعم. وإلى أن مقاربة الشعر يمكن أن تختلف أن نحن لا نهون من مقاربات القدماء بالفعل لهم, لهم التفاتات في غاية الذكاء نعم. والدقة والفطنة ولكن يمكن أن نتدارك أيضا وأن نستدرك عليهم نعم. هكذا معنى القراءة تتغير وتتطور مع النص القديم يمكن أن نقاربه من منظور بلاغي نحوي عروضي قديم ولكن يمكن أيضا أن نقاربه اليوم من منظور آخر مختلف
0: صحيح.
1: تماما دون أن نتعسف عليه
0: نعم.
1: دون نتعسف
0: نعم.
1: مع أن نحتفظ له بخصوصيته ولكن من حقنا أيضا أن نقرأه في ضوء عصرنا في ضوء ما استجد نعم. من المباحث تقريبا هكذا معنى هو رأي على كل نعم. يبسط للنقاش إذن هذه مثلا من قصائده الشهيرة قصائد أبي فراس أيضا
0: نعم. لنقرأ سلمونصف نصا آخر مختلفا لأبي فراس يقول المحقق في رواية ابن خلوي كتب إلى القاضي أبي الحسين بالرقة جوابا عن كتاب فقال كيف السبيل إلى طيف يزاوره والنوم في جملة الأحباب هاجره الحب آمره والصون زاجره والصبر أول ما يأتي وآخره أنا الذي انصبا أو شفه غزل فللعفاف وللتقوى مآزره وأشرف الناس أهل الحب منزلة وأشرف الحب ما عفت سرائره ما بال ليلي لا تسري كواكبه وطيف عزة لا يعتاد زائره جميلة
1: جميلة هذا النسيب القديم واستحضار
0: ما بال ليلي لا تسري ليل هنا معنى مش الليلة
1: ليل لنوي الليل
0: ما بال ليلي لا تسري
1: تنوي على بيت الليل تنوي على بيت امرئ القيس وهذا البيت الليل الطويل ليل الطويل
0: كيف يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله
1: علي بأنواع الهموم ليبتلي وطبعا هو يا ليل الصب متى غدو
0: كلهم
1: غريب
0: والشعر الأخير يبدو لي بشار أو وليل بطيء الكواكب
1: كواكبي
0: معروف
1: هو البيت نعم. اللي يذكر ببشار
0: ما بال ليلي
1: يذكر ببشار
0: لا تسري كواكبه,
1: هذا تنوي على بيت بشار طبعا. أكثر
0: وطيف عزة طيب عزة هي حبيبة كثير وطيف عزة لا يعتاد زائره من لا ينام فلا صبر يؤازره ولا خيال على شحط يزاوره يا ساهرا لعبت أيدي الفراق به فالصبر خاذله والدمع ناصره إن الحبيب الذي هام الفؤاد به ينام عن طول ليل أنت ساهره لا أنسى يوم البين موقفنا والشوق ينهى البكاء عني ويأمره وقولها ودموع العين واكفة هذا الفراق الذي كنا نحاذره هل أنت يا رفقة العشاق مخبرتي عن الخليط الذي زمت أباعره بان الخليط ولو طورت
1: ما
0: بان
1: نفسه
0: وهل رأيت هذا هذه كتابة من الذاكرة
1: هو هذا يؤكد أن رأي قرأته وذكرته في طروحتي لفان دان هافل يقول نحن عادة نتصور أن الخطاب أو الشعر الشفوي أكثر هو الذي يسلسل بعضه بعضا أو تطرد فيه بنية التماثل لا العكس العكس تماما الأصل هو أن هذا الشعر المكتوب أن هذا الشعر ولهذا باب السرقات الأدبية لم يظهر عند العرب في الجاهلية ظهر لا, لا, لا أحد تقريبا لا توجد إشارات إلى أن فلان سرق عن فلان وأخذ عنه لا توجد حتى إذا كانت فهي من الشوارد القليلة جدا وجدت عندما بدأ التدوين لأن السرقة ما هي هي تتبع الأثر الأطراس والأثر عندما يكون نص مكتوب لديك إذن مع الكتابة ومع التدوين إذن بدأت بنية التماثل تتشكل أكثر ولهذا الشعر الجاهلي ليس متشابها أقرأ قصائد نحن قرأنا قصائد لسعاليك العرب ما علاقتها بقفا نبكي من ذكرى حبيب ولا يدار عبلته ليش ليش تحس أن كل شعر كان له تجربته إلا المعلق بعد طبعا سطوة أمري القيس لا شك هذا دائما هناك شعر يبسط ظله هذا في كل الثقافات وفي كل العصور ولكن بنية التماثل تشكلت أكثر ربما مع الشعر مع الكتابة مع ظهور المعجم وما إلى ذلك يعني هذا على كل هذا موضوع أيضا صحيح. يمكن أن يبين أن هو يسميه التواطؤ، هناك نوع من التواطؤ المكتوب التواطؤ المكتوب، ولهذا باب السرقات ظهر أساسا عندما ظهر التدوين والكتابة أساسا، هذه ما وبدأ منذ القرن الأول للهجرة. معنى يذكر ابن النديم كتاب لا أذكر لأن اسمه، هو أول كتاب كتب في السرقات الأدبية، لأن السرقات هي تتبع الأثر، معنى هي مأخوذة في الحقيقة من معجم يومي رغم معيش، معنى العرب كانوا ينهبون ويسرقون القبائل فيتتبعون الأثر، يترسم الأثر القيافة وما إلى ذلك مما يذكرونه. معنى كانت في مجال معين فأصبحت انتقلت إلى مجال الكتابة وإلى مجال الشعر، والغريب أنهم تنبهوا إليها في الشعر ولم يذكروها في النثر بتاتا. لا يوجد في حدود ما أعرف وقرأت ولعلك سمعت الرأي، لا يوجد كتاب يشير إلى سرقات النثر، أن فلان نثره مسروق من نثر فلان، باب السرقات لا يوجد إلا فيما يتعلق بالشعر، بالرغم أن العرب كان لهم شأن في النثر مع عصر النبوة وانتقلنا العصر الأموي. بدأ النثر يجاذب الشعر مكانته
0: صحيح.
1: معنى أكثر الرؤساء والدواوين الإنشاء هم من الناثرين، صحيح يعرفون الشعر ولكنهم من كبار الناثرين، ومع ذلك لا تجد إشارات إلى باب السرقات في النثر، لا أعرف شخصيا ما تجده إلا دائما في باب الشعر،
0: حتى في النثر
1: اللي لماذا في الشعر وليس في النثر؟ معنى السؤال يجب أن يطرح أيضا،
0: حتى في النثر
1: ورغم أنها توجد لا شك في ذلك، يمكن أن يكون النثر يشبه
0: خطبة
1: نثر.
0: مثلا
1: يمكن النثر يشبه نثر طبعا، ولكن ربما الاختلاف كبير، مثلا الجحد ليس بالمقفع، بخلاف كبير، معنى عندما تقرأ نثر الجحد ليس نثر المقفع، ليس نثر أبي العلاء المعري، ليس نثر التوحيدي، مختلف تماما، ربما لأن النثر قد تكون بنيته عقلية أكثر، لا أدري، على كل هذه من الموضوعات الشائكة والتي تحتاج إلى قدر كبير من التثبت والتأني.
0: هو والله صحيح، هو مثلا توا في النثر مثل الكتابة أو الرسائل، يعني خاصة مثلا حديث الجاحظ، نصوص الجاحظ أو ابن المقفع أو المعري أو التوحيدي قد لا يكون بينها تشابه، ولكن لما لم يتحدث النقاد القدامى عن السرقة في الرسائل مثلا،
1: في الرسائل أو في النثر
0: أو في الخطبة،
1: لا توجد
0: أو في الخطبة،
1: لا يوجد باب في أي كتاب كتب النثر الأمهات النثر في باب السرقات، لا يوجد، يوجد باب طبعا التضمين ويقول لك أن واخذ من القرآن ومن الحديث النبوي
0: طبعا، ونثر المنظوم ونثر المنظوم نعم.
1: طبعا هذه إشارات عادية، هذه تتعلق بالأسلوب، ولكن لا يوجد باب السرقات في كتب النثر، يوجد فقط في باب الشعر، على كل معنى
0: لأن النثر هو منثور لا يسرق، الشعر باعتباره موزونا منظوما،
1: وربما لأنه يحفظ وينشد هو ويظل أعلق بالذاكرة وبالذهن لأسباب كثيرة، على كل إذن هذه حصة احنا خصصناها لأبي فراس الحمداني، ولكن كما لاحظنا من منظور آخر مختلف، ونبهنا إلى أن هذا الشعر يمكن أن نعيد ترتيب العلاقة به وأن يقرأ من منظور النقد الحديث أيضا، ولكن يحتاج طبعا أبو فراس أيضا إلى أكثر من حصة، شأنه شأن كبار شعراء العربية في هذا العصر والعصور التي تلته. شكرا لمستمعينا الكرام،
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلئ، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

موسيقى من العالم مع إن أهلا وسهلا بجميع مستمعينا عبر موجة راديو الكيف. كالعادة برنامجنا موسيقى من العالم ساعتين من زمان من توا حتى للحداش. نحب نقول إنه الحصة هذه باش تكون حصة سبيسيال شوية، مش باش يكون فيها يعني الأغاني اللي تعودتوا عليها. هذه يعني نظرا لفقداننا لصديقنا وخونا وزميلنا العزيز على قلوبنا الكل عصام السمعلي، اللي كان تقني مميز في إذاعة الكيف، خدم سنوات طويلة في عمره وشبابه في الإذاعة. عصام اللي نتقدم لعائلته لمرته لابنه لعائلته الكبيرة بأحر التعازي، إن شاء الله ربي يصبرهم وإن شاء الله ربي يصبرنا. أكيد منش بش ننساوه، وأكيد بلاسته ديما بش تقعد في البال، بش تقعد روح عصام معانا يعني خاصة في الإذاعة. الضحكة انتاعه وتفيد ليك انتاعه. عصام صديق الجميع وزميل عزيز على قلوبنا. هذيك الدنيا الموت كيس يدور على الناس الكل، دونك نقولوا إن لله وإن إليه راجعون، وربي يصبر عائلته ويصبر زملائه ويصبر أحبابه ويصبرنا الناس كلها على إفراقه.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا. هذه كانت وردة الجزائرية إهداء الروح زميلنا عصام السمعني اللي كان من عشاق الفنانة وردة الجزائرية. مكملين نحن معكم حتى للأحداش، راجعين مع أغانينا اللي باش نعاديوها الليلة معكم مستمعينا من وردة الجزائرية. نمشي مع نعيمة سميح في جريد وجريد.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا

بدون أن أدري تركت له يدي، تركت له يدي.

مازلنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكاف. كما قلت يعني حصة الليلة باش تكون سبيسيال شوية نظرا لوفاة زميلنا عصام السمعلي اللي نقول إن شاء الله ربي يرحمه مرة أخرى ويصبر العائلة نتاعو باش نكملوا مع علايا تونسية في أحلى مغنيات قصيدة جعفر ماجد الساحرة.